0: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج
1: أجراس الإبداع. للإبداع جرس تهدهده العقول فتغدو الأفكار طيوراً.

0: أجراس الإبداع.
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

لا يحدث دائما أن تلتقي حفيدا يعيد إليك ذاكرة أجيال كاملة من العرب الذين ذهبوا إلى أمريكا، العرب الذين أسسوا الرابطة القلمية، والذين صنعوا من أجنحة متكسرة بعضا من رمل وزبد وموسيقى في العالم الجديد. أمريكا، أمريكا في آخر القرن التاسع عشر كان اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون الشاميون عموما يرحلون من حالات الفقر والعنف والإرهاب والموت والجوع، يرحلون إلى عالم جديد، يحملون معهم لغاتهم وثقافاتهم، توقهم إلى حرية ممكنة وإلى فضاء لم تطأه الأرجل العربية سابقا، كي يصنعوا منها حلما عربيا في أمريكا. عاد ذاك الحلم عبر الكتابات، عبر النصوص، عبر الأشعار والقصائد والروايات إلى العرب. فصاغ من رؤية العرب الجدد في بدايات القرن العشرين نوعا من الحداثة ورؤية أخرى مختلفة للعالم. أولئك العرب الذين رحلوا إلى أمريكا ألهموا العرب الذين بقوا في أرضهم أن ثمة فكرة ممكنة لعرب آخرين، لعرب يدخلون قرنهم العشرين. جبران، خليل جبران، ذاك النبي الذي صاغ بلغته الأم وبلغته التي حفظها واستوعبها حتى صارت لديه صنوا للغة الأم، نصوصا وحكما قصائد وأشعار، وصاغ بحبر قلبه وبحبر الدوات، وأيضا صاغ بطباشير الأيام وسواد الفحم، صاغ منحوتات ورسومات وأفكار جعلت منه نبيا جديدا لهذا العصر. بعد أن رحل جبران ظل أبناؤه هناك، البعض بالتأكيد استوطن الحلم الأمريكي وصاغه، ولكنه ظل دائما ينظر إلى ذلك الشرق. عن جبران، عن الحلم الأمريكي وعن الشرق وعن الأحفاد الذين يعودون إلى الشرق محملين بقصائدهم وبأغانيهم بحلمهم الأمريكي، وقد عاد إلى أرضه الأولى. سيكون حديثنا مع ألفريد نبيل، والبقية تقودنا إلى جبران، خليل جبران.

0: نرحب به في إذاعة تطاوين. أولا ويلكم ألفريد.
1: شكرا.
0: Thank you. شكرا. هما لغتان يتكلمها جبران بالتأكيد، الفرنسية والإنجليزية والعربية أيضا.
2: Certainly it's two languages that Jabran spoke, English and Arabic.
1: Yeah, he spoke more languages.
0: More and Arabic.
1: And language of the soul.
0: The soul. Yes. تلك هي القيمة الكبرى. بالتأكيد أنت من الجيل الذي لم يعش مع جبران. أنت الجيل اللي تقريبا الحفيد الخامس حسب ما أفهم لجبران خليل جبران. لكن ما هي الصورة اللي تمتلكها عن هذا الجد بالنسبة إليك؟
2: First, the fifth generation, I think, of خليل جبران. Which image you had in your mind about this author?
1: When I was young, I didn't like his writings. Because they were too simple. And when I was young, I liked complicated things like James Joyce, you know, like these things. But the older I got, the more I liked Jibran, and I discovered him. Also, his paintings are very, very important, I think.
2: Donc, كبر كي كان صغير.
0: ما كانش يحب جبران، ولكن كي كبر بدأ يكتشف عمق الفكرة عند جبران خليل جبران، وعند يعني في كتاباته وفي في الرسم تاعه، لأنه جبران رسام كبير. احنا نعرفه ربما جبران الكاتب، لكن عمليا في أمريكا بالنسبة لهم جبران هو رسام قبل ما يكون كاتب. في أمريكا جبران رسام أكثر منه كاتب، أكثر منه مهم أكثر ككاتب ولا كرسام.
2: In Europe, Jabran is more known as a painter or as an author.
1: As an author, writer.
0: كاتب أكثر. حضوره إلى الآن في الثقافة الأمريكية موجود، اهتمام به موجود، التعامل مع نصوصه، المتحف متاعه. حكينا على علاقة الأمريكان الآن والمثقفين الأمريكان الفنانين وغيره بجبران.
2: What is relation with Jabran? For example, is this a museum or some how is it appears in the sphere, in the artistic sphere or literary sphere? Is he known?
1: Everybody knows him. Everybody knows him. But they don't take him really serious in the literature. He's like a storyteller.
2: ما يعرفوه ما ماهوش ياخذوهوش جد، معناها هو كانوا يحكي في قصص ماهوش.
1: It's like you have the it's very academic. You have the tradition of like Rimbaud, Baudelaire,
0: yes.
1: Joyce, and Gibran is more. In Europe, he was more discovered by the New Age, by the esoteric people, you know. So, and today in Austria, Germany, you are very suspect when you talk about spirit and soul. They say it's esoteric, so there is not really a part in the literature for that, and. They like sometimes to import it, but they don't take it serious in thing of the progress, you know.
2: هو مش ميخذوه معناها كما في أكاديميكمون بارلان. هو يحكي قصص و يخذوه بالكوتي السبيريتويل مش
0: روحية. انت الان العائلة شنو اللي حكيت لك على جبران؟
2: The family, what your family, what did they say about Jabran? What did that they transmit?
1: I didn't, you know, I grew up in Austria, so when I was 15, I go to Egypt the first time.
2: Okay.
1: and we didn't really talk about it.
2: هو كبر في أوتريش وعلى عمر 15 عام مشى لمصر. دونك ما حكيوش مع برشا معناها هذا عاشها برا معناها هو عاش جبران ما حكيوش عليه.
0: في العرب جبران مازالت عنده الصورة الكبيرة صورة النجم نقوله مش مقدسة إنما صورة كأنه النبي الجديد كأنه المبشر كأنه الإنسان اللي عاود صاغ الأدب العربي. في علاقاتك مع العرب في لبنان العائلة بشكل ما لبنان عائلة كبيرة في نهاية الجبران فما علاقات معهم ويتواصلوا معاك يناديوك تمشي لهم عشت حاجات في لبنان معهم ولا لا؟
2: In the Arabic literature, the Jabran is considered as a prophet of the literature. Mm-hmm. So it's very it's an icon. Mm-hmm. Do you have relation with the family there in Lebanon, for example? You have no relation with it? ما عندوش علاقات معه.
1: It's all the relation is through the name.
2: Okay.
1: And maybe through the face.
2: Mm-hmm.
1: Because
2: through the face?
1: Yeah, because he went with when he was 12 years, I think he went to Boston, to America.
2: Mm-hmm.
1: So I grew up in Austria, mm-hmm. and I have the roots. I write music.
2: Mm-hmm.
1: So maybe something.
2: Mm-hmm.
1: Come, but it's not, and I'm not looking for the. Because you have the foundation, Gibran.
0: Gibran Foundation. Yeah.
1: And I know the place is very beautiful. There is a cave. Well, so, but I have to do my thing. I cannot go there and say, hello, you must give me money or attention. Mm-hmm. You know, it's I.
2: هو معناها يسي construit وحده معناها par rapport à ça. الاسم هو معناها تعاد معناها ترانسميسيون هي الاسم اما مش ريلاسيون معناها
0: ديريكت
2: ولو معناها الكونستركسيون اللي عملها ارتستيكمون عملها وحده بون ان توت ان ساشان فما التاريخ هذاك
0: الآن خلنا نحكي شوية ألفريد على ألفريد بشكل ما يعني معك الآن استوانة اسمها نبيل لكن قبل هذا أنت عملت كنت تنشر كتب عندك دار نشر تكتب
2: you edit books
1: so yes no a long time ago mm-hmm. I had I was a publisher
2: okay.
1: But now till 20 years
2: mm-hmm.
1: I write till I'm 15 I publish
2: 15.
1: Yeah
2: okay
1: I make my first public reading when I was 15
2: 15 okay 15 ans so he كان عنده maison d'édition كان يكتب كتب وواحد حتى على عمره 15 سنه And
1: I published my first book with 21.
2: 21.
1: And then I traveled all the time.
2: Uh-huh.
1: And we were a group of poets,
2: uh-huh.
1: like all 70, 20 uh-huh. years. And when I come back, two of the group were in the psychiatric.
2: Uh-huh.
1: Yeah. And one was. Working with marketing
2: mm-hmm.
1: and I thought if I do a publishing house
2: mm-hmm.
1: where I treat writers in a good way
2: mm-hmm.
1: it could make a difference
2: كان عندهم هما جروب تاع
0: كتاب
2: كتاب فما اللي يكون في الماركتينغ فما دي بسيكياتر وهو حب يعمل نشر كتبه خاطر هو يفهم اللي يكتبوا ويحطوا دونك قال معناها النجم انا نفهمهم ونعرف كيفاش ننشرهم
1: so for 15 years I do this I call it my social work and after that I do just my things my books and my music
0: name of books you write
1: oh I write
0: novels right.
1: I write novels I write essays I write poems. poems, books.
0: Poems.
1: Yeah. That's how I started the music, because I had my poems, and I started to make songs of them.
0: معناها هذه باش نترجمها انا فهمتها
2: كلينيك في الشعر وذاك الويه ولا يغني خاطر راح استعمل الشعر اللي هو يكتب
0: فيه باش يغني وباش نسمعوها احنا الليله في سهرتنا مع الاسيوان الياباني باش نسمعوا منها حاجات وقت اللي كان بشكل ما وقت اللي انطلق في حياته الأدبية بتأكيد أنه الجد ما كانش عنده تأثير لأنه غايب في النهاية لكن في ربما في اللاوعي أنه ولد جبران ما نجم يكون كان كاتب فما الفكرة هذه ولا
2: Perhaps when you begin to write you were not conditioned but you have in your subconscious that you are from the family of Gibran so you have to write. Did you feel this?
1: Always.
2: Yes.
1: Because when I write it's my thing. You know it's I have many problems with the German culture. But I have no problems with the German language.
2: Okay.
1: It's like my language. It's like I.
2: الإحساس اللي قلت عليه معناها حس اللي هو حس معناه لازم يكتب. كان عنده مشكلة مع الثقافة
0: الألمانية.
2: ما عندهش حتى مشكلة مع الكتابة الألمانية. دونك كان تريز أليس فيه.
0: في الجانب آخر طبعا بحسب ما فهمت أنه يعني في النهاية كأنه إنسان كوني معناها من أمريكا بيوصول لبنانية عايش في ألمانيا متمكن من الإنجليزية من الفرنسية إلى حد ما من الألمانية اللي هي لغته ويتقنها جيدا كأنه العالم بالنسبة ليك معناها كاين تقريبا الفكرة الأساسية أنه فما روح واحدة الدور العالم اللي هي فكرة جبران زادة في النهاية
2: So it seems like an international man you are from America you live in Austria so you're German you speak English you can understand French you have Arabic origin do you feel that finally if even if you have many countries that is connected with you you have only the soul that is connect all these countries is the soul of Gibran
1: So the name in a way it's a poetic
2: idea.
1: In a poetic way it is yeah but you say the human is no plant you know you can take your roots with you and about these things like about Gibran and the family and the faith and the heritage it says I'm too young I have to find out
2: هو قال الإنسان جذوره معه ينجم معناها يبدأ في أي كامل في أي بلد ينجم وفكرة جبران هو كان صغير برشا معناها بشي يبدأ ويعي بالحكاية هذه أما عمله يكبر
0: عمل يكتشف وعمل جذور وأجنحة يعني الكتاب ينجم ترجعوا له تفهموا الحكاية اللي كان يحكي فيها ألفريد توا معناها الفكرة الأولى المنطلقة من جبران في جذور وأجنحة قالها ألفريد في تقريبا جملة واللي حب يعرف التفاصيل يقرأ الكتاب هذه جزء أساسي

0: باش نسمع زاده مع نبيل باش نسمع اغاني جبران لكن باصوات عربيه فيروز و جون ابو زيد وغيره اللي غناوا قصايد جبران جوسكا ميتنون الى حد الان فما عرب ياخذوا في قصايد جبران نتاع 1920 و 1910 ويغنيوا فيها لتوا وناجحه لتوا.
1: He will hear your songs, but also songs that came from Gibran poems, yeah. Like Fayrouz, for example.
2: And there is the famous trio Gibran.
0: Trio Gibran, the brothers. Another Gibran.
1: Yes,
0: fantastic. Another Gibran.
2: Yeah.
0: That Salim Gibran.
2: Yeah.
0: You are from Khalil.
2: Yeah.
0: لكن هذيك موسيقى يعني منفتحة موسيقى تنجم تمس الناس كل في العالم رغم اللي منطلقة من فلسطين في النهاية.
1: It's another family, it's another yes, but it's a kind of music that can has an impact to many people's international.
2: Yeah, it's fantastic.
1: Yeah.
2: The brothers to brother, no.
0: الموسيقى العربية الأخرى شنو هو اللي تعرف عليها؟
1: If do you know other singers, Arabic singers or Arabic songs?
0: Arabic music.
1: Arabic music.
2: Yeah, I like classic music. Arabic classic music.
1: الموسيقى الكلاسيكية العربية.
0: الموشحات والجو هذا كمان.
2: I like Anwar Ibrahim.
0: Anwar Ibrahim. Le Grand.
2: I know many, but not by the name.
1: Okay. يعرف هكا
0: النغمة. مش هدش الاسماء.
2: For me also, it's the, if I hear the Muhsin every day, it's like music. You know, it's like Arabian music. It's like the, I don't know, the desert and it's all in there.
1: هو كي يسمع المؤذن. هو بوربي كانوا يسمع في غناء موسيقى حلوة ياسر وهكا في كونتكست كيما هنا في الصحراء شنني واحد الأذان يخو أكثر
0: روحانية.
2: There's a jazz musician his name is Dollar Brand. Today his name is Abdullah Ibrahim.
0: Abdullah Ibrahim.
2: He's very famous. And
1: فما musician تاع جاز اللي هو اسمه أمريكي من بدل اسمه
0: عبد الله إبراهيم.
2: And he made of the call of the Muhsin. He made like a song.

0: كل واحد منا عنده صورة على جبران يحب يجبدها ويحكي عليها كل مرة. هذه
1: everyone has an image of جبران, particular image of جبران he wants to speak about.
0: لكن في نفس الوقت اكتشفت أنه ألفريد فنان بطريقة أخرى. سيبيان.
1: And he discovered that Alfred you is a different artist.
2: Yeah. But you must tell the people to go to Sade.
0: Oh yes.
2: They must look at.
0: هو يا صاحبي يقول للناس امشيوا لسعد. الناس امشيوا طلوا على نسمة سمو, شوفوا اللوحات, شوفوا الطبيعة, شوفوا الفن اللي قاعد يقدم فيه سعد. جاليري حلو برشا من الفعل.
2: Yes, and if they buy the paintings, with every painting they buy, they will understand جبران better.
0: Better. Yes.
1: هذه تبلش تحلو. كل معناها تابلو نجم
0: تشريوها بالضبط
1: نجم يفهموا
0: من خلالها جبران خليجة.
2: I promise.
0: I promise. Okay. Thank you.
2: Thank you
0: very much.
2: Thank you for the invitation. We meet again.
0: Meet again.
2: Yes. In Austria, we say we always meet two times.
0: Two times. Okay. Okay. Thank you.
2: شكرا.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أجراس الإبداع.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

ضحكتها أنغام وورود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام.

بس مره واحده، كورونا والاعداد مره واحده.

سمعتها أنغام الغور فمها مرسوب كالعنقود ضحكتها أنغام الغور والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعدو امرأة يا ولدي.

حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر المرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من

0: اسمعوا للآخر. طيب هقوله تاني، هقوله تاني بس اسمعوا للآخر. طيب لسه
1: فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود، فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولد

0: أولاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الحلالي عهد ناس وعهد العالي من وطي راس للكلام.
4: هذا سيفير مين ده؟ ارمي سيفك يا أبو زيد، وجوده لدلال

تقدم عيسى حراث، وحيد الدريدي، صالح جدين، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: أخبار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: أخطاني ماذا؟ ماذا نسيبني؟ أخطاني شو كنت أشوفك؟ أتي أشوفك؟ أخطاني أبدا لي أخطاني أخطاني يا الله أخطاني أخطاني شكرت أنا أخطاني أخطاني أخطاني أخطاني سيبني أخطاني
2: سيدنا هادي الشهن قاهر البدو والعربان خليفة الزناتي المصان.
3: آه يا علام، البارح حلمت برشا عربان جاوني وعندهم سلطان كبير الشان عبد سخط سيفه يلمع ومع فارس أشقر قاعد يسمع. الاثنين خوموني من منام يوجين استعوذت من الشيطان.
2: يمكن يا سيدنا يكون مجرد أرق؟
3: يا ولد العم يا علام، كيفاه تفسر هالمنام؟ من وقت اللي ريته من الخدشي منام يصعب ما يتفسر شي. منام مريت فيه الأرض قاعد يزعف عليه الجردان زحفان، وأنا نجري فالخلاع عفيان جيعان. يا علام كلي هلي ما زلش خير في العربان.
2: هي يا سيدنا هدي عصابك هدي عصابك، مش العربان الكل أعدانا، يحتمل العربان هذوما سيدي جايين من بعيد.
3: يا علام يا علام، اللي ريته في منامي لهم بشر ولهم وحوش، يقودهم عبد كالصيد، إذا كان زر ما يخافش ما يخافش من الخطر.
2: يا سيدنا حكيتش لشيخنا العراف اللي يشوف برمل، يمكن يكذب منامك.
3: يمكن يأكده. ايجي ايجي وراي للجنينة يا علام.

0: اسمعني مليح علاب، لازم تبعث لي جوابات الأمراء الكل في الشرق وفي الغرب، وعلمهم أخبار العرب اللي زاحفين علينا كجراد.
1: أمرك مسموع ومجاب سيدنا. توا يطيروا المراسلين متاعنا الكل بر، يحذروا رواحهم للخطر إن شاء الله.
0: هيك مسروح كي.
1: حاضر سيدنا، حاضر سيدنا. هاي
2: يا مسعود.
3: لا تسعد. مرحبا مرحبا مرحبا بيك.
2: خرجوا لي هاك المربوط الهوني.
3: شكون فيهم للتي سعد؟
2: هذاك اللي يقولوا له مرعي.
3: ها؟ الله يبارك لله، الله يبارك. حتى انا مش عاجبني كراهة ذاك. مرعي
4: مرعي مرعي ويوه ويوه يا مرعي يا مرعي مرعي ويوه انت مرعي.
5: لا مرعي
4: يا حق روح لا تسعد حسني كيش امشي ايش بسروح هم درس كلوه امشي قدام اخف غادي يزي معاش تزيد تقدم يزي اخف غادي.
6: يا بنت الزناتي كانت خاف على حياتي. لازم تخرجينا الثلاث من حبس باباكي. الزناتي كان يكشف سرنا ياك تعروف.
2: ليه انا ما نخليش يسيبكم وما نخليش يضركم. انتي لازم تقعد هوني يا مرعي. انتي بعثك ربي ليا انا وحدي.
6: كيف اش تقولي؟
2: ارجعوه يا مسعود.
4: هبط عينيك هيا بلاس امشي للسلو ادخل يمشي
3: ايش يقول يا مرعي؟ ايش صار؟ اقعد
6: نمشي نحدثكم. لا والله مستغرب كيف السعدة بنت الزناتي تحشقني بقوة وما تخاف غضب الزناتي. كيف
3: ناني ماني مرتاح لهك البنت. تحذر مرعي يمكن تكون خداعة.
6: لا لا لا لا يا يحيى، لو شفت عيونها تدمع، لو شفت خدودها بالحمورة تلمع، لو شفت نفاسها تسمع، ما تقولوا هالكلام.
3: يمكن تكون على حق، لكن الزناتي ما هو سهل. لو تفطن البنت يمكن يقتلك يا مرع.
6: لا ما جريتها في عشقها، والذنب ما هو ذنبي. كيف نتواحد بنت ملك تونس؟ هذا ما يجوز يا يونس، والله ما يجوز.
3: والله صحيح ما يجوز.

0: والله يا بنتي تصدق يجي الصعدة تدخل الحبس وتقابل معشوقها. لا لا يلا الله
1: اسكت اسكت امانك اعرف ايش قاعده تخرج من فمك. الحيوت عندها وذنين. رد بالك حكايه كما هذه فيها قطعان الرقبه.
0: نعرف نعرف لالا نعرف. ما قل لي هو قصدي مرعي يعشقك كيفاش يغزر لك كيفاش يحكي معك عيني في عينيك ولا
1: عينيه تسحر يم السعد. ايش باش نقول لك واش باش نحكي لك. اتعارك الريح والبحر جت الضربه في المراكب.
0: بالحق لله بالحق.
1: اما هو الزين والعين كلامه بكل شعر الحاسيله لسانه يغزل الحرير ونظرته تبر الذرير.
0: اي والحباسه ما شافوكش لله.
1: ليه ليه الوحيد مسعود امانه ما كلمت الامير مرعي كان بعد مخرج.
0: اي اما الوقت يشي لله يحتمل الدهر بالنهارات يروق حراس سيدنا ويقولوا له سيدنا سيدنا سيدنا زنيت لله سيدنا جيلوني جيلوني.
1: بي بي بي اسمعني اتكلم عادي. بابا في ساعة ما يشك ايجي اعمل روحك تقيس عليا في القماش. ايجي
0: بي بي تنى لله تنى تنى بي
2: شنو يا صادق كان ما نجيك انا لبيتك ما خطلكش من البارح عندما نحكيه
1: قلت لي اما قلت تو تكلمني وقت لي نقعدوا على الفطور.
2: انا حبيت ناخذ رايك في حكايه المرابيط الثلاثه.
1: اش قلت بابا
2: شنو يا صادق اش بيك دخلت بعدك ولا بس ولا خايفه من المصايب اللي جايبين هالنا وراهم.
1: اي بابا انا حسب رايك كنت سايبهم خير اهو كتربتوا واخذوا حقهم.

0: سيدنا الأمير حسن السلطان أولاد هلال، هذه بيت بوزيد الهلالي.
1: هذه بيت معتبرة. ناديه ناديه يا حارس.
0: بوزيد يا بوزيد، سيدنا الأمير حسن بالباب، سيدنا في ضيافتك يا بوزيد.
2: الأمير حسن، إيش القصد من هالزيارة؟ ربنا يستر ربنا يستر.
3: يا ألف مرحبا بالأمير حسن، بيتنا بالنور ضوى.
0: سيدنا الأمير حسن سلطان أولاد هلال وحامي بيت المال.
1: إيش لخبار يا أبو زيد؟ نا محتار ومخي في بر بعيد، لو ما كان إيماني قوي كنت سبقتك لصور تونس وحررت ولدي مرعي ويحيى ويهمس.
2: ما تحتار يا أمير حسن، مرعي في عيون نسكن، كلنا حالفين نورو حراس الزنات الويل. ما تحتار يا أميرنا، قل لي
1: إيش تريد يا أبو زيد؟
2: نا قصدي يمكن الزازية ما هي مرتاحة عجل ولدها وزوجها في نجد، ما رحلوا معانا لتونس.
1: الزازية أختي ونا عارفها، موجوعة لفراق ولدها. صعيب على الأم تعيش في بر وولدها في بر.
2: إيه؟
1: الزازية ما هي أم عادية، متحملة على جال مصلحة ولاد هلال.

0: يحق لأولاد هلال يتفاخروا ببطالهم بوزيد وذياب.
1: انا شفتهم يتبارزوا يا ميرنا. مرة نصيحوا على ذياب وهو مرمي على الأرض تحت قدام بوزيد، ومرة نصيحوا على بوزيد وهو من غير سيف كيف يتصرف.
0: ولا واحد فيهم يغلب الثاني.
1: نعم نريدهم يتبارزوا يا مير حسن.
0: كيف
1: هذا ما يطمننا؟ يمكن واحد فيهم يقتل الثاني وتصير أولاد هلال هي الخاسرة. أنا شفت بوزيد وهو يرمي في الرمح. تخيل يا مير، الرمح طار وطاح في تراب بعيد ما تشوف العين.
0: حتى سيف بوزيد ضربته تقص الراس وتيبس العروق، تلبس الموت بالنحاس وللقبر تسوق.
2: وجهك مخطوف يا شيحة، ايش اللي شاغلك؟ ناشاقي عجالك تزهيني افراحك وتكدرني احزانك.
3: ليش الحيرة؟ ذيق الخواطر ما يطول.
2: ناوي انت اثنين في هالبيت، حد ما هو ثلاثنا. صرحيني وخلي امك في قبرها تحاكيني ما تواسيني. ناوي عدتها نحطك في مم العين.
3: ممنون، غيرنا خايفة ومرعوبة يا بوزيد. وقت صعيب جاينا ما هو بعيد، وقت تشعل فيه نيران ما تلقى طفاي، وتضرب فيه طبول الحرب وما تلقى غناي.
2: لا تكوني عرافة وناماني داري.
3: شفت منامات يا أخوي فيها أماير صادقة، جربت منامات غيرها، صدقت وحلفت ماني راكدة.
4: شيحة يا شيحة، وينك يا شيحة؟
3: هذه الزازية يا أخوي
2: وصلت في وقتها، وانت محتاجة لدبارة ما تريدي الخسارة.
3: قلت الحق، نا في حاجة لدبارة الزازية، هي وحدها تفهمني وتحاكيني. ادخل يا زازية، والله جيتي في وقتك. مرحبا مرحبا بيك.
4: ناديمة في وقتي. حاضرة وقت ما يتمنى حد يلاقيني. حييتكم يا أهل البيت، إيش حالكم؟ زي ما خليت.
3: يا مرحبا يا زازية. بوزيد يا أخوي، هذه الزازية شرفتنا في بيتنا.
4: حملك زاد يا بوزيد ما ينرد، والثقل على كتافك فات الحد. نا والله شايفة حسابات ما تنعد.
2: حسابات لازمها قلوب كاسحة وعيون لبرور العدو ماسحة. ما تخافي يا زازية، ولاد هلال عندهم رجال تهد الجبال.
4: ماني رايدة يخيب ظن ولاد هلال فيك يا بوزيد. ويقولوا رجع ما استنى في تونس، وخلف الحبس مرعي ويحيى ويونس، ما يدروا ايش عامل فيهم الزناتي ورجع له.
2: ايش تقولي يا زازية؟ وصولنا لتونس لازم نكونوا ايد واحدة. ليش كل حد فينا يتمسك برايا ويعاند؟ ليش؟ ناسين كيف بوزيد فرض قيمة ولد هلال؟ ناسين كيف بوزيد رفع سيفة وهام في الصحراء عجال يجيب ثار فرسانهم؟ ناسين؟ ناسين كيف بوزيد فارق أمة خضرة عجال يحمي ديارهم؟
3: أي والله
4: حد ما هو ناسي جمايلك يا بوزيد. نبوس لك ظهر يدك لو تريد. ولاد هلال قبيلة ما عندها تراب، قبيلة عايشة عالترحال.
2: أرض تونس الخضرة على اسم أمي خضرة، والله والله ما تردني كان الموت على سوارها، وما نتهنى كان ولاد هلال ملكوا ديارها.

0: واه شبيك وقفت هنا؟ عندك ما تقولي؟
1: نعم لله.
0: اتكلم الويسك تقول
1: لله سعد. سامحني كان قلت لك انت بمحبتك المرعي خليتنا عايشين مشنوقين خايفين مرعوبين لحد ما الخدام يقول كلمة لسيدنا زناتي ويقوم علينا القيامة.
0: أكهو انا ما نجمش نتحكم في مشاعري، هذه حاجة اقوى مني. اتو تجرب الحب وتعذرني يا ام سعد.
1: ها اين نجرب الحب؟
0: محسوب انت ماكش بشر؟
1: الخدام اشتر بشر يا لله. احنا ما ناكلوش ما قلت سيدنا وما نلبسوش لباسهم وما نحكيوش حديثهم وما نحبوش قدام العباد كيفهم.
0: واه شكون قال هذا يا ام سعد؟ صحيح انتم خدام اما كيما العباد الكل، الفرق انكم تخدموا في خدمه يلزمها كتمان السر، لا عين رات ولا وذن سمعت، ويلزمكم تطبقوا الاوامر وتخدموا على رواحكم. يا اخي انا قصرت معاك.
1: حشيك حشيك لله، انت محسوب قتلتني بتواضعك وحسناتك. انا ساعات نلوم روحي كي نحكي معاك الند للند.
0: ما عادش تقول الكلام هذا يا ام سعد واقلب علينا هالصحن. ايا قولي شنو رايك تعمل لي طلع على طريق الحبس؟ امان كمان شوف لي رانيش حد من خدام بابا، انا توحشت مرعي.
1: بيبي الله يبارك لله الله يبارك عمي.
0: يا رب وقته يتهنى قلبك يا سعدة، اتغمض عين وتحل عين وتلقى مرعي هرب من الحبس.
1: اجريولي اجريولي اجريولي
0: يا لطيف اللطف، شبيها رجعت مرعوبة. اش فما؟ قل لي اش فما؟
2: الموت واحدة يا زناتي.
3: ما تعاند ما تعاند يا مرعي، عينيه ناوية على الشرة.
2: ما تخاف ما تخاف،
4: عيد صاحبك عقل وأرزل منك ويعرف يحسبها. قل لي شو اسمك انت؟
3: لا يونس.
2: كلم يونس.
3: يونس
4: انت باين عليك عقل منها من الزوزة. اجاني اجاني يونس، قرب قرب.
2: فلتك
4: طيب يونس امشي بشوي. قل لي انتم جواسيس شكون؟ شكون بعثكم؟ يتكلم
2: يتكلم كلم.
4: على كل حال انا قررت باش نبعثك متنكر وتدخل وسط العربان. جماعة من الفرسان يعسوا عليك من بعيد وانت حاول باش تقلقهم ولا تستفزهم حتى لين تعرف لي الاخبار الجديد عليهم. انا زناتي تونس، هما كتبوا تاريخ موتهم على يدي. تراب تونس غالي عليهم، مستحيل يملكوه وانا عايش. مستحيل مستحيل.
2: هيا ايدك ليهم.
5: ابطال بني هلال:
6: فاطمه الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
5: ضيوف الشرف:
6: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاق، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبرو.
5: شارك في التمثيل:
6: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
5: هندسة الصوت والمكساج:
6: لسعد الدريدي.
5: توظيب الإنتاج:
6: إدريس الشريف.
5: ساعد في الإخراج:
6: توفيق البحري.
5: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: أردت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، مع لقاء جديد نرحب بكم وندعوكم إلى هذه الرحلة.
1: إنها رحلة تأملات نستمد صورها من هذا الواقع الذي نعيشه،
0: وندعوكم خلالها لصياغة منهج الحياة وقانونها الذي نرغب في أن يسود.
1: فتعالوا لرحلة تأملات لا تكون فيها المتلقين فحسب، ولكن المشاركين في صياغتها.

0: أعزائنا، كلمة الظروف إحدى الكلمات التي عرفها الإنسان منذ القدم، لكنها غدت الآن وفي هذا الزمن إحدى الكلمات التي يستخدمها الإنسان يوميا.
1: الظروف كلمة صرنا نستعملها أكثر من مرة في اليوم الواحد، وغدت المشجب الذي يعلق عليه إنساننا الحديث في مجتمعاتنا كل سلبياته.
0: تتقطع الأواصر والصلات، ويتكاسل الفرد منا عن إنجاز واجب مهم، فيدعي أن الظروف لم تسمح، ثم تصبح لكل فرد منا ظروفه الخاصة،
1: ويتحول الظرف من شيء عام يشمل الجميع إلى شيء خاص له قوانينه وتقاليده واعتباراته، ونتحول نحن بالتالي إلى محكومين بهذه الظروف.
0: لا ننظر إلى أي مدى وإلى أي بعد وصلنا في تقصيرنا الحقيقي، ثم يختلط السالب والموجب في عطائنا وأعمالنا،
1: ثم يتحول الظرف الخاص إلى عذر شرعي يحترمه الجميع ويخضع لكل نتاجاته لأنه الظرف، والظروف يجب أن تحترم في القاعدة العامة لها.
0: ومن هنا تخترق كثير من السلبيات حياتنا باسم الظروف، وعلينا أن نعيد النظر بجد في كل ما نسميه ظروفا، لأن الظروف قد تحولت إلى أعذار في هذا العصر الذي نعيشه.

0: أعزائنا، الواجب يأخذ أوجها متعددة وأشكالا مختلفة باختلاف الزمان والمكان والوقت.
1: فما كان واجبا فيما مضى قد يصبح اليوم خارج نطاق الواجب، وما قد كان خارج نطاق الواجب قد يصبح اليوم واجبا.
0: وعليه تتبدل شروط الواجب بتبدل

0: وأصعب الواجبات هي الواجبات المفروضة من الذات على الفرد نفسه. فنحن نعمل ننتج لأنه واجب عام، أما الواجب الخاص فقد نتقاعس عن تأديته.
1: البعض منا لا يؤدي واجباته المنزلية مثلا بل ويهملها، لكنه مداوم في عمله بشكل جيد.
0: والبعض منا لا يعتبر الواجب واجبا إلا في حدود الدوام والعمل، والوظيفة بالنسبة له هي الواجب الوحيد.
1: وتظل الواجبات الفردية التي لا يفرضها قانون خارج نطاق الاهتمام الفردي، ومن هنا تكون المشكلة.

0: أيها الأصدقاء، كثير من الناس فكروا وحاولوا أن يبدعوا للحياة دواء للخلاص من الأمراض والأوبئة التي تفتك بالإنسان وتهدد حياته ومستقبله.
1: والبحث عن الخلاص مشروع إنساني عظيم، قضى الكثيرون نحبهم وهم يبحثون عن

0: طرقه وكيفية علاج البشرية من هذا الدمار الذي يهددها بشتى الأشكال.
1: لكن ينسى بعض هؤلاء أن الذي يهدد البشرية الآن ليس الأمراض والأوبئة وعدواها، ما يهدد بالفتك بالبشرية الآن صار أكبر من ذلك في العصر المخيف الذي نعيشه.
0: إنها الحروب، وإنه السلاح الفتاك الذي سيقضي على كل الأحلام والأمان الإنسانية. فقد تفنن العقل البشري في صناعة ما يدمر كل ما هو جميل وعذب.
1: وعلى طريق صناعة أدوات الفتك خرج الإنسان من الأرض بعد أن ضمن تدميرها والقضاء عليها إلى الفضاء، فبتنا نسمع الآن بحرب النجوم.
0: وبعيدا عن التفاصيل الدقيقة، ما حرب النجوم سوى سلسلة في سباق التسلح المخيف الذي يهدد الآن الإنسان ويعلن عن نهايته.
1: وهكذا تتجسد الازدواجية الإنسانية ما بين بحث دؤوب عن الخلاص من العذابات كأمراض وأوبئة، وما بين المضي في صنع ما يدمر الإنسانية في شكل السلاح الفتاك.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى لكم منا أجمل الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

0: إذا كان الصحابة هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيرون عليه ويساعدونه في نشر دعوته، فإن أمهات المؤمنين على رأس هذا الجيل على الإطلاق، فهم الذين هيأوا بيت الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج منه النور إلى ربوع الأرض.
1: نريد أن نخرج في الأمة مثل خديجة، نريد أن يخرج من الأمة مثل عائشة، نريد أن يخرج من الأمة مثل سودة، مثل جويرية، مثل صفية. أنا أعلم رضاك وأعلم غضبك، متى تكون عني راضية متى تكون عني غضبك؟ قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية تحلفين وتقولين لا ورب محمد، إذا كنت عني غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فتقول له عائشة رضي الله عنها والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي ومسكي وطيبي، صلاة تهدي قلبي وتبيض وجهي وتنور قبري، ألقى بها ربي وهو راض عني، وارض اللهم عن آل البيت الأطهار والصحب الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وقل ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتني وسددني وأجري الحق على لساني. إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، نلتقي مرة أخرى بفضل من الله ومنه، لنواصل رحلتنا الماتعة وزيارتنا الرائعة لأطهر البيوت بيت النبوة، وأكمل سيدات الأمة، بل أكمل سيدات الدنيا، زوجات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكرم الأمهات، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وحشرنا في زمرتهن. بدأنا في الأسبوع الماضي الحديث عن الحكمة من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أجملناها في أربع: حكمة تعليمية، وحكمة تشريعية، وحكمة اجتماعية، وحكمة سياسية. وقد تحدثنا عن الحكمة التعليمية، وانتهى بنا الحديث عند الحكمة التشريعية، وضربنا لها مثلا زواجه صلى الله عليه وسلم من أمنا زينب بأمر من الله، قصد إبطال بدعة التبني بعد أن طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما كان الصحابة يدعونه إلا زيد بن محمد. وقد زوجه عليه السلام بابنة عمته زينب، وقد عاشت معه مدة من الزمن، ولكنها لم تطل، فقد ساءت العلاقات بينهما، فكانت تغلظ له القول وترى أنها أشرف منه، لأنه كان عبدا مملوكا قبل أن يتبناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ذات حسب ونسب. ولحكمة يريدها الله طلق زيد زينب، فأمر الله رسوله أن يتزوجها ليبطل بدعة التبني ويقيم أسس الإسلام ويأتي على الجاهلية من قواعدها. ولكنه عليه السلام كان يخشى من ألسنة المنافقين والفجار أن يتكلموا فيه ويقولوا تزوج محمد امرأة ابنه، فكان يتباطأ حتى نزل العتاب الشديد لرسول الله عليه السلام في قوله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. وهكذا انتهى حكم التبني، وبطلت تلك العادات التي كانت متبعة في الجاهلية، وكانت دينا تقليديا لا محيد عنه، ونزل قوله تعالى مؤكدا هذا التشريع الإلهي الجديد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقد كان هذا الزواج بأمر من الله تعالى، ولم يكن بدافع الهوى والشهوة كما يقول بعض الأفاكين المرجفين من أعداء الله، وكان لغرض نبيل وغاية شريفة هي إبطال عادات الجاهلية. وقد صرح الله عز وجل بغرض هذا الزواج بقوله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. روى البخاري بسنده أن زينب رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهكذا كان هذا الزواج للتشريع، وكان بأمر الحكيم العليم، فسبحان من دقت حكمته أن تحيط بها العقول والأفهام، وصدق الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونأتي الآن للحديث عن الحكمة الثالثة، وهي الحكمة الاجتماعية من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. وهذه تظهر بوضوح في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وزيره الأول، ثم بابنة وزيره الثاني الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم باتصاله عليه السلام بقريش اتصال مصاهرة ونسب، وتزوجه العديد منهن، مما ربط بين هذه البطون والقبائل برباط وثيق، وجعل القلوب تلتف حوله وتلتقي حول دعوته في إيمان وإكبار وإجلال. لقد تزوج النبي صلوات الله عليه بالسيدة عائشة بنت أحب الناس إليه وأعظمهم قدرا لديه، ألا وهو أبو بكر الصديق الذي كان أسبق الناس إلى الإسلام، وقدم نفسه وروحه وماله في سبيل نصرة دين الله والذود عن رسوله، وتحمل ضروب الأذى في سبيل الإسلام، حتى قال عليه السلام كما في الترمذي مشيدا بفضل أبي بكر: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفيناه بها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافيه الله تعالى بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، وما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة، أي تردد وتلكؤ، إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله تعالى. هذا الحديث رواه الترمذي. فلم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم مكافأة لأبي بكر في الدنيا أعظم من أن يقر عينه بهذا الزواج بابنته، ويصبح بينهما مصاهرة وقرابة تزيد في صداقتهما وترابطهما الوثيق. كما تزوج صلوات الله عليه بالسيدة حفصة بنت عمر، فكان ذلك قرة عين لأبيها عمر على إسلامه وصدقه وإخلاصه وتفانيه في سبيل هذا الدين. وعمر هو بطل الإسلام الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين ورفع به منار الدين، فكان اتصاله عليه السلام به عن طريق المصاهرة خير مكافأة له على ما قدم في سبيل الإسلام. وقد ساوى صلى الله عليه وسلم بينه وبين وزيره الأول أبي بكر في تشريفه بهذه المصاهرة، فكان زواجه بابنتيهما أعظم شرف لهما، بل أعظم مكافأة ومنه، ولم يكن بالإمكان أن يكافئهما في هذه الحياة بشرف أعلى من هذا الشرف. فما أجل سياسته وما أعظم وفاءه للأوفياء المخلصين عليه الصلاة والسلام. كما يقابل ذلك إكرامه لعثمان وعلي رضي الله عنهما بتزويجهما ببناته، وهؤلاء الأربعة هم أعظم أصحابه وخلفاؤه من بعده في نشر ملته وإقامة دعوته، فما أجلها من حكمة وما أكرمها من نظرة. الآن نأتي إلى الحكمة السياسية. لقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النسوة من أجل تأليف القلوب عليه وجمع القبائل حوله، فمن المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة أو عشيرة يصبح بينه وبينهم قرابة ومصاهرة، وذلك بطبيعته يدعوهم إلى نصرته وحمايته. ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك لتتضح لنا الحكمة التي هدف إليها الرسول الكريم من وراء هذا الزواج. أولا، تزوج صلوات الله عليه بالسيدة جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، وكانت قد أسرت مع قومها وعشيرتها، ثم بعد أن وقعت تحت الأسر أرادت أن تفتدي نفسها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه بشيء من المال، فعرض عليها الرسول الكريم أن يدفع عنها الفداء وأن يتزوج بها، فقبلت ذلك فتزوجها. فقال المسلمون: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أيدينا، أي أنهم في الأسر، فأعتقوا جميع الأسر الذين كانوا تحت أيديهم. فلما رأى بنو المصطلق هذا النبل والسمو وهذه الشهامة والمروءة أسلموا جميعا ودخلوا في دين الله وأصبحوا من المؤمنين، فكان زواجه صلى الله عليه وسلم بها بركة عليها وعلى قومها وعشيرتها، لأنه كان سببا لإسلامهم وعتقهم، وكانت جويرية أيمن امرأة على قومها. وسنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن الفوائد أو الحكم من زواجه صلى الله عليه وسلم، وسنروي قصص أخرى فيها فائدة سياسية أو حكمة سياسية من زواجه عليه الصلاة والسلام. وشكرا على حسن الاستماع والإنصات، أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أختم بدعاء أمنوا تقبل الله مني ومنكم. اللهم بحق من اخترته من بريتك، ووصلت بطاعته طاعتك، ومعصيته بمعصيتك، وقرنت موالاته بموالاتك، ونط معاداته بمعاداتك، تغمدنا بما تتغمد به من جاء إليك متنصلا، وعاذ باستغفارك تائبا، وتولنا بما تتولى به أهل طاعتك والزلفى لديك، وافتح لنا أبواب قربك ورحمتك ورأفتك ورزقك الواسع، إنا إليك من الراغبين، وأتمم لنا إنعامك، أنت خير المنعمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعدتم أوقاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أطيب المنى نتمناها لكم دائما برفقتنا من خلال هذا اللقاء المتجدد في رحاب العلم والمعرفة.
0: ها نحن نمضي وإياكم وقتا جديدا من الفائدة والتشويق.
1: فأهلا ومرحبا وإلى بداية اللقاء.
0: أيها الإخوة والأخوات، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وميزه عن باقي المخلوقات بالعقل الذي استنار به، وبفضل هذا العقل وصل الإنسان إلى أعلى درجات العلم والمعرفة.
1: وبالعلم والمعرفة استطاع الإنسان غزو الفضاء وأن يحط الرحال على باقي الكواكب ومنها القمر، مستكشفا خفاياه وأسراره.
0: والإنسان بطبعه ميان للمعرفة، محب للاستطلاع، وهو يسعى للتعرف إلى الأشياء من حوله ويناقش ويحلل ليصل إلى ما يصبو إليه.
1: ونحن في لقائنا نهدف إلى إشاعة المعرفة بكل مجالاتها وتنوعها، ونحاول أن نبسط الأمور ونجعلها أكثر تشويقا وأنسا.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك، إنه سميع مجيب.
1: في لقائنا لهذا اليوم اخترنا لكم
0: اختراع الورق، قيمة حضارية كبرى.
1: ويليام شكسبير من رجالات الأدب العالمي.
0: من عجائب خلق الله سمكة السلور.
1: الكائنات المتحجرة منذ ملايين السنين.
0: لقاء مع البروفيسور رئيف ملكي.
1: ماذا قال الشعراء في العلم والمتعلمين؟
0: ونختم مع أسماء بعض المخترعين.

0: أترين يا جمانة، ما قيمة هذه الورقة؟
1: قيمتها؟ بضعة قروش.
0: لكن قيمتها الفعلية هي أكثر من ذلك بكثير.
1: لم أفهم، ماذا تقصد بقيمتها الفعلية؟
0: أقصد حاجة الإنسان إليها كضرورة من ضرورات حياته المدنية وحتى الحضارية، لأن من مكونات الحضارة وجود وسائلها، والورق كما الحبر والكتابة من أبرز هذه الوسائل التي حفظت لنا الحضارات البائدة.
1: كأنك تربط بين الحضارة ووجود وسائلها ووسائطها الحاملة والحافظة لها.
0: طبعا هناك ارتباط وثيق، ولكن لا نستطيع القول إن وجودها أي الحضارات مرتبط بهذه الوسائل، لأن هناك حضارات وصلت إلينا قبل اختراع الورق والحبر.
1: تأكيدا لما تفضلت به يا فؤاد، فإن اختراع الورق كان في حدود القرن الثاني الميلادي، أي أنه جاء متأخرا عن كل الحضارات التي وصلتنا.
0: ومع هذا فهو أدى دورا مهما في حفظ وتدوين الثقافات القديمة. ولكن برأيك من اخترع الورق، الصينيون أم المصريون؟ لأن هناك اختلافا في هذا الموضوع.
1: المصريون هم أول من استعمل ورق البردي وكتب عليها الرسائل والأشعار والثقافة، وذلك منذ حوالي 4000 سنة. فهم كانوا يأخذون سقان نبات البردي ويقشرونها ويبسطونها، وعندما كانت تجف كانوا يكتبون عليها. ولكن الورق كمثل الورق الذي نكتب عليه اليوم هو اختراع صيني اخترعه رجل يدعى تسايلون، الذي وجد عام 105 ميلادية طريقة لصنع الورق من لحاء داخلي كثير الخيوط لشجرة التوت. ومن الصين انتشر هذا النوع من الورق إلى مختلف أنحاء العالم.
0: طبعا مع الأيام وتطور الفكر الإنساني وجدت المعامل والآلات التي صنعت أوراقا أكثر نصاعة وأقل كلفة.
1: فعلى سبيل المثال قام الفرنسيون عام 1798 بصنع آلة تستطيع صناعة صفحة متواصلة أو شبكة من الورق.
0: ومن نافلة القول،
1: عفوا يا فؤاد دعني أكمل.
0: نعم.
1: أحب أن أقول هذه المعلومة قبل أن أنساها.
0: تفضلي يا جمانة.
1: الورق وصل إلى العرب مباشرة من الصين عبر التجار، ومن ثم عبر العرب إلى أوروبا، وخصوصا في بلاد الأندلس في القرن الثاني عشر والثالث عشر.
0: من نافلة القول ونحن نتحدث عن اختراع الورق أن نؤكد لمستمعين الأعزاء أن اختراع الحروف كان قبل اختراع الورق بمئات السنين.

0: تاجر البندقية، هاملت، عطيل، روميو وجولييت، العاصفة، أسماء مسرحيات تعتبر من روائع المسرح العالمي، وهي مسرحيات كتبها الكاتب الإنجليزي الشهير شكسبير. فمن هي هذه الشخصية الكبيرة؟
1: هو ويليام شكسبير، ولد عام 1564 وتوفي عام 1616، شاعر ومسرحي وأديب، يعتبر من كبار رجالات الأدب العالمي.
0: فقد امتاز شكسبير بعبقريته الأدبية والشعرية المبدعة التي استطاعت أن تدخل إلى أعماق الإنسان وتحلل مشاعره المختلفة من حب وبغض وحسد واستغلال، وتصور تجليات تلك المشاعر الإنسانية في المجتمع.
1: عمل شكسبير في المسرح، فألف القصص وكتب المسرحيات، وشارك في التمثيل من خلال فرقة خاصة عرفت بفرقة رجال الملك. ومن خلال هذه الفرقة قدم شكسبير أكثر من 30 مسرحية كانت تعرض على مسرح الجلوب في لندن.
0: ولا شك في أن أهمية شكسبير تكمن في أدبه الفريد الذي اكتسب روحه الإنسانية العالية.
1: وقد كتب أحد الفلاسفة على ضريح ويليام شكسبير هذه العبارة: لم يكن ابن عصره ولكنه ابن جميع العصور.
0: فهذه العبارة تعبر عن حقيقة هذا الرجل المبدع. فجميع من قرأوا ما خططه أنامل شكسبير من المسرحيات والقصائد ودرسوها دراسة وافية يعرفون جيدا أن للروائي الشهير آراء صائبة في الاجتماع والسياسة والعلاقات الإنسانية العامة.
1: ولهذا يا فؤاد، فإن الكتب المعتمدة في مجال التدريس الثانوي أو الجامعي أول ما تتناوله في مجال الأدب العالمي مسرحيات شكسبير.
0: وهل أنسى مسرحية عطيل التي قدمت على مسرح الجامعة؟
1: تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية سمكة السلور من عجائب المخلوقات.
0: العنبر اللبناني يحفظ كائنات بائدة عمرها أكثر من 136 مليون سنة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
1: في البحار والمحيطات عالم آخر تعيش فيه آلاف الكائنات الحية من الأسماك والحشرات وغيرها، وهو عالم يبعث على الدهشة والغرابة والتعجب في آن. هل سمعتم بأحد أنواع الأسماك يضع بيضه في فمه قرابة شهر لتفقس فيما بعد وتفرخ؟
0: تعالوا لنتعرف إلى هذا النوع من السمك. يطلق على هذا النوع من السمك اسمه سمكة السلور، وهي توجد في المحيط الأطلسي. والغريب في هذه السمكة أن الذكر لا الأنثى هو الذي يتولى مسؤولية الاعتناء بالأسر الجديدة.
1: فبعد وضع البيض وتخصيبه يقوم الذكر بوضعه في فمه قرابة شهر، ويظل الذكر طول هذه الفترة في حالة صيام عن الطعام، ولا يتغذى إلا من المخزون الغذائي الذي يكون قد اختزنه قبل احتضان البيض في فمه. بعد هذه المدة يفقس البيض وتخرج فراخ السمك الصغيرة. والأغرب أن دور الذكر كأم لا ينتهي بعد عملية التفقيس، فعلى مدى أسبوعين آخرين تبقى الصغار تسبح في فمه للاختباء عندما يتهددها الخطر.
0: تزن سمكة السلور حوالي 45 كيلوغراما، وتصطاد طرائدها عن طريق ضربها بصدمة كهربائية، وهي تعيش في قاع البحار والبحيرات.

0: فؤاد، كم عمر الكائنات الحية التي ظهرت لأول مرة فوق الأرض؟
1: كم عمرها؟ وهل بمقدوري أن أجيب عن هذا السؤال وبهذه السهولة؟ لقد حير هذا السؤال العلماء الذين أجروا الدراسات والأبحاث على البيئة والطبيعة ووصلوا إلى بعض النتائج.
0: كانت نتائج تقريبية وأحيانا افتراضية.
1: العلماء يجمعون من خلال تجاربهم واختباراتهم على الحمض النووي أي DNA للكائنات الحية التي وجدوها في المتحجرات الكلسية، وصلوا إلى نتيجة مفادها أن هناك كائنات كانت تعيش منذ أكثر من 140 مليون سنة.
0: ولكن ماذا تقصد بالحمض النووي DNA؟
1: هذا الحمض DNA هو المسؤول عن تحديد العناصر الوراثية لكل كائن حي، ويستعمله العلماء للتعرف إلى أجناس النوع الحيواني. فهم حينما يأخذون عينة من جسم حيوان بائد يستطيعون من خلال هذا الحمض معرفة نوع هذا الحيوان وعمره، فضلا عن الخصائص الوراثية الأخرى.
0: شكرا للتوضيح. والآن لنعود إلى موضوعنا. قلت إن هناك كائنات عمرها أكثر من 140 مليون سنة، ولكن أين وجدت هذه الكائنات بالتحديد؟
1: وجدت في المتحجرات الكلسية أو في مادة حافظة تعرف بالعنبر، وهي مادة صمغية تفرزها الأشجار الصنوبرية. فهناك الكثير من الكائنات من أسماك وحشرات وصلت إلينا كما هي من خلال هذه المتحجرات، ويعود عمرها إلى ملايين السنين.
0: الموضوع في غاية التشويق يا فؤاد، وهو يستحق الاهتمام.
1: فعلا، هنا في لبنان يوجد عنبر وقد حفظ لنا حشرات عمرها أكثر من 136 مليون سنة. البروفيسور رئيف ملكي الدكتور والعالم البيولوجي اللبناني اهتم بالعنبر اللبناني وعمل دراسات واختبارات على أهم الحشرات التي حواها وحفظها هذا العنبر. لنستمع إليه يحدثنا عن هذا الموضوع.

العنبر باختصار هو مادة صمغية بتفرزها أشجار قد تكون صنوبرية وقد تكون أشجار مزهرة. هذا الصمغ بينفرز من جذع الشجرة، بيكون بعده طري طري ولزج، يعني أي شيء بيجي باحتكاك مع صمغ العنبر هو وبعده على الشجرة بيلتصق فيه، إن كان حشرات طائرة مثل الدبور مثل الفراشي مثل النحلي مثل البرغشي، بس يدق بالعنبر لأنه مادة لزجة بيلزق فيه. والعنبر هو وسائل على جذع الشجرة بيلتقط أنواع من الحشرات الزاحفة أو غير الحشرات مثل العنكبوت. عم نلاقي عناكب بالعنبر، بيكون على جذع الشجرة هو وجاري صبغ العنبر بيلقطوا وبيغلفوا. بتغليف هالحشرات داخل العنبر بيقطعها عن الاحتكاك مع الهواء. والعنبر تكوينه الكيميائي في مادة حافظة، معناته صار في شغلتين. أول شيء العنبر السائل غلف الحشرة، المادة الحافظة حفظتها من التآكل، وتاني شغلة قطع عنا الاحتكاك مع الأكسجين بالهواء، ما بقى الحشرات تتلف. الحشرات الموجودة بالعنبر اللبناني عمرها 136 مليون سنة، بعدك لليوم بس تشوفها تحت المجهر بتشوف العين المركبة مثل حشرات اليوم، بتشوف الأجنحة، بتشوف الوبر كأنها حشرة قدامك اليوم.

0: ما زلنا معكم نتابع لقاء الأنس.
1: والآن تعالوا أيها الأصدقاء المستمعون لنستمع ماذا قال الشعراء في العلم وكيف غنت قوافيهم على أوتار حروفهم وخيالهم.

0: قال خليل مطران: بالعلم يدرك أقصى المجد من أممي، ولا رقي بغير العلم للأمم. معاهد العلم من يسخو فيعمرها، يبني مدارج للمستقبل السنم. وواضع حجرا في أس مدرسة، أبقى على قومه من شائد الهرم.
1: أما الشاعر العراقي معروف الرصافي فيقول: وليس الغنى إلا غنى العلم، إنه لنور الفتى يجلو ظلام افتقاره. ولا تحسبن العلم في الناس منجيا، إذا نكبت أخلاقهم عن مناره. وما العلم إلا النور يجلو دجى العمى، لكن تزيغ العين عند انكساره. فما فاسد الأخلاق بالعلم مفلح، وإن كان بحرا زاخرا من بحاره.

خبايا من فجور تسرع، ورابعة جود بملك يمينه إذا نابه الحق الذي ليس يدفع.

أما أبو الأسود الدؤلي فيقول لبعض المعلمين: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت منه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم.

ونختم مع الإمام الشافعي الذي يقول: العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس.

0: قيل الحاجة أم الاختراع،
1: وهذا القول يعتبر صحيحا استنادا إلى الواقع والتجربة. منذ القدم والإنسان يحاول أن يبتدع وسائل تؤمن له حاجياته وتسهل عليه الحياة.
0: لقد كانت الحاجة هي الدافع للإنسان لكي يبتكر أدواته ووسائله المساعدة في كسب رزقه وتأمين ضروراته،
1: ونجح هذا الإنسان في ابتكار واختراع آلاف الوسائل، وهو ما زال يبحث عن وسائل جديدة تؤمن له راحته ورفاهيته.
0: ما رأيك يا جمانة بسرد بعض الاختراعات مع أصحابها؟
1: فكرة جيدة، لنبدأ.
0: عام 1440 الألماني غوتنبرغ يخترع طباعة الأحرف.
1: عام 1830 الفيزيائي الإيطالي ليوبولدو نوبيلي يخترع البطارية الكهربائية.
0: عام 1620 العالم الإيطالي جاليليو يخترع ميزان الحرارة والمنظار الفلكي.
1: عام 1866 الكيميائي السويدي ألفريد نوبل يخترع الديناميت.
0: الفيزيائي الأمريكي هنري هانسن هو الذي اخترع القنبلة الذرية وقد انتحر فيما بعد.
1: المهندس الكهربائي الفرنسي إميل بودو هو الذي اخترع التلغراف.
0: مخترع المصباح الكهربائي هو الفيزيائي توماس أديسون.
1: أما مخترع الهاتف فهو المهندس الألماني جراهام بيل.
0: العالم اللبناني حسن كامل الصباح يقدم عشرات الاختراعات في مجال الكهرباء وجهاز تلفزة وأجهزة صوتية. والعالم صباح من مواليد مدينة النبطية عام 1894 وتوفي عام 1935.
1: أصدقائنا المستمعين، وقتنا معكم انتهى، ولكن رحلتنا معكم لم تنتهي.
0: الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت سنلتقي بكم من جديد، وحتى ذلك الحين نستودعكم المولى، وإلى اللقاء مع
1: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يرويه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظ فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال آخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فعرضتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لم يستطيعوا الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستقال له فلم يترك منه شيئا. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث متفق عليه. ختم الإمام النووي باب الإخلاص في رياض الصالحين، باب الإخلاص وإحضار النية من كتاب رياض الصالحين، بهذا الحديث، وهو حديث تضمن دقائق وحقائق وإشارات، وهو من قبيل القصة الواقعية، لا وجود لأسطورة فيما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا فيما قصه القرآن من قصص، إذ ما كان في القرآن حديثا يفترى. والموعظة بالقصة والحادثة فيها من التأثير ما لا يخفى، فالإنسان في حاجة إلى التمثيل له بالوقائع، وأثر ذلك كبير على الأنفس، توخاه القرآن وتوخته السنة النبوية. وقصة هؤلاء الثلاثة اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وعبرة، وفي إرادها دعوة لأمته للاقتداء بهؤلاء الثلاثة الذين أخلصوا العمل لله رب العالمين، فجزاهم في الدنيا قبل الآخرة ونجاهم في الدنيا قبل الآخرة بأعمالهم الصالحة الخالصة. فلا ينفع الإنسان إلا ما قدمه من عمل صالح خالص لوجه الله. روي الحديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما أسلم بمكة قبل الهجرة، لم يشهد بدرا لصغر سنه، ولم يتخلف بعد ذلك عن سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأختي حفصة أم المؤمنين: إن أخاك رجل صالح لو أنه يقوم الليل، لو أنه يقوم الليل. فلم يترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد أن سمع ما قاله في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان رضي الله عنه ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كان من فقهاء الصحابة، وكان زاهدا، وكان كثير الحج إلى بيت الله الحرام. مات بمكة سنة 73 للهجرة عن 86 سنة رحمه الله. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر، والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ممن كان قبلكم من الأمم السابقة، حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. لقد أدرك هؤلاء النفر أنه لا نجاة لهم من الهلاك المحقق إذ لا أحد يسمع صراخهم فيهب لنجدتهم، فلا نجاة لهم إلا بأن يدعوا الله السميع المجيب القريب ممن يدعوه، فهو سبحانه وتعالى مجيب لدعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إنه القريب من عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لقد أدرك هؤلاء الثلاثة أن الله الذي هو على كل شيء قدير هو من يخرجهم من هذا الغار، ودعاء الله بصالح الأعمال وأخلصها والتوسل إليه سبحانه بذلك يتحقق به المراد. قال رجل منهم: قدم هذا الرجل تشريفا وتعظيما للعمل الذي دعا الله به، وهو ماذا؟ وبر الوالدين، فقد جعله الله تبارك وتعالى في المرتبة الثانية بعد عدم الشرك بالله، واعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الجهاد حين قال لمن جاءه يستأذن للخروج للجهاد في سبيل الله: هل والداك على قيد الحياة أو أحدهما؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال الرجل الأول: إن أبوي كان كبيرين شيخين، وهي المرحلة التي يحتاجان فيها إلى البر بهما وحسن المعاشرة لهما وخفض جناح الذل لهما، أي للأب والأم من باب التغليب. لا أغبق، أي لا أقدم في شرب الماء قبلهما أو اللبن أهلا من زوج وأبناء ولا مال من رقيق وخدم. خرج هذا الرجل يرعى فابتعد في طلب الكلع ولم يرجع إلى أبويه إلا وهما نائمان، ولم يشاء أن يزعجهما، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح بين يدي. هكذا يصور هذا الرجل صنيعه وحرصه على راحة أبويه، فللوالدين عنده الأولوية، كلفه ذلك ما كلفه، حتى ولو بقي عند رأسيهما يحمل القدح على يديه وفيه اللبن وهو المتعب من رعيه لغنمه التي طوحت به بعيدا، ولكن حرصه الشديد على بر أبويه ورد بعض جميلهما دفعه كل ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي دعا إلى بر الوالدين وطاعتهما ومصاحبتهما بالمعروف كي يبقى ينتظر إلى أن استيقظ. والصبية يتضاغون، أي أبناؤه يصيحون من الجوع وهو لا يقدمهم على أبويه. عندما استيقظ الأبوان بصفة تلقائية ناولهما ابنهما البار بهما غبقهما، شربا نصيبهما من اللبن. عند ذلك قال هذا الرجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما علينا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا ولا يستطيعون الخروج منه. يا له من فرج عاجل جاء استجابة لتوسل بعمل صالح خالص لوجه الله. رجل ثاني تذكر أنه كانت له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا، وأراد منها ما يريده الرجال من النساء، أي راودها عن نفسها، فقابلت رغبته بالامتناع. وفيما هي في هذه الحالة من الإصرار والرفض حلت بها فاقة وحاجة شديدة ألجأتها إلى طلب العون والمساعدة من ابن عمها، فكانت فرصته الثمينة التي جاءته إلى يديه. وفعلا فقد أعطاها ما طلبت وأكثر مما طلبت، كل ذلك إغراء لها وإلزاما بأن تمكنه من نفسها، وفرضت عليها الحاجة ولعن الله الفقر أن تخضع لما يريد منها ابن عمها. فهذه البنت عفيفة، وفي تلك اللحظات الحاسمة قالت له ابنة عمه: اتق الله. كان لهذه الكلمة اتق الله الأثر الكبير والقوي جدا، إذ صادفت هذه الكلمة في قلب الرجل إيمانا وخشية لله وخوفا منه، جعله يترك ما كان عازما على القيام به رغم قدرته عليه. فهذا الرجل ليس بنبي، فنقول أنه عصمته النبوة عن الوقوع في هذه المعصية التي تكاد تكون متحققة وحاصلة. ولكن مفعول كلمة اتق الله كان سريعا وقويا، جعله ينصرف عنها كما يقول، وأضاف إلى انصرافه أنه ترك ما أعطاه لها أحسن، والله يحب المحسنين. حق لهذا الرجل أن يدعو ربه وأن يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. واستجاب الله تبارك وتعالى على الفور لهذا العبد الصادق المخلص في خوفه وخشيته وتقواه لربه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. أما الرجل الثالث فقد تذكر أنه استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم على العمل الذي قاموا به غير رجل واحد، فإنه ترك أجره وذهب. فقام هذا الرجل الثالث بتثمير هذا الأجر باعتباره أمانة عنده، وهو لو اكتفى بحفظ هذه الأمانة لكفاه، لكنه أبى إلا أن يزيد إلى الحفاظ على الأمانة أنه ثمرها لصاحبها حتى كثرت أمواله. وبعد مرور حين من الزمن رجع صاحب هذه الأمانة وهو لا يطالب إلا بأجره الذي تركه ولم يأخذه، فإذا بالمؤتمن يقول له: فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق كله لك. وكانت دهشة صاحب الأجر كبيرة، وكان يظن أن المستأجر يستهزئ به، فقال له: لا أستهزئ بك، إنها الحقيقة. إن صاحب الأمانة ما كان يظن أنه سيجد أجره الذي تركه ولم يأخذه، فإذا به يجد هذا الأجر قد أصبح أموالا طائلة، فأخذه فاستاقه فلم يترك منه شيئا. فهذا العمل الصالح الخالص لوجه الله به دعا ربه: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فاستجاب له ربه الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأخلص في هذا العمل لوجه الله، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الحديث متفق عليه، إنه الجزاء العاجل، جزاء في الوقت المناسب فرج الله هذا الكرب العظيم ونجياهم إخلاصهم في أعمالهم من هلاك محقق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والذي يقول في الحديث القدسي: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأبواب الله مفتوحة، وهو سبحانه وتعالى سميع مجيب قريب ممن يدعوه مضطرا وبإخلاص. وصدق الله العظيم الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذ ما على المؤمن إلا أن يفعل الخير خالصا لوجه الله، وهذا الخير الخالص لوجه الله لا بد أن يجده المؤمن الذي قام به عندما يكون في أمس الحاجة إلى النجدة وإلى العون وإلى تفريج الكرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

على ما ثبت في علم النبات أن الورود عرفت منذ العصر الحجري، وهذا ما أكده الباحثون في علوم الأثار، فقد وجدوا رسوما في كهوف بالجبال الصخرية لكولورادو. ويرجح المؤرخون أنها وجدت أول ما وجدت بقارة آسيا، ولو أن هوميروس اليوناني صاحب الإلياذة ذكر عطر الورود والفجر ذي الأصابع الوردية، وكان ذلك في القرن الثامن قبل الميلاد. والمرجح أن أصل الورود من آسيا وتعرف منذ الألف الثالثة قبل الميلاد، أما هوميروس فلم يعرف في كتاباته بالورود وخصائصها، غير أن الشاعر الوجداني اليوناني أناكريون في القرن السادس قبل الميلاد ذكر ماء الورد وقال إنه يخفض من ضغط الدم. وفي السنوات الأخيرة أكد الإخصائيون أن الورد يحتوي على فيتامين آ وسي وبي، وهو علاج للإعياء والكآبة وآلام المعدة والتوتر العصبي. ومثل ما أشرنا سابقا إلى أن الرسام الإيطالي بوتشيتشيلي، فإن الوردة التي رسمها كانت تحتوي على 100 ورقة، وكان بوتشيتشيلي أحد الرسامين الكبار الذين أوحوا إلى صانعي العطور باكتشاف زيوت الورود. واليوم يجمع صانعو العطور بين 100 و700 نوع من الزيوت لصنع نوع واحد من العطور. ومن أفضل زيوت العطور الياسمين الذي يلقب بملك العطور، ومن أهم العطور الحديثة تلك المستخرجة من ورود بلغاريا وتركيا وفرنسا ومراكش. فكم من وردة يقع تقطيرها للحصول على جرام واحد من الزيت؟ 1400 وردة للحصول على جرام واحد من الزيوت، و3 أطنان من الورود للحصول على كيلو واحد من الزيوت.

في شهر جوان وجويليا تخرج العائلات في بلغاريا لجمع الورود من الحقول، ويبدأ قطف الورود من الرابعة صباحا إلى العاشرة مساء، وتبلغ الكمية التي يجمعها كل واحد من قاطفي الورود في اليوم من 30 إلى 40 كيلو. وفي اليابان تحظى الورود والزهور بعناية شهد لها التاريخ أطوارا كثيرة. يقال إنهم أنتجوا الورد الأزرق، وهذا ما لم يعرف بين أصناف الورود. والورد الأزرق نتاج نادر عند اليابانيين، وقيل عنه إنه يصلح للزينة، وهو ذو رؤوس مذببة. وقد أفلح منتجو الورود في استنباط نوع من الورود الزرقاء في فرنسا.

أصبحت الورود في العالم بأسره رمزا للقصص والأشعار الجميلة والنقاء الإنساني، ولعل أشهر الورود هي الدمشقية والصينية واليابانية، وهي ترمز إلى الأسرار أيضا. فالوردة زهرة، والزهور الوردية متعددة الأشكال والألوان والأسماء، ومن أجمل الزهور الوردية زهرة الكاميليا، وهي الزهرة التي عرفت من خلال رواية الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما غادة الكاميليا. وفي اليابان عرفت زهرة الكاميليا بأنها أفضل أنواع الزهور العطرة، وتستعمل أعوادها للبخور مثل زهرة اللوتوس في الهند. أما الرسامون فهم الذين جسدوا أشكال الزهور عبر التاريخ، ويبدو ذلك من لوحاتهم المزهرية. ومن أشهر رسامي الزهور بوتيتشيلي الإيطالي الذي ورد ذكره، وكذلك الرسام فان جوغ وأوغست رونوار والصيني يون شوبين في القرن 17، وغوغان وماتيس وسيزان وغيرهم.

يقول الكاتب الياباني هوجوكي: تتساقط الأوراق بينما تبقى الزهرة، ولكن الزهرة تتفتح عند شروق الشمس. أحيانا تذبل الزهرة وتبقى الورود، ولكن الورود تذهب عند المساء، وبفضل الله تبقى الورود المرسومة. لذلك فالكثير من لوحات مشاهير الرسامين خلدت أنواعا من الزهور النادرة والشائعة في عالم الفن وعلم النبات.

لستم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تنطلق اليوم الأحد بجزيرة زربة فعالية الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس، وذلك احتفاء بإدراج جزيرة زربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنين على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. في إطار خدمات المستشفى العسكري بجابس، تم تركيز آلتي تصوير بالأشعة والرنين المغناطيسي من آخر طراز تكنولوجي وتقني. صدر بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا. في العالم، كشفت سلطنة عمان عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز ومضيها في مسار إيجابي وبناء. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لمقذوف مجهول قبالة خصب بسلطنة عمان، ما تسبب في حريق جرى إخماده. نهاية الموجز في أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: عبد الله بير.
1: يومكم سعيد ومرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما توا 6:03 دقائق على موجاتنا. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، إن شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والفرحة. اليوم لحد 9/25/1448 ورد صباح من تو إن شاء الله حتى للعشرة مع رفقة في الجانب الهندسي رشيد بوزاخر وبقية الفريق اللي بيشكون معاكم في هذه الصبحية. وأول ما نبدو كما العادة توكلوا على ربي.

تحية لكم مستمعينا الكرام. 6:16 دقيقة توقعات الطقس بالنسبة لليوم غدوة إن شاء الله. المعهد الوطني للرصد الجوي حسب التوقعات فإنه اليوم متوقع 38 في تطاوين، 40 درجة في مدنين، و 35 درجة في جيبس. بالنسبة للغدوة تقريبا بنفس المعدلات، ممكن مع بعض التغيرات في ولايات أخرى. بالنسبة للجنوب الشرقي 39 درجة باش تكون في تطاوين ومدنين، 35 درجة في جيبس. عموما أقصى درجات بتكون 43 درجة في توزر غدوة، وأقلها في حدود 34 درجة. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها: الظهر مع نص نهار 31 دقيقة، العصر 4:05 دقائق، المغرب مع 4:14 دقيقة، مع 7:14 دقيقة، والعشاء مع 8:43 دقيقة.

تحية لكم مستمعينا الكرام. تولى 26 دقيقة اليوم البرمجة الخاصة على موجة إذاعة تطاوين بعد ورود الصباح باش تكونوا على موعد الصيف، الصيف صيف فيروز الجبيه انطلاقا من 10 أثر على الأثير مع شعل المجعي اليوم انطلاقا من مالي ساعة، والساعتين باش تكونوا على موعد مع مجموعة من الوثائقيات بين موسمين مع الثلاثة مع زملائنا في قسم الرياضة، والخمسة شكري العدودي في أسايل في العشوية. في السهرة باش تكونوا مع ساعة طرب دندنة مع فوزية ضيف الله انطلاقا كيف كيف من 10 متاع الليل. متابعة طيبة لكم مستمعين الكرام.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. نصل الآن إلى فقرة كنوز مع الأستاذ بالقسم بن عميره.

0: فضيلة الشيخ بلقيس من عميرة.
1: تحية لك أستاذنا ويومك سعيد، مرحبا بك.
2: نهارك زين سيدي، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخي عبد الله ولكل مستمعيك في إذاعة القيم.
1: الله يخليك، مرحبا بك أستاذنا. اليوم الكنز ممكن باش نركزوا فيها أكثر على الصغار، كيفاش ينجموا نعلموهم وكيفاش نجموا نعدوا الكنوز هذه صغارنا، وكيفاش يتعلموا، كيفاش يلاحظوا، كيفاش ياخذوا منا الرساله. منين نجموا نبدوا استاذ؟
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مره اخرى اخي عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: تحيه ليك ولكل مستمعين في اذاعه التطوير في ربوع هذا الوطن الجميل.
1: مرحبا بك.
2: السؤال خطير حقيقة في حياة المجتمعين، ما الذي يتعلمه الطفل من الكبار دون تعليم مباشر؟ بمعنى الطفل يتعلم، هل يتعلم الطفل بالأوامر المباشرة افعل ولا تفعل، ما تعملش، قول ما تقولش،
1: تلقين
2: ذلك من الأشياء، أم أن الطفل يتربى على ما يراه من الكبار؟ بل أحيانا التربية تكون بما يراه أكثر مما يسمعه هو. فالتربية في حد ذاته هي عملية انتقال غير مباشر للسلوك والقيم من الكبير إلى الطفل. يعني النقطة الأخطر في هذا الباب أخي عبد الله هو أن هذا الانتقال يكون أحيانا من غير قصد. أحيانا البابا أو الأم أو الأخ أو الولي أو في الشارع أو في المدرسة أو إلى غير ذلك يتشرب الطفل بعض السلوكات دون أن يعي المواطن أو الطفل أنه يأخذ أشياء جديدة. إذن فكأن الفكرة الآن يمكن بمعنى أو آخر معادلة مقلوبة. بمعنى عادة ما نتحدث عن التربية ونسأل ماذا يجب علينا أن نعلم الطفل، يعني ماذا يجب علينا أن نعلم الطفل، هذا سؤال المحوري والكبير والذي يعني ممكن تسهر عليه كل الأطر وإلى غير ذلك، سواء في المدرسة سواء في الإذاعة سواء في التلفزة أو في كل ما يعني في كل وسائل التواصل في إلى غير ذلك. ماذا يجب علينا أن نعلم الطفل؟ تصبح الفكرة ماذا يمكن أن يتعلم منا الطفل؟ شنو الحاجات اللي نجم نتعلمها منه؟ إذن فتصبح الفكرة التحول من تربية الطفل إلى فحص البيئة اللي تتربى فيها الطفل، وهذا أمر مهم جدا، لأنك تنجم تعطي صغيرك عشرات النصائح عن الصدق، الاحترام، وعن الصبر، وعن النظافة، عن المسؤولية، التحكم في الغضب، إلى غير ذلك من السلوكيات التي نراها والتي نعيشها والتي نعلمها والتي نريد أن نغرسها في أبنائنا. لكن إذا كان يعيش يوميا سلوكا مخالفا لهذه القيم، فالتربية الفعلية التي يتلقاها هي السلوك المشاهد، يعني ما يراه الطفل أكثر مما يسمعه، فلأن حتى يعني التربية بالفعل، لعلنا يعني إيش معنى بالفعل، أي بالممارسة بالسلوك. فالفكرة هنا تصبح بين أمرين اثنين، هناك التربية المقصودة والتربية غير المقصود، وهي نقطة مهمة جدا. التربية المقصودة يعني أن تعلم ابنك قل الحق، احترم الكبير، ما تضربش أخوك، ما تضربش الأصغر منك، عاون غيرك، إلى غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن يقولها الولي سواء أب أو أم أو عم أو أخ أو خال أو إلى غير ذلك من الأقارب أو معلم أو أو أو إلى غير ذلك من المسؤولين، يعني يعطيها أوامر يعطي للطفل. هذه التربية مقصودة مباشرة، أنك أنت تتعامل معه مباشرة. لكن التربية غير المقصودة هي التي يستخلصها الطفل من الحياة اليومية، وهي خطيرة جدا. يعني يشوف باباه كيفاش يغضب، كيفاش يتعلم، إذن هنا سيتعلم كيف يتعامل مع الغضب. يشوف باباه أو أمه يعتذر، يتعلم قيمة الاعتذار، لكن في طرف مقابل لو رأى أباه أو أمه يكذب، هنا يتعلم أن الكذب وسيلة ممكنة وقت المصلحة، وقت تكون عندي مصلحة إحنا عندنا كلمة وهي خطأ كبير وكبير جدا، يقول لك الكذب في المصالح جيد، هي أصلها الكذب في المصالحة مش كذب في المصلحة.
1: صار تشويه للكلمة.
2: نعم
1: صار تغيير للكلمة، صار تغيير
2: كل شيء. هناك فرق بين المصالحة بمعنى أنك تجي تصالح بين الناس، والكذب يجوز في ثلاث مواضع كما قال الفقهاء أو العلماء من خلال يعني استنباطاتهم من الأحاديث والقرآن وإلى ذلك، يجوز الكذب في المصالحة، أنك تجي لقريبك صاحبك تعرف زوج متعاركين تقول له فيه والله يرى وقال فيك كان كلمة طيب وقال إني حذر وجه الشيطان ولكن ما نجمت أن نحكم في أعصابي وهو رجل طيب وهو ما قالش طيب لا ترى يجوز لك ذلك. ليش؟ لأن الغاية منها هي المصالحة وليس المصلحة، لأن المصلحة تعود بالنفع عليك أنت فتنجل تكذب حشاك حاج المستمعين من أجل مصلحة شخصية يعني منصب أو مال أو إلى غير ذلك أو حظو أو إلى غير ذلك، هذا فيصبح هنا الكذب للمصلحة الذاتية، وهذه تعلم الأنانية وتعلم يعني تغيير الحقائق وإلى غير ذلك، لكن في المصالحة يجوز. هذا طبعا هو احنا نقوله جملة اعتراضية، فيجوز لك أن تكذب هني الطفل وقت يرى تشوف باباه يعني يكذب فيتعلم أن الكذب وسيلة من وسائل.
1: معناتها أستاذي الصغير يتبرمج مخه على بالمشاهدة أكثر، ومعناتها في عوض تقول برمش يصلي تقعد تعاود خليه يشوفك تصلي، في عوض ما تقعد برمش أقرأ القرآن خليه يشوفك تقرأ في القرآن، معناتها العملية تتبرمج بالمشاهدة وعندها تأثير أكبر.
2: يعني توحني بالنسبة لنا احنا بصراحة يعني مثلا تقول الهواتف الذكية هذه من أخطر مثلا أنها تعلم الطفل يعني تجعل الطفل يتوحد، هكذا بعض الدراسات تقول، أو أن تخليه يتفرج بحاجات مشبهية، إذا تقول له أنت سيب التليفون وإلا وإلا غير ذلك وإنت يوميا نشوف فيك يعني تشاتي وتواتي وتهز بالتليفون بالساعتين بالثلاثة وربعها وانت سيلونسيو كما يقولها ساكت ما تكلم حتى حد، عمليا باش يتعلم الطفل أن يعني يحق لي ما لا يحق لي لك أنت. إذا فيتوف والديه وقت يحترم العامل والفقير والغني بنفس الطريق مثلا، يتعلم على الاحترام يعني أن يحترم القوي والغني، يقول لك يا أخوي القوي هو الكل، الضعيف وإلا الفقير وإلا العامل البسيط، وإن كان هو مثلا مش عامل بسيط في رأيي أنا مثلا حتى عامل بسيط، كلها على قدر المسؤولية، أنت مش عارف مسؤول في الدولة كبير المهمة اللي تقدم فيها راه وهكذا اللي تشوف فيه أنت عامل بسيط يقدم في مهمة كبيرة وكبيرة جدا في المجتمع، فالناس كل سواسية طالما أنه عمل شريف وعمل نظيف فهو يؤدي أو يقدم الإضافة للمجتمع. إذن سيتعلم عن الاختراق سواء كبيرا صغيرا غنيا فقيرا عالما، وهنا تظهر المفارقة كما يقولون، الكبير يربي حتى وقت اللي ما يكونش قاصد يربي، بمعنى أنه يعني يبعث رسائل إيجابية أو سلبية على حد سواء لهذا الطفل من خلال سلوكه، فالطفل لا يتلقى السلوك فقط بل يستنتج منه القواعد، يعني تصبح الفكر هنا أعمق، الطفل ما يشوفش مجرد تصرف منفرد، لا هو يحاول أن يفهم شنو القاعدة اللي تحكم التصرف هذا. ليش؟ لأن البابا أو الولي أو بصفة عامة الكبير بالنسبة له يعتبر قدوة، يعني إذا شاف الأب يغلط وما يعتذرش الطفل قد يستنتج الكبير ما يزمش يعتذر، خلاص هو كبر وأصبح يعني عند القدرة على أن يفعل ما يشاء ومن دون أن يعتذر، وقت يشوف البابا يعتذر من الأم أو يعتذر منه هو في حد ذاته، أحيانا مثلا أخطأ الولي في مش عارف شاف ولد عمل تصرف على حسن نية لكن فأولى تأويل خايب وإلى غير ذلك، ده اللي أنت عملته، يقول لك طفل لا راني خطيني، إذن فيعتذر يعتذر البابا، مو شايف أنك تعتذر من ولدك أو من زوجتك أو من خوك أو من أصغر منك من الخدام اللي يخدم عندك، مو شايف بل بالعكس هذا يزيدك قيمة ويزيدك يعني احترام. إذا شاف الأب وهذه عادة سيئة جدا في حياتنا يصرخ كلما اختلف مع شخص، فيصبح في ذهن الطفل أن الغضب طريقة عادية لفرض الرأي، وكأن فرض الرأي لا يكون إلا بالصراخ وبالعياط وما إلى ذلك. إذا شافك الطفل، إذا شافك تحترم اختلاف الآخرين، إذن ما يمنعش أن الاختلاف يعني يولد الاحترام، أو لا أقول يولد الاحترام، ولكن يعني لا يمنع الاحترام، لا يمنع، ما يمنعش الاحترام. إذا الكبير ما ينقلش فقط سلوكات، وإنما ينجم ينقل منظومة كاملة من قواعد القيم. بالأخطر من هذا أن الطفل قد يتعلم التناقض في التصرفات، وهذا أمر خطير جدا، لأن الحديث طبعا نحن نحدثه في الأباء والأمهات، كيفاش أش يتعلم منا الطفل، ولا كيفاش يلزم نعلم الطفل. الطفل يسمع يوميا ما تكذبش، ما تسخرش من غيرك، ما تعملش كذا وما تعملش كذا وما تعملش كذا، يسمعك يقول لك ما تعنفش غيرك، لكن يعيش الصراخ والعنف، وفي هذه المشكلة يصبح تنتقل السلوك السيء. إذن فهنا الطفل يتعلم أكثر مما يسمع، يتعلم من الممارسات التي يراها يوميا أكثر مما يسمعه من الكلام، وهذا أصبح وهو أمر خطير جدا. إذن الفكرة التي يجب أن تتحول في هذا المحطة الإذاعية جزاك الله خيرا أخي عبد الله، يعني أن الأطفال يقلدون كل ما يرونهم من الكبار. لماذا؟ لأنهم يعتبرونهم قدوة. إذن فالطفل يتأثر بما يرى، وهنا تتشكل الشخصية، وعوامل طبعا، هناك عوامل أخرى يعني المجتمع الآن لابد أن يكون متصالح مع نفسه الكل،
1: ويشوف
2: أو في الأسرة أو في الأصدقاء أو في المجتمع في التجارب الشخصية، هذه هنا تسقل الطفل، تسقل شخصيته من خلال هذه الفضاءات التي يعيشها، من خلال الأسرة والمدرسة الأصدقاء المجتمع إلى غير ذلك.
1: وهذا ديما بنية كونه هو أمانة للصغار، ويلزم يكون يستثمر الوقت في أولاده،
2: هم عماد المستقبل.
1: صحيح.
2: يعني الطفل اليوم هو شاب المستقبل، وهم اللي هو البشر فيهم المسؤولية، يعني من مش عارف المسؤولية الدولة الكل وكل القطاعات العاملة، هم كانوا أطفالا.
1: صحيح.
2: في عمرهم معين، يعني في فترة ما قبل 20-30 عام تلقاها طفل صغير،
1: واليوم قاعدين نحصلوا في نتائج التربية
2: في المؤسسة، في الإدارة، في الدولة، في غير ذلك، في الحياة الاجتماعية، فسواء يعني كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوه. سيح. رب سبحانه وتعالى يقول. إذن
1: شكرا لك.
2: يعني الفكرة تنتقل من مسؤولية الكلام إلى مسؤولية القدوة.
1: شكرا لك استاذنا.
2: يعني ليست عنصرا إضافيا في التربية، بل هي جزء من التربية نفسها.
1: أعطيك صحة أستاذ، شكرا لك. أعطيك صحة أستاذنا على اختيارك الموضوع هذا، ومهم كونه ركزوا على المواضيع هذه والكنوز هذه، والأهم نعرفوا كيفاش نعدوها لصغارنا. إن شاء الله ربي يتقبل منك. شكرا لك أستاذنا، وفي الختام كما العادة نختموا بالدعاء، إن شاء الله ربي يتقبل منك.
2: جزاك الله خير، إن شاء الله يكون عملنا خالص للجميع. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم يا حنان يا منان يا من تعلم سرنا يا رب، اجعلنا موفقين في تربية أبنائنا، أن يروا منا السلوك أكثر من القول، أن يقتنعوا بأننا صادقين في تعاملنا معهم. اللهم ارحمنا وارحم أباءنا وأمهاتنا وشيخنا ومن علمنا ومن له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا المجاهدين الذين يؤذون إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبتنا على الهدى والتقى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

إليكم مستمعينا الكرام في فقرة رقم اليوم تحدثوا على القوارير المياه بوزمة وحملات رقابية مكثفة في تونس الفترة هذه من خلال فرق المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية للتصدي لظاهرة احتكار قوارير المياه المعدنية والمضاربة بها. في برشا بلايس فما تلاحظ نقص في كميات المياه والدبابيز المياه خاصة وكعليش في أرقام اليوم تحدثوا كميات المحجوزة مثلا في سوسة تم ضبط 73 ألف قارورة مياه معدنية 3000 كيف قارورة مياه في نابل 8000 في الحمامات 5000 فما كمية كبيرة من القوارير المياه في أماكن مستودعات حاطينها الاحتكار المضاربة بأسعارها تعرفوا الدنيا سخونة الناس تلتجئ كون وتشتري دبوزة ما باردة فهنا العملية وقت اللي تكون فما نقص في السوق والناس غادي وين تنجب تربح أكثر فلوس وكعليش العملية دخل فيها فرق المراقبة الاقتصادية والملاحظ الأمانة في عدة أماكن كما مثلا في جربة فما نقص في قوارير المياه وهذا علاش تدخلت وزارة التجارة التونسية بحجز الكميات هذه وإعادة ضخ الكميات المحجوزة في المسالك القانونية لتلبية حاجيات المواطنين مع العلم كونه قاعد يتم تأمين القيمة المالية الكاملة للمبيعات وإيداعها مباشرة في الخزينة العامة للدولة وتحرير محاضر بحث اقتصادي وإحالة المخالفين عن النيابة العمومية لتطبيق عقوبة مرسوم مكافحة المضاربة الغير شرعية. مواصلين معكم في ورود الصباح بعد شوي إن شاء الله تكونوا مع نشرة الأخبار متاع السابعة تواصلوا بعدها في بقية فقراتنا خليكم معنا.

0: فقرة الأخبار.
1: تمام وسابعة صباحا هنا في إذاعة تطاوين. سعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نبدأها بأبرز العناوين. جربة تحتفي اليوم بإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. منظمة الدفاع عن المستهلك تستنكر استغلال المحتكرين لأزمة المياه المعلبة. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة. وفي العالم الحرس الثوري الإيراني يضع شروطا لفتح مضيق هرمز. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسية. تم بالمستشفى العسكري بجابس تركيز آلة تصوير بالأشعة والرنين المغناطيسية من آخر طراز تكنولوجي وتقنية. رائد الطبيب أحمد عاصم حفيظ رئيس قسم الأشعة بالمستشفى العسكري بجابس يتحدث للزميل خميس ببطان.
2: آلة من أحدث التقنيات، مجهزة بأحدث التقنيات الموجودة، هي تسهل التشخيص، تكشف على جلطات المبكرة في المخ، الجلطات الدماغية اللي أحيانا حتى في السكانير ما تظهرش. عندنا زادة حاجة أخرى اللي هي توا قدامنا هنا، اللي هو هذه جديدة هذه، معناها بدينا فيها الشهر هذا، اللي هي تصوير العضلة القلب بالرنين المغناطيسي، اللي هي هذه حاجة مهمة في جابس، على خاطر في جابس ما في مكان، المكان هذا اللي نجم اللي يخدم معناها تصوير عضلة القلب بالرنين المغناطيسي، اللي هي حاجة تنجم تسهل على الناس ترتاحهم من تعب التنقل مدن أخرى والأماكن بعيدة بشي يحظوا بالفحص هذايا، واللي هي مهمة ياسر في التفريق بين الجلطات والتهاب عضلة القلب، حاجة مهمة ياسر، وتعاون ياسر زملائنا أطباء القلب في الكشف المبكر والدقيق على الحاجات اللي عند المرضى متاعهم.
1: تنطلق اليوم بجزيرة شربة فعالية الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس، وذلك احتفاء بإدراج جزيرة شربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ريما الهمامي مديرة النسخة الأولى للمؤتمر تضيف:
3: يهدف المؤتمر إلى فتح مساحة للأصوات والمبادرات التونسية والعربية التي صنعت أثرا في مجالات مختلفة، وإتاحة فرصة للتعريف بتجارب محلية قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع. يجمع متحدثين من مجالات متنوعة: تراث، ثقافة، شعر، ريادة أعمال، تعليم، فن ومبادرات مجتمعية، ليتقاسموا قصصهم وتجاربهم من خلال خطابات تقوم على السرد القصصي وتقديم الأفكار من خلال التجربة الإنسانية. يتضمن البرنامج مجموعة من الورشات التفاعلية في مجالات مختلفة، من الخط العربي والمسرح إلى صناعة المحتوى والمناظرات، إلى جانب مساحات مخصصة للتعريف بالمبادرات والمشاريع المحلية وإتاحة فرصة للتفاعل المباشر مع أصحابها.
1: تتواصل فعاليات المخيم الصيفي مخيم المجد الذي تنظمه المنظمة التونسية للطفل بمدرسة وادي عبد النبي بمنطقة السويحلة من معتمدية الجرجيس إلى غاية 11 من أوت الجيرية. كاتب عام الفرع الجهوي للمنظمة التونسية للطفل بمدنين رشيد الحيمة يتحدث للزميلة هادي قاري السويعي:
4: اخترنا له اسم هذه السنة مخيم المجد انسجاما مع المحور المركزي للنشاط الصيفي لهذه السنة بالنسبة للمنظمة الروسية للطفل وهو الوطن. والعملية هذه هي تقليد دأبت عليه المنظمة منذ سنين، يتم اختيار محور موحد تتكامل حول كل الأنشطة من أناشيد وصيحات وألعاب ومسرح وموسيقى وأشغال يدوية ورحلات وخرجات، هذا كله يعزز روح الانتماء الوطني لدى الطفل. نشيد المخيم هذه السنة هو هواء وطني، بينما حملت المجموعات أسماء عندها دلالاتها الوطنية والقومية، من بينها مصباح الجربوع، بطل معركة الرمادة، ومجموعة الجلاء، ومجموعة نابلس، المدينة الفلسطينية الصامدة. طبعا البرنامج يجمع بين التربية والترفيه.
1: في الشأن الوطني، أعلنت غرفة التجارة والصناعة لتونس عن إحداث مركز عمومي للتنفيذ التجاري، وهو مركز ابتكار مخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التونسية. ويهدف المركز إلى توفير دعم متكامل للمؤسسات خاصة في مجالات المرافقة والتأطير والتكوين وبناء الشبكات الدولية. أعلن ائتلاف أوروبي يضم شركات عدة عن تطوير أنموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الانتاج المركزي، بما يفتح آفاقا أمام تطوير قدرات الانتاج في تونس. ويمثل هذا النموذج نقلة نوعية في تطوير سلاسل التوريد وتحديث أنظمة التصنيع الدوائية القائمة من خلال إتاحة طريقة جديدة للإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ومواكبة تطوير قدرات الإنتاج في بلدان مثل تونس. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. أكدت ثورية تباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن المنظمة تلقت عدة تشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبة من الأسواق مقابل ارتفاع أسعارها، مستنكرة استغلال المضاربين والمحتكرين لهذه الأزمة. فتحت شركة نقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات الانتداب 580 عونا في عدد من الخطط، وتشمل الانتدابات وفق بلاغ صادر عن الشركة مساء السبت 336 سائقا قابضا للحافلات و158 عونا مؤهلا و18 عونا تقنيا وخمسة مهندسين وستة تقنيين سامين، بالإضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. وأفادت الشركة بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بداية من 12 من أوت الجارية وإلى غاية 8 من سبتمبر 2026. وسيتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يمكن الدخول إليه بواسطة اسم المستخدم وكلمة عبورة يتحصل عليهما خلال عملية التسجيل. في العالم، ما وصل الاحتلال الصهيوني هجماته في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون في القطاع، في حين جرح نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات للجيش الإسرائيلي ومستوطنين في 3 محافظات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكنه ذكر أن هناك شروطا لذلك، منها التعويض عما تصفها طهران بأنها انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف عرقجي أن إيران وعمان تناقشان مسارا مؤقتا لحركة الملاحة، ريثما يتم حل المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بمسار دائم. كشفت سلطنة عمان عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز ومضيها في مسار إيجابي وبناء، في حين ربطت طهران إعادة فتح الممر المائية بقبول الولايات المتحدة الأمريكية شروطها وتغيير سلوكها. نقلت وكالة تسنيم عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط طهران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. في الشأن اللبناني، أبلغ الرئيس جوزيف عون مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. أعلن الجيش اليمني تنفيذ عمل عسكري ضد مواقع وقدرات تابعة لجماعة الحوثيين في محاور عدة على امتداد خطوط التماس، بينما أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء تصاعد التوتر في اليمن. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جربة تحتفي اليوم بإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو، منظمة الدفاع عن المستهلك تستنكر واستغلال المحتكرين لأزمة المياه المعلبة، الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة، وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يضع شروطا لفتح مضيق هرمز. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي، في الأخراج التقني رشيد بوزاخرة وعبد الله، يواصل معكم اللقاء في ورود الصباح.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: معركة واترلو، موقعة عسكرية تعد من أشهر المعارك في التاريخ الأوروبي والعالمي، اندلعت في 18 من شهر جوان سنة 1815 بالقرب من قرية واترلو الواقعة جنوب العاصمة البلجيكية بروكسل، وشهدت معركة واترلو المواجهة الحاسمة بين قوات الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت من جهة وقوات التحالف الأوروبي مدعومة بالقوات البروسية الألمانية من جهة أخرى. جاءت المعركة بعد عودة نابليون إلى الحكم فيما عرف بفترة 100 يوم إثر هروبه من منفاه في جزيرة إلبا، وقد سعى إلى استعادة نفوذ فرنسا في أوروبا، إلا أن القوى الأوروبية سارعت إلى تشكيل تحالف عسكري لإيقاف تقدمه. استمرت المعركة يوما واحدا لكنها كانت دامية وحاسمة، ورغم النجاحات الأولية التي حققتها القوة الفرنسية فإن وصول التعزيزات البروسية الألمانية إلى ساحة القتال رجح كفة قوة التحالف، وانتهى الأمر بهزيمة نابليون هزيمة نهائية. مثلت معركة واترلو نقطة تحول كبرى في التاريخ الأوروبي، إذ وضعت حدا لحروب نابليون بونابرت في أوروبا التي استمرت سنوات طويلة وأدت إلى إعادة رسم التوازنات السياسية في القارة الأوروبية. وبعد هزيمته في موقعة واترلو نفي نابليون إلى جزيرة سانت هيلانا في المحيط الأطلسي، حيث أمضى بقية حياته حتى وفاته. وما تزال معركة واترلو تستحضر إلى اليوم باعتبارها رمزا لنهاية عصر نابليون وبداية مرحلة جديدة في تاريخ أوروبا الحديث.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم للسبعة وسبعة وعشرين دقيقة وقيتنا مطلع على توقعات الطقس بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم متوقع في حدود 38 درجة في تطاوين، 40 درجة في مدنين، 35 في جيبس، غدوة متوقع ارتفاع طفيف 39 في تطاوين ومدنين مع ظهور الشيلي، و 35 درجة في جيبس وأقصى درجة متوقعة في حدود 43 درجة في توزر. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها، الظهر نص نهار 31 دقيقة، العصر مع 4:05 دقائق، المغرب مع 7:14 دقيقة، والعشاء 8:43 دقيقة. مصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوي مش تكونوا مع أخبار رياضة مع ربي بلطرش، خليكم معنا.

0: انفوسبورت. صباح النور، اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضه. التركيبة المنتظرة للإدارة الوطنية للتحكيم، ناجي جويني سيكون مشرف عام، مسؤول عن التعيين سيكون محمد بن حسان، مسؤول عن تعيين المساعدين سيكون وليد الحراج، يوسف السرائي سيكون المنسق العام، مدير مكلف بالتطوير مراد بن حمزة، ورياض المسعي مدير إداري ومالية. الترجي الرياضي التونسي أعلن عن إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب البيروفي خيسوس كاستيلو بعقد لمدة 3 سنوات. باش يكون كاستيلو على ذمة الإطار الفني لفريق باب سويقة في إطار تعزيز الرصيد البشري للفريق استعدادا للاستحقاقات. اللاعب ذكر أن الترجي الرياضي التونسي انهزم في لقاء ودي مع مستقبل المرسى بنتيجة 2-0. نذكر مباراة تلعبت يوم الأمس السبت. من استعدادات النادي الافريقي يوم الامس، فوز عريض على اتحاد قرطاج بنتيجه 5-0 في مباراه وديه ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. دعا والي القيرواني لعقد جلسه عمل يوم الغد 10 اوت على الساعه 5:30 مساء بالقاعه الكبرى بمقر الولايه للنظر في الوضعيه الحاليه لشبيبه القيروان وسبل ضمان استمراريه نشاط الفريق. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: إذاعة التطاوين، الموجة اللي ديما معاك.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم. 47 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. وصلنا لفقرة السلام، تكتمنا مع الخبير في السلام المرورية سمار صغير. يومك سعيد ومرحبا بك.
1: صباح النور يا عبد الله، تحية لي كل مستمعين راديو تطاوين.
0: الله يخليك، مرحبا بك. في البداية ثم ضباب بحجم معناتها وبكمية كبيرة، خاصة تو في تطاوين في الصبحية هذه ضباب، الناس مشعل الضوء متاعها قاعدة تتحرك، هو مش في العادة، مش عارف ضباب في الصيف، العادة في الخريف في الشتي، لكن ضباب في الصيف. وهذا نبدو به في تعريجة صغيرة سماهر، أهم النقاط اللي الناس يلزمها تاخذ الاحتياطاتها خاصة كيبدأ تقص ضباب، ثم نرجع لمحور العدد متاع حصة اليوم.
1: شكرا سي عبد الله. صحيح الضباب تعودنا به في فصل الشتاء، في الخريف غريب شوية كظاهرة معناها في فصل الصيف، لكن لابد أن نتعامل معها، واللي تقتضي جملة من الاحتياطات وهي استعمال أضواء المقاطعة وأضواء الضباب إن وجدت، تفادي الوقوف والتوقف على حاشية الطريق لأن الرؤية تكون غير واضحة، ونشهد بعض الحوادث المرورية يعني السيارات اللي تكون متوقفة. ايضا ضروري انه نحاولوا انه ما نغادروش في مكاننا الا للضروره القصوى، اليوم التنقل في الفضاء المروري في وجود ضباب هو مثل خطر في ظل معناها الرؤيه اللي محجوبه، وايضا مساحات البلور لازم تكون في حاله حسنه لازاله معناها الضباب من البلور الامامي والخلفي، خاصه لتكون الرؤية أوضح شوي. هذه تقريبا توصيات في ظل التقلبات المناخية اللي نعيشوها هذه المدة، وغريب اليوم أن نجد الضباب خاصة خاصة الصيف تقريبا كظاهرة هي غير موجودة،
0: لكن مع ممكن مع طلوع الشمس باش ينقشعر الضباب تدريجي.
1: أكيد
0: به محورنا اليوم
1: السلام للجميع
0: إن شاء الله يا ربي. محورنا الرئيسي اليوم باش نرجع على أبرز الإحصائيات، منين نبدوهم سيما؟
1: نبدأ من ما دائما ما ينشره المرصد الوطني لسلامة المرور على صفحة رسمية من إحصائيات، فنتحدث تقريبا على 770 قتيل تم تسجيلها منذ 1 جانفي 2026 إلى حدود هذا الأسبوع، وبالطبع هذا العدد هو يعتبر مرتفع جدا مقارنة بالسنة الفارطة وما قبلها، فعدد القتل هذا يبين هو ارتفاع تقريبا في 10% في عدد القتل مقارنة بالسنة الفارطة، لكن الغريب في هذا هو أنه عدد الحوادث المرور تقلص وعدد الإصابات تقلصت، لكن للأسف عدد القتلى هو مرتفع. هذا ما يفسره هو أن هناك ارتفاع في درجة الاختطار على مستوى حوادث المرور بالنسبة لتونس، بمعنى وأنه في حادث مرور واحد نحصد عديد القتلى، يعني كان قبل معناها 6-7 حوادث يكون فيها قتيل، اليوم ولا حادث مرور واحد يسجل 6-7-8 قتلى، وهذا بالطبع يسمى ارتفاع في درجة الاختطار، بمعنى أنه الحادث المرور يمكن أن تكون فيه عدة حالات وفاة، وهذا يعود بالأساس إلى عدم احترام السرعة القانونية المحددة بالعلامات المثبتة في الفضاء المرور، إن كان من طرف الإدارة الجوية التجهيز والإسكان أو من طرف البلديات. لماذا؟ لأن هناك معطى مهم جدا، وأن كلما تضاعفت سرعة تضاعفت قوة الصدام، هي للتذكير سي عبد الله، وأن إنسان يسير بسرعة 50 كيلومتر وسيارة أخرى تسير بسرعة 100 كيلومتر، اللي تسير بسرعة 100 كيلومتر وقت اللي تصطدم بجسم ولا بسيارة أخرى فإن قوة الصدام هي 4 مرات مضاعفة أكثر من اللي تجري 50 كيلومتر في الساعة، وهذا يزيد في الخسائر المادية والبشرية.
0: هل سماهر في نقطة أخرى ممكن الموتورات الموجودة تو الفرزة هذه واللي ولينا نسمعه أي حادث تنجم تكون فيه لقدر الله حالة وفاة نظرا لعدة أسباب، فرزة تجري ياسر من غير كاسكا فيها برشة مشاكل أخرى، فممكن هذا عامل آخر من العوامل؟
1: بالطبع هو أولا من ناحية الفئة العمرية اللي هي طرف في الحوادث المرور هي الشباب 50%، لأنه اليوم رأوا من الصعب جدا أن تجد شخص عمره 70 سنة يعني يقود دراجة نارية يسير بسرعة جنونية، فجل معنا سواق الدراجات النارية اللي هم عند تجاوزات وخروقات وعدم احترام القواعد العامة والجولان وسلامة الطرقات هم سواق الدراجات النارية من الشباب. ثانيا على مستوى عدد القتلى نصف تقريبا القتلى هم من الشباب، لذلك اليوم لو كانت عدد الحواس المرور هي نفسها لكن الأطراف كانت سيارات المشاركة ما كانتش درجة نارية، عدد القتلى لن يكون بهذا العدد. لماذا؟ لأنه كل حادث مرور يكون فيه سائق درجة نارية طرف، لا محالة باش تكون هناك حالة وفاة، لأنه جل الإصابات تكون على مستوى الرأس وما قالها إلا الوفاة. دونك معنى مشاركة الدراجة النارية هو طرف وسبب رئيسي في ارتفاع عدد القتلى أصلا، وليس حتى في عدد حوادث المرور، لأن كل من يصاب سائق دراجة نارية تقريبا في أغلب الأحيان تكون مصيره هو الوفاة.
0: ولت يوميا تقريبا اليوم الأخبار
1: تقريبا يوميا علاش اليوم حتى في الاستراتيجية الوطنية للإدارة العامة للمرصد الوطني لسلامة المرور في فوق 2030 هو أن الحوادث ستقلص على الأقل 30% وعدد القتلى وغيرها. فأنه اليوم كعلاش لاحظنا في المدة الأخيرة أن هناك فما حملات أمنية كبيرة على سواق الدراجة النارية، لأن اليوم القضاء على التجاوزات اللي تصير من الدراجات النارية وتقنينها وتأطيرها وخضوعها للفحص الفني هو في حد ذاته تقريبا يقلصنا نصف حوادث المرور اللي تصير في تونس. يعني الاشتغال على عربة وحيدة اللي هي الدراجة النارية يخلي الاستراتيجية الوطنية هذه تأتي أكلها. إذا كان اليوم ما نشتغلوش على الدراجة النارية فأنه لا أتصور وأن الاستراتيجية الوطنية اللي تم أعدادها ستأتي معناها بثمارها، وهي التخفيض من عدد القتلى والجرحى وحواس المرور. فضروري العمل على الدراجات النارية هذه وخضوعها للإجراءات الجديدة إن شاء الله مبرمجة لأنها تخضع للفحص الفني، أن رخصة السياقة تكون موجودة، أنه يكون سن على الأقل الدنيا للسياقة 16 سنة وغير ذلك، هذا اللي هو ينجم يخلينا اليوم حتى من خطورة الحوادث.
0: وحتى في رسالة سمار للناس اللي يسوقوا في الموتورات هذه والفرزة، سيسوا رواحكم في نهاية الأمر. العملية مهما كانت القوانين ومهما كانت الإجراءات والاستراتيجيات الوطنية، في نهاية الأمر أنت اللي خاسر، مع أنت إذا كانك ماكش باش تقيد به سيس روحك امشي بشوي، وإذا كان مش لازم منها هكم تشوفوا في الأرقام والإحصائيات لقدر الله متعرفش كيفاش نجم يقع الحادث، وخاصة اللي حتى إذا كان صاحب الدراجة النارية هذه هو يبدأ ملتزم بالقواعد وكل إجراءات السلامة، ولكن لقدر الله أقل ما سنجم يتيح تسبب في كارثة. معناتها العملية بالأساس صحتك قبل كل شيء.
1: هو سعد الله تولى حتى أصبح معناه حتى سائق الدراجة النارية اللي يلتزم واللي عنده رخصة هو في حد ذاته ولا معناها مهدد بالخطر. لماذا؟ لأن وجود سائق دراجة نارية أخرى غير ملتزم متهور ينجم يصطدم بسائق دراجة نارية ملتزم، وفي بعض الأحيان الملتزم يتوفى واللي قام بالضرر يكون معناها لبس. علاش؟ لأنه حتى اللي يسوق في دراجة نارية هو ملتزم، مجرد سقوط على الأرض في خطر كبير. يعني اليوم أنا شخصيا يعني عندي أحد أبنائي يطالب أن تكون عنده دراجة نارية، لكن أنا واخذ عهد على نفسي أني مستحيل دراجة نارية تدخل منزل، لأنه المشكلة لسه في حد ذاته في سواق سائق الدراجة النارية في حد ذاته. الفضاء المروري أصبح خطير جدا أمام السلوكات المحفوظة من المخاطر اللي يقوم بها سواق الدراجة النارية، وتجعل من أنه حتى اللي يتنقل على قدمين هو في خطر. النجم دراجة نارية تصدمه. يعني احنا سجلنا حوادث مرور في بعض الأرياف اللي هي الطرقات ما فيهاش أرصفة ما فيهاش إنارة، وإنه مثلا الناس هذو مروحين من المسجد يعني تصدمهم دراجة نارية من الخلف لسائق دراجة نارية يسوق تحت تأثير حالة كحولية، واللي معناه سقطت أسنانه واللي تكسر الفك متاعه واللي رجله واللي إيده. يعني اليوم حتى اللي هو في يظن نفسه اللي هو في أمان واللي هو ما عندهش مخالفة وهو يلتزم بالقواعد العامة والجولان السلامة على الطرقات ليس في منع عن حادث المرور اليوم أمام ما نشهده من سلوكات من طرف سواق دراجة نارية. ولذلك وجب بالطبع على كافة سواق الالتزام بالقواعد العامة والجولان السلامة على الطرقات، وعلى قوات الأمن الداخلي بالطبع اللي هي تبذل كل معنى جهدها في أنه الناس هذه تلتزم للحفاظ على الأمن العام. صراحة خطر كبير على طرقاتنا. معنا
0: شكرا لك سمير صغير خبير في السلامة المرورية على كل هذه التفاصيل. إن شاء الله طريق السلامة الناس اللي يسمعوا فينا الكل سيسوا بعضنا ردوا بنا بعضنا إن شاء الله ربي يقدر الخير. شكرا لك سمير يعطيك صح. مصلين معاكم في ورود الصباح تول 7:49 دقيقة. تحية لكم.

والدور والدور ما تنفعش غيري انا كيفيت بك الدار يا مزيان يا مزيانة كيفيت بك الدار يا مزيان.

يغرق بيك ولا يفوج تتحوج كلموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدار

قد ما ظهري وجعك ويألم، قد ما ظهري وجعك ويألم، وتشوف كل الناس في أحزانة، وتشوف كل الناس في أحزانة، محال تلقى غير قلبي أهلي كي ضيق بي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل فعاليات المخيم الصيفي مخيم المجد الذي تنظمه المنظمة التونسية للطفل بمدرسة وادي عبد النبي بمنطقة السويحل من معتمدية جريس إلى غاية 11 من أوت الجاري. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية. أعلن ائتلاف أوروبي يضم شركات عدة عن تطوير أنموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي، بما يفتح أفاقا أمام تطوير قدرات الإنتاج في تونس. دوليا، أعلنت منظمة حقوقية فلسطينية أنها وثقت 1666 انتهاكا للاحتلال الصهيوني ومستوطنيه بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال جويليا الماضي. قال جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: شبيك الطو اش نجر تحت موت صحيح
3: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحربشك هاو اش بش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شو صعب كنت عندي سين تبرينا بيع بيعي وطلق رح بيه هاي انطلق.
2: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازم نجيبوا البخور يا بخي
5: هاي الولاد الفم يا بي
6: طيب يا ولاد طيب بكورة
5: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
7: ايش هي زطلة
2: زطلة
8: شبيه
2: مهبول تحب بسينة
8: شبيه الحكاية شو سمعت تو
2: مسيه
8: ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
2: قلتش ما قلتش
8: مسيه
2: ولا لنيان
8: تكلم فيه
2: مسيه ولا لنيان
8: عطيني شعر
2: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
8: فتسيه
2: يا مالي

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، الثمانية واربعتاش دقيقة على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. وجدنا الآن إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس بلال يحيوي. صباح خير بلال.
1: صباح النور خويا عبدالله، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مستمعينا إذاعة تطاوين.
0: الله يخليك. معاك ناخذ فكرة على توقعات الطقس بالنسبة لليوم لحد وبداية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش تكون؟
1: إن شاء الله بالنسبة اليوم لحد تقريبا مش يتواصل استقرار في حالة الطقس، ما فماش معناتها تغيرات أو معناتها تقلبات جوية اللي مش تكون موجودة أو تقص. بالذكر اليوم معناتها في فترة ما بعد الظهر فقط بالمناطق الغربية للوسط ومحالي الجنوب، بالأخص معناتها في ولايتي معناتها قفصة والقصرين، ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية معناتها تكون مصحوبة بأمطار، نشاط حالي ويكون نسبيا ضعيف مع هبوب رياح. اليوم مش كل القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة على أغلب مناطق البلاد، وزاد قوى نسبيا بعد الظهر خاصة في المناطق الساحلية. البحر حالة البحر شكون اليوم متموج بخليج الحمامات وقل الاثيرات ببقية السواحل، يعني ملائم لمراسلة البحرية مع ملزمة الحذر. ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات اللي عشناها خلال 24 ساعة الفارطة، واليوم مش تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 لحدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشيلي محليا. يوم غد الاثنين إن شاء الله وبداية الأسبوع تقريبا مش يتواصل الاستقرار في حالة الطقس، الاستقرار هذا مش نعيشه في الأسبوع القادم. عامة مش يكون مع على أغلب مناطق البلاد سماء صافية إلى قليلة السحب مع تواصل الرياح هذا من القطاع الشرقي اللي مش يكون قوية شوية غدوة، خاصة في المناطق الساحلية الشمالية من ناحية السرعة، وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. البحر غدا يكون متسرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بهذا اليوم، معناتها تمشي تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة في المنطقة الساحلية الشرقية وكذلك في المرتفعات الغربية، وبين 37 إلى حدود 42 درجة ببقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 43 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. وكما حكينا معناتها يتواصل الاستقرار هذا في حالة الطقس معناتها بقية الأيام الموالية يومي الثلاثاء والأربعاء وكذلك إلى حدود يوم الخميس والجمعة، ودرجة الحرارة تبقى معناتها تقريبا في نفس المعادلات، أعلى شوية أو أقل بدرجة إلى درجتين لا غير.
0: شكرا لك المهندس بلال الحيوي على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة. نذكركم بأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها: الظهر اليوم نص نهار و 31 دقيقة، العصر 4 و 5 دقائق، المغرب 7 و 14 دقيقة، والعشاء 8 و 43 دقيقة.

0: منور نوره. تحية لكم 8:22 دقيقة، نهاركم طيب مستمعينا الكرام. جولتنا الآن بشتكون في أحوال وأسعار السوق مع الزميل المولدي الحسنوي.
1: أحوال السوق.
0: سي المولدي يومك سعيد ومرحبا بك.
2: نهارك طيب ونهارك أسعد وما شاء الله، نهار مبارك سعيد يا عبد الله ليك ولكل من يسمع فينا على أمواج عرس الصحراء. أكيد التحية تجيكم من تخير التجان طبعا. هو الحقيقة عبد الله بهوش معناها السوق الأسبوعي مش اليوم في تخير التجان، ولكن خذينا فكرة على أسعار من ربما المتاجر الموجودة اللي بيعوا في الخضر وغلال في تخير التجان في النهار لحد هذايا. الحقيقة أسعار تقريبا متقاربة مع نفس الأسعار مع السوق الأسبوعية، يعني تفرقش على بعضها برشا، هي نفسها بربك بل ما ننسى عبد الله تحية زاد الأجهزة التقنية الموزع الهاتف اللي وصلوا صوت العروس أينما كان وصوتنا من تخير التجان عبر الأثير، يعني تحية للناس كل اليوم الصباحي الجميل. نبدو عبد الله مع عندنا البطاطا 2300، الطماطم دينار، الفلفل 2500، القرع من دينار حتى 1500، البصل من 500 ل 800، الحشيش 600، الغلال التفاح من 3000 ل 5000، العنب من 4000 ل 6000، الفقوس من 2000 حتى 2500، خوخ بطبقية من 5000 ل 6000، بطيخ من 1500 ل 2000، القارص 5000 ودلاء تقريبا 1200. نمشي للحوم الحمراء والبيضاء، عندنا اللحوم الحمراء الدجاج الحي من 8300 حتى 8500، الدجاج المذبوح من 12 دينار حتى 12500، واللحوم الحمراء من 48 حتى 50 دينار، هذايا العلوش الجدي، واللي يذبح في الماعز من 36 حتى 37 دينار. هذه تقريبا جملة أو أغلب الأسعار اللي أخذناها في جولتنا هذه عبد الله. تقريبا كما قلت لك أسعار هذه نفس الأسعار في البلايس، كل ما فماش اختلاف، نفسها متوازنة نوعا ما، ولكن هذا هو معناها الجولة هذه اليوم. ونذكر ديما راهو الأسعار هذه ماهوش في السوق الأسبوعي، السوق الأسبوعي في تخير التجان هو الخميس والجمعة. في جولتنا هذه يا عبد الله واليوم الحقيقة ما نجمناش نفوتوا فرصة باش نزوروا والسادة المستمعين والسماعات يزوروا معنا معرض أو خلينا نقول السوق من المنتج إلى المستهلك في المنتوجات الفلاحية اللي تتميز بها المنطقة. المعرض هذا هنا قريب للسوق، ما عرجنا ومشينا عملنا دورة بما أن المعرض هذا السوق هذه أو المعرض موجود من بداية من نهار الجمعة حتى لتقريبا الجمعة والسبت والأحد اليوم، وحبينا نعمل دورة نشوفوا شو موجود، نحكوا مع اللي موجودين هنا العرض هذايا بما ان السوق من المنتج المستهلك، معناها هل الاسعار هذه وشنو موجود وشنو فيه وفيه كل ما ما هو ربما منتجات تتميز بها المنطقه، عسل، شريحه زيتون، زيتون مرقد نقولوا هنا، شريح، وسمن،
0: ومنتجات فلاحيه، معناتها
2: منتجات فلاحيه توجانيه خلينا نقول هذايا في اكثر تفاصيل عبد الله، باش ناخذ الفكره ونتعمقوا شويه شنو السوق هذه، الفكره كيفاش جات، شنو الجهه المنظمه للمعرض هذايا، اكثر تفاصيل باش ناخذها مع البشير ترهوني اللي خليني نقول اللي واقف واللي مسير نتاع السوق هذه والمعرض هذا الصغير. سي البشير اهلا وسهلا، صباح النور.
3: مرحبا، سلام، صباح الخير.
2: تحيه اكيد تجيك سي البشير على موج عروس الصحراء.
3: مرحبا بعروس الصحراء في تخير التجان، مرحبا بكم في الشركة.
2: أعطينا بصة سريعة عبد بشير خويا على هالمعرض هذا اللي عاملينه، وخلينا نشوف اللافتة من برا السوق من المنتج المسالك، فكرة للسادة المستمعين والسماعات يسمعوا فينا الصباح هذايا وكيفاش يزوروا ينجموا يزوروا أو كيفاش ينجموا يختارون المنتجات الموجودة في المعرض هذايا. أعطينا تفاصيل كل شيء بشير.
3: السوق الصغيرة هذه من المنتج المستهلك منظمينها منظمتها الشركة التعاونية لخدمة الحي الزيتونة بتخير التجان، اللي هي مجموعة متاع فلاحين، يعني مش مجهود متاع شخص واحد ولا هذا، مجموعة متاع فلاحين، كل فلاح والمنتوج ينتج، ثم شكون عنده الشريح، ثم شكون عنده السمن، ومجموعة متاع نحالة عندهم العسل اللي هو الباز متاع المعرض. ثم خيان عندهم كل واحد الأغلبية يعني عنده إشكالية متاع ترويج ولا حاجة. خممنا إنه باش نعملوا نقطة بيع نحن هنا كل عام في بعد أوس ونجو نعملوا معرض للعموم.
2: باش يدوم المعرض بداية نهار الجمعة؟
3: بداية نهار الجمعة يدوم ثلاثة أيام يوم آخر نهار في المعرض. الحمد لله تو هذه الدورة الثالثة على الأقل نشوفوا فيه إنه من حسن لأحسن. حتى الفلاح هو اللي يجيب المنتجات نتاعهم أكثر والإقبال الحمد لله لا بأس. وعلى الأقل أنا عندي فكرة كنت نشارك وكل شيء لا بأس الإقبال نتاع الضيوف.
2: تو كي نقولوا السوق من المنتج المسالك أكيد الأسوام باش تكون مغري شوي سي بشير.
3: أكيد بالنسبة للأسوام مدروسة برشا مش شوي. عندنا الأسوام عادية نتاع كامل السنة وعندنا أسوام خاصة بالمعرض اللي هي الأسوام الخاصة بالمعرض فيها انخفاض فيها تخفيض أكثر من 10%. فالأيامات العادية نبيعوا ب70 نحن والنوعية متاع الحاجة نحكوا على العسل كانت تتباع ب65 دينار وفي المعرض ب60.
2: معناها هو اليوم يوم اختتامي ومعناها مازال ثم فرصة ربما اللي يسمعوا فينا تو الأمواج عروس الصحراء ينجموا يزوروا المعرض.
0: وقتاش هو يقعد مفتوح؟
2: وقتاش المعرض مفتوح سي بشير؟ أغلب التفاصيل هذه ماذا بينا نعرفها؟ تعرفها للناس اللي يسمعوا فينا كل ربما ثم شكون يسمع ما سمعش ولا هو سمع تو ينجم يزور المعرض وباش يقتني ويشري ويتفاعل معكم ويزور النقطة هذه.
3: اليوم لحد تقريب مازلنا حتى العشية. النقطة تاعنا بحذا وسط البلاد يعني مقر شركة تعاونية بحذا الجامع يعني سهلة برشا ما فيهاش إشكال في الوصول إليها. مرحبا بزوار تجان الكل والضيوف اللي يجونا نفرحوا بهم يعني مش حتى كان ما يشريش نفرحوا بهم مرحبا به. نحن معروف علينا إن في الشعار نتاعنا كرم الضيف ولا الوصول ولا شكر بلادي تجان يعني.
2: هذيك صحة هذايا شعار شعار مكتوب على الحكة نتاع العسل الشعار مكتوب من بالتكيت تاعها ميال دي تجان وعسل تجان وموجود كرم الضيف ولاد الأصول ما شاء الله ولا شكر بلادي تجان ما شاء الله. هذه معنا
0: يعطيك الصحة يا سلمودي
2: الاتيكيت موجودة اي
0: والتحية الضيف
2: مشكور سي بشير يعطيك الصحة بارك الله فيك عايش. هذه هي تقريبا عبد الله خويا جولتنا في خير التجار في السوق الأسبوعي وغدا جولة في السوق من المنتج إلى المستهلك نقطة بيع من المنتج المستهلك في خير التجار منتجات فلاحية اللي يحب يزورها سي البشير من أعطانا فكرة وبسطة صغيرة على المشنو موجود حتى لش وقتش موجودين هاو موجودين حتى العشية اللي يحب يزور المعرض بالحق معنا ثم منتجات ثم حاجات مغرية بالرسمي معنا الأسوام الموجودة تخلي الواحد يزور المعرض هاي دعوة مفتوحة عبر أمواج عروس الصحراء باش نزوروا معرض المنتج أو سوق من المنتج المستهلك بتخيلة تجان وسط التخيلة بحضر الجامع الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية الزيتونة بتخيلة تجان. هذه جولتنا عبدالله
0: يعطيك الصحة جولة جميلة اليوم
2: طيب وأسعد إن شاء الله.
0: الله يخليك شكرا لك جولة مزينة برشا معك اليوم المولد يعطيك الصحة. تو 8:30 مواصلين معكم في ورود الصباح خليكم معنا.

0: أهليكم مستمعينا الكرام، 48 دقيقة وقيد فقرة تايتك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وكسوخ في أنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أيتك
5: أيتك
0: في ايتيك اليوم الحديث باش يكون على هاكاثون المطوية 2035. اليوم الختامي كان انطلق من نهار 7-8-9 اليوم نوصلوا للمرحلة النهائية. هذا الحدث المتميز في واحة المطوية في جيبس، تحديدا في دار الشباب المطوية. الحدث هذا ينظم النادي المطوي للتعارف والتعاون بالشراكة مع واحة العلوم في إطار الدورة 33 من مهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة. الشعار الرسمي بالنسبة للدورة هذه أو الهاكاثون هذا هو ابتكر لأجل واحتك. الهاكاثون 3 أيام 36 ساعة متواصلة دون انقطاع من العمل والابتكار. الهدف الأساسي هو تحويل تحديات الواحات إلى فرصة حقيقية للابتكار ودعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في المنطقة، ومعها ورشات حوارية ورشات عمل إرشاد تدريب للشباب المشاركين لتطوير أفكارهم. ذكروا لي المشاركين أو المنظمين للتظاهرة هذه نادي المطوية للتعارف والتعاون، وهي جمعية محلية عريقة تنشط في المطوية، واحدة العلوم الشريك العلمي المباشر والإشراف البرمجي والتقني، فما حاضنة الأعمال، فما الكونكت جيبس كيف تدعم الهاكاثون هذا وتربط الأفكار الشباب سوق الشغل وبيئة العمل. التظاهرة فيها مجموعة من الجوائز القيمة كيف، لكن الهدف مش مادي فقط بل هو يخدم على الاستدامة المشاريع هذه. من جهة أخرى تمنح اللجنة جوائز مالية نقدية للفرق الفائزة بالمراكز الأولى كيف الحاضنة والاحتضان والإرشاد، هذا اللي توفره حاضنة الأعمال مع أكيد مجموعة من المساهمين اللي باش يتم تكريمهم على المجهودات اللي باش يقدموها تلة 63 ساعة هذه. كعلاش تظاهرة علمية مهمة هاكاثون، والهدف الأساسي هو طرح وإيجاد حلول قابل للتطبيق، ومنها تنجم نلقوا حلول للوحات متاعنا كما الشعار الرسمي للهاكاثون هذا. نذكركم اليوم يوصل لليوم الختامي للهاكاثون المطوية 2035.

0: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مواصلين معاكم في ورود الصباح. بعد شوية بتكونوا على موعد مع موجز الأخبار، نتواصلوا بعد في بقية فقرات، نخليكم معنا.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة التطاوين، أهلا بكم. تنطلق اليوم الأحد بجزيرة جربة فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس، وذلك احتفاء بإدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنين على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردين في إطار خدمات المستشفى. في تطوير خدمات المستشفى العسكري بجابس، تم تركيز آلتي تصوير بالأشعة والرنين المغناطيسي من آخر طراز تكنولوجي وتقني. في العالم، قالت الخارجية العمانية أن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميلة عفاف لونسي.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا عمر. صحيفة الخليج عنونت مسار لبناني طويل. نقرأ في افتتاحية الخليج أن مفاوضات روما الأخيرة بين لبنان وإسرائيل كشفت أن الطريق إلى حرية لبنان ليس سهلا بقدر ما هو مسار طويل ومعقد، نظرا لتشابك عوامل كثيرة داخلية وخارجية كانت حاضرة دوما على طاولة التفاوض، لكنه أيضا طريق يستحق المحاولة بعد أن اتضح أن لا بديل عن هذا الخيار. ويرى الكاتب أن إطالة أمد المفاوضات من دون تحقيق نتائج ملموسة حتى وإن كان الصبر اللبناني مطلوبا قد تريح الجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الأولوية باتت تقتضي منع تحويل المفاوضات إلى هدف بحد ذاتها أو إلى مفاوضات مفتوحة خشية حدوث تطورات مفاجئة قد تقلب الأوضاع رأسا على عقب. صحيفة العرب الجديدة تساءلت لماذا ترفض إسرائيل اتفاق غزة؟ كتب الكاتب أن إسرائيل تريد عرقلة الخطة، لكن ترامب تدخل وأجبرها على الالتزام بها، لكن الأرجح أن يضغط ترامب على نتنياهو لإجباره بتنفيذ المرحلة الثانية مقابل قبول أمريكا بشروط إسرائيلية جدية. فإسرائيل لن تقبل أن تتحرك القوة الدولية إلا بموافقة الجيش الإسرائيلي. واعتبرت الكاتبة أن خطة ترامب لا تنسجم مع سعي إسرائيل لإعادة هندسة الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن رسالة نتنياهو أن تكون هناك سيطرة كاملة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية على كل خطر يمكن أن ينتج عن مجلس ترامب في غزة. أضافت الكاتبة أن عملية إعادة رسم خريطة الضفة قد بدأت، ولن تسمح إسرائيل لمجلس غزة بتعطيل ولو جزء من مسار خطتها، خصوصا أن هذه الخطة هي جزء من الرؤية الإسرائيلية لحسم ضم الضفة وتهويد القدس إلى جانب عقيدة بناء المناطق الأمنية العازلة التي بدأت بإنشائها في لبنان وتطمح إلى تكرارها في سوريا. في الصحف الفرنسية، تساءلت مجلة الإكسبريس كيف أصبحت اليونان خط المواجهة الأمامي لأوروبا في مجال الهجرة. أشار صاحب المقال إلى أن اليونان لم تعد مجرد دولة عبور، بل أصبحت جزءا أساسيا من المنظومة الأوروبية التي تسعى إلى إبقاء المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، تثير هذه السياسة جدلا واسعا حول احترام حقوق المهاجرين واللاجئين، ولا سيما الاتهامات المتعلقة بعمليات الإعادة على الحدود، موضحا أن النقاط الساخنة التي كان يفترض أن تكون آلية سريعة ومنظمة لمعالجة طلبات اللجوء تعاني من البطء والاكتظاظ، ما كشف الصعوبات الكبيرة التي تواجهها اليونان وأوروبا في إدارة أزمة الهجرة، كما أن عمليات إعادة المهاجرين تظل محدودة بسبب صعوبة التعاون مع دولهم الأصلية. المقال خلص إلى أن التجربة اليونانية تكشف عن المعضلة الأوروبية الأساسية، وهي الحاجة إلى المهاجرين لتوفير اليد العاملة في مقابل تشديد سياسات الهجرة تحت ضغط صعود اليمين المتطرف. لجورنال دي دومونش عنوان التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا يتراجع إلى ما دون 9 مليارات يورو. أشار الكاتب إلى أن التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا في تراجع مستمر، ففي الفترة بين جوان 2025 وجويلية 2026 انخفضت قيمتها إلى ما دون 9 مليارات يورو مقابل 11 مليارا عام 2024. يأتي هذا التراجع في سياق التوترات السياسية المستمرة بين بلدينا، إضافة إلى تشديد الجزائر لقواعد الاستيراد. وأوضح الكاتب أنه وفقا للبيانات الرسمية صدرت فرنسا ما يقارب 4 مليارات يورو من السلع إلى الجزائر خلال هذه الفترة، بينما بلغت الصادرات الجزائرية إلى فرنسا 4.9 مليارات يورو. يخلص المقال لأنه على الرغم من هذا التراجع لا تزال المحروقات تهيمن بشكل كبير على الصادرات الجزائرية إلى فرنسا. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية، شكرا وإلى اللقاء.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم مستمعين الكرام. 9:11 وصلنا لفقرة الشأن البلدي، واليوم مش نكونوا مع بلدية البير الأحمر مع الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية سحسن اليحيوي. يومك سعيد ومرحبا بك سحسن.
1: شكور أخ عبدالله، نهارك طيب وإن شاء الله جميع مستمعي ذات تطوين وإن شاء الله عليكم زين.
0: الله يخليك مرحبا بك.
1: على إثارة والاهتمام بمستجدات العمل البلدي، شكرا على
0: مرحبا بك. مرحبا بك سحسن، نورتنا، شكرا لك لقبولك دعوتنا. وكما العادة نتحدثوا على شأن البلدي، أبرز النقاط، ممكن أبرز الخدمات اللي قاعدة في كل مرة تتحسن تتصلح، خاصة اللي بلدية البير الأحمر واحدة من البلديات اللي متوجة بجائزة أنظف بلدية في الجمهورية التونسية. معاك ناخذوا آخر التحينات في علاقة ب نشاط بلدية البير الأحمر.
1: مشكور سي عبد الله على الاهتمام. بالنسبة خلال الأسبوع المنقضي هذا أنا مستجد جديد اللي هو الاستعداد لفصل نزول الأمطار. تعرف تقلبات المناخية دي السنة برشا ممكن تطلب عليها زيادة عربية، تطلب عليها معناها أمطار، ممكن حتى تنزل أنها طوفانية وفي غير مسبوقة. تم التوصيات من السيد وزير الداخلية معنا بتعهد وجهر الأودية ورفع النقاط السوداء باش ما يصيرش الانسداد بتاع مجال الأودية ويصيرش فيضانات. إن شاء الله نعمله معنا باش لما تكون نزول الأمطار في حتى مش وقتها لكن ديما أمطار باهية. أيضا العمل اليومي اللي هو منا رفع النقاط السوداء، منا تعهد المناطق الخضراء اللي بالمناسبة تضرت برشا بفعل الحرارة، ومنا
0: شفنا برشا مساحات كبيرة من خاصة من الزيتين اللي تأثرت برشا بموجة الحر الأخير.
1: حتى الأشجار متاع الزينة في وسط المدينة بصراحة منا تأثرت برشا، وإن شاء الله منا سعيين عنا على الأقل ما نظفوا المتخلفات متاع المخلفات متاعين الشخط الأوراق والأغصان اللي محروقة. أنا نقوموا بتعهدها أيضا، تعهد العرس وتعهد النظافة، رفع اليومي للفضلات، تعهد المصبة زي ما ديما جهد يومي منها ما فيش نقاش منها والمجندين. أيضا نغتنم الفرصة باش نحيي زملائنا منها في مصلحة النظافة والأشغال على المجهودات اللي قوموا بها. كيف زاد في الأسبوع هذا تم الاهتمام أيضا معنا بتهيئة تهيئة الفضاء العام وإزالة الشغل الغير مرخص فيه معنا بعد طريق الشرطة البلدية، ثم حملة معنا متاع فرض القانون، وذلك بخلال معنا إعداد محاضر والتنبيه اللي يستغلوا الأرصفة والمساحات العامة بدون وجه حق. أيضا بالنسبة كيف معنا صيانة المنشآت الرياضية، صيانة المسلخ، معنا ثم وقت عمل معنا متاع موسمي يتم في المدة هذه كل. إن شاء الله ربي يوفقنا باش نكونوا من دول الوجه هذه باش تكون خدمات متاع بلدية البير الأحمر معنا دائما في المستوى متاع طموحات مواطنيها إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سحسن على كل هذه التفاصيل، إن شاء الله بالتوفيق لك ومن خلالك المجموعة اللي معك الكل، وتحية لأهلنا في البير الأحمر.
1: شكرا
0: سي عبد الله، بارك الله فيك. شكرا لك سيدي، يعطيك الصحة. 9:04 موجات إذاعة تطاوين، مواصلين معاكم في ورد الصباح.

إليكم مستمعينا الكرام في متابعة للأخبار الوطنية. الوكالة الوطنية تحكم في الطاقة تعلن على مشروع جديد اسمه الشمس، مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية لإفادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. هذا المشروع تحت اسم الشمس بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية. يجي المشروع هذا في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز على الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. ورشة متاع إطلاق المشروع صارت في العاصمة، وكانوا فيها ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقات ووزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك الأفريقي للتنمية بالشراكة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجلس البنكي والمالي للشركة التونسية للضمان مع مؤسسات وفاعلين في المجال هذا. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يقول بالمناسبة أنه مشروع شمس هذا يهدف بالأساس، تعرف الفترة الأخيرة مع الانقطاع المتكرر متاع الضوء برشا مؤسسات انضرت في الليامات هيك، وكعلاش المشروع هذا يهدف إلى توفير طاقة شمسية ينجم الشركات هذا يستفادوا منها في المشاريع متاعهم. بالأساس المشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية موجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأكد بكاري كيف في هذا الصدد أن المشروع من شأنه يساهم في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. استعرضت الورشة وفق البلاغ الصادر عن الوكالة مختلف مكونات المشروع ومراحل التنفيذ بما في ذلك آليات التمويل وإدارة الهياكل المتداخلة وسبل التنسيق ما بين المؤسسات العمومية والجهات الممولة والمؤسسات المالية بهدف ضمان تنفيذ المشروع في أفضل الظروف.

تحية لكم مستمعين الكرام، تولى 9:30 على موجة إذاعة تطاوين. حديثنا باش يكون في سياق الاستخدامات نتاع التليفونات لي تابليت البي سيات، الحاجات اللي عندها علاقة بالحاجات هذه. المندوب العام لحماية الطفولة حذر من المخاطر اللي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وهذا ما قد ينجر على أشكال متاع تهديدات ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكال. في نشرة أو في بلاغ نشرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه التطور المتسارع هذا لاستخدام الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الأطفال من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي، أو من جانب آخر قد يتعرضوا فيه العديد المشاكل في هذا الإطار. أكلش عدد دول منعت استخدام المواقع التواصل الاجتماعي للصغار أقل من 15 عام، فما دول أقل من 16 عام عدم استخدام المواقع هذه، وأنه فما غرامات يعملوا فيها على الشركات الكبيرة كما فيسبوك انستغرام تيك توك وغيرهم إذا كان يلقوا واحد من المواطنين متاعهم عنده كونت وقبلات الشركة عندها بالنسبة للصغار متاعها فيها غرامات كبيرة برش. أي قوانين عدة دول أوروبية أستراليا كيف كيف في آسيا قاعدين يخدموا على المجال هذا. في تونس بدأت التحركات نحو والحديث على المخاطر متاع استخدام خاصة لأقل من 15 عام للمواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أسميها والأثار السلبية اللي تنجم تكون بعد الاستخدام هذا. إن شاء الله الجاي خير، مواصلين معاكم في ورود الصباح، خليكم معنا.

0: تحية لكم سمعنا الكرام. وصلنا لفقرة أجندة الويكاند.
1: أجندة الويكاند. أجندة الويكاند.
0: أبرز العروض والبرامج بالنسبة للمهرجانات. خلينا نبدأ بمهرجان جيبس الدولي دورة 41. بالنسبة لليلة عندهم مسرحية ولد الطلياني، عمل مسرحي فكاهي، سفيان الديش، لبنى الاستيري، ونور الدين بوجبة هما اللي بش يكونوا الليلة في مهرجان جيبس الدولي. غدوة كاسو، بالنسبة للغدوة الاثنين بداية الأسبوع ضمن فعاليات مهرجان جيبس الدولي اللي نذكركم مازال يتواصل حتى 23 أوت. بالنسبة للمدنين اليوم الافتتاح متاع مهرجان السياحة والتراث بالمريسة جرجيس، اليوم الافتتاحي للدورة الثانية للمهرجان هذا اللي تنطلق اليوم تواصل حتى 12 أوت. مجموعة من الفقرات المهمة اللي تم اختيارها بكل عناية اليوم. بالنسبة لليوم الافتتاحي باش تكون فيه عدد من العروض وفضاء التضامن الفلاحي، خيرات بلادي، فما مسابقة بالحمام الزاجل، فما عرض موسيقي بالنسبة لليوم الأول. بالنسبة لمهرجانات كيف كيف اللي قاعدة تمشي، مهرجانات اللي قاعدة تحضر في روحها باش تبدأ، مهرجان مدنين للثقافي الدولي اللي باش يبدأ بعد أيامين 13 أوت، يتواصل حتى 30 أوت، وعرض الأول باش يكون مع شيرين اللجمي نهار 13 أوت. مواصلين معاكم في ورود الصباح، خليكم معنا.

هكا تقريبا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية موعدنا معاكم في ورود الصباح، لكن المساحة مازلت تتواصل معاكم. بعد شوية باش تكونوا مع فيروز الجبيه في الصيف صيف تلاقا من العشرة. شكرا لكم.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنطلق اليوم الأحد بجزيرة جربة فعالية الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس، وذلك احتفاء بإدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تتواصل فعاليات المخيم الصيفي الذي تنظمه المنظمة التونسية للطفل بمدرسة وادي عبد النبي بمنطقة السويحل.

0: من معتمدية جرجيس إلى غاية 11 من أوت الجاري. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية. في العالم، أعلن الحوثيون الأحد استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد إخماد حريق في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جيزان دون ذكر سبب اندلاعه. قال وزير الداخلية الألمانية ألكسندر دوبرينت الأحد إن ألمانيا تواجه يوميا هجمات حرب هجينة من الخارج، وذلك في أعقاب محاولة هجوم مشتبه بها باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبزيغ هالا. نهاية الموجز، بعد قليل الرياضة مع رباب لطرش.
1: شكرا عمر، اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضه. الترجي الرياضي التونسي اعلن عن انهاء اجراءات التعاقد مع اللاعب البيروفي خيسوس كاستيلو بعقد لمده 3 مواسم. مصادر صحفيه ليبيه اكدت ان نادي الاتحاد الليبي ابدى استعداده بصفه رسميه للموافقه على بيع اللاعب البرازيلي لوكاس كوستا ريبيرو الى الترجي الرياضي التونسي في صوره تطبيق شروطه. التركيبة المنتظرة الإدارة الوطنية للتحكيم ناجي جويني مشرف عام، محمد بن حسن مسؤول عن التعيينات، وليد حراك مسؤول عن تعيين المساعدين، يوسف إسرائيل منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالية. النادي الإفريقي وفي إطار الاستعدادات لانطلاقة الموسم الرياضي فاز يوم الأمس أمام اتحاد قرطاج بنتيجة 5-0. والي القيروان دعا يوم الأمس إلى جلسة عمل يوم الغد على الساعة 5:30 مساء بالقاعة الكبرى بمقر الولاية للنظر في الوضعية الحالية لشبيبة القيروان وسبل ضمان استمرارية نشاط الجمعية. هذه أخبارنا في الرياضة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: أثر عبر الأثير. في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر السياسي والدبلوماسي والصحفي والممثل السينمائي العابد بوحافة.
4: اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في المغرب، اسم العابد بوحافة يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين. إلى اليوم يذكر العابد بوحافة في الجزائر ويذكر في المغرب.
3: شهادات حصرية تبث لأول مرة تكشف تفاصيل علاقته بالرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة بين المرافقة والمفارقة.
4: بورقيبة كان لا يرد على رسائل أي كان، ولكنه كان يخشى العابد بوحافة ويرد على رسائله. عندما عاد العابد بوحافة إلى تونس في أوت سنة 1958 وجد فيتو في وجهه منع من النشاط السياسي.
3: العابد بوحافة من المحلية إلى العالمية، سيرة نضال دامت عقدين من الزمن.
5: بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل أعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناها قبل صدور قرار التقسيم، عمل بيان ونشره بالصحف قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط.
3: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
6: ابقوا معنا فالأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
6: من عبر الأثير. الصيف صيف
8: صيف صيف
6: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.

صباح النور لكم جميعا، صباح النور للزملاء اللي موجودين معايا اليوم، كل المجموعة اللي تأمن لكم حلقة جديدة من صيف صيف. زملائي حبيب بهدية وأرشيد بوزاخر وفيصل شوشان وكل المجموعة اللي أكيد تساهم في أعداد ثلاثة ساعات من البث المباشر، نكونوا من خلالهم احنا وياكم على إيقاع الحياة وتفاصيل نهارة لحد الصباح، كيفاش تعيشوها وين تمشوا زادة، والاستياف وأيضا المسابقات كما تعودتوا بينا على امتداد هالثلاثة ساعات. يصبحكم بالخير، صبحكم بالبركة، صبحكم بالمحبة، بالجمال وبكل الطاقة الحلوة اللي تنجموا تتشاركوها مع كل الناس اللي تحبوها وانتم خارجين سيسوا رواحكم وردوا بالكم بالقدام السخانة، وما تنسوش التبسيمة وما تنسوش دعوة الخير وما تنسوش الطاقة الحلوة اللي تتشاركوها وتاخذوها زادة من عند الناس اللي تنتبهوا لهم، اللي هم ناس تحب الخير وناس صاحبة خير. في هذايا نبدو الحلقة، وإن شاء الله يا ربي نحن وياكم نكونوا بالكثير من الجمال في هالبث المباشر، وأيضا نتونسوا بكم وتتونسوا بينا. الإيقاعات والموسيقى نبدو بها الإيقاع، وأكيد رجعين لتفاصيل حلقة اليوم من صيف صيفة.

0: ومرحبا بكل الناس اللي التحقت والاستماع لنا اللي تنتظر في اللقاء معنا. أهلا وسهلا منورينا وإن شاء الله بالكثير من الوفاء بيناتنا دائما عبر موجات إذاعة تطاوين على أثير الإذاعة. نعرف برشا ناس مازالت متعلقة بالإذاعة وبرشا ناس تسمع وبرشا ناس تنتظر في الخبر وفي المعلومة الإذاعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. إن شاء الله نكونوا ضيف خفيف ظل عليكم مستمعينا الكل. جدود يقولوا الكلام الزين يندفع في الدين، وإحنا من كلامنا الزين نعمل كل مرة تحويسة ونمشوا الكلمة اللوجو على معناها أو نحللوها أو نبحثوا أكثر وأكثر في عمق المعنى متاحها. بعد الشارة نعرفوا كلمتنا لليوم. دكتور محمود جاب الله موجود معنا كما كل حلقة من صيف صيف حتى نتحدث احنا وياه على كلمة من كلماتنا الزمنية اللي فيها معنى جميل وفيها أكيد ما نتعلمه من درس في الحياة. صفينا النية دكتور واخترنا ثنية من الجمعة اللي فاتت واللي بيجي من فعل يحكي ويخبر علينا الكل. دكتور الفعل شنو لازم؟ صباح خير.
1: صباح النور، صباح الأنوار، صباح الخير والبركة، صباح الكلمة الحلوة والكلمة السمحة، الكلمة الطيبة والحديث الزين اللي يدفع في الدين، اللي أحيانا الإنسان يسر وجهه بكلمة حلوة بكلمة سمحة. تعلمنا من جدودنا، تعلمنا من بياتنا، تعلمنا من ناس الحكماء اللي الحكمة تعلموها بعد تجربة كبيرة يختصر لك تجربة حياته في كلمات، في كلمات صغيرة، كلمات بسيطة تبقى عنوان، عنوان للأجيال. كما كلمتنا اليوم يصلح رأيك، كلمة سهلة، كلمة تقال في كلمتين، يصلح رأيك. تطلب له الصلاح لشنو؟ للراي، وهذاك راس المال في الحقيقة. اللي يصلحها ربي في رايه خلاص نية صحيحة، اللي يصلحها ربي في رايه واللي تدعي له بصلاح الراي راك تعيد له بسعادة كبيرة برشا. صلاح الراي يعني حسن الاختيار، صلاح الراي يعني رجاحة العقل، صلاح الراي يعني الإنسان اللي يعتمد على نفسه واللي عنده شخصية واللي قادر باش يختار بين هذا وهذا. أحيانا الاختيار يكون صعب كيف يكون في حاجتين باهين يظهروا لك باهين، لكن الرأي الصالح يخليك تختار الحاجة الثابتة والحاجة الصحيحة. هاك علاش لميمة وقت اللي ترى ولدها عمل الحويجة باهية تقول برا ولدي يصلح رأيك، والبو كيف كيف وقت اللي يرى ولده بدا يتحمل في المشعل عليه وبدا ياخذ في المسؤولية قل له وليدي يصلح رايك. وهالدعوة هذه للأنثى والذكر، ما هيش مقتصرة كان على الرجال والذكور، لا حتى بنيتنا نقول له يصلح رايك ويدل حيرتك، ويدل حيرتك وقت اللي يختار الإنسان ويثبت شيرتك وقت اللي الإنسان يجي ويشاور. هاك علاش يقول له برا يصلح رايك وقت اللي نمشي ونشاوره ونسأله ونقوله هاك الصنية هذيك ماك سبقت انت مشيت فيها وين وصلتك. ناخذ الرأي الصحيح والرأي السليم، الناس تقدر وتقول لك يصلح رايك ما حلاك وما شاء الله عليك، راك ما قللتش من قيمة الإنسان اللي استشرته، لأن أحيانا نستشيره الكبير ونستشيره حتى اللي أقل منا علم ومعرفة، ولكن هو كبير بخبرته بتجربته. هك علاش يصلح رأيك، يصلح رأيك هي كلمة حلوة برشا، كلمة فعلا يعني ربي سبحانه كيف حكى على صلاح الرأي يعني راه مربوط ببرشا حوايج، مربوط بالذرية الصالحة، مربوط بالتوفيق في العمل الصالح. اللي يصلح ربي رايه معناها يصبح يرى الأشياء بعقله، ما عادش يراها بمجرد العين، لا أصبح يراها بعقله لأنه يقيم ويثبت روحه ويثبت كل خطوة يخطوها ويثبت كل حاجة يراها قدامه. ما يخترش بالصورة الأولى، لا، بل يقعد يتبع ويشوف ويثبت ويغيص ويثبت روحه ويركز أموره قبل ما يختار أي اختيار. خاصة عندنا برش اختيارات في الحياة يا أختي فيروز، برش اختيارات في الحياة، اختيارات هامة. اللي يختار سلك التعليم وبش يتوجه لشعبة معينة، اختيار ذاك مش يطبع كل حياته. اللي مش يختار شريكة عمره كيف كيف، هذاك الاختيار اللي فعلا، اللي مش يختار مشروع، اللي مش يختار الصحبة، أحيانا تختار الصحبة الغالطة، واللي ممكن تهزك إلى برشة حوايج مش باهية برشة مشاكل. هك علاش صلاح الرأي نحتاجه له عملة صعبة في مجتمعنا أحيانا صحيح، لأنه يتطلب جهد ويتطلب تضحية ويتطلب برشة حاجات. صلاح الرأي ما هوش للإنسان المستعجل، برشة جماعة نلقاهم مستعجلين يحبوا كل شيء توتو. صلاح الرأي يتطلب هك العقل الراجح، هك العقل اللي يوزن ميزان الذهب ويعرف ميزان الحطب. وبرشا ناس يقول لك القيمة مش في ثقل الأشياء، لو كان جات القيمة في رزن الأشياء لكانتك الأحجار الكريمة الصغيرة والديامونت وغيره ما عنده حتى قيمة. هك علاش صلاح الرأي هو هك الديامونت، هك الجوهرة المكنونة الصغيرة اللي تختار. صلاح الرأي يحكم في حياتك الكل، رأيك الصالح. هك علاش كي ندعيو هالدعوة هذه يجب أن نفرحوا بها، واللي دعيلك بهالدعوة هذه أراه أعطاك كنز في الحياة وأعطاك ذخر كبير في الحياة. تفضل يا فيروز ميساج.
0: دكتور أنا
1: رأيك
0: أكيد من بين أجمل الصفات اللي نجمه نلحقها بالرأي اللي هو في الحياة معناها وعي، في الحياة معناها عمل عقل، معناها تفكير. كي نربطوه أو نصفوه بالصلاح معناها من أجمل الصفات، أو هو تثبيت للثنية الصحيحة اللي نجم يخذها الرأي متاعنا. لأنه الرأي كما نجم يهزك الثنية صحيحة أو ثنية فيها صلاح، كما ينجم يهزك الثنية أخرى كنت تحكي عليها دكتور، وماذا بينا ما نمشوش في الثنية هذه. كفا أنا بالنسبة لي الموضوع رأي صالح معناها ثنية وطريق في الحياة واضح، والرسالة والهدف متاعها واضحين وين ماشيين.
1: نعم يعطيك الصحة، فعلا أنت لخصتي معنى صلاح الرأي. صلاح الرأي كما قلت لك من أهميته أنه يدلك على الثنية. صلاح الرأي يقلل حيرتك، صلاح الرأي يخليك تحسن الاختيار. لأن صلاح الرأي كي تجرب مرة واثنين وثلاثة وتثبت الأمور تصبح عندك تجربة كبيرة برشا، تصبح عندك اختيارات صحيحة. وبرشا ناس كبار تلقاهم أحسن الاختيار على محدودية العلم متاعهم، أحسن الاختيار في برشا حوايج، أحسن الاختيار في شريكة عمره، أحسن الاختيار في تربية صغاره، أحسن الاختيار. وهذاك الكل يقول لك فلان صلاح ربي في حاله، فلان صلاح ربي رايه، فلان دعوله بصلاح الراي. وهك علاش الراي والنماذج هذه في المجتمع، النماذج هذه الناجحة، ونحب نكونوا ناجحين كيفهم. لأنه في الأخر أحيان الوقت هو بيدو الـ 24 ساعة عندك أنت وعندي أنا وعند الآخر وعند الآخر. إيش معنى إنسانك الـ 24 ساعة استغلهم وأحسن استغلالهم؟ خاطر رايه صالح مش راي عادم. أما سامحوني في الكلمة، الراي العادم تلقاه يبيع في الأهوال المراكب، والرأي العادم تلقاه يسوف وغدوة تو نعمل هك الحاجة، والجمعة الجاية تو نعملها، والشهر الجاي والعام الجاي، وهكاك يتعدى العمر نهار ورا نهار، وتلقاه ما حقق شيء، وتلقاه بعد يفتي ويستفتي ويلوش في الأعذار الواهية. اش بيك يا فلان ما سافرتش، ماك على موعد مش تمشي تلوش في خدمة ولا مش تمشي كذا. والله ايش مش نقول لك التراث فاتني، الكار فاتتني، ما يقولكش أنا مشيت متأخر للمحطة. يولي يبرر، يتهم في الكار ويتهم في الحافلة ويتهم في الترام ويتهم في كل شيء آخر إلا روحه. إيش ليك ما نجحتش؟ الامتحان صعيب. هم نجحوا صحابك، الامتحان صعيب، لكن أنت ما حذرتش روحك للامتحان. اللي رايه صالح يقولك الغلطة غلطي والضعف مني أنا، ويعمل من الضعف قوة. يقولك اليوم مخذيتش حظي، غدوة باش ناخو حظي، ويكون مصر أنه ياخو حظه. علاش؟ لأنه هذاك هو الجواد الأصيل لكل جواد كبوة. والعيب مش وقت اللي إنسان يسقط من أعلى ظهر الجواد، العيب وكل العيب أنه يبقى وينطاح. العيب مش العيب أنك جيت تلقى حيط قدامك وصعيب أنك تتجاوزه، العيب أنك تقعد تحت الحيط وتقعد تستنى باش يكون يعديك الحيط. أما اللي يتسلق الحيط ويحاول يلقى منفذ باش يخرج الحياة. وقداش عدنا من حيط في دنيتنا، وقداش عدنا من حاجة تمنعنا، وقداش عدنا من مطبات، وقداش وقداش وقداش. اللي منعنا الرأي الصالح والاختيار الحسن. ما أحوجنا لدعوة الخير هذه، ونقول للناس كل يصلح رأيكم ويصلح رأي ذريتكم ويصلح رأي أحبابكم وأصحابكم. لأن صلاح الرأي رغم من صلاح المجتمعات. وبرشة مجتمعات بدأت رحلتها بخطوة واحدة وحققت الآن ما حققته. وأكبر تجربة نشوفها اليوم مجتمع اليابان ومجتمع كوريا وما عاش نضربوا بهم هما كان الأمثال. ها وعدنا مجتمعات في إفريقيا اليوم رواندا وغيرها اللي كانوا خايفين حرب وقت اللي صلحها ربي في رايهم واجتمعوا على كلمة واحدة محبة بلادهم ومحبة مجتمعهم ومحبة أرضهم وخيرهم. بارك الله تول له في مصاف الدول اللي نعتبرها بالحق دول نامية. هك علاش نقول للجميع يصلح رأيكم.
0: عيشك دكتور، إن شاء الله يصلح رأينا جميعا، إن شاء الله ما يتحرم حتى حد من صلحان الرأي ومن الرأي الصالح. شكرا لك دكتور، ومونس بأحفادك ما شاء الله اللي بحضيك
1: في حضني يا فبي وشدني وحب يسمع الكلام هكا قعد ساكت حبسي.
0: ربي ونسك
1: إن شاء الله وكل مصلح الرأي
0: إن شاء الله يا ربي. ربي فضلك يا دكتور ومونس بيه إن شاء الله ديما في بهالطاقة الحلوة المزيانة. دكتور محمود جبلة يخليهم لك وإن شاء الله ربي يصلح رأيهم وإحنا الكلنا في كلامنا الزين وفي ثقافتنا التونسية عنا برشا ما نبحث وعنا برشا ما نتعلم كما كل أسبوع مع الدكتور محمود جبلة.

0: على إيدك تعلمنا عمر فتحي من أجمل الأغنيات اللي غناها عمر فتحي واللي كنا نسمع فيها وحنا صغار في الإذاعة وعلى موجات الإذاعة سواء الإذاعة الوطنية أو إذاعة تطاوين. من أجمل الأغنيات اللي كبرنا معها واللي كل ما نسمعوها رجعنا البرشة حنين وفي معناها على إيدك تعلمنا. ومن الناس الكبيرة ومن الناس الحكيمة واللي عندها خبرة في الحياة أكيد نتعلمه، ومن الحرفيين والصنايعية اللي عندنا في بلادنا زاد نتعلم برشا حاجات. من بين الحاجات اللي نحب نحكي عليها واللي من القليل كثيرا انه يتم الحديث عليها هي لوزف، ولكن مش لوزف اللي نلقوه حاضر في الأسواق ونشروه، ولكن تشيح لوزف كيفاش يصير، لأنه أغلبنا نعرف لوزف في الأسواق متاعنا، ولكن العملية كيفاش تصير من الأول. معنا سي ناصر عبيشو على الخط حتى ناخذ من عنده تفاصيل ونتعلمه من عنده بعض الأشياء فيما يهم تشيح لوزف. عم ناصر شحالك؟
1: سلام
0: بس عليك؟
1: لباس
0: يعيشك، الحمد لله. أنت لباس؟
1: الحمد لله.
0: بنحكوا على اللزفة عم الناصر.
1: باي على اللزفة.
0: اي
1: نحكي على حكاية اللزفة الكل.
0: اي حكاية اللزفة من
1: لما باش انواع بتاع اللزفة.
0: كيفاش تصطادوها؟ ثم طرق خاصة وتعبعت لي عملية التشييح زادة.
1: عملية التشييح.
0: اي
1: اما يعني الصيدة بتاعتها يصطادوا الوقت تو.
0: تو الوقت هذا.
1: المفصل بتاعها تو. كان حتى الكتوب.
0: نسمع فيك معاك عم الناصر.
1: حتى الكتوبر.
0: حتى الشهر اكتوبر المصيد نتاع الوزف.
1: يقول لك اكتوبريه هاكي الوزفه الخشينه شوي. اسمها هاكي اسمها يعني وزفه اكتوبريه هاكي اكتوبر يعني تجي خشينه شوي تجري ياسر. مش كما الوزف الاخر. الوزف الاول هذا اللي يجي يعني يديروا له قماش منقى بك شوي ويستعدوه على الكرعين على كرعين ملوطة ثم البلايك.
0: ثم بلايس معينة في مثلا في جرجيس وفي جربة اللي تعرفوهم اللي يجيهم لوزف، وإلا تنجموا تلقوه في أي بلاسة وفي أي يعني في أي على أي شط موجود.
1: الأكثر الحال تقرماس هذه جربة تجربي ممتازة ياسر لوزف. رأس مرمور يعني البقايا هذا متاعين متاعين صيد الوزفة. والمسرة متاعتها المسرة متاعتها
0: مسرة متاعتها الوقت هذايا
1: الوقت هذا.
0: والخدمة كيفاش تكون؟ تخدموا صباح بكري العشية مؤخر؟ تعرفوا وقتها منين يدخل ولا منين يكون مجموع مع بعضها ولا؟
1: يعطيك الصحة قريت توصل الحل.
0: هاني بشوي نحب نسمع من عندك يا عم الناصر. خبرني
1: حتى انت قادروا فهمتي هاد يجي معناتها يجي من بعيد نشفوه صباغات صباغ كأكحل يبدأ يمشي مع بعضها صباغ يقول لك صباغ وزف
0: يدول
1: وزف مجامرة وزف هلاتي كيفاش بالاسم تاع مجامرة يعني صغيرة
0: صغيرة
1: تجي ولا صغير الصباغ هذا الكبير صباغ يعني يقول لك هنا صباغ خارج من الـ من الـ من الـ من الأسود الحر لكحل وبعدها يجي البياضة تولي بياضة اللون متاعها لون آخر لون يشعلك لونه بياضة ثم لوطة بيضة ما فيهاش حاجة سود
0: يعني يكون يعني يكون
1: يعرفوا اللي يكون هكرا معناش حاجه صودي كان لزف
0: يكون اتفاق ويدخل والاماكن نتاع التواجد نتاعها ماهيش البحر الغارق، لازم ندخل بالفلوكه في الاميال في البحر باش نلقى لزف. ظهر لي على الشط موجود ولا لا؟ اي
1: لا يدل كما نقولوا وقت اللي ذو الكثره وكل شيء هنا لزف يعني الناس كلها تبدا تحصل من جربة حتى الكل يدل متعدي لزف ما كي وقت اللي قبل ما توا نقص ياسر توا من الحط من حطر متاع الموتورات وهيك الدنيا لكن تاع السواد
2: يقول
1: ما عادش يهبط خلاص.
0: توا الناس اللي تصطاد لوزف ناس معروفة يعني مش أي حد ينجم يصطاد لوزف ولا أي صياد أي بحار ينجم
1: لا ثم ناس مختصين في اللوزف أما وقت اللي بيشد هذا كقرنف ولا حاجة معناتها ماشي معناتها يولي حتى هو أنا عنده رأي وعنده فكرة كما نقولوا كل شيء.
0: هم يقولوا عم الناصر جاب قرنف وجاب جريدة طمع بحصنة طمع بحصنة بيدة شو الحكاية؟
1: وطمع بحصلها بيدة يعني هذا شيء
0: ويقد يحصلها بيدة ولا ما يقدش؟
1: لا ما يقدش بيدة هذا لا بيدة كان في القرنف وقت في الحصلة في القرنف ولا ماذا بينا يجيل وزفه ونعمل لك حتى حاجة معناتها باش يجيك تتفرج عليك باش يهزوا فيه ثم اللي ياكل فيه حي هكاك تفرفض.
0: توا ممكن الناس اللي تسمع فينا ما يعرفوش الجرانفو كنت تقول لنا شنو هو الجرانفو عم الناصر
1: باش كتان ابيض
0: ايه
1: ما يدخل كان في الكتان الابيض الحاجة سودية ولا حاجة ما يدخلش به
0: يعني تصطادوه
1: يطاف من الزانة يديروا لزانة هيك زانة يعني عود وينقصوا به هيك ينقصوا به يردوا فيه هيك يردوا فيه حتى يجيبوا للقرنفو قد قدوا يسقوا يقول لك اسقي من هذا يسقي من هيك هو عليه كيف كبير يس قرنفو منقى بشوي
0: أما يبدأ ما يخرجش الوزف يعني لازم يكون
1: ما يخرجش
0: الوزف بعد ما
2: كان الميس
0: خالتي عيشة تعاون فيك عم الناصر عيشها وإن شاء الله صبحها بالخير وإن شاء الله صبحنا عليكم بالخير عم الناصر تو احنا اصطدناه الوزف وحكينا على الاصطياد متاعه التشيح متاعه كيفاش يكون في نفس البلاصة هيك اللي اصطادوا فيها مثلا في تقرماس ولا البلايس اللي قلت لنا عليهم عم الناصر
1: كيفاش جدولة
0: مش جدولة لا كيفاش يشيحوه الوزف
1: الوزف يشيحوه
0: إيه؟
1: من اللي حصلوه بالقرنف ومن غادي كتب بالحذفلوكة ولا حاجة معناتها اللي يجيبوه للبر
0: إيه؟
1: ويجوي بعتالي اللي اللوطة هذا يتناقزوا دول يتناقزوا كلهم من فلوكة ولا من كانوطة ولا من اللي هي يشدوا الزف ساعة قبل يدوروا به
0: إيه؟
1: ويدوروا به معنى دورة معناتها على حساب القرنف اللي عندهم ولا الكيس يدوروا به يعني ويجملوه كالبعضة وما يحلبوا ولا يحلب من غادي يحلب من هيك حتى ان يجي في وسط الشكارة الكبيرة يهزل فوق الكل يهزل فوق الكل يبدأ هو يفور في وسط الجرم معناتها كي يجري
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: والله ما شاء الله كما قلت يا رب عندها كيف كبير ياسر
0: صحيح صحيح صحيح وإحنا هكا علاش نحكوا عليه لأنه أول حاجة هو عنده توا فترة موجود في الأسواق ولكن كيفاش المراحل اللي يتعدى بها باش يوصلنا للسوق هذا هو اللي مهم أن نتحدث فيه عم الناصر يشيحوه يخلوه على الشط باش يشيح وبعد يتباع للأسواق وإلا ويزيدوه الملح ولا ما يزيدوهش الملح عم الناصر
1: يزيدوه حتى شيء هو ساعة هو في الصبخة متاع الملح هو الصبخة ما هي وقت اللي الصبخة وقت تضرب فيها الشمس تشيح وتبدأ حارة شوي يعني ليه الوزف من الحرارة معناتها كل شيء ليه هو يبدأ من اللي يجيبوه البرة يبدأ ينشروا فيه تعرف كيفاش ينشروا فيه يهز بيدة وينشر يهز بيدة وينشر هكاك باش يجي الوزف بعيد على بعضه شوي باش ما يجيش على بعضه يجي
0: وقداش ياخذ وقت باش يشيح انهارت في نهارتها يشيح
1: يعني تحصل الصبح يعني وكل شيء نص النهار تنجم تلم وقت الصبح سمحة وكل شيء
0: واضح يعيشك عم الناصر شكرا لك على كل هالمعلومات ومونس بخالتي عيشة وان شاء الله في كل مرة نطلع عليك وناخذ من عندك معلومة وإفادة
1: ان شاء الله
0: يعيشك ياخذ
1: بخالتك
0: يعيشك ياخذ بخالتك
1: على الأقل الانهار على الأقل نمكلك
0: السفة بالوزف السفة بالوزف السفة بالوزف يا حيشك ويبارك لك فيها وإن شاء الله ديما متونسين بالخير عم الناصر وخالتي عيشة وحديثكم أكيد ما يتشبعش منها لأنه المعلومات معلومات ذات قيمة وأنتم خبرتكم ومعرفتكم بالمجال هذا شكرا لك عم الناصر ومن خلالك ومن خلالك تحية لكل مستمعينا في جرجيس حبيناها إطلالة خفيفة على حاجة ما نعرفوش عليها برشا معلومات اللي هي تجفيف الوزف والاصطياد متاع الوزف وخلينا شوية معلومات من عند عم الناصر عبيشو من جرجيس نمشو الاستراحة موسيقية بعدها نرجع ونحكو على الأطفال.

0: الرزق يحب الخفية وتكسب 100%، كما غنى محمد رشدي. وصلنا مع الأغنية اللي تصور 40 دقيقة بعد 10 متاع الصباح. طبعا في حياتنا قديش مهم أنه نكون مؤمنين بقيمة العمل وبأهمية العمل وبالمسؤولية في العمل، مش يكفي أنه نخدم بركة ولكن نخدم بمسؤولية وباحترام وبالتزام أيضا وبعطاء كبير، حتى ربي يبارك لنا في كل دقيقة في كل لحظة نخدموها بالكثير من المحبة. في الوقت هذايا خليني نذكر أنه الساعة الثالثة من سيف سيف ديما تكون مسابقة مع المستمعين، وفيها جائزة 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين في سؤال يهم برامج إذاعة تطاوين ومتابعتكم لبرامج إذاعة تطاوين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم الساعة الثالثة على 75 870 900. الوقت هذايا بعد ما حكينا على الصنايع متاعنا اللي أهلنا يخرجوا الصباح بكري والفجاري باش يأمنوا الرزق وباش يأمنوا الخبزة في النهار، وحكينا على الكلام الزين في ثقافتنا المحلية، مهم ندخل الأسرة شوية ونتحدث على الأطفال وسلوكيات الأطفال. الأخصائية النفسية إيمان عويشاوي موجودة معايا على الخط، وسنتحدث على سلوكيات الطفل في الصيف. في حلقة أو حلقات سابقة حكينا على الناس التوكسيك، حكينا على الإدمان على الشاشات، اليوم باش نحكو على سلوكيات الأطفال في فضاء مفتوح أو في وقت وزمن مفتوح اللي هو الصيف، من التزامات الدراسة والوقت اللي يخرج بالوقت ويرجع بالوقت والكثير من الضغط في السنة الدراسية، يلقى روحها في الصيف مرتاح ما فماش الضغط أو الحدود الزمنية والحدود الوقتية. السلوك متاع الطفل يختلف في الصيف على بقية المواسم. هذية شو تفسيرات متاعها من عندك أستاذة الكريمة؟ صباح النور.
1: صباح الخير، مرحبا بكم من الكل والجميع المستمعين.
0: يعيشك، أهلا وسهلا، مرحبا بك. سعيدين أنه من خلالك نطرق باب الطفولة حتى نفهم أكثر وأكثر على أولادنا وعلى صغارنا. أستاذة الكريمة
1: عايشك، مرحبا. والله هو موضوع مهم جدا، مبتعرف صغار في الصيف تتبدل برشا حاجات عليهم، والأولياء يقعدوا ما بين مطرقة وصندة، يعني أسكي هو سلوك طبيعي أم سلوك مرضي. مبتعرف الأولياء ماذا بينا ديما يلوجوا على كما نقولوا أولادهم يحبوهم ديما، يعني يقولوا مصر نقولوا نحن باللغة العامية، ولكن يعني ما نجموش نحكيه على يعني سلوكات الطفل من غير ما نفهمه يعني المراحل النمو متاعه، يعني خاطر الطفل يمر بعديد من المراحل النمائية اللي تخليه يعني يتبدل سلوكات، يتبدل يعني حتى طريقة التعامل مع الآخر، طريقة التعامل في المدرسة مش كما طريقة التعامل في الشارع. دونك يعني لازم نحطوا صغارنا يعني نحطوهم في السياق اللي هو لازم، وما نحطوش اي سلوك يعني خارج عن الاطار اللي هو سلوك يعني مرضي او سلوك غير عادي، او احنا الكلمه اللي نقولوها نعرفش بالبيغ شويه نقولوا الطفل مش متربي. دونك هذا يكون نبعدوا على البريجيمون هذوما. الصغير راهو لازم يتمتع بالحياه، راهو في العطله لازم ممكن تعرف خاطر كان عنده ديسيبلين، كان في المدرسه يمشي بيجي، بس في شويه فيه برشا فراغ، فيه برشا يعني كما نقولوا يرقد يقوم ياكل بدك كيف ياخذ التليفون. دونك تتبدل برشا حاجات يوميه في يعني الحياه اليوميه نتاع الصغير، على هذاك تتبدل زاد سلوكاته. ومعنا احنا الاولاد نحبوهم يعني يمشيوا كيف احنا نصرفوا، يعني نحبوهم عاقلين، نحبوهم يقراوا، نحبوهم مذبين قاعدين في تركين ورايبين، على وقت هو يحب يتحرك الصغير في العمر، يحب يتحرك، يحب يكتشف، يحب يلعب. دونك نخليهم يعيشوا مرحلة نتاعهم بكل تلقائية، ولكن نوجهوهم إذا كان فما سلوكات خارج على الإطار بطبيعة ديما في مع الإرشاد والمرافقة والحماية نتاع صغيراتنا.
0: هو في الصيف يلقى روحه من الضغط ومن الالتزامات والحدود اللي موجودة في السنة الدراسية إلى وقت مفتوح، وإذا كان الولي يتكلم ولا يحكي معاه ويقول له لازم تفيق في الوقت، والتلفزة عندها وقت والإنترنت عندها وقت، فتكون فما نوبات من الغضب أو يكون فما سلوك ممكن متاع عناد أو متاع شدان صحيح من عند صغير أكثر من اللازم. السلوك هذايا يعتبر في الفوضى السلوكية أو هو سلوك طبيعي كردة فعل على حاجة هو ما يحبش يعملها أو حاجة هو ما زال ما تأقلمش معها أو الوقت متاع الصيف يحب له شوية وقت باش يتأقلم معها؟
1: شوف ما نجمش يعني فما تسميات احنا لازم نكون لازم تكون تسميات علميه ما نجمش نقولوا على فوضى سلوكيه. ممكن موجوده الفوضى ممكن موجوده يعني التغيرات السلوكيه ممكن تلميذ يصبح متمرد يصبح مزعج يصبح ولكن مكتعف. العطله الصيفيه هي بطبيعتها يعني انتقال من نظام يومي يعني منظم كنا في المدرسه كنا رايحين نمشي ونجي ثم غادي سكولير ثم اوقات نتاع دراسه اوقات نتاع مراجعه اوقات امتحانات ثم كل شيء منظم نجي الصيف يعني يتغير هذا الكل فهمت ويأثر بطريقته يأثر بطريقة من نوع الماء مع على نفسية الصغير اللي هو يحتاج أكثر من يعني خاطر الصغير دي يحتاج إلى روتين دونك تدخل تاك الفوضى هذه اللي نحبوا نسموها فوضى الروتين يعني يتنحى واللي يرقد كما قلنا يسهر يرقد يمشي للبحر دونك على هذاك الولي لازم يساعد الصغير متاعه يعني كيفية التعامل مع هذه التغيرات باش نجمه يعني كما نقولوا في اساس التربيه السليمه نتاع كل يوم كيفاش نتعامل معاه كيفاش وقتاش فما توقيت نتاع القرايه شويه مراجعه شويه لعب. اما انا نقول مثلا يعني التغيرات هذه في الاوقات نتاع النوم والاستيقاظ وكيفيه وقتاش ياكل وقتاش يلعب وكالساعات الفراغ الكبيره برشا برشا في الصيف دونك فاهم تخليه يعني ينتقل برشا لل في تقول معايا وسائل التواصل الاجتماعي في الهاتف واللي وهنا نحكيو برشا يعني كيف هي صعيبه برشا والحديث سهل ما كيفيت يعني نحن باش نرجعوا الاستهلاك نتاع التسكيه
0: وسائل الانترنت كل ما هو في علاقه بالانترنت
1: صحيت هم هذاك هو تو صغار ما يهربوا للانترنت ونحن قاعدين كيفاش نتعامل مع الصغيرات هذوما كيفاش نرجعوا الاستهلاك لانه ممكن تعرف ما بين الصغيرات أقل من 5 سنين ما شدش التليفون من 5-6 سنين يقول لك ما نفوتوش ساعة ولا حتى نص ساعة يعني وفيهم قد ما يكبر العمر قد ما نزيد شوية
0: واقعيا الساعة واقعيا راهو اللي نحكو فيها نظريا راهي 5-6 سوية هذه من غير حتى أدنى
1: برشة برشة هو ايه. برشة وهنا ننتقل إلى مرحلة الإدمان يعني خاطر الصغير مازال عنده مازال يعني مازال مخه نقولوا احنا أخضر دونك وانت تحطه في الانترنت وتحطه بسرعه باش عنده برشا واللي عنده برشا وقتها نحكيو على الحالات المرضيه اللي هي مثلا تعدى على الصعوبات في التركيز صعوبات في الادراك وبعد بعد بعد مده نوليو نحكيو على حتى في صعوبات في التعلم ولكن في على ذكر احنا نحاولوا نبعدوا الماكسيموم على الحكايات هذيه نحاولوا في الصيف نخلوا صغارنا يلعبوا برشا يلعبوا برشا شنو يلعبوا يعني حاولوا مثل ممارسه لعب كل تاع الدومينو مثلا السكرابل مثلا عندك الالعاب الذكيه عندك كيف كيف نجم المطالعه نشجعوا على المطالعه مكتعف تو احنا عندنا في برامج تاع التربيه تحدي القراءه كل شيء علاش ما نخليش المطالعه الرسم الهوايات تاع السبور الرياضه على خاطر راهو برشا الادمان على الشاشات راهو برشا برشا ولات امر مقلق ويخلي الصغير يعني في وقت ما دون نحكيوا على حالات مرضيه تسبب العديد من الامراض النفسيه اللي تاثر بعديك عليه حتى النمو نتاعو وتاثر عليه حتى المهارات الدراسيه والمعرفيه نتاعو.
0: انا بلاهي في النقطه هذه تحديدا هو قوس باش نفتحها الصغير كيقول لك انا ما عنديش متنفس كان التليفون الولي كيفاش يعمل الولي شنو يعمل او المحيط العام كيفاش يعمل مع وضعيه كيما هكا كتجي تحكي مع الصغير يقول لك انا راهو نحكي مع امي مع اختي مع اخوي مع باباي راهو ما يفهمش فيا راني ما نلقاش في قنوات اتصال معاهم المتنفس الوحيد هم اصحابي اللي موجودين في وسائل التواصل الاجتماعي في التليفون فكيفاش كيفاش يتصرفوا في وضع كيما هكا استاذه
1: هي بالحق هذيك هي هذيك اصعب حاجه اللي صغار توا ولاو بالحق ان وصلنا لمرحله الادمان اللي هنا نجم كيفاش نقولوا نحيوا التليفون هي حاجه صعيبه برشا يعني ولا يعني نقولوا ثم نجوني يقول لي يعني ولدي ولا مدمن على التليفون انا نحيله اللي هو نحن فهمنا فيه كاولياء لو حتى احنا نخرج على الكاسكيد بسيكولوج احنا كاولياء فهمنا صغارنا يعني ولاو ياكلوا كان بالتليفون يخرجوا بالتليفون يحوسوا يلعبوا حتى بالتليفون الالعاب كلها بالتليفون يدخل حتى شكل التواليت بالتليفون بالتليفون يعني ولا عنده مربوط به ربط يعني مرضي نحيوا له هو من الماما هي من اللون الماما يكون قلت لك عندنا ترشيد الاستهلاك من اللون ما نعطيوش للصغير التليفون ولكن احنا في بيئه اجتماعيه اللي فرضت علينا الحاجات هذه يعني ما نجموش من صغيرنا ولا اللي ما عندوش تليفون ولا يتعرض للتنمر مثلا
0: فهمت
1: شنو هي؟ هنا لازمنا توعية الأولياء لازمنا بأهمية يعني ترشيد استهلاك وسائل التواصل الاجتماعي. التليفون لازم يكون بوقت. كما بدها تقولي ولي بلدي يا مدام انا نختم كل شيء ولدي شكون لي وشكون كذا، دونك نحاولوا حتى كان ثم تليفون ماهوش وقت كبير برشا، نحاولوا نعوضوا بالاكتيفيتي سبورتيف راهو لي امبورطون. قد ما تمشي تلعب بالسبور يخرج يستقبل اصحابه في الدار مثالش، يمشي يلعب رياضه يعمل سباحه كل شيء. على علاش الخطر راهو قد ما يبدا يدمن على التليفون قد ما راهو ما يزيد الانزواء على روحه والعصبي اكثر، واللي يعني قد ما نوعيه الأولياء بمخاطر الهاتف وكذا يحاول هو يجد الآليات اللي هي تناسبه في العائلة بشكل التعامل مع هذه. وكل خطر تشوف خطر كل واحد كل زير الحالة متاعه، فهمت؟ فما زير تجمع تفاتر عليه وفما زير ما تجمعش تفاتر عليه. وكيف كيف انت فما أولياء نجم يتعامل مع الحالة هذه ويكون صارم في الحكاية، فما أولياء لا
0: فما معطى مهم جدا في الوسط اللي هو الصبر من عند الولي. فما أولياء عندهم طاقة متاع صبر على صغارهم كبيرة، وإنه يتعامل بمرونة شديدة مع الصغار ويخليهم يعملوا شي يحبوا، وأكل اللعب ولا أكل الثورات متاع الغضب متاعهم يعديها بسلاسة. وثم أولياء ما يعدوش هذايا، وهم بيدهم لازمهم دربة على المرونة في التعامل مع الصغار. ولكن في وسط هذه كلها أكيد الأولياء اليوم تقريبا كلهم عارفين قيمة وأهمية أنه يردوا بالهم من سلوكيات صغارهم.
1: صحيح، مخاطر زادة نحن عنا زادة كل الحل الوحيد بشي يعني بش الولي يخلي ولده يهدى ولده يعني يرتاح بك النوبات الغضب وكشوت يعطيه التليفون. دونك يعني هو الزير يعني نحن فهمنا بالطريقة هذه، خاطر تكون هو يسائل لازم شكون يعاونه باش يخرج من الادمان هذايا، باش تدريجيا خاصه يعني بتنظيم الوقت، بتنظيم يعني كيف تتعامل معاه، كيف نخرجوا وقتاش نقراوا.

0: على حتى على يعني حتى على عقله يعني خاطر يأثر بطريقه او ما بالمدارك يعني بي يعني بالفسمه هذيك يأثر على حتى كيف شكله على التركيز بتاعه على الدراسه مكتارف يبدا يتفرج في اللي جود وقصار برشا ما عادش يحمل الزهيد يقعد 4 سوايع توقف مكتارف نحن راجعين للقرايه يعني هذا كله يأثر وبالتالي يعني مش كيمياء المنع وحده كهو تنحيه الهاتف من يده كهو ما ينجيش المنع مع إرك
1: مع خلق حلول ما خلق ما عبي له وقته بالأنشطة خرج الوقت اللي آخر 4 سوايع على التليفون خاطر فما تو من بين التعليق اللي قاعدة تجيني من عند المستمعين فما شكون صغيرة عمرها 6 سنين و7 سنين ومتعلق بالتلفزة ومتعلق بالتليفون فالوقت اللي هو بشو قعد قدام التليفون ولا قدام التلفزة ال4 سوايع حط له منهم ساعتين اخرج انت وياها اعمل دورة اعمل نشاط اخر مختلف حتى كان ما فما نشاطات في المكان اللي انت فيه اخرجوا اعملوا دورة بدلوا ساعة بساعة خير من انه يقعد 4 سوايع ولا 5 سوايع على التليفون حتى ساعة منه مخطفة بشوية بشوية اتوى لازم برشا وسع بال ولازم برشا صبر في الموضوع
0: نقصين شوية الاولياء امتعنا اولياء مش يشاركوهم في الكشافة نحطوهم في المنظمات يعني
1: مصايف
0: الجمعيات المصايف الجوالات راهو ستريز امبورتون اللي هذه الدولة لازم تشجعهم وتشجع يعاودوا يرجعوا للنشاط نتاعهم على خاطر قد ما يكونوا يخدموا في المجموعة تمشي الكشافة تمشي الحالات وكل شيء هذا كله راهو يعوض خاطر انت باش تحيل تليفونك هاو يشنو البديل يعني ما تنجمش تعمل حاجة الا ما تلقى البديل نتاعها وبالتالي الصغيرات نحاول نفهموهم على خاطر انت تحيل التليفون وبعدك انت تمشي تخدم ويعرف احنا الام توا تخدم والبوس يخدم بطبيعته يعني ما عادش يكون باش يقعد باش يمشي
1: ما عادش يكون باش يحكي وما عادش يكون باش يحكي
0: فوالا صحيت يمشي دار سكولير كيف كيف قداش باش يقعد نص النهار يعني لازم نلقاو الحلول البديله انا شجع برشا على الكشافه تجع على المجتمع المدني اللي فيها مثلا
1: دور شباب دور ثقافة دور شباب اي كلها
0: كل لازم يرجعوا يعني يرجعوا النوادي اللي طعنا بالشريحة العمرية هذه خاصة من 5 سنوات حتى 12 سنة لازم ترجع بقوة يعني في كل حومة في كل دار شباب في المعتمديات كده كله راهو من
1: الحلول
0: من صحيح
1: من الحلول الفعالة أستاذة إيمان
0: الفعالة وبشكل الطفل التوازن والعائلة إذا نمتحها في وقت يقعد يجي ما هكا نظره راهو في الراديو في الواحد نذير بعني حاجة خلية في أرض الواقع ما نجموش نفسه بخيراتنا في أرض الأمان مع تماني هذه الظاهر ظواهر هذه وما تبعها يعني عندها عديد من الأضرار
1: إن شاء الله
0: لبس كما تعدي وهكا حاجات باش الناس توعى باش حتى الدولة توعى بالظاهرات هذول ما خطط بها الناس كل واعية أما تفعيلها على أرض الواقع لازمها
1: برشا خدمة برشا خدمة أستاذة إيمان عويشاوي الأخصائية في علم النفس شكرا لك على كل هالمعطيات وإن شاء الله الفايدة تتحقق لنا جميعا وفي كل مرة نرجع للموضوع وأكيد في الاستمرار وفي التكرار أهمية وقيمة تخلي الامباكت موجود والتأثير موجود عند الأولياء وعند الصغيرات وإن شاء الله ديما صغيرتنا بخير شكرا لك أستاذة إيمان عويشاوي ونحن ممتنين جدا لكل المعلومات اللي اعطيتيها لنا يعيشك السيف متواصله للماضي ساعه خليكم معنا ما تبدوش موجه

السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تحت شعار العالم يصغي فلنشارك أفكارا تصنع الفرق، تنطلق اليوم بجزيرة جربة فعالية الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس بتنظيم من جمعية قرطاج للمناظرات. يأتي هذا المؤتمر احتفاء بإدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تختتم اليوم من شاطئ بغرارة بمدنينة الجنوبية تظاهرة قافلة الفنون التي أطلقها مركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنينة في مبادرة ثقافية تهدف إلى تقريب الفعل الثقافي من المواطنين في عدة مناطق بالجهة. أعلن ائتلاف

0: شركات أوروبية لتصنيع الأدوية عن نجاحه في تطوير أنموذج تحويلي لتصنيع المكونات الدوائية، ويمثل هذا الانتقال التكنولوجي فرصة واعدة لتونس لتحديث أنظمة التصنيع الدوائية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، بما يفتح حقبة جديدة تدعم الأمن الدوائي والسيادة الصحية. تطلق غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. في العالم، كشفت سلطنة عمان عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز ومضيها في مسار إيجابي وبناء، في حين ربطت طهران إعادة فتح الممر المائي بقبول الولايات المتحدة الأمريكية لشروطها وتغيير سلوكها. أعلنت منظمة حقوقية فلسطينية أنها وثقت أكثر من 1600 انتهاك للاحتلال الصهيوني ومستوطنيها بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر جويلية الماضية. بعد قليل فقرة البلاغات.
1: بلاغات.
0: تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليف سينقطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء المقبل 11 من أوت الجاري من الساعة 5 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على منطقة تلالت والمربتين والحرية وسي سيدي مبارك وطريق غمراسن وراء المستشفى. في تري حسن تنظيم حركة المرور بالمدينة وحفظا على سلامة المرة وتبعا لمخرجات جلسة السلامة المرورية التي انعقدت بتاريخ 7 من جويلية الماضي، تعلم بلدية بنجردان أنه سيتم اعتماد نظام الكبلات للمخالفين ابتداء من 14 من أوت الجارية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك التو؟ باش نجر تحت موك صحيح
2: محنج الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحربشك هو اش باش يعملولي
2: يا اخي مخك فيك لا توسه قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زط سلعة فيه شوف صحاب كنت عندي سين تبرينا بيها بيها وطلف الحبيب هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
5: هاي الاولاد الباب يا بي
6: هاي الاولاد هاي ابوك وراك
5: هاي شاشه المهرجان شاشه المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبه والله ما خيبها بلاصك والله
7: ايش هي زطله
3: زطله
8: ايش
9: مين
10: ولا

إيه العظمة دي كلها وليد توفيق. بدينا بها ساعة ثانية معكم من نصيف نصيف. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين اللي تابعونا والمستمعين اللي التحقوا بينا, عبد البلطيف, هاجر, وكل الناس اللي تسمعنا وتابعنا. مرحبا بكم مستمعينا أيضا في التواصل معنا في الساعة الثالثة 75-870-900 رقمنا اللي من خلال نتواصل نحن وياكم, وسؤال يهم برامج إذاعة تطاوين. نكتشف السؤال مع بداية الساعة الثالثة, وأكيد تستقبلوا تليفوناتكم برشا محبة. المحطات اللي عنا في الساعة هذية باش نرجعوا على حفل افتتاح مهرجان جابس الدولي, وواحد من اللي كانوا موجودين وحاضرين في المهرجان وفعالية المهرجان باش يكون عنا محطة كشفية, وباش تكون عنا محطة مع الشباب الناشط في دور الشباب, وباش نتحدث تحديدا على دار الشباب المطوية ودار الشباب محمد علي الحامي في الحامة. هذه شنو عندنا في الساعة هذه. بعد شوية أكيد نستقبل ضيوفي ونكتشف معهم الأخبار والمعلومات اللي نجم نخذها من عندهم, وإن شاء الله كل هذه يكون فيه فايدة وإضافة لكم مستمعينا ومتابعينا الكل اللي تسمعونا وتابعونا عبر موجات إذاعة تطاوين.

اش صار اش دعوة اش قلنا لك كظم الساهر والقيصر هذية من باقة الأغنيات اللي نهدوها لكم اليوم في الصيف. الصيف قاعدين نحاولوا نتواصلوا مع سي رؤوف الفرجاني وهو والد الزوز مواهب عبد السلام والعروسي. زوز يغنوا المدائح والأذكار وعبد السلام كان موجود في سهرة الافتتاح في عرض صالح بكر ضمن فعاليات مهرجان جابس الدولي. الطفل عمره 9 سنوات أو 7 سنوات، العروسي عمره 9 وعبد السلام عمره 7 سنوات، وصوته ما شاء الله في المدائح والأذكار. على هذاك حبينا اليوم يكون موجود معنا ونتعرفوا على هالموهبة اللي بشوية بشوية إن شاء الله تكبر وتكون في مراتب الفنانين الكبار مع ولدهم رؤوف وأيضا مع الطفل عبد السلام. إن شاء الله نجموا نتحصلوا عليهم ويكونوا موجودين معنا. ولكن الآن باش نمشي أنا وياكم إلى الكشافة التونسية عبر المقطع هذا يعني.

0: حشد الربكة والصحبة والسعي للأمام
1: والسعي للأمام
0: والسعي للأمام
1: والسعي للأمام.
0: مد ايديا ترد عليا
1: مد ايديا ترد عليا
0: مد ايدينا ترد علينا
1: مد ايدينا ترد علينا
0: وقولوا حيها الزين.

0: فيش التايم يوحشنا البرح الدايم بالقادة اللي عرفناهم
1: بالقادة اللي عرفناهم
0: بالقادة اللي عرفناهم
1: بالقادة اللي عرفناهم
0: وشتنا على أجدادنا في الماضي هم مجادنا ونسيروا على خ

0: هذه شوية من الصيحات الكشفية اللي يعيشوها أولادكم وقت ما تبعثوهم إلى المخيمات الكشفية، وشوية من الأجواء اللي عاشوها فوج قبلي في جرجيس عندهم 9 أيام. معنا القائد البشير تليلي فوج وقائد فوج قبلي على الخط. قائد شحالك؟
1: أهلا وسهلا، مرحبا أختي عروز، مرحبا بك، أعطيك صحة، مرحبا، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم.
0: يعيشك يحفظك. احنا بدينا بالصيحة الكشفية متاع الترحيب.
1: اي نعم، كنت أصحى بكم، أعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. مشكورين أخت فيروز، مشكورة إذا أعتطوينا على هذه الاستكالين وهذه الاستضافة، بارك الله فيكم، أعطيكم الصحة في مخيمنا اللي قمنا به مدينة جليس. شكر للأخ وللقائد والمنسق الجهوي سي فيصل إسماعيلي اللي مكننا متواصل معكم عشان نأثر هذه المداخلة وهذا الفسحة وهذا المجال حول ظروف وأجواء مخيمنا الذي انعقد بمدينة جزيز من 21 جويلة إلى 8 أوت 2026.
0: الأجواء كيفاش تعدت في جرجيس؟ المخيم اللي كنتوا موجودين فيه، الصغيرات اللي كانوا موجودين معاكم قداش من صغير؟ وكانت فما أفواج أخرى معاكم في نفس الوقت، لقاءاتكم، سهراتكم؟ لأنه نعرف النشاط، نشاط في النهار ونشاط في الليل للكشافة.
1: صحيح أختي، صحيح، مشكورة أختي. في البداية قبل ما نبدأ بالنشاط والبرنامج الفني للمخيم، نقدم شكري، كلمة شكر أولى لإدارة المركز ولمديرها السيد بلال البشير الذي أسعدنا بحسن الاستقبال وبكرم الضيافة، والذي نتمنى له عمرة ميمونة. هو الآن في الأراضي المقدسة يقوم بالعمرة. ربي بلغه. منذ زيارتنا الأولى الاستكشافية في 10 جويلية، صراحة منا كان سند ودعمنا وقف معنا، مشكور بارك الله فيه. شكري كذلك للمنسق السيد سليم السعيدي، أختي فيروز. الناس كتعاوني يزن نذكر الأسماء، واليوم في إذاعتكم يسرني ويسعدني أن أذكر كل اسم عاوننا وتعاطى معنا وقف معنا وسندنا. المنسق، منسق المركز، مركز التكوين المهني بسال البحري، السيد سليم السعيدي الذي تواصل معنا في مناسبات عديدة تحضيرا واستعدادا لإقامة المخيم، الذي أراد أن يكون في ظروف حسنة وظروف طيبة بتوصيات سي بلال. كذلك شكري للعملة والإداريين، صراحة ما وجدنا كل الترحاب، الظروف كانت على أحسن يكون، روح التعاون كان متواجد، نسق معنا، تعاون معنا، تعبناهم شوي لكن هذيك هي كشفية. ومشكورين.
0: الكشفية انضباط والتزام، راو الكشفية من أكثر المنظمات اللي صغيرك يكون موجود مع الكشافة، راه باش يتعلم الانضباط، باش يتعلم المسؤولية في الحياة، الحقيقة القيادات اللي موجودة مع كل فوج قيادات من أجود ما عندنا، وهي من المنظمات اللي فعلا ضروري أنه أي صغير يمر عبر الكشافة حتى يتعلم الكثير من الكشافة.
1: صحيح أختي، صحيح، صحة كلامك، صحيح. في هذه المناسبة إذا لا يفوتني باش نشكر، باش نشكر الخاطر، ما لقيتش فرصة باش نشكر غادي، وما لقيتش فرصة باش نتواصل مع الأشخاص ومع الأشخاص اللي معايا من شرطة، من حماية مدنية، سيد معتمد جزيز مشكور بارك الله فيه، دخل شخصيا وقف معنا شخصيا في عديد المناسبات، مثلا مشكلة الماء واقف عليها معنا، كيف مشكلة النقل مع التنقل لزيارة بعض الخارجات الخارجية. يعني ما نعطي لكل ذي حق حقه. الشكر الكبير لأهالي مدينة جرجيس الذين رحبوا بنا وقاموا باستضافتنا.
0: قلت لي الناس وقت ما يشوفوكم في الخرجات متاعكم والجولات متاعكم، الناس كل ترحيب كبير في جرجيس.
1: ترحيب كبير، ترحيب كبير. وعبك علاش حبيت نشكرهم شكر خاص. شكر كبير لأهالي جرجيس على صراحة منا وين ما مشينا كيف رقت كمجموعة، صراحة ما لقينا إلا ترحيب، لقينا إلا التعاون. أيضا نشكر أختي اللي تعاونوا معنا، سي مراد مشارك، أخص بالذكر سي مراد مشارك وسي مونية فرحات. دون أن أنسى قيادات الكشافة التونسية،
0: طبعا كل
1: سيد منسق العام سي فيصل إسماعيلي بارك الله فيه، حضر معنا في المركز، معدى معنا سهرية، وقف شخصيا زار معنا حتى البيوت، وقف على معناها الوضعية نتاع الأفراد، أبى إلا أن يطلع بنفسه شخصيا على ظروف الإقامة وظروف الإعاشة وظروف ظروف المركز كل منا. شكرا لقائد مدنين.
0: طبعا طبعا لكل الناس. قائد بشير، الكشافة منظمة عريقة وعتيدة في البلاد، وحتى حد ما ينكر قيمتها، ونعرف العمل اللي يشتغلوا فيه كل القيادات اللي موجودين، من جوالة، من زهرات، من من من أصغر قائد إلى أكبر قائد، وبمختلف الفصول متاعها ومختلف زادة التصنيفات اللي موجودة. ولكن نحب الصغيرات اللي كانوا موجودين معاكم من قبلي، أول مرة يكونوا في زرزيس، وقال كانت عندهم زيارات قبل زرزيس، وكيفاش لقوا الأجواء في زرزيس؟
1: صراحة أجواء متميزة. الأفراد، أخت فيروز،
0: أي.
1: نعطيك مفاجأة.
0: قل.
1: قائد المخيم اللي هو السيد بشير سليم، أول مرة نزور زرزيس.
0: انت مالك فاش لقيت
1: زرزيس؟ اول مره نزور زرزيس.
0: ايه؟
1: انا وفرات علاش اخترت زرزيس؟ احنا في العاده تو احنا اولاد جنوب، بالعكس تونس من شمالها الى جنوبها كلها تونس جميله وكلها تونس خضراء. اخترنا المره هذه علاش ما او باش نمشي الشمال نختاروا قرق زرزيس. وفعلا سررنا، معنا كنا فعلا الانسان كان في مستوى اخر، لقينا كل التحاب. بالنسبة للمخيم تاعنا كان عندي 64 فرد، منهم 6 قادة، عندي فرقة الزهرة في الياسمين، مرشدات بطليعتيها، عندها 2 طلايع، طليعة اليمامة وطليعة الغزال، الكشافة بطليعتيها، طليعة الأسد وطليعة الخطاف. أسسنا لنواد كشافة العائلات، هذا مكسب جديد اشتغلنا عليه كثيرا. الأفراد صدقيني معناها كيف دخلنا جزيز في البداية كنا متخوفين، معناها بعد ما أن أول مرة ندخل جزيز، أول مرة معناها نعيش الأجواء كشفية، لقينا كل الترحاب، لقينا كل الدعم، لقينا كل المساندة من أصغر فرد الأكبر فرد تجريز. ناهيك أنا ما تعرضنا لحتى إشكال، والحمد لله مشينا لباس
0: وروحتوا لباس. قداش كنتوا قائد؟ قداش من فرد؟
1: كنا 64 فرد،
0: ما شاء الله.
1: منهم 6 قادة، عندي في حدود 40 فرد، والبقية اللي هم نواة كشافة العائلات اللي نعتبروهم رواد، اللي هو مكسب لنا أن في المستقبل يكونوا هم الدعم لنا، باش يكونوا عندنا أفراد أكثر، وتكون عندنا نواة كبيرة، ويكبر الفور وتكبر الكشفية، وهذه هي الكشفية في تونس،
0: وتعيش الكشفية في بلادنا. تعيش الكشفية يعيشك يا قايد. ونحن حبيناها إطلالة خفيفة عليكم بمناسبة زيارتكم الأولى لزرزيس، وأيضا تسليط الضوء على النشاط الكشفي، لأنه الأولياء اللي يسمعوا فينا والصغار اللي يتابعوا في الإذاعة مهم أنه تكون عندهم التجربة الكشفية، واللي عنده تجربة يطورها. والكشفية منظمة عالمية، ينجم يوصل صغيرك بنشاطها مع الكشفية إلى العالمية على شلا، والطموح ديما ما عندش حدود. قائد أكيد تحياتي لكل المجموعة اللي كانت موجودة معك.
1: مشكورة فيك صحة، تحياتي وتحيات كامل إطار سياد فوج كرامة فتناصة، مشكورين بارك الله فيكم. تحية للأخ والقائد فيصل إسماعيلي اللي أتاح لنا فرصة دي باش ندخل معكم، ومشكورين وبارك الله فيكم، إن شاء الله في مناسبات قادمة، إن شاء الله قادم أفضل
0: إن شاء الله يا ربي. وتحية ديما الكشفية وكل المنظمات اللي تشتغل على التربية والسلوكيات لصغارنا، حتى صغارنا يكونوا متوازنين في الرأي في التفكير وفي الوعي أيضا.

0: فيش التايم يا وحشنا البرح الدايم بالقادة اللي عرفناهم
1: بالقادة اللي عرفناهم
0: بالقادة اللي عرفناهم
1: بالقادة اللي عرفناهم
0: وشتنا على أجدادنا في الماضي هم مجادنا ونسيروا على خ

0: النيلة وبدأ وصلنا معها 35 دقيقة بعد 11 متاع الصباح. يا أهلا وسهلا بكل المستمعين. نذكر أنه الساعة الثالثة عنا الجائزة 200 دينار والمسابقة حول استماعكم لبرامج إذاعة تطاوين. شو النهار وشنو السؤال تعرفوها مع بداية الساعة الثالثة، والجائزة قيمتها 200 دينار من أهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. ومرحبا طبعا بكل تليفوناتكم في الساعة الثالثة. الساعة الثانية من الصيف صيف نحاول أني نمشي فيها في حديث يهم الشباب، نشاطات الكشفية، نشاطات الشباب ضمن دور الشباب، دور الثقافة. الحلقات اللي فاتوا كانوا موجودين معايا أكثر من حصة شباب المركب الثقافي بتطاوين، حتى نفهم أكثر الشباب كيفاش يخمم، نعرف أكثر على المشاريع اللي يشتغل عليها الشباب، على علاقتهم بالقراءة، علاقتهم بالنوادي، علاقتهم بالمهارات متاعهم، فهمين رواحهم مش فهمين رواحهم. في هذايا باش نحاول نتحدث اليوم مع عزوز من الشابات، والمحطة بامتياز هي محطة في جابس، وباش تهزنا الزوز معتمديات عنا المطوية وعنا الحامة. في المطوية موجودة معايا منى الحناشي. منى يا صباح النور.
1: صباح النور عسلامة.
0: اش حالك لبس عليك؟
1: والله الحمد لله.
0: انت لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. الطقس في المطويه كيف هو؟
1: بس ما خرجتش حق ربي ما نعرفش شويه
0: ان شاء الله ربي يبرد، ان شاء الله ربي يبرد. منى الحناشي، انت من الشابات اللي تنشطي في دار شباب المطويه.
1: اي انا شابه من دار شباب المطويه، عمري 22 سنه، نعم جيت في الفنون التشكيليه ومن المطويه.
0: تنشطي في المطوية. بعد شوية باش نتحدثوا على مشاركتك في الأكاديمية الصمود المناخي، ولكن خلينا نسلم على، ولا أنت سلمي على ضيفتنا الثانية اللي هي زهرة النفاتي، زهرة الزراتي، زهرة الزراتي من الحامة ومن دار شباب محمد علي الحامة. موجودة معك زهرة، كانت حبي سلمي عليها.
2: عسلامة زهرة. أهلين وسهلين، مساء النور منى. مرحبا، نورتنا وشرفنا، مرحبا بك. شرف لي أني تعرفت عليك، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح، خاصة بعد مشاركتك في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى.
1: عايشك عايشك جدا.
2: صباح لك صمود المناخ مش محتوى.
0: صمود المناخ في سليانة يا زهرة، في صمود في الأكاديمية، أكاديمية الصمود المناخي. وطبعا تحية لكل الشباب اللي مشارك في أكاديمية صناعة المحتوى، الأكاديمية اللي انطلقت في شهر جويلية وتتواصل حتى 22 أوت. تستقبل أفواج في كل مرة مجموعة من الشباب اللي مثل عدد من ولايات الجمهورية، فيها نشاط كبير، وكانوا موجودين معنا في حلقات سابقة المنسقين والمنظمين للأكاديمية. فشباب ينشط وقاعد يظهر في المهارات متاعه، ولكن جميل أنه تتقابلوا عبر الإذاعة، في انتظار أنكم تتقابلوا في الحقيقة معنا في جابس، مش بعيدة المطوية على الحامة. راي
2: نحن جايبة
0: أعملوا لقاء مشترك يا إما في دار الشباب المطوي يا إما في دار الشباب محمد علي.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: زهرة أي زهرة مية في دار الشباب محمد علي الحامة في الراديو، وظهر لي البرامج اللي تشتغلي عليها برامج ذات خصوصية زهرة.
2: أنا الصراحة في اشتغالي على البرامج، يعني هناك العديد من المواضيع اللي نجم نخدم عليها اليوم في ظل الاهتمامات الكبيرة للشباب، لكن أنا اخترت أني نتماشى في موضوع برنامجي وفي خدمتي عليه على استراتيجية وطنية اللي هي مكافحة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خاصة عند الشباب، باعتبار أن الشباب اليوم هم الاستثمار الحقيقي في تونس. في النهاية الشباب اليوم هم المواطنين اللي بيخلقوا تونس غدوة، وهم اللي بيخلقوا الفرق فيها. لذا حاولت أني كما قلت أنت مش فقط ذات خصوصية، لكن ذات هدف هو التوعية وفتح البصيرة على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
0: وهذايا أكيد وراه مشروع كبير من عندك زهرة ومن عند راديو ويب دار شباب محمد علي الحامة. باش نرجع لك على التفاصيل هذية وعلى علاقتك بالإعلام بشكل عام، وكيفاش لقيتي التجربة الإعلامية، كيفاش كنت تتخيليها وكيفاش لقيتها في الراديو. خلينا فقط نمشي المناخ ونتحدث على أكاديمية الصمود المناخي في سليانة. أنت من وانت من الفنون التشكيلية الى الصمود المناخي وكل ما هو في علاقة بالتغيرات المناخية. التحول هذا صار فجأة والا انت بطبيعتك مغرومة او تابعي في كل ما هو مناخي؟
1: الحق متاع ربي هو اني ناشطه في دار الشباب المعطويه، اما فرد وقت نقرا في الماجستير كما قلت لك. مديرتنا رفيعه الكيكي نحييها مره اخرى، هي اللي حفتني وقالت لي بري امشي شاكي في اكاديميه تخليك طوري من روحك، وهذا اللي صار. مشيت الحق مش مصر هذا الحق متاع ربي مشيت بس نعمل جو. مشيت لكن الحق متاع ربي بعد لقيت مناخ ياسر محليه، تعرفت على برشا صحاب جدد، تكونت أكاديميا برشا، روحت بجائزة، وهذا كان لي شرف كبير وشرف للمطوي.
0: أحكينا على الجائزة.
1: ما هي صراحة هي فرحتي كانت كبيرة برشا وقت أعلنوا على النتيجة، لكن لأن الجائزة هذه ما جت صدفة، كانت كاميرا متاع تعب ومشاركة والتزام طوال فترة الأكاديمية. بالنسبة لي لقب أفضل قائدة ما يمثلش شخصي كهو، أما مثل المؤسسة اللي ينتمي لها اللي هي الشباب المطوية، وكل الناس اللي أمت بي شجعتني، حاسة وحسيت أكثر مسؤولية وأكبر مسؤولية أكبر قبل ما تكون مجرد فرحة، هي تتويج ان كمل السنين نتاعي في سواء في الفنون التشكيليه ولا كشابه من رواد الشباب المطويه. خليني نقدم، خليني نحسن، خليني نزيد ان نطور بلادي ونطور من روحي، حاسه بالفخر بيا وعلاش لا نكونوا مستوى عالمي وخير برشا من هيك.
0: أنت كنت أفضل قائدة من ضمن اللي كانوا موجودين في الأكاديمية الكل؟
1: أي تقريب 50 إلى 40 واحد هم مشاركين، أنا فقط أفضل قائدة.
0: كان عندكم مشروع اشتغلتوا عليه في خلال الأكاديمية وإلا؟
1: هو الحق نسيتني شوية حزيت، لكن عملنا مشروع صغير يتضمن كيفاش الحلول متاع كيفاش نحافظوا على المناخ متاعنا على البيئة متاعنا، وانا كنت في الجروب هذايا. اما لكن الجائزه ما خديتهاش خاطر المشروع، خديتها خاطر الانضباط، الالتزام، الوقت، المعامله، كل شيء، كل ما يخص الانسان يكون منضبط، هذا خديت عليه جائزه.
0: توا سؤال المناء، الطلبة وانت طالبة وعمرك 22 سنة وفي مرحلة الماجستير، يعني يقولك المشغل الأساسي بالنسبة للطلبة هو الخدمة والعمل، انك تكون موجود في نشاط في دار الشباب ولا في دار الثقافة ولا تكون موجود ضمن الأكاديميات، شنية الإضافة اللي حققها لكم؟ وهل انه فعلا الطالب التخمام الأساسي متاعها هو الخدمة او ضروري انه يشتغل على المهارات متاعها وفاهم ووعي بقيمة الاشتغال على المهارات متاعها؟
1: والله شو باش نقول لك، انا راني من اللي صغير حق نتاع ربي ننشط وندور وما نركحش من دار شباب لدار ثقافة نادي الأصيل، معناها ديما ما نجي ورا دي، وعندي كارير 3 سنين في الجامعة الطبية اف ام نحييهم جدا، وبديت بدايتي كانت مع راديو موفما راديو ويف في دار الشباب. انا مشيت بعد هذا الكل اول مرة في حياتي نمشي الأكاديمية، خدمت تعلمت وتكونت، روحت لبلادي الحق والله ما روحت مانيش فارغه، روحت معبي برشا اكاديميا تكوينيا، حكيت لعائلتي، حكيت لاصحابي، مشيت حتى راديو ام، حكيت لهم قديش مهم الاستزمان بالصمود بالمناخ نتاع بلادنا، انه الوعي بالصمود المناخي يخليني شيء هذايا نثمر، وحتى نجم نعمل فورماسيون صغيره بطبيعه مش حاجه كبيره برشا، اما على قد ما نوعوا على قد ما نكونوا فايقين على قد ما نحسن ونطوروا بلادنا، وهذا هو يعني معناها. وانا زاد كيف عبر انه طالبه في الفنون التشكيليه وعندي ماجستير انسان استاذه، قادره انه علاش لا نطور الفكره هذه ونحسنها وخلي حتى
0: وتشتغلي عليها في التخصص
1: نتاعك
0: وتشتغلي عليها في التخصص نتاعك يا منى.
1: اي صحيح، اي تو ماجستير اللي اخر عام نتخرج كنت تربي النجم على اسلام نعمل تخصص بين بين المشروع نتاعي في الاخر. ولا
0: انت سبيشاليتي شنو في الفنون التشكيليه؟
1: نعمل نسيج، نعمل فنون تشكيليه نسيج.
0: تنجمي تبوبي التخصص نتاعك في اعمال فنيه تهم الصمود المناخي اخي
1: هذا هو تخصصي نقرا عليها يعني هذا حاجه مهمه على الاخر نكتب متحاسب مش حاجتين مع بعضهم وعلى خلال نجم نعمل فنون تشكيليه ونسيج وصلنا صمود مناخي وحتى انه نذكر الظاهره البيئيه ولا المشكله البيئيه اللي يعني شوفيها في جيبس اللي هي الفوسفوجيبس والمجمع الكيميائي اللي عندنا في جيبس اللي هو برنا برشا على خلال نحكي عليه ونثمن الافكار اللي عندي ونطور على خلال ونحسن برشا حاجات.
0: وهذه الفرصه جاتك لعندي ديك منى، فاعتقد انه الفرص هذه هي اللي نجموا الشباب اللي يسمع فينا يلقاها في وسط دور الشباب وفي نوادي دور الثقافة وفي المؤسسات اللي شغلها الشاغل هي الاهتمام بمهارات الشباب أو تطويرها أو الإحاطة بها أو توجيهها بشكل من الأشكال. من المطوية وانت لقيتي فرصتك وفي السياق هذايا ما بين القراية وما بين النشاط أكيد فما أرضية مشتركة بعض منها قاعدة تتحسي فيه. منى باش نرجع الزهرة، زهرة أنت ماكش طالبة، أنت تلميذة ما زلتي؟
2: إيه أنا تلميذة بمعهد الطاهر الحديث بالحمق.
0: وفي أي سنة؟ سنة باش تدخلي أي أما عام؟
2: إن شاء الله العام المقبل نكون ثانية ثانوي شعبة الأداب
0: إن شاء الله. وعشقك للإذاعة والراديو من وقتش بدأ ولقيتي بداية حلم تتحقق في راديو دار شباب محمد علي؟
2: للصراحة أنا كنت ديما نتابع برامج راديو أكوى الحامة لكن كمستمعة كنت نشاهد البرامج ونتابعها لكن من الجهة أخرى، وكنت ياسر نتمنى ونسأل نتساءل بيني وبين نفسي هل يجي نهار نكون أنا مقدمة ولست مشاهدة. إلى أن في أول عام لي في معهد الطاهر الحداد صادفني مقدمة وهي إلى الحد الآن مقدمة براديو أكوى الحامة ياسمين الصبعين، وجه لها تحية كبيرة. استضافتني في برنامج شباب لايف في أولى حلقاتها وأولى مسيرتها للحديث على إنجازات الشباب وانتظاراتهم في تحسينات المنظومة التربوية، وللصراحة ما كنتش واثقة من نفسي إذا كنت أنا قادرة أن يكون صوت التلميذ التونسي في إذاعة تحظى باهتمام واستماع وعندها إقبال وعندها مستمعينها، إلى أن أبهرت الجميع وأبهرت نفسي ولقيت أني قادرة أني نحكي وأني نفهم وأني نوصل فكرتي وأني نكون صوت غيري وأني نوصل حقيقة بالنيابة على غيري. وشدني في الفضاء أنه كان فضاء مجهز فيه عديد الإطارات منهم في هيثم شطاوي المدير دار الشباب محمد علي بالحمن والجهلة تحية كبيرة
0: طبعاً.
2: وكانت زادة مدام نجلة جيني المنسقة العامة لراديو أكوى الحامة، للصراحة رفقتني من أول ما بديت إلى حد الآن، وبالمناسبة هذه نوجه لها تحية كبيرة، هي اللي كانت معايا وأطرتني وأطرت مهاراتي وشافت فيها اللي ما كنتش أنا شايفاته في نفسي وعطت فيها ثقة في وقت من الأوقات كنت نفتقر لها. وفي هيثم زاد شجعني بطريقته، كان ديما يعني إرافية إعلامية قادمة على مهل، واشتغلنا مع بعضنا والحمد لله على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وكان فضاء محمد علي بالحامة ديما نقول فيها بالنسبة لي ماهوش مجرد دار شباب، هو فضاء وهو مكسب لجميع الشباب في منطقة الحامة وحتى من برا منطقة الحامة، لأنه يلقى إقبال كبير من ولاية جابس. هو فضاء اكتشف موهبتي وثقلها، والحمد لله اليوم وصلت أني كنت وجه بارز في الإعلام المحلي وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: التجربة باش توجهيها نحو التخصص الأكاديمي في الإعلام وإلا ما زلتي تخممي يا زهرة؟
2: للصراحة الإعلام بالنسبة لي هو تو موهبة، وما نجمش نقول لك أني واخذة القرار أني نكمل، لأنه للصراحة لا أنوي أني نحول موهبتي إلى عمل قائم، لكن إذا لقيت الفرصة والدعم والإحاطة والاهتمام والتشجيع اللي لقيتها في راديو أكوى الحامة ما نجمش نتردد أو نفكر مرتين أني نحول تجربتي إلى يعني
0: تجربة حرفية لأنه حتى حاجة ما تمنع حاجة أخرى، يعني أنك تكوني متخصصة في العلوم أو متخصصة في المحاماة أو في الهندسة أو في الطب، وفي نفس الوقت إعلامية، رغم هذه ما تمنعش الأخرى، فقط اللي مطلوب في هذه وفي الأخرى هي الالتزام، هي المسؤولية، هي المعرفة، هي البحث، هي الشغف، لأنه إذا يتنحى شغف حتى من التخصص الأكاديمي، وتنجمي تكون عندك تخصص أكاديمي في تخصص علمي وفي تخصص أدبي وفي تخصص إعلامي وحتى تخصص ما يمنع الآخر، فبالعكس الطرق مفتوحة أمامك وقاعدة تكتشفي في المهارات متاعك، كما منى قاعدة تكتشف أيضا، حتى واحد وهو يقرأ، هاي منى في طالبة وفي الجامعة وثنيتها الأكاديمية واضحة ومعروفة، في نفس الوقت الصمود المناخي والتغيرات المناخية باب مفتوح اللي من خلاله هي اكتشفت حاجة أخرى في المحيط العام للمجتمعات متاعنا، فبالعكس جميل جدا الواحد يكون منفتح على كل الأشياء اللي موجودة والفرص اللي موجودة في المجتمع متاعها، حتى ياخذ منها بالقليل أو حتى يكتشف في نفسه أشياء ممكن لو كان شد الدار وإلا شد القراية بركة ما نجمش يكتشفها في ذاته، وهذا هو اللي يتوفر دار شباب أو دار ثقافة أو مختلف المؤسسات اللي تعتني بالشباب. توا أنت زهرة في راديو دار شباب محمد علي، البرنامج تخدموا فيه في الصيف وإلا ترجعوا مع العودة المدرسية؟
2: أنا صراحة برنامجي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر كما ذكرت لك في البداية، يعني كل ما سلطت الإدارة الجهوية للشباب والرياضة الضوء على موضوع معين أنا نشتغل عليه بطريقتي، لكن في الفترة الصيفية بحكم أنه الاهتمامات تتغير والأولويات تتغير قاعدة نشتغل على الأنشطة الصيفية اللي تنظمها دار الشباب واللي تنظمها دور الشباب على مستوى ولاية جابس وحتى على المستوى الوطني من خلال برنامجي الصيف ضيف واللي أمس كانت أولى حلقاته باستضافة سي هيثم شتاوي للحديث على الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، وبحول الله ننهو الموسم الصيفي بتسليط الضوء على جميع الأنشطة، وبطبيعة ليست فقط الأنشطة، غاياتها، فائدتها وأثرها وحتى إقبال الشباب عليها، ثم نستهل البرنامج الجديد.
0: خلينا في الصيف، استني زهرة، خليني لحظة استني، انت بما انك في الصيف ضيف، او الفكرة الاساسية هي انك تستضيفي منى انك تجيبي منى تجيب حذاك حتى تخلي من عندها تجربتها، وهي وشباب المطوية وبقية دور الشباب اللي موجودة في جابس، اعتقد لانه قداش مهم انه الشباب يكون في لقاء وفي تواصل واتصال وحوار مع بعضهم، وهيك التواصل ما ينجم ينتج الا افكار ناجحة، وهذا اللي نشوفه فيه في الأكاديميات، هيك ولا زهرة؟
2: إن شاء الله، والله أنا بودي أن نتعرف أكثر على منى، خاصة بطريقة تعريفك عليها ونشاطاتها وكلامها على نشاطاتها ورؤيتها للنشاط هذا شدتني ياسر، ونتمنى وكل رجائي وتمنياتي أن نتعرف أكثر على بعضنا وأن نعرف بعضنا عن قرب، وعلش ليه ما يعني من ندمجوش نشاطاتنا مع بعضها ونخرجوا حاجة مزيانة، لأنه أنا نؤمن أن الشباب إذا اتحدوا، إذا كان ثم كنا لحمة واحدة، وإذا تفاعلت أفكارنا وأراءنا ورؤيتنا مع بعضنا نجموا نخلقوا حاجة مزيانة ونجموا نصنع الفرق
0: إن شاء الله. منى
1: زهرة، أنا أحب نعزز كلامك خاطر نصور اللي فكرت اللي أصحابي من دخل المطوية نصور مبروكة وجهاد وزكريا وفرح خدموا معك نفس المشروع ونشفوا في نفس المشروع، هذا مش غلطة ولا؟
2: كيفاش أختي منى؟ والله لسمعتك صوت
1: قلت لك نصور، سمعت أنه في سوسة أنت الأكاديمية خدمت عليها ولا؟
0: في سوسة أكاديمية صنع المحتوى اللي كانت فيها مبروكة.
1: مبروكة اللي معاك هم أصدقائي من درشة المطوية، مبروكة وجهاد وفرح، كانت تفكريهم؟
2: لا أنا الصراحة ما أسعفنيش الحظ اللي شاركت في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى،
0: هي استضافة المنسق العام.
2: دمت عن بعد،
1: دمت عن بعد،
2: و وعملت كما تغطية صغيرة لكل مصارف الأكاديمية باستضافة سهيفة الشكاوي اللي هو مش فقط مدير دار الشباب محمد علي بن حامة، هو المنسق العام لهذه الأكاديمية.
1: أنا أحب نعقب على كلام زهر أنه كيف تمشي المصيف ولا تمشي الأكاديمية أنه تربح أجمل حاجة هي العلاقات، تربح في المصيف العلاقات الإنسانية، تعرف على شباب وشابات من نوريات مختلفة، وكل واحد يبدأ عنده تجربة وأفكار مختلفة نتبادلوا بها الخبرات نتاع بعضنا، نتعلموا من بعضنا ونعيشوا لحظات مليئة بالبال. رغم أن المصيف وفاء إلا أنه صداقات تكونت مازالت متواصلة، وهذا بالنسبة لي أكبر مكسب باش نخلق النجاح، وأنك تخرج من أي تجربة معك ناس يشبهوك في الطموح وحب العمل، هذا يعزز من تكوينك ومن من ربط علاقاتك الاجتماعية ويحسن التواصل بتاعك مع الناس.
0: فقط بربي أنا ما بقليش برشا وقت، ولكن إذا كان صار منه اللقاء المشترك والبرنامج المشترك ما بين دار الشباب المطوية ودار الشباب محمد علي الحامة، انتبعوه وارجعوا لي يقولوا لي راهو صار منه باش نتابع معكم الفكرة اللي هي تخلقت توا من خلال حديثكم ما بين منى حناشي من دار شباب المطوية وزهرة زراتي من دار شباب محمد علي. وأنا أكيد نتمنى لكم الكثير من التوفيق في كل تجاربكم الحياتية، التجارب العلمية الدراسية الأكاديمية والتجارب متاع النشاط أو ضمن المؤسسات الشبابية، وواصلوا في هذايا وإن شاء الله ما تلقوا كان كل الخير. عندي سؤال أخير باش نختم به المداخلة معكم زوز، إذا كان تجيك الفرصة وتكون صاحب سلطة، أول قرار تاخذيه منى؟
2: هل تقولي هي نقبل؟

0: وعندهم قدرة أنهم يصنعوا حاجة كبيرة، لكن في نفس الوقت بالرغم من وجود المؤسسات الثقافية والتربوية ودور الشباب وراديو أقوى الحامة وتلفزة ويب أقوى الحامة، إلا أنه أنا رأى أنه هذا غير كافي. لو كنت صاحب السلطة نفضل أني نكرس الكثير باش نستثمر في الشباب، لأنه الشباب اليوم أطفال اليوم هم المواطنين اللي باش يبنوا غدوة. إذا ما استثمرتش فيهم صراحة باش مهما استثمرت فباش تكون استثمارات فاشلة بالأكيد. لكن لو نحس الشباب شوية ورينا واقتربنا من الشباب تو نشوفوا صراحة أنه الشباب تونس قادر أنه يحقق المستحيل. شباب
1: وقديش عنده من إرادة، وقديش عنده من محبة للحياة، وقديش ما عنده من تجارب، محتاجين إنه نلوج عليهم ونظهروهم. هذي من عندك زهرة، من عندك منى في 20 ثانية.
2: نحب نكمل كلام زهرة. كان في صاحب سلطة ما نخلي حتى شاب شد القهوة، ما نخلي حتى طفل ولا كما قلت لك شاب واقف في الشارع ما يعرف حد شيء. نحب ندخلهم لدور شباب إن كي يكملوا قرايتهم، نحسهم بشي يصلحوا ويحسنوا من أرواحهم. وهذا في الأخير يدفعني إن نحب نقول لكل شاب وشابة ما تتردوش في المشاركة في مثل هالبرامج، ما تتردوش المشاركة في المصايف وفي دور الشباب. يمكن تدخلوا أنتم تحبوا تتعلموا معلومة، لكن تخرجوا أنتم اكتسبتوا معرفة وثقة في النفس وأصحاب وتجارب تبقى لكم مع مدى الحياة. وكل واحد فينا يكون نجم يكون عنده دور في حماية البيئة وخدمة بلاده. أما التغيير يبدأ بخطوة صغيرة لكن أثرها يكون كبير برشا.
1: محلاكم ومحلى حديثكم، وإن شاء الله يربي شباب تونس الكل هيك كيفكم. أخبط كثيرا أنا رفيعة التيفي وهيثم الشتاوي طبعا مدير دار شباب المطوية، وهيثم الشتاوي مدير دار شباب محمد علي الحامي، اللي عنده شباب كيفكم هيك يتحدث بها الطلاقة ويتحدث بها الفصاحة ويتحدث بها المسؤولية. شكرا لكم منى الحناشي عن دار شباب المطوية، وزهرة زراتي عن دار شباب محمد علي. سعدت جدا بوجودكم معايا اليوم في الصيف سيف.
0: شكرا لك سيدة فيروز. إذا ما فهمش مانع نحب نتوجه بشكر إلى بعض الأطراف
1: في 10 ثواني، ما عنديش برشا وقت يا زهر.
0: يلا. نجاحي ونجاح برنامجي ما كانش وليد الصدفة، هو كان نتيجة تعب ناس رفقتني وما نجمش ننكر تعب الناس هذه معايا. نشكر كما شكرت في البداية سيد هيثم شتاوي مدير دار الشباب محمد علي بالحامة. شكر موصول أيضا للأستاذة نجلة جيمي المنسقة العامة لراديو ويب أكوى الحامة، واللي ما كانتش بالنسبة لي مجرد منسقة، هي رفقتني في الراديو وخارج الراديو، وأنا الامبوسيبل باش أنا نوصل. والأوبجيكتيف الوحيد متاحها كان أنها تراني في القمة وأني نمثل الشباب، والحمد لله وإن شاء الله نكون مثلت الشباب. نشكر أيضا التقنيين اللي رفقوني، نذكر منهم لؤي شلبي، مروان خبوشي اللي رفقوني في البدايات. نشكر برشا مروة جماعي اللي رفقتني في معظم الحلقات بالرغم من كل الظروف، والتقنيين الاستثنائيين اللي كانوا موجودين معايا في بعض الحلقات، شهاب سابتي ويوسف بوزيين. كل الشكر ليك لأني
1: أحسنك
0: وأني نوصل صوتي بطريقتي. وكل الشكر لطاقم العام اللي معاك هذا الصباح، وكل الشكر
1: يعيشك
0: على إذاعة التطاوين المتميزة. كل تمنياتي ليك بمزيد التألق والتميز.
1: شكرا ليك زهرة زراتي عن دار شباب محمد علي الحامة، ومنى الحناشي عن دار شباب المطوية. السيف سيف متواصلة الماضي ساعة.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
4: نشرة الأخبار.
1: نشرة الأخبار الظهر تأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. جربة تحتفل اليوم بإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وزارة الأسرة تطلق غدا مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. ونائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مرجحا إبرامه خلال الأيام المقبلة. أهلا بكم من جديد في تفاصيل نشرة الأخبار. احتفاء بإدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تحت شعار العالم يسغي فلنشارك أفكارا تصنع الفرق، تنطلق اليوم بجزيرة جربة فعالية الدورة الأولى لمؤتمر بالعربي في تونس الذي

0: تنظمه جمعية قرطاج للمناظرات، وتعتبر هذه المناظرة منصة لجمع صناع التغيير والمبدعين وأصحاب التجربة الملهمة في فضاء يحتفي باللغة العربية والحوار والأفكار، وفق ما أكدته مديرة النسخة الأولى لمؤتمر بالعربي بجربة ريما الهمامية.
1: يهدف المؤتمر إلى فتح مساحة للأصوات والمبادرات التونسية والعربية التي صنعت أثرا في مجالات مختلفة، وإتاحة فرصة للتعريف بتجارب محلية قادرة على الوصول إلى جمهور أوسع يجمع متحدثين من مجالات متنوعة: تراث، ثقافة، شعر، ريادة أعمال، تعليم، فن ومبادرات مجتمعية، ليتقاسموا قصصهم وتجاربهم من خلال خطابات تقوم على السرد القصصي وتقديم الأفكار من خلال التجربة الإنسانية. يتضمن البرنامج مجموعة من الورشات التفاعلية في مجالات مختلفة من الخط العربي والمسرح إلى صناعة المحتوى والمناظرات، إلى جانب مساحات مخصصة للتعريف بالمبادرات والمشاريع المحلية وإتاحة فرصة للتفاعل المباشر مع أصحابها.
0: وفي مدين تختتم اليوم من شاطئ بغرارة بمدينة الجنوبية تظاهرت قافلة الفنون التي أطلقها مركز الفنون الدرامية والركحية بمدين في مبادرة ثقافية تهدف إلى تقريب الفعل الثقافي من المواطنين في عدة مناطق في الجهة. مدير مركز الفنون الركحية والدرامية بمدين جمال شندول يضيف بخصوص هذه التظاهرة في متابعة الزميلة عفاف الأدرني.
2: التظاهرة هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة، فيها ورشات للأطفال من عمر 11 حتى 15 سنة حول رسكلة المتروكات، سواء على الشواطئ سواء في الجبل، نعطيها معنى آخر بتحويلها إلى عروسة مع المؤثر الأستاذ حمزة بن عون. أيضا فقرات مسرحية بالتعاون مع الفضاءات الخاصة، منها فضاء وطن الثقافي بن خداش، فضاء المسرح الصغير، وفضاء أرتو، كذلك فقرة موسيقية أثثوها كل مرة مجموعة من الموسيقيين. أيضا عرض شريط الوثائق الذي أنجزه المركز سنة 2021، وهو عرض شريط طوائف جريدة البادية. الأماكن اللي دارت فيها هي عملنا في منطقة البحيرة في بن خداش في فضاء ثقافي ورياضي، شاطئ الجورين وين موجودين المصطفين، نختتموها في كورني شاطئ بغرارة. التوقيت نتاع الساعة 6 مساء.
0: وفي جرجيس تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة الثانية من مهرجان السياحة والتراث بالمريسة تحت شعار من بحرنا نحيي تراثنا، لتتواصل إلى غاية 12 من أوت الجاري، متضمنة عديد الفقرات أبرزها فقرة الفلاحة البيولوجية. مدير المهرجان براوي الباجي تحدث للزميلة شعر المشعي عن أبرز هذه الفقرات.
3: الانطلاق نتاع اليوم على الساعة 5:30 إن شاء الله في العديد من الفقرات. اليوم تم تدشين المعرض الفلاحي الإيكولوجي، موجودين فيه العديد من الفلاحة نتاع الجهة، كيف تم عرض التايكواندو. في الليل تم سهرة، تم يوم الطفل، تم يوم المرأة، تم يوم السياحة، باش يكونوا متواجدين معنا السياح اليوم الثالث. وباش نحكوا على منطقة المريسة، الأخت إيمان شلبي صاحب زيعة الروشن باش تكون متواجدة معنا، كيف حتى هي باش تعطي فكرة على الفلاحة البيولوجية. أنا بطبيعة العيش بالحريقة، بعدها أن عرض سينمائي للمخرج محمد زرن، بعدها أن كومباك ديريسر البوكس أنجليز، بعد غدو أن الصيد بالتحليق للأولاد الصغار، أن الليل ثم بدرة جرجيس، بعد غدوة يوم المرأة كيف ثم مسابقة في الطبخ التقليدي لبنات مواطنين بالخارج، بعدها ثم تكريم سلة من مهندسي النظافة، كيف ثم تكريم سلة من فناني ومبدعي ابناء جرجيس، مسك الختام بحلة بعد ربع يوم يوم 12 مع سهرة وترية مع شيف دوركستر شكري حوالة. بالنسبة للعرض الفلاحة البيولوجية هذه فقرة قارة باش تكون متواجدة طيلة الأربع أيام.
0: في المستجدات الوطنية تطلق غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل سنة. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق حسب بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ويشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من شهر أوت الجاري إلى غاية شهر أوت من العام المقبل لتشمل كافة المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. دعا اليوم رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت عام 95 و900 ألف حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والسيبرنية. واعتبر الشريف أن التنقيحات الأربعة التي أدخلت على المجلة غير كافية ولم تأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمعي والفضاء الرقمي الذي أضحى يسود كل المجتمعات، وتونس ليست بمعزل عنه، ويجد الطفل نفسه ضحية العنف الرقمي الذي لم يجرمه القانون التونسي صراحة. ودعا شريف إلى ضرورة أن تضطلع الدولة ومختلف الجهات التي تعنى بالطفولة بحماية الأطفال من مختلف الانتهاكات التي قد تحصل دون ترك هذا الدور موكول حصريا إلى العائلة. أعلن ائتلاف شركات أوروبية لتصنيع الأدوية نجحه في تطوير نموذج تحويلي لتصنيع المكونات الدوائية، ولفت الائتلاف في بلاغ أصدره إلى أنه نجح في عرض طريقة جديدة لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة، وهي المواد التي تحدث التأثير العلاجي داخل الدواء، أي أنها المادة الأساسية التي تجعل الدواء يعالج المرض، ويمكن أن تساعد في الحد من الاعتماد على الإنتاج المركزية. وأكد الائتلاف أن بلدان مثل تونس تمتلك صناعة صيدلانية في تطور مستمر وتسعى إلى تعزيز استقلاليتها الدوائية، ومن شأن هذه التقنيات أن تمكنها على المدى الطويل من المساهمة في بروز قدرات تصنيع أكثر مرونة وملائمة للاحتياجات المحلية. بعد الفصل نمضي إلى آخر المستجدات الدولية. ونبدأ بملف إيران، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جود فانس أن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز مرجحا إبرامه خلال الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع طهران، قال ديفانس أن إيران تعرضت لضغوط وضربات عسكرية كبيرة أدت إلى إنهاكها، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تترقب ما سيقدمه الجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة لتقييم مدى استجابته للشروط الأمريكية. في قبل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم عدم وجود مفاوضات حاليا بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يجري تبادل رسائل عبر وسطاء. وقال عراقجي أن طهران لا ترى أي إمكانية للعودة إلى طاولة التفاوض ما لم توقف واشنطن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وتعوض إيران عن الأضرار الناجمة عنها. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار ملاحي جديد في المضيق وصلت إلى مراحلها النهائية، مضيفا أن المسارات القديمة ستستبدل بأخرى جديدة ويعمل خبراء من البلدين على تحديدها. كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن التوصل إلى اتفاق مع مسقط بشأن المسار الملاحي لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن المفاوضات تهدف فقط إلى تحديد المسار الذي سيستخدم في حال فتحه. وأكد أن إعادة فتح المضيق تبقى مرتبطة باستيفاء سلسلة من الشروط الإيرانية. وبحسب بما تسرب من تفاصيل الاتفاق المحتمل بين إيران وسلطنة عمان، تسعى طهران إلى ترتيبات تضمن لها مكاسب طويلة الأمد، وينص المقترح على اتفاق مؤقت لمدة 60 يوما، ريثما يتم التوصل إلى صيغة نهائية لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز الذي يشهد قيود مشددة منذ تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. في اليمن، فدت وسائل إعلام حكومية اليوم بتجدد القصف الحوثي على ميناء المخ الخاضع لسيطرة الحكومة بالتزامن مع تصدي المضادات الجوية لطائرة مسيرة حوثية في سماء المنطقة. وأعلن الناطق باسم جماعة الأنصار الله الحوثية استهداف مصفات تابعة لشركة أرامكو في جيزان على الساحل الغربي للسعودية بطائرة مسيرة، وقال إن الهجوم أصاب هدفه بدقة. نختم من بهذا الخبر، حيث أفادت هيئة البث الصهيونية بأن تحالفات دفاعية جديدة تقودها السعودية وتركيا وباكستان إلى جانب اتفاق دفاعي بين الكويت وباكستان تعكس تنامي التنسيق الأمني في منطقة الخليج لمواجهة التهديد الإيراني. وبحسب الهيئة فأن هذه الترتيبات الدفاعية الجديدة التي تم تنسيقها نهاية الأسبوع الجاري لا تستهدف إسرائيل، وإنما تتركز على تعزيز التعاون الأمني بين دول المنطقة في مواجهة المخاطر والتهديدات الإقليمية وفق هيئة البث الصهيونية. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. أشكركم مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام. فيروز سعود بعد قليل لمواصلة المشوار في الصيف صيف.
4: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: بودكاست أثر. أثر عبر الأثير.
8: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر السياسي والدبلوماسي والصحفي والممثل السينمائي العابد بوحافة.
9: اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في المغرب، اسم العابد بوحافة يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين. إلى اليوم يذكر العبد حافة في الجزائر ويذكر في المغرب.
8: شهادات حصرية تبث لأول مرة تكشف تفاصيل علاقته بالرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة بين المرافقة والمفارقة.
9: بورقيبة كان لا يرد على رسائل أي كان، ولكنه كان يخشى العبد حافة ويرد على رسائله. عندما عاد العبد حافة إلى تونس في أوت سنة 1958 وجد فيتو في وجهه منع من النشاط السياسي.
8: العابد بوحافة من المحلية إلى العالمية، سيرة نضال دامت عقدين من الزمن.
10: بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل أعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناها قبل صدور قرار التقسيم، عمل بيان ونشره بالصحف قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط.
8: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
7: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
11: يبدأ من هنا من

0: الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل كيف

ونتجوز بالصيفية الغنية اللي رجعنا بها في الساعة الثالثة من الصيف صيف اللي متواصلة معاكم حتىش الماضي ساعة. الساعة هذية بمجوزها الأهم باش يكون معاكم مستمعينا باش نستقبل تليفوناتكم على 75 870 900. وسؤالنا اللي برنامج منتصف الأسبوع نهار الخميس 6 أوت في ساعة الأولى ضيف زميلتي لمعة بن عثمان, شكون كان الضيف في فقرة جرس والموضوع اللي تحدثوا فيه مع لمعة بن عثمان. نذكر منتصف الأسبوع حلقة الخميس 6 أوت, البرنامج ينطلق 11 وفا ما في ساعة في الساعة الأولى ضمن فقرة الجرس. زميلتي لمعة كان معها الضيف, تحدثوا في موضوع الضيف هذايا, شكون الضيف والموضوع اللي تحدثوا فيه ضمن فقرة جرس. إذا عرفتوا الإجابة 75 870 900, نستقبل تليفوناتكم بعد تقريبا 10 دقائق من الآن. عنا زادة في الساعة هذه محطة مع الطرقات والسلامة المرورية, محطة سريعة نوقف فيها على واحدة من سلوكياتنا في الطريق, مهم في الوقت هذايا انه نتحدث على السلامه في الطرقات, نسيس رواحنا ودائما نذكروا رواحنا ونذكروا بعضنا بقيمه واهميه انه نلتزموا بقواعد الطريق. ان شاء الله سلامات لكل الناس اللي تسمع فينا متابعتنا من كل مكان, من المطويه حبيبه هتي تسلم علينا وكل المستمعين اللي وصلنا صوتهم وحتى اللي ما وصلناش صوتهم, اهلا وسهلا مرحبا بكم, انتم دائما في الاستماع لاذاعه تطاوين ولمنوعات الصيف اللي تتواصل حتى الماضي الساحة. الوقت هذية مش نمش أي أيام اللولو وغيرها من أجمل أغنيات إلي شويري في كوكتيل الأحد. كل نهار أحد في الصيف صيف لابد من كوكتيل الفنان, نرجع به للزمن الجميل اليوم اخترنا الرحلة تكون مع إلي شويري.

الآن مستمعينا الكرام، موعد مقدس على موجة الإذاعة، حان الآن مستمعينا الكرام موعد رفع آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوينة.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين. الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف. والصيف يتعدى خفيف كنردوا بالنا بالقدي ونستحفظوا على صغيراتنا ونستحفظوا أيضا في الطرقات وقت ما نكونوا على المقود نردوا بالنا ونلتزموا بقواعد الطريق. نذكروا ديما بأهمية الالتزام بقواعد الطريق من خلال المدخلات لكل الجمعيات اللي تشتغل على السلامة المرورية اللي من بينها المكتب الجهوي لجمعية السلامة المرورية في جابس. معنا سي عماد خضر على الخط حتى نذكر بالممارسات والسلوكيات متاع المستعملي الطريق. ممكن السلوكيات اللي سلبية أو اللي ما تحترمش قواعد الطريق حتى نردوا بالنا وحتى نلتزموا بالقانون ونلتزموا بسلامتنا في الطريق ونروحوا سلامات ونمشوا سلامات وين ما كنا موجودين. سي عماد شحالك؟
2: صباح النور، أهلا بيك فيروز، نحييك ونحيي كل أهالينا في تطاوين ومرحبا بيك ويعطيك الصحة على حسن استقبال والترحاب الحار.
0: يحيشك. السنية ساعات تكون سهلة وساعات تكون صعيبة وساعات تكون على مكان قريب، ساعات نمشوا إلى مكان بعيد علينا، فالمسافات تنجم تكون مسافات قصيرة كما تنجم تكون مسافات طويلة، ولكن لكل مسافة احتياطاتها وال طرق الحماية. وظهر لي مش كما نسوقوا في النهار كما نسوقوا في الليل، ففي هذايا وفي ذاك ضروري فما حاجات لازمنا ننتبهوا لها ونذكروا أرواحنا بها. شنو باش تحكي الناس يا عماد في هذايا؟
2: باش نحكي ياسر فيروز، واسع بالك معايا روا.
0: قل لي
2: فيروز، نرجع لك مرة، نحييك مرة أخرى ليك ولكل المواطنين في تطاوين وكل مستمعين الفاضل وكل مستعمل طريق بيسير. شوف فيروز، احنا توا ديما تربطنا مسافة الطرقات وقاعد الجولان. هذا يراو فيه لنصوص فيها أوامر فيها قرارات تجلس الناس، ناس خبراء، ناس فنيين، مهندسين، مؤطرين نحو يعني تقنين القوانين ومد كل ما يلزم به القانون، لا لشيء إلا لتوعية وللحد من الحوادث متاع الطرقات وللتوعية والاحتياطات اللازمة.
0: ولكن للأسف ولكن فقط في تقاطع معك وتفاعل معك سي عماد، ولكن للأسف فما برشا منا ما يحترموش قواعد الطريق وما يحترموش القانون، على هذا تصير الحوادث.
2: أنا نقول ديما راه سلوك الشخص هو حدد شخصيته. بالنسبة لكل سائق إذا كان ما يحترمش القانون، يعني خليني نقول ما يحترمش بلاده، ما يحترمش مستعمل الطريق الآخرين، يعرض نفسه للخطر، يعرض غيره للخطر، وهذا هو شو يصير لنا في بعض الأحيان. تقول السيد هذا متهور ودبر راسه ولا خذا برمي، تحس التكوين متاعه مش متكامل، لكن اختار وين وانا غدوة في الايام ما راهو باش يدهمني ويدهم غيري ويدهم العائلات الابرياء. وهذا شو قاعد يصير لنا تو احنا في الموجه الاخرانيه متاع الحوادث، خاصه منها وسائل النقل العمومي. خلينا نفتح قوس صغير فيسا ونرجع لك فيروس. كنا قبل نطلع في الكار 80 ونطلع في الواش 80، على أساس أن راهو سائق الواش وسائق سائق الحافلة هو إنسان سائق حرفي بامتياز، على سرة على خاطر تعدى بزوز أصناف تاع الرخص، تعدى بصنف
0: عنده زوز برميات
2: فعلا سياحية، ثم تنقل مشى الصنف تاع النقل العمومي منها الواش ومنها الحافلة ومنها سيارة تاكسي فردي. إلا أن نشوف في السنوات الأخرانية ذي كل وقع نقول حني ديراباج، بدينا ننحاتوا على القيم متاع الأخلاقية للسياقة وعدم تطبيق القانون، منها الإفراط في السرعة، السياقة تحت تأثير حالة كحولية، السياقة تحت تأثير التعب، عدم احترام الأولوية، استعمال هاتف
0: الجوال. بالله في السياقة ذي عدم يعني السلوكيات اللي من المفروض ما تكونش موجودة عندنا ونحن في الطريق، فما حاجات أخرى فما هيك الكمين والشاحنات الكبيره اللي تبدا هزه حمولات اكثر من طاقتها وتبدا هاي ميله على اليمين هاي ميله على اليسار اختر عليها واختر على الناس اللي معاها في الطرقات. فهذه ايضا من السلوكيات اللي ضروري انه ننتبهوا لها. السياره عندها ولا الشاحنه عندها حموله معينه لازمها تهزها، لازمش نهزوا اكثر من لازم لانه اختر عليك وعلى اللي معاك.
2: أكيد فيروز هذا يشوف، خليني نقول الكلمة ذي راه ولا الإرادة السياسية مازالت ضعيفة شوية فيروز، خليني نتحمس ويتي في الكلمة ذي. اليوم راه عندنا طرقات وعندنا منظومة أمنية وعندنا منظومة إدارية المفروض تقف ويلزم إيقاف معناها ايميديات ما النزيف هذايا نتاع التهوى والحمولة الزايدة وحالة الشاحنات. بعض الأحيان فما أجهزة السلامة اللي منها الفرامل والأضواء مش معدلة والأدخنة منبعثة من الشاحنات هذه اللي هي راو فيروز راي مضرة ياسر، خاصة في بعض الأحيان نقولوا احنا تو التلوث الهوائي هذا راو حتى التلوث نتاع السيارات من أخطر ما ثم خطر فيه المونوكسيد كربون ذاك يبعث روائح كريهة جدا اللي يضر بجهاز التنفسي يضر حتى بالرؤية على العينين. معناها كتشوف كيفاش معناها بعض الأحيان يقول لك والله برشة دخان ما نجمش نشوف المسافة بيني وبينه ولا ما نجمش نشوف السيارة قادمة في الاتجاه المعاكس. هذا كله فيروز راهو يزم كما كنا نحكي الهيكل إذا كنت نحكي عليه بكري من مؤطرين ومن مهندسين ومن مشرعين يزم يقعدوا على الطاولة فيروز وإعادة خاصة خلينا نقول الكلمة ذي التشريع ثم التشريع ثم الإرادة السياسية.
0: سمحني سي عماد قصيت عليك مرة أخرى، ولكن هو القانون موجود ولكن تطبيق القانون هو اللي مش موجود،
2: هذيك الإشكالية
0: أو الصرامة في تطبيق القانون، لأنه حتى تطبيق القانون موجود ولكن الصرامة لأنه هذه حالات شواذ والمفروض ما تكونش موجودة، ولكن وجودها يعني أنه فماش صرامة كبيرة في تطبيق القوانين، ولهنا هذا هو المطلوب الصرامة في تطبيق القانون. وقت اللي نتحدث ضروري أنه نكونوا دقيقين باش المعلومة تكون في بلاصتها وفي مكانها. أيضا
2: شوف فيروز احنا تو عندنا وضعية هشة برشا، اليوم راهو يزمة احنا مرتبة وقع لقاء في المرصد الوطني لسلام المرور وعقص دعاء لرؤساء الجمعيات ثم دي بروبوزيسيون صار تطور تاو يلزمنا طالبين الكاميروات. احنا اصبحنا في وقت تو باش نحكي لك علاش، لان تو الطرقات مسكوت اربعة اليوم عندنا المنظومة الأمنية نحب نحييه بالمناسبة تحية إجلال وتقدير لما يقومون به من عمل جبار ليلا ونهار على كمل شبكة الطرقات ولا على كل القطر التونسي. إلا أن اليوم أراه فما إشكالية أن هذا يعرف لخ وذاك جارة وذاك قريبة والعون هذا يدخل إكس ويجريك هذا الكل يزم يتنحى هم تو ما نجموش يسل الروح مش هذا أرخاطر نقوله خلي يقولك راني حشمني فلان، لا هذا تو يزم يقف تو يزمها منظومة كاميرات مراقبة طرقات وقاعات متاع مراقبة وتسجيل المخالفات آليا تمر للقبضة ما عادش حتى كم شقة تدخل اليوم ولا غدوة ولا بعد غدوة الشريفات تقول أخويا راو سيارة الكاميرا ولت مربوطة بالمنظومة متاع الأدوات والقبضة وغيره وغيره والأجهزة متاع الإدارية كل وهذا يراه ما يكفيش يزمة يقع ربط فيروز المنظومة تاع المخالفات هذه ووضعية والعوان المختصين بالمراقبة على الطرقات مثلا يعني بالجميع أجهزة الإدارات. شو معناها؟ أنا غدوة ارتكبت مخالفة بار اكزامبل في بنزرت ولا منزل برقيمة ولا في العام ولا تطاويل يعني ما باش نمشي أنا نخرج تو رخصة بناء ما تنجم تخلص رخصة ولا تخلص رخصة نتاع من غير ضوء ولا نتاع ماء إلا لما تكون عندك مخالفة دي تخلصها. تو تشوف كيفاش تولي الناس تحتاط في كل مكان ويولي كل شخص يمشي على أرض المساحة متاع الطرقات ولا أرض تونس خلينا نقول الكل إلا ويراقب نفسه هو بنفسه يقول راني بربي تو القضية هذه أسكن يجري برشا راني خاف مخالفة خاطر المخالفة هذه راه وزاد نعطيك حاجة أخرى راهو بشكل سوف يقع الترفيع متاع المخالفات راهو معاش الستين ولا الأربعين ولا العشرين هذه راهو قال الآخر هذوما يجيبوا شوية كلوم تاع سهرية. لا اليوم راهي باش تصير مخالفات تقريبا على ما يبدو أنا باش تكون من 500,000 وأنت ماشي وقت تولي الجيب خليني بين قوسين يولي ممسوس وقت السائق والمواطن يولي يخاف على روحه ويخاف يجتهد أنا راه باش ما ما ينحادش وما وما وما يخرجش عفنية باش ينجم يولي يشد ويحافظ على جيبه ويولي يطبق القانون ويطبق كل ما جات به مجال الطرقات وقواعد الجولات.
0: وعلاش يوصل لروحه هو سائق يلتزم بالقواعد ويكون حذر في السياقة سواء في سيارة الخاصة وإلا في سيارة العمل وإلا في النقل العمومي ومن خلال المدخلة متاعك سي عماد. مهم أنه نحيي كل الناس اللي ملتزمة بقواعد الطريق. راهو إذا نتحدثوا على الـ الـ على الأشياء هذية راهي أشياء شاذة ولكن ضروري أنه نتحدثوا عليها حتى ما توليش ظواهر حتى ما تتفاقمش وما تتوليش ظواهر في البلاد. فسواق اللواج أكيد برشا منهم ملتزمين بالقواعد وبرشا منهم محافظين على سلامة الناس اللي يمشوا معاهم وعلى القواعد الجولان كيف كيف في الحافلات كيف كيف في التاكسيات كيف كيف في النقل الريفي. وتحية لهم جميعا ولكن راهو فما حالات شاذة هي اللي قاعدة تعمل في الخطر وهي اللي قاعدة تنتج في الحوادث على طرقاتنا كيف كيف سواق الشاحنات الثقيلة ولا سواق الشاحنات اللي يهزوا في السلعة من مكان إلى مكان. سيسر واحكم والمواطنين العاديين لأنه فما تهور حتى من عند المواطن العادي.
2: ما نسوش سمعني فيروس قفيت عليك ما نسوش حتى طرقات. يقول الإمام الشافعي العيب فينا ولا العيب في الطرقات. أصبح اليوم كيف كيف زاد العيب في الطرقات ولا العيب فينا اليوم ما ننسوش زاد أجهزة التجهيز والإدارة الفرعية والجهوية وعلى رأسها وزارة التجهيز يجب أن تنكب إلى مراجعة يعني إنجاز شبكة الطرقات على كامل تراب الجمهورية لكن يجب أن تكون على طرق أساسية صحيحة ثابتة يزينا من عدي بالك وتعدى ذا يزي في البركة وقتي بشقة تهيئة الطريق ولا تعبيد الطريق في من وإلى يجب يكون يأما يكون على قاعدة صحيحة وتقع المراقبة نتاعه من طرف الأجهزة المعنية بالأمر منها المراقبين تاع التجهيز يثبتوا اللي يراوا الطريقة ذا يقع إنجازة على أحسن ما يورب. على فكرة في روز راو تم مشروع كبير في وزارة التجهيز باش يعمل طرقات نموذجية ثم طرقات يجراها على حسب الجولان الطريقة ذا شكون ينجم يمشي عليه. بركزوا في ناخذ الشاحنات الثقيلة والآلات الثقيلة اللي يتعدوا منها يجب يكون الطريقة ذا يتحمل ثقل الشاحنات هذه. وهذا إن شاء الله يكون إنجاز على ما يبدو أنا بشاقة دراستها في أقرب العجال وبشاقة تهي متاع
0: إن شاء الله.
2: كفرت عليك فيروس في الأخير وقوله للمحسن يعسن وهذا الموسيقى أساد. شكرا لك وتحية لكل مستمعين الأفاضل وأهلنا في تطاوين.
0: يعيشك وأكيد بالنسبة لنا اللي هي المعلومة اللي ذات أهمية واللي ذات قيمة هي السلامة نلتزم بقواعد الطريق نكونوا صارمين في التزامنا بهذايا باش نحافظوا على سلامتنا وسلامة الناس اللي معانا. وإن شاء الله ألف سلامة لكل الناس اللي قاعدة تتنقل في الطرقات. سيسر واحكم وعدل الموجة على إذاعة تطاوين إن شاء الله تلقوا فيها الإفادة والإضافة. سي عماد خضر رئيس المكتب الجهوي لجمعية السلامة المرورية في جابس شكرا لك على كل المعطيات.
2: شكرا
0: يحيشك. من عندك سي عماد باش نمشي إلى المستمعين ومسابقتنا اللي فيها 200 دينار جائزة من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. سؤالنا يهم برنامج زميلتي لامع بن عثمان منتصف الأسبوع ضيفها في فقرة جرس شكون كان وشنو الموضوع اللي تحدث معها فيه. فإذا عرفتوا الإجابة 75-870-900 نتواصل نحن وياكم ونأخذ من عندكم الإجابات كما المستمع اللي معنا على الخط أول المستمع. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: مرحبا سيدي.
1: عم الشريف معاك.
0: عم الشريف شحالك لبس عليك؟
1: لبس عليك بنتي
0: الحمد لله بخير. أنت لبس؟
1: لبس الحمد لله. أنا قلت المراحيل تغششت شوية.
0: علاش اللطف عليك؟
1: لا والله عداني وما حليتوش عليه الحمد لله.
0: كان لطف عليك لطف عليك عم شريف اكيد نتواصلوا معك.
1: شو هكذا يا داني عداني الواحد
0: لطف عليك لطف عليك ونعتذر كثيرا.
1: انا الوقت حلت خاطر بنتي في حاجه واحده انت قال لك الاخر على على نجمه الشهيره راهي في الوسط لا اخر نجمه
0: هو صار جدل كبير على الوغرات متاع الصيف وأكيد باش نوضحوه في حلقة الأربعاء الجاية. كان عشنا عم شريف وتو نتواصل معاك إن شاء الله وناخذ من عندك كل المعطيات. والعفو منك خطر والعفو منك خطر خليناك في الانتظار.
1: الإجابات هذه نعم بن عثمان غاو دكتور في التعليم في التعليم العالي.
0: في التعليم العالي شكون؟
1: في التعليم انا في الصراع انا حكيت معه حتى الاخ كما بروك شديني
0: باهي. شكون متذكر ولا ماكش متذكر؟
1: لا اسمه ولا ما معش متذكر ما نش بتقول دكتور معناه في التعليم
0: في التعليم العالي واضح
1: التعليم خاصة جرب حتى على التعليم الاسلامات
0: واضح واضح. بارك لك عم شريف شكرا
1: ربي يعاونك.
0: شكرا من خلالك تحية لكل مستمعينا في بن قردان 75-879-900 ضيف زميلتي لمعة بن عثمان في فقرة الجرس شكون كان وشنو هو الموضوع اللي تحدث فيه مع زميلتي لمعة بن عثمان في حلقة منتصف الأسبوع الخميس 6 أوت ضمن فقرة جرس. إذا عرفتوا الإجابة 75-879-900 نسمع الجموسي في واحدة من أجمل أغنية الوقت هذا.

0: حلوة يا حلوة سمرة يا سمرة. محمد الجاموسي من أجمل الأغنيات التونسية ومن أجمل الفنانين اللي عنا في مدونتنا الفنية الموسيقية التونسية. 51 دقيقة بعد نص النهار بعد دقائق تفصلنا على نهاية الحلقة. وتليفوناتكم 57-870-900 إذا عرفتوا إجابة السؤال. أهلا وسهلا مرحبا. زوز تليفونات معنا في الانتظار. ألو مرحبا.
1: ألو سلام.
0: مرحبا سيدي.
1: لباس أخبروك.
0: الحمد لله بخير.
1: نادر مدينة.
0: نادر
1: لزهر.
0: لزهر
1: أجرة تاكسي.
0: مرحبا يا لزهر.
1: مرحبا بيك. أجل
0: تسمع فينا في التاكسي؟
1: في التاكسي نخدم.
0: منذ البداية ولا التحقت بنا في الاستماع كنتو؟
1: لا والله ديما منذ البداية
0: معدل الموجة على إذاعة التوين يا سيدي.
1: من خلال من النار وحتى لنكمل سبيل.
0: مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بيكم. من خلالك تحية لكل سواق التاكسي اللي معدلين الموجة على إذاعة التوين يا سيدي. مرحبا بيك.
1: والله زوز احتمالات أختي. من شارف اللي على الزيادة في الأدوية.
0: أي
1: والاحتمال الثاني بتاع نحكي على المياه بتاع المسجد.
0: نعطيكم احتمالات نعاونكم شوية.
1: اللي عندي هنا زوز احتمالات هو ضايب بتأكد
0: اللي هم
1: منهم. واحدة اليوم اللي حكيت لك زيادة في الأدوية.
0: اي وإلا
1: والاحتمال الثاني اللي عندي اللي حكيت لك عليه بتاع المياه بتاع الناجل في المياه.
0: شوف خلنا نعاونك شوية. خلنا نعاونك ونعاون اللي بعدك. باش نعطيكم زوز أسماء وزوز مواضيع وقولوا لي أنه منهم اللي الموضوع اللي كان في فقرة جرس. يا إما كان الأرام بالحاج وحكى على القروض دون فوائد وإلا كان معز شفرة وحكى على تصنيف جامعة المنار.
1: الاحتمال الأول
0: اللي هو أرام بالحاج. شكرا يعيشك الأزهر. شكرا ليك. شكرا شكرا ثنية زينة ليك إن شاء الله وإن شاء الله ربي يجيب لك الرزق. من عندك تليفون آخر. ألو مرحبا.
2: ألو عسلامة فيروز.
0: عسلامة مرحبا عم حمد.
2: صباح الخير. لاباس
0: الحمد لله. لاباس شحالك أنت؟
2: بالنسبة لأحمد صودة معك برحداش.
0: مرحبا عم حمد.
2: عايش شكرا.
0: أرام بالحاج حكاية على على القروض.
2: هو ما البرنامج اسمه الفرصة ليك.
0: البرنامج اسمه منتصف الأسبوع.
2: إيه لا هي ما هي تم عنوان تقول الفرصة ليك يعني باش تمت. وهو اللي نشط اللي معناها تناقشت مع رب الحاجة اللي واضح ما هو في المالية وفي الأمور هذاك تخصص يعني النقاش صار حول القروض الجديدة اللي قالوا بديهم فايض واللي هي ووضحها هو اللي للمؤسسات
0: في فقرة جرس في فقرة جرس. نعم. انت سمعت الحلقة كلها من 11 الماضي ساعة؟
2: انا لا سمعتها من تقريبا نص النهار وشوي خطر
0: من نصف النهار. وما بهذلك اللي سمعت انت في فقرة جرس مثبت
2: هو أرام بالحاج
0: به استني
2: حول القروض.
0: حول القروض وهو
2: والبرنامج اسمه العنوان الصغير اسمه الفرصة ليك يعني.
0: لا لا نسأل على فقرة جرس.
2: الله أعلم.
0: باي باش نعطيك استناني لحظة
2: سأركز. المهم أنا جوابي أرام بالحاج
0: عم
2: وحاول القروض الموضوع.
0: عم أحمد ركز معي. عندي زوز احتمالات. يا إما أرام بالحاج في فقرة جرس. أنت تحكي على فقرة الفرصة ليك في فقرة جرس. يا إما كان أرام بالحاج وحكى على القروض وإلا كان معز شفرة وحكى على تصنيف جامعة المنار.
2: لا الفرصة معناها أرام بالحاج وحكى على القروض.
0: باي واضح. شكرا لك عم أحمد.
2: عايش.
0: شكرا شكرا شكرا. تليفون آخر. معناش تليفونات في حلقة اليوم. هذه ثاني أسبوع للتوالي ما نلقوش الإجابة الصحيحة. هو عم أحمد كان اسمع البرنامج وفي الفرصة ليك فعلا كان أرام بالحاج ولكن أنا سألت على فقرة جرس اللي هي الفقرة الأولى في برنامج منتصف الأسبوع اللي يبدأ 11 وكان الضيف كان الدكتور معز شفرة رئيس جامعة المنار وتحدث على تصنيف جامعة المنار الأخير وهذه الإجابة صحيحة.
3: جرس جرس في منتصف الأسبوع. ننتلقى الآن في استقبال ضيفنا رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة ونتحدث معاه على تصنيف الجامعة الأخير.
0: هذه كانت الإجابة صحيحة للأسف لثاني أسبوع على التوالي. تحجب الميتين دينار. الجمعة الجاية إن شاء الله تكونوا موجودين معنا وتسمعونا بالكدا وتعرفوا إجابات الأسئلة اللي تكون بالأساس حول برامج إذاعة تطاوين على امتداد الأسبوع. كنت سعيدة جدا أني رفقتكم على امتداد هالثلاثة ساعات مع زملائي أحبيب هدية وفيصل شوشين وعبد الله معتوق وبثينة خراس وكل الزملاء اللي معنا في الكواليس حتى نأمنوا ونعدوا حلقة فيها محتوى يحقق لكم إفادة وإضافة. ممتنين لكم جميعا وإن شاء الله نتقابلوا ديما في ساعة سعيدة عبر موجة إذاعة الطويلة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تنطلق اليوم بجزيرة جربة فعاليتها الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس، ويأتي هذا المؤتمر احتفاء بإدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. في جرجيس تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة الثانية من مهرجان السياحة والتراث بالمريسة، وتتوصل إلى غاية 12 من أوت الجارية. تختتم اليوم من شتى بغرارة بمدنين تظاهرة قافلة الفنون التي أطلقها مركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنين في مبادرة ثقافية تهدف إلى تقريب الفعل الثقافي من المواطنين في عدة مناطق من الجهة. تطلق غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. في العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز ورجح إبرامه خلال الأيام المقبلة. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية والباكستان لا تحدد أي تهديد بعينه ولا تستهدف أي دولة وخاصة إيران. كما صرح وزير الخارجية التركي بأن مصر قد تنضم مستقبلا إلى هذه الاتفاقية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير. العابد بوحافة، رجل سبق زمانه،
2: سيرة ومسيرة.
1: هناك رجال مستمعين الكرام تكون حياتهم أكبر من أن تحتويها صفحات كتاب، وأعمق من أن تختزل في سطور سيرة ذاتية. ومن بين هؤلاء يبرز اسم العابد بوحافة، أحد أبناء جرجيس الذين حملوا وطنهم في القلب وحملوا قضاياه إلى العالم. ولد العابد بوحافة بمدينة جرجيس في شهر أوت من سنة 1913، وبعد أن أتم تعليمه الابتدائي بالمدرسة الفرنسية العربية للذكور، وصل دراسته بين سوسة حيث أحرز شهادة البكالوريا، ثم شد الرحال إلى جامعة السوربون بباريس ليتخرج متحصلا على الإجازة في اللغة والآداب الإنجليزية. كان بإمكانه أن يختار طريقا هادئا ينسجم مع تخصصه الجامعي، لكنه اختار طريقا آخر، طريقا لم يكن مألوفا في تونس أوائل الأربعينيات. هو عالم السينما، وكان يؤمن أن هذا الفن الجديد سيصبح وسيلة للتأثير والتعبير، فدخله مستعملا أسماء مستعارة، لأنه كان يدرك أن المجتمع لم يكن بعد مستعدا لتقبل هذا الاختيار. ولكن الحرب العالمية الثانية غيرت مسار الأحلام، فبينما كان يشارك في تصوير فيلم بمدينة مرسيليا، توقف المشروع بسبب الحرب، فانتقل إلى ميدان آخر والصحافة، وهناك بدأ يكتب ويحلل ويدافع عن القضايا التي آمن بها. لم تكن حياته هادئة، فقد اعتقل في الجزائر أكثر من مرة بتهم سياسية ثم أبعد عنها، لكن ذلك لم يثنه عن مواصلة مسيرته. وفي الصحافة لمع اسمه على المستوى الدولي، فكان مراسلا لصحيفة المصري 8 سنوات، ونشر مقالات في صحف عالمية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست، حتى استحق جائزة الملك فاروق الأولى، وانتخب نائبا لرئيس جمعية الصحفيين المراسلين بالأمم المتحدة.
2: سيرة ومسيرة.
1: وكان نضاله السياسي لا يقل زخما عن نضاله الفكري، وظف علاقاته ومكانته الدولية للدفاع عن قضايا تونس والمغرب العربي. غير أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن الرجل الذي نال التقدير خارج الحدود عاد إلى وطنه ليواجه بالتهميش، فمنع من النشاط السياسي والصحفي، وحرم من بطاقة الصحفي، وعاش سنوات طويلة بعيدا عن الأضواء، على الرغم من اعتراف زعيم الحبيب بورقيبة في مناسبة رسمية بدوره في النضال من أجل استقلال تونس والجزائر والمغرب. ولم يأتي الاعتراف الرسمي إلا في آخر المطاف، فمنح الوسام العلوي من ملك المغرب، ثم وسام الاستقلال من الدولة التونسية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية. وفي 6 سبتمبر 1992 أصدر الستار على رحلة استثنائية ترك خلالها الدكتور العابد بوحافة أثرا في الصحافة والسياسة والنضال والفكر، أثرا يستحق أن يروى وأن يحفظ للأجيال.
3: استمعوا الأثر عبر الأثير المستلقى والكثير حول شخصية العابد بوحافة.
2: صدى الأثر.
4: فهمت أن بورقيبة كان يخشى العابد بوحافة، وكان يخاف العابد بوحافة، وتشوفوا هذا من مراسلات بورقيبة. بورقيبة كان لا يرد على رسائل أي كان، ولكنه كان يخشى العابد بوحافة ويرد على رسائله، فهذا دليل على قوة العابد بوحافة، لأن لولا العابد بوحافة ما كان يكون لبورقيبة موضع قدم في أروقة الأمم المتحدة. عندما عاد العابد بوحافة إلى تونس في أوت سنة 1958، وجد فيتو في وجهه منع من النشاط السياسي، منع من النشاط الإعلامي، وهو كان صحفي معتمد لدى الأمم المتحدة.
2: صدى الأثر.
5: خطر عديت برش العائلة، برش ما طلبت شيء.
2: صدى الأثر.
3: هذا موقف مشرف بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل إعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناها قبل صدور قرار التقسيم، عمل بيان ونشره بالصحف، قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط.
2: صدى الأثر.
4: اسم العبد بوحافي يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العبد بوحافي يتردد كثيرا في المغرب، اسم العبد بوحافي يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين، إلى اليوم يذكر العبد بوحافة في الجزائر ويذكر في المغرب.
2: صدى الأثر.
6: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
0: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
6: من عبر الأثير.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، لنقترب أولا من الإنسان قبل المناضل، ومن البيت الذي صنع شخصيته قبل أن ننتقل إلى محطاته الوطنية والدولية. معنا ابنة أخيه السيدة شدية بوحافة، التي لم تكتفي بالاحتفاظ بذاكرة عائلتها، بل ساهمت في توثيقها من خلال إصدار مؤلفين عن عائلة بوحافة، العائلة المناضلة. فلنستمع إلى شهادتها.
5: ترعرعنا في عائلة تحب الثقافة، تحب العلم والنضال، تربينا على القيم، على الأخلاق. جدودي قارئين مثقفين، جدي الجيلاني قرأ في جامع الزيتونة، بوه بالقاسم بوحافة قبله قرأ في الزيتونة وخدم في سوق الشواشين، اللي هو سوق الشواشين مش الناس كل يخدموا فيها، على خاطر فما أثر أندلسي وأثر ثقافي اللي يقدر يوصل. وجدي البغدادي خوه قرأ في الأزهر، وتطوع في الأزهر، ورجع في عميل نفسه في 1900 وخدمه في العدل، شاهد عدل هو وعيلته معناته بالقاسم وولاده زوز. جدي البغدادي كان إمام جامع الحصار ومقدم القادرية وشاهد عدل، ويوم طان إليتي فونكسيونير دون لابواغي. النضال بدا من أول ما دخلت فرنسا، خاطر فرنسا كي دخلوا من شيرتنا احنا من البحر. أول ما دخلوا نحولنا الأراضي الأولى اللي مقابلين البحر، اللي توا فيها دارنا غادي، وقت اللي توطنوا وعملوا الكنيسية وبناوا واستولوا على الدنيا كل. وقت اللي دخلوا هذا 1881، وقت اللي دخلوا أهالي زازيس عكارة جندوا رواحهم 1000 جندي ولابسين سلاحهم، وجاوا البحر يسخيلوا بشي واجهوا فرنسا كيف يدخل مغادي. البي في تونس صحح التريتي دو باردو، دخل معناتها الحماية الفرنسوية، دخلت جاوا الكبارات البلاد معناتها العقال والساج، قالوا وين ماشي تحاربوا فرنسا، هما سيرة هي دخلت بالتصحيح الحماية، معناتها فرنسا دخلت معناتها تغشوا خرجوا، صارت معركة ما نعرفش بين أي قبيلة والأخرى كقبيلة، حتى من واحد من الريزيدون جنرال بول كامبون في ثيت بن قردان معناتها بحرارة الواحد حبوا يقتلوه، معناتها مش دخلت بسهولة فرنسا. الأهالي ديما معناتها غاضبين، وجدي اللي هي وثيقة لقيتها وثيقة في وثائق فرنسا، جدي بالقاسم بو جيلاني وغلادي شال في ليبيا، أقنع العكارة اللي هربوا، فرع من عكارة هرب، قالوا لهم يجاو خي تخليوا دياركم فرنسا، دخلت عقلهم وهداو ورجعوا للبلاد. أما قاعدتك الروح النضالية والدفاعية فيهم معناتها من جملة عائلتنا، مع أنه مقر متاع البغود زفير زنديجان حذانا قد ورغم هذا ما خافوش وواجهوا الاستعمار. أما شنو جدودي فهموا كما تقول الوالد، فهم اللي لازم يقرينا ويثقفنا باش نوريه ونفهموا نوايا فرنسا. سي بور سا كون بارل تري بيان الفرنسي، خاطر قرينا وثقفنا وفهمنا نواياهم. وملي احنا صغار انا نتفكر صغيره برشا حوايج صارت في الدار، عمومتي كيفاش معناتها هربوهم، كيفاش فرنسا طارد فيهم، كيفاش ودونت الكل في كتابي لي بوافا ان فامي تونيزان انجاجي دون ليستوار. عائله بوحافه اللي هم الاخوه بوحافه وبوه، عائله جندت للجهاد، جندت ضد الاستعمار. تعب ساعة من صغره قرأ شوية في الزرزيس في المكتب بانكو غاب أيام كلولة، وبعد سوسة مشى لفرنسا. عزيز يحب معناتها الثقافة، زوز أولاد بعثهم لفرنسا يقرأوا، كاظم والعابد كاظم هو الأول والعابد في جرته. وقت اللي وصلوا لفرنسا بدأوا السياسة متاح، هما من وقت اللي في المعهد الثانوي من مقاومة بدأ من وقت الصغر، معناه بكلمة باحتجاج وكان سيد العابد وقت اللي قرأ وثقف وصل للسربون وخذ الإجازة متاعه وبعد عمل اللغة الإنجليزية شال أمريكا، زوج هذا أمريكانية دروسي خدمت معاها ومشى من وقت عاد بدأ الدرب متاعه أو شنو وقعد منفي.
0: عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم.
1: أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة السيدة شدية بوحافة ابنة أخ الدكتور العابد بوحافة.
5: أمي الله يرحمها تبت تبكي مسكين على أولادها، قول في الليل نبكي وفي النهار ننوح، بلادك بعيدة وما سربك متطوح على أولادها، ما تبعد عليها هذا على سيد الكاظم خاطر نفوه في برج الباب تغني على أولادها كل سيلو قعد مع التغاديك جورناليس انترناسيونال مع الجريدة الوفد تاع نقراشي باشا في مصر، وكان هو البرومي كورسبوندون معناتها انترناسيونال مع سيناتور أبو الفتح ديريكتور تاع الجريدة. بدا النضال نتاعو خارج البلاد باتصالاته مرموقة في وسط الأمريكا، في وسط الشرق، في وسط الباكستان، في وسط أكل شخصيات الكل، حسسهم على القضية الفلسطينية والتونسية والجزائرية والمغربية. بعد شوية مصالي الحاج اللي هو كان زعيم الاتوال نور أفريكان الجزائر إلا مضت وكله باش يمثل القضية الجزائرية في الأمم المتحدة، علل الفاسي وعبد الكريم في المغرب كيف بورقيبة من تونس، كون المكتب المغرب العربي في نيويورك، قعد هو لو ريبريزونطون دو كوميتي دو لا ليبراسيون ناسيونال دو لافريك دو نور الاونو، معناتها باتصال زعماء تونس وزعماء الجزائريين والمغاربه هاربين في مصر باتصال سيد العابد معهم باللي كورسبوندونس. كيفاش هو بما انه يهبط للقاهره خاطر هو يمثل الجريدة بتاع الوفد، معناتها كانت له سهولة بدل باش يتصل بالناس، وحب زادة خاطر شكون لو كان ما كانش عنده مبدأ ولا حب للوطن ولا باش يكرس حياته كاملة، لو ليلة مع نهار ما يرقدش ومرته وقتها تتعدى بياسر تعب بياسر. الله يرحم كسيد العابد، الحمد لله اللي رغم معنى صحتي وربي عايش العائلة وفرد العائلة اللي قاعدة في الزرزيس، ولادي اللي نجم يوصلوني باش نسمع ونشوف تصاورك معروضة بخطر عديت برش العائلة برش وما طلبت شيء إحساس من نجموش حسوا بيها لخطر. الله يرحمك ويدعمك وصلت وديما تتفكر وقت اللي نجيك القمرت وقتها كنت تعب شوية وتقول لي شد لي اكتب شد لي اكري، ونقول كيفاش نكتب قدام شخصية بارزة كما سيد العابد الكاريزم هذا، كنا معناتها نقدروك وخافوا منك ونعتبروك، كانت ماهيش سهلة كونه أنا الصغيرة فيهم باش نوصل معناتها نتكلم عليك وهو بالحصر على خاطر ما عادش ينجم يكتب وعينه وتوجع فيه لبينجلوكوم ما ينجمش ماذا بيه شكون. الله يرحمك واللي نجمت نعمله عملته يا سيد العابد، وثائقك الكل وصلتهم للجزائر وصلتهم للحكومة الجزائرية، كتبت الكتاب جي كونسلتي لي زارشيف شفت اش عملت اللي ما نعرفوش انا ولا تنعرفوا واللي نعرفوا في الدار وحضرت عليه. سيد العابد من نوع اللي يموت على بلاده يقول له ما نحبش تعملوا لي مسلان ولا هوتة في الكوشة، عملوا لي عيش بلوزف وعملوا لي عصيدة بالقديد، يحب بلاده يحب امه لا يرحمها مهمة. أنا كتبت كتابي 30 سنة وأنا نكتب فيه معناتها مرتاحة خاطر عندي حب الكتابة. وأنا نسكن في الخارج ونسكنش هنا، نسكن في عنابة في الجزائر، رجل طبيب راحي غادي تبعته معناتها دونك في الوقت اللي أنا نبدأ قاعدة نبدأ نكتب، وما تحكي لي وما كانت عندها ذاكرة كبيرة وهي الكبيرة في العائلة معناتها كانت حضرت على برشا حوايج اللي حكيتهم لي نكتب ونحط ما تقول شنو الكتابة، لقيت روحي معناتها ماشية في الترتيب الزمني، لقيت روحي مانيش باش نضيع بيه. يما هاك العام شنو تقول لي مثلا ظاهرة هذه الأخرى اللي حبيت نحكي لهم عليها، تقول لي راهم الثلاثة فرد واحد راهم كل مشدودين، بابا في محتشى التطوي كونت كونسنتراسيون تطوي عام 1943 وكان لي يستول الوثائق ودنا كل في الكتير سيد الكاظم في تجروين سيد العابد في كولومبي شاخ الجزائر في الصحراء نتاع الجزائر صور ثلاثة مشدودين فرد وقت وقلت لميتك المعلومات الكل وحكيت ما حكيت كل بعد صفيته وما نكذبش عليك حبيت نعملوا لولادي ولادي كما تقول انت ان هيريتاج قلت خلي نخلي لهم الارث هذا بديت بشويه بشويه حتى حسيت روحي شديت خاطر مهمه مخترة يا اما تقدم عليها وتكمل وتوثقها وتسقلها في شيء اللي توصله للناس العائلتك والغير عائلتك يا اما لا وقلت طلع الكتاب من 2015 في فرنسا طلعت وين عباره انا راني معاش راني مديته لكم سي لو ميساج.
1: تلك كانت صورة الرجل المتواضع المتشبث بقيمه والمؤمن بأن الوطن لا يخدم إلا بالعلم والعمل. ولكن كيف تحول هذا الابن القادم من جرجيس إلى شخصية حاضرة في الفضاء الدولي؟ هذا ما نحاول أن نقف عنده مع الأستاذ عادل بن يوسف الذي يقرأ مسيرة العابد بوحافة من المحلية إلى العالمية.
2: صدى الأثر.
3: وفي الواقع ليس العابد فقط، كامل أسرة بوحافة. آل بوحافة هي عائلة كانت تشتغل في المخزن، ولدهم الجيلاني بوحافة تعلم في جرجيس ثم تقل جامع الزيتونة وكان من رواد ما نسميهم النخبة وحركة ما نسميها تحت السور، حيث أسس في 1905 جمعية ثقافية سماها الوردي. جمعية ثقافية هذه كان معها شادي المورالي مجموعة من المثقفين، وفور تخرجه اجتاز مناظرة في عدول الإشهاد وانتصب كعادل الإشهاد في جرجيس من 1911 إلى 1913. لكن بحكم كان تجنيد إجباري وفرنسا دخلت الحرب العالمية الأولى في 1914، فتم دعوته لأداء الخدمة العسكرية. قضى 4 سنوات في الحرب في الجبهات للدفاع عن الرأي الفرنسي ككل التونسيين، أكثر تقريبا من 86 ألف اللي شاركوا من التونسيين بين الحرب العالمية الأولى والثانية وماتوا منهم أكثر من 13 ألف. بعد عودته بطبيعة الحال والده تم تعيينه كخليفة، شغل الخليفة في المطوية، مشى لنابل ككاهية ثم قايد، أصبح من المخزن. وفي 6 جوان 1923 اعترف بالخدمات اللي قام بها في الحرب وكذلك في الإدارة. تم إسناده وسام جوق الشرف ما نسميه ليجيون دونور، وهذا ما مكنه معناها من أن يرسل أبنائه إلى المعاهد. 3 أبناء هما تباعا عمر كاظم العابد وكذلك البشير. البشير هو معناها أصغرهم، و3 درسوا في أوروبا وفي فرنسا تحديدا في كبرى الجامعات. بالنسبة للعابد استطاع بذكاء، وخاصة هو استثناء في تلك الفترة، كان قد أسس في 1946 بعد نشأة المنظمة المتحدة في نيويورك انتقل لاستقرار هناك، أسس ما نسميها مكتب الحرية لشمال أفريقيا، يدافع عن حركات التحرر ببلدان شمال أفريقيا تونس الجزائر والمغرب. أنجليزية كما قولها ممتازة ممتازة جدا، حيث أنه لما حصل وتوجه إلى المعهد الثانوي بسوسة، درس في سوسة، أخذ الجزء الأول بكالوريا، ثم انتقل إلى مدينة كايا بفرنسا كون ما نسميها، وأخذ الجزء الثاني بكالوريا، ثم رسم في السوربون، درس الصحافة والسينما ثم الإنجليزي. ولما اجتاز بالإنجليزي بنجاح توجه إلى لندن وتخصص في الألسونية. معناها هذا شيء معناها كما قولها لم يكن ساري المفعول في كل الشباب التونسي النخبة بما فيهم الزعماء كما صالح بن يوسف وبورقيبة، اكتفوا بدراسة حقوق إجازة ولا قولوا احنا العلوم السياسية أو بعض الدروس الأخرى في علم الاجتماع على غير ذلك. هو لا، كان عنده ولع بالسينما والتمثيل وقام بأدوار منذ أن نشط في جمعية طلب شمال أفريقيا المسلمين بفرنسا، دور شكري باي وهو شخصية شخصية وطنية قامت بأدوار معناها هامة في الحركة الوطنية الجزائرية، لذلك ارتبط اسمه باسم شكري باي، وكان عنده اسم آخر يمضي به مقالاته، كان عنده قلم رائع ممتاز، أبو الأخرس، نسبة إلى الخرس اللي تحمل المرأة الجرسيسية العكرية، هذاك علاش كان يمضي أبو الأخرس، معناها هذاك علاش خلى الشرطة يعني طلعت على الأرشيفات يبحث شكون أبو الأخرس هذا، بعد ما خاطرك مش يحط اسمه بحافة في ضرر حتى بوالده، وأنه يشتغل كقايد وككاهي وغير ذلك في إحراج. فبالنسبة لي أنا مرة شكري باي ومرة أبو الأخرس، لكن جهاز الاستخبارات تفطنوا لي أيقن أن اللغة الفرنسية خلافا للنخبة التونسية لا يمكن أن تؤدي إلى شيء كبير، باعتبار أنها شيء متاح ومكتسب من قبل كل التونسيين في المدارس في المعاهد وفي الجامعات، هذاك علاش مراهنتوا على اللغة الإنجليزية وطريقة النطق متاعه ومعناها كيفاش اللغة الإنجليزية هي اللي خولت له الارتقاء إلى العالمية، البقية كلهم تقريبا قاعدوا في إطار الإمبراطورية الفرنسية هو لا.
0: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
1: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ الدكتور عادل بن يوسف.
3: منذ استقراره في المنتظم الأممي الذي بعث في نيويورك أكتوبر 45 أيقن أن موهبته خاصة كتابته للصحف وللتغطية الأحداث كما نقولوا احنا التغطية في الإذاعات ولا توا مش نقولوا احنا يعملوا تغطية لندوة، أنها تكمن في أن يختص في هذا المجال، ثم ولعه بالسينما، وخاصة هو المنعرج أن شريكة حياته اللي تعرف عليها كانت أمريكية، أتت في بعثة الصليب الأحمر الدولي لتونس لتقديم المساعدات للجنود اللي كانوا حاربوا، خط الأمريكان جاءوا لهنا وهم اللي ساهموا في طرد قوات المحور الألمان والإيطالي، و كلفها بنادي الضباط في تونس العاصمة في توا مقر المركز الثقافي الأمريكي سابقا، وكانت تقدم لهم المساعدات، وهي نفسها تقوم بالمنظمة الصليب الأحمر الدولي بتغطية لأن المقر متاعه في جنيف بسويسرا، تعرف عليها ومنهم ولوع بالإنجليزية، تحدث بالإنجليزية، تم التواصل وتم الاتفاق على الزواج، وبعد نهاية الحرب في 46 سيستقر هناك ويقوم بأعمال سينمائية ويكتب في الصحافة هناك على السينما عن الآداب عن القضايا، وخاصة المنعرج أنه أسس في نهاية 46 ما يسميها لجنة الحرية بشمال أفريقيا كوميتي أوف ليبرتي أوف نورث أفريكا، أمنا كانت سيمانا كانت تسمى، وأصبح صندوق نقول وإحنا بريد لكل حركة تتحرر بشمال أفريقيا. الرؤساء الأمريكان اللي كان جول المنتظم الأممي بمناسبة الذكرى في أكتوبر ما تعرفوا الجمعية العامة تعقد جلستها السنوية، بعث لي هاري ترومان، بعث لي روزفلت إلى عديد جيفرسون والغير ذلك حول قضايا التحرر، وخذا مواقف من عمليات الإبادة والتي يقوم بها الجيش الفرنسي منذ اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، ناهيك أن في إحدى القرى الجزائرية هي قرية صغيرة اسمها نوغمة قاموا بمجازر وعملية اغتصاب إلى غير ذلك، قام بتحقيق كامل وبعث التقرير هذا إلى أمين العام للأمم المتحدة وحدث ضجة في الصحافة الفرنسية نقطه، ولو يخشاو الكتابات متاعه ويخشاو القلم متاعه، ثم ربط علاقات منذ دراسته بفرنسا بحكم نشاطه في جمعية طرب شمال أفريقيا مع زعماء الحركة تحرير الجزائر والمغرب، خاصة مع مصاري الحاج اللي أسس حركة الانتصار للحريات الديمقراطية الـMTLD وحزب الاستقلال أسسه على الفاسي في 1944 وأصبح يراسلهم، ناهيك أن مصاري الحاج كلفوا بطرح القضية الجزائرية، وفعلا جاءوا ممثلي جبهة التحرير الجزائرية يقودهم مولاي مرباح ووالد المخرج السينمائي والتلفزيوني قاسم مرباح، وأدرجوا لأول مرة في فيفري 57 القضية الجزائرية على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم أثار غضب مندوب فرنسا في الجمعية العامة، ووقعت كما قلها أخذ ورد، ولكن منذ ذلك التاريخ معناه تم الإدراج. لم يكتفي بذلك، استغل زيارة الملك سعود إلى الولايات المتحدة وإلى المنتظم الأممي وطلب منه الإسراع في طرح القضية الجزائرية على أنظار الجامعة العربي، وهذا ما حصل فعلا. لأول مرة تطرح القضية الجزائرية في الجامعة العربية في مؤتمر القاهرة، وهذا كان منذ سنة 47، معناه نشوفوا البعد النظر متاعه. ثم القضية المغربية، القضية المغربية جاء حتى ممثل إعلامي لحزب الاستقلال وقام بحوار في المكتب وفي المنتظم الأممي باعتباره ملحق صحفيا هناك، يتحدث عن الحرية ودورها في شمال أفريقيا، لأن يقول لك الحرية هي أداة انتقاء الشعوب ولرقي الشعوب، ولا يمكن أن نعتبر شعب نقول عنده كيانه وعنده وحدة إلا إذا كان حرا مستقلا، وهذه هي المعادلة متاعه.
7: الاستقلال هو حركة ديمقراطية مصممة على إنهاء استغلال الاستعمارية الفرنسي والطغيان، وأؤكد لكم أن الاستقلال والشعب المغربي لن يهدأ لهما بال حتى يتم الاعتراف الكامل بالحق في الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة.
3: اكتب في صحف أدبية، اكتب في صحف طعنة بالسينما، قام بعديد نقولوا احنا الحوارات مع كبار الشخصيات والممثلين العالميين. ان ذاك ما ننسوش ان الولايات المتحدة فيها مدينة كاملة سينمائية، مدينة هوليود وما أدراك، ونجم نقولوا صل العالمية بفضل هذه التغطية، وأصبح رفيق كل الوطني ولا يميز بين الثقافة. عنده عديد المقالات منذ كان طالبا يكتب مع جمعية طلب شمال أفريقيا المسلمين، لكن الشيء الهام أن الوطنيين التونسيين وفي مقدمتهم زعيم الحبيب بورقيبة وفرحات حشاد تفطنوا إلى مكان ناهيك أن دخوله، معناها فما طرفة وقعت، شطرحوا القضية التونسية على أنظار المنتظم الأممي. وكان العبد بوحافة يلبس الطربوش متاع والده جيلاني، الطربوش المجيدي هذا، والشرطة الفرنسية جات استعلامات كانوا بورقيبة مش يتحول الولايات المتحدة مش يعرض القضية ويمشي يحط المطالب التونسية والوحدة اللي خدمت باللغة الفرنسية والإنجليزية، خذها العبد بوحافة وحطها في الطربوش متاعه، فتشوا الكل العبد بوحافة وفتشوا بورقيبة ما لقوا حد شيء.
1: ما زلتم مستمعين الكرام في الاستماع إلى شهادة الأستاذ الدكتور عادل بن يوسف.
3: ولم يكتفي بذلك، ربط علاقات مع الزعيم فرحات عشاد واستدعاه في 51 في مؤتمر الأوقاع في مدينة بلتيمور، وقام حشيت في تلك الفترة رغم عدم اتقانه اللغة الإنجليزية لكن يتكلم يكتبوله وينطق باللهجة الفرنسية في التوحيد بين المنظمتين النقابيتين الأمريكيتين، وكان ينقل من نيويورك بالتنسيق مع مدينة بلتيمور شنو اللي يحصل هناك ويحطه في الصحافة ويبعث للصحافة في تونس وفي نيويورك تايمز وفي لوموند وكبرى الجرائد. كان يتنقل القاهرة وكان مراسل لجريدة المصري، وكان عنده البعد القومي العروبي أن نلقوه معناها عند والده والبعد الوطني. أعتقد خطأ أنا بورقيبة كان بالإمكان أن يكسبه، خاصة في خلافه مع عبد الناصر في مسألة القضية الفلسطينية وأريحة، وهو للحقيقة معناها أخذ موقف مشرف بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل أعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناها قبل صدور قرار التقسيم عمل بيان ونشره في الصحف، قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط، وهذه اللجان اللي كونوها مش تمشي تحقق، لابد أن تنتقل كذلك إلى بلدان شمال أفريقيا حتى تشوف معاناة الشعب شمال أفريقي الذي لا يقل معاناة عن الشعب الفلسطيني العربي في ظل الاحتلال اليهودي واشتراء الأراضي وغير ذلك. فكان عنده ارتقاء إلى العالمية للبعد متاعه المغاربي، البعد العربي، وكذلك موقفه كمحايد وبعيد عن السلطة، رغم أنه كان كما قلت لكم قدم خدمات إلى السلطة، يلقى حظه في المغرب وبالجزائر أكثر من يلقاه في تونس. بدأت المحاولات رد الاعتبار لعبد بوحافة، بدأت تقريبا في 85 دعاه الملك الحسن الثاني وعطاه وسام العرش أعلى تقريبا الأوسمة. ثم بعد تحول 7 من نوفمبر كتب رسالة شهيرة في 91 إلى بن علي. بن علي بعد ما شاف المستشارين بتاعه المكلفين بالتاريخ الحركة الوطنية أنصف الرجل، أعطاه وسام الاستقلال في سنة 91 على إثر هذه الرسالة، واستقبله في قصر قرطاج، وهذا لأول مرة كان ما نقوله إحنا رد الاعتبار. شوفوا الأرشيفات في الواقع تدخل تدخل الارشيف.org تلقى عديد نقولوا أكثر من 300 عنوان متخصص بعبد الوهاب. الأرشيفات الأمريكية، الأرشيفات الفرنسية، أنا اشتغلت على الأرشيفات، حتى الأرشيفات المصرية في الجامعة العربية علاقاته، كان عملت تقرير حول النشاط والحركة الثقافية والفنية في مصر موثقة لما إقامته في القاهرة، دراسة حول اليسار قاموا بها الأمريكان والاستخبارات هناك، اليسار في عهد عبد الناصر من 55 ل 58، وذكروا علاقات العبد بوحافة مع بعض اليساريين. تقارير أخرى العسكرية زمن الحرب العالمية الثانية تحدث على عبد بوحافة بكل إعجاب ونشاطاته، كيف يصل إلى بورقيبة ويتصل بابنه وزوجته، معناها كأنه أصبح طرف في العائلة وشخصية وازنة في المنتظم الأممي. هذه كلها لم تتم دراستها. هو مزوج أمريكية ويعتبر كأنه نصف أمريكي، لكن يتبعوا فيه كأنه معناها يمثل خطر على الأمريكي، يقول لك عندوش بعد يساري، نفس يساري. كتاباته حول السينما، لقاءاته مع كبار الشخصيات الأمريكية والشخصيات الدولية جعلت منه شخص يخشى منه ويقرأ له حساب. الكلمة الأخيرة، عبد بوحافة عنا كثير من العبد بوحافة في كل جهة، ومطمسين ومغمورين لأسباب سياسية، لأسباب موضوعية ذاتية، لابد من نفض الخبر عليهم بكل تجر بدون اتهام طرف معين بذاته ولا سياسي ولا حزب معين. الكل نوع عشرة بعد 2010، هاتي العودة القوية للتاريخ وإعادة إنصاف هؤلاء، يحب ذلك يتم إنصاف، تسمية شوارع، تسمية ساحات، تسمية نادي ثقافي بدار ثقافة ولا قاعة سينما، يحب ذلك تكون قاعة من القاعات أو نقول إحنا مدرج أو خشبة مسرح في دار ثقافة تحمل اسمه. هذه تقريبا شخصية العابد بوحافة، شخصية كما قلها متميزة عن بقية الزعماء، شخصية ثرية، ومسيرتها أعتقد أن تصلح حتى تكون في شكل شريط سينمائي أو مثلا مسرحية أو رواية، لأن فيها بين الخيبة والرجاء كما قالوا. وهذا عمل كتاب كامل على المنصف بي وقت اللي تم الإتاحة بي، وتحدث كان قريب إلى القضية المنصفية، وألف كتابين آخران نشرهما في الولايات المتحدة حول القضية الجزائرية، الجرائم الاستعمارية في الجزائر، وكذلك ما نسميه من جرائم الإبادة للجنود الفرنسيين في الجزائر. خذت صدى كبير هذين الكتابين، لكن عرب بالقضية وخاصة فيما يتعلق بمسألة المنصب باي، كان عنده اتصالات حتى بالمنصب باي لما كان مقيما في مدينة بو الفرنسية. وبهذا نقول احنا دولة الاستقلال لم يستفد منها كل أبنائها، بل البعض منهم فقط، كانت كما قلها حكرا على البعض دون الآخر لعدم الإنصاف إلى الآخرين المخالفين الرأي.
1: إذا كانت هذه المسيرة قد كشفت لنا كيف خرج الدكتور العابد بوحافة من حدود المدينة ليصل إلى العالم، فإنها تدفعنا إلى التساؤل عن علاقته برفاق النضال وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة، علاقة بدأت بالمرافقة في ميادين الكفاح ثم عرفت محطات من الاختلاف والمفارقة. وحول هذا المحور نصغي إلى شهادة الأستاذ حسن مبارك.
4: صفت علاقة الحبيب بورقيبة بالعبد بوحافة، وعلاقة العبد بوحافة الحبيب بورقيبة، كعلاقة النعمان بن منذر مع سينمار، ذلك الذي استدعاه ليبني له قصرا، فلما شيد له القصر سأله: هل يستطيع أحد غيرك أن يبني هذا؟ قال: لا. قال: هل يوجد قصر مثل قصري؟ قال: لا. فرمى به من سطح القصر حتى لا يمتلك غيره قصرا مثل ذلك. كذلك أنا أرى علاقة الحبيب بورقيبة بالعبد بوحافة شبيهة بهذا تماما، لأن العبد بوحافة قدم ما يمكن تقديمه للقضية الوطنية في الوقت الأمم المتحدة، وساعد الحبيب بورقيبة عندما سافر إلى الأمم المتحدة سنة 1947-1952، ساعده كثيرا ومد له يد العون. أيضا كان هناك مراسلات بين الحبيب بورقيبة والعبد بوحافة، وكان الحبيب بورقيبة يطلب من العبد بوحافة تقديم خدمات له. عندما مرت البلاد بانقسام أو انقسمت الحركة السياسية كحبات الواحد بين شقي الرحى، كان العابد بوحافة أظنه كان سندا للحبيب بورقيبة، خاصة في الانقسام في الصراع بين ما سمي باليوسفية والحبيب بورقيبة. أيضا العابد بوحافة وقف موقف المصلح، موقف الرجل الذي أراد أن يعيد العلاقات بين شقي الحزب الدستوري، الحزب القديم والحزب الجديد، وأراد إصلاح ذات البيت. لكن في النهاية ماذا وجد العابد بوحافة من الحبيب بورقيبة؟ عندما عاد العابد بوحافة إلى تونس في أوت سنة 1958 منع، وجد فيتو في وجهه، منع من النشاط السياسي، منع من النشاط الإعلامي، وهو مهنته الأساسية هي الصحافة، وهو كان صحفي معتمد لدى الأمم المتحدة، فمنع من أي نشاط العابد بوحافة في تونس، وبقي على تلك الحال لمدة أكثر من ربع قرن تقريبا، ولم يسترد أو لم يرى له بالفضل والجميل إلا عندما استدعاه الحسن الثاني ووسمه الحسن الثاني في المغرب بناء على ما قدمه للقضايا المغاربية والقضايا العربية عموما. فالعابد بوحافة وقف إلى جانب حبيب بورقيبة في كثير من المواقف، وقف بجانبه عند الصراع بينه وبين صالح بن يوسف كما أشرت. لماذا؟ لأن العابد بوحافة أو أبجد يعني أدبيات العابد بوحافة ترفض أن يرفع السلاح التونسي في وجه التونسي، وهذا كان موقف العابد بوحافة، ولكن لم يرى بورقيبة له ذلك، وفي النهاية قضى العابد بوحافة تقريبا ربع قرن وهو بعيد عن كل نشاط وطني وكل نشاط إعلامي. وكانت الحقيقة لولا أنه نظر إليه في آخر مشواره وتم يعني رفع المظلمة على الأقل بذلك الوسام، وسمه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ووسمه قبله الملك المغربي، على الأقل ترجع جزءا من أفضاله على هذا المجتمع وعلى هذه الدولة. مشكلة الحبيب بورقيبة أنه لا يقبل أن يقال ذلك فلان مناضل أكثر من بورقيبة، ولكن بورقيبة يقبل أن يقال أن فلان ناضل تحت إمرة بورقيبة أو بتوصيات من بورقيبة. وبورقيبة يعني صرح بهذا في عديد الشخصيات التونسية، ومنهم الجيلاني بوحافة. جيلان بوحافة والد العابد بوحافة، جيلان بوحافة الذي اشتغل سلك عدول للشهاد قبل، ثم التحق بالجيش الفرنسي وعمل بالجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى، ثم عندما غادر الجيش الفرنسي تم توسيمه من قبل فرنسا وسام جوقة الشرف، والتحق بسلك الخلفوات يعني خليفة اللي هي تقابل المعتمد تو، وعمل في عديد المناطق في فريانة، في حاجب العيون، في نابل، في عديد المناطق، ثم أحيل على التقاعد.
0: أثر عبر الأثير.
1: أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ حسن مبارك.
4: لما جاءت أحداث الوطن القبلي من 28 جانفي إلى 2 فيفر 1952، كان العابد بوحافة هذه الأحداث التي يعني دنس فيها المصحف، ظلم فيها شعب، يعني تم الاعتداء فيها على النساء، سرقت الأموال المكتسبات من قبل الجيش الفرنسي، فأول من بادر الاعتراض على هذا الفعل كان الجيلاني بوحافة، الذي أخذ الوسام الذي سلمته له فرنسا وضعه في مظروف، وكتب رسالة إلى الرئيس الفرنسي، رسالة طويلة نوعا ما، ولكن أقول ماذا قال له فيها. قال الله لا يشرفني أن أرفع هذا الوسام، أن أوشح صدري بهذا الوسام الذي يرفعه مدنس القرآن ومدنس الجوامع والمعتدون على أبناء بلدي. بورقيبة في هذا الموقف فاعتبر أن موقف الجيلاني بوحافة أسرع ردة فعل وأشجع ردة فعل حدثت في تاريخ المقاومة التونسية. ولكن لم ينظر لهذا في ابنه العابد بوحافة. سأتحدث عن الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف. صالح بن يوسف كان ضد الحركة المنصفية بتعليمات من لأن صالح بن يوسف انتمى إلى حكومة الباي، وبتعليمات من الباي كان ضد هذه الحركة، الحركة المنصفية. الحبيب بورقيبة يعني كان صامتا في هذا، هو كان ذكي جدا في تعامله حبيب بورقيبة مع الأحداث، وما وصم عائلة بوحافة، وليس العابد بوحافة فقط، العابد بوحافة وأخوته، وما وصم هذه العائلة هو انتمائهم إلى الحركة المنصفية. هذه نقطة في اعتقادي من النقاط التي جعلت بورقيبة لا يرتاح إلى العابد بوحافة. لأن العابد بوحافة من نوع الذي لا يقبل أن يأتمر بأوامر أحد، وبورقيبة لا يقبل أن يشتغل معه من لا يأتمر بأوامره، وهذا هذه نقطة الخلاف. فالحركة المنصفية كانت عائلة بوحافة، كل العائلة المنصف والكاظم البشير كلهم ناشطين ضمن الحركة المنصفية، وبورقيبة كان من القلائل الذين لم يعبر عن رفضي حتى لا يخسر المواقف، ولكن لأن كان عبر عن رفضي سيتهم بأنه من أتباع القصر. فصالح بن يوسف كان رافضا واضح لأنه كان منتمي إلى الحكومة، ولكن بورقيبة كان صامتا، كان رفضا صامتا. بكل أسف التاريخ التونسي كتبه فئة معينة، التاريخ التونسي كتبه المنتصرون، وكتبه الذين وضعوا أيديهم على الدولة أو قبضوا على الدولة، هم الذين كتبوا تاريخ تونس، فهمشوا كل حدث وكل حركة دون حضورهم أو دون مساهمتهم همشوه. العبد بوحافة من الأسماء من المناضلين. العبد بوحافة، اسم العبد بوحافة يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العبد بوحافة يتردد كثيرا في المغرب، اسم العبد بوحافة يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين، إلى اليوم يذكر العبد بوحافة في الجزائر ويذكر في المغرب. العبد بوحافة كان له مواقف داعمة للجامعة العربية، العبد بوحافة كان له مواقف داعمة لفلسطين، والعبد بوحافة له الفضل على النضال في تونس، ولكنه عند كتابة التاريخ التونسي لم يذكر اسم العبد بوحافة. فنحن إذن أمام حتمية إعادة كتابة هذا التاريخ. أقول لك شيئا، أنا لم أكن أعرف العبد بوحافة، أنا عرفت العبد بوحافة تقريبا قبل 20 سنة، تقريبا 2006-2007، واشتغلت على العبد بوحافة في رسالة ماجستير، واكتشفت شخصية وطنية كبيرة وشخصية مثيرة للجدل. تعلمت من مسيرة العبد بوحافة الكثير، فعلا تعلمت من مسيرته الكثير، واستوعبت درسا ما كنت لا أعرفه لولا هذه الدراسة. أنا أنصح الشباب، أنصح التونسيين شبابا وغير شباب بأن يهتموا بالتاريخ التونسي الحقيقي. التاريخ التونسي الحقيقي أين يجدونه؟ سيجدونه في هذه السير، سير المناضلين وسير الفاعلين الاجتماعيين والفاعلين التاريخيين، سيجدونه في أرشيف وطني، سيجدونه في معهد تاريخ الحركة الوطنية، سيجدونه في مؤلفات الدكاترة الذين اشتغلوا في هذا المجال. أنا تفاجأت أن بورقيبة كان ضمنيا، فهمت أن بورقيبة كان يخشى العبد بوحافة وكان يخاف العبد بوحافة، واستشف هذا من مراسلات بورقيبة. بورقيبة كان لا يراسل الجميع، ولكن رسائل بورقيبة مع زوجاته مثلا كانت رسائل مع وسيلة، مع ماتيل، مع المناظرين، ولكن بورقيبة لا يرد على رسائل أي كان ولا يراسل أي كان، ولكنه كان يخشى العبد بوحافة ويرد على رسائله. فهذا دليل على قوة العبد بوحافة، لأن لولا العبد بوحافة ما كان يكون لبورقيبة موضع قدم في أروقة الأمم المتحدة. كلمة الأخيرة أقول أن العبد بوحافة ظلم كثيرا وهمش، ولكن لم يرد الفعل. لماذا؟ هذا دليل أن الإنسان كان يخدم في البلاد، ما كانش يخدم الأشخاص، وكان ينجم يكتب رسالة لبورقيبة يقول له راني سامحني وراني معاك وراني، ولكن لم يفعل ذلك. العبد بوحافة عاش رجلا ومات رجلا. تحية ليك، تحية كافة مستمعي إذاعة تطوين.
2: صدى الأثر.
1: وإذا كانت علاقة الدكتور العابد بوحافة بالحركة الوطنية التونسية تكشف جانبا مهما من مسيرته، فإن تجربته لم تقف عند حدود تونس، بل اتسعت لتشمل قضايا المغرب العربي كله، إيمانا منه بوحدة المصير والنضال. وفي هذا السياق يقدم لنا الدكتور محمد ضفلة قراءة في البعد المغاربي لنضال الدكتور العابد بوحافة والدور الذي طلع به في خدمة قضايا المنطقة.
8: عابد بوحافة ميزته عن بقية مناضلي الحركة الوطنية التونسية في أنه سبق بقية المناضلين في هذا البعد المغاربي. لا ننسى أن في فترة الأربعينات شهدت في المشرق العربي تأسيس مكتب المغرب العربي في القاهرة، وهذا المكتب كانت له فروع، من هذه الفروع فرع نيويورك. تأتي أهمية هذا الفرع الذي كان على رأسه العابد بوحافة وتقريبا هو الوحيد في هذا المكتب يمثل كل الحركات الوطنية المغاربية. في المشرق كان كل حركة يمثلها مناضلوها إن شاء الله، ولكنه كان منفردا إذن في نيويورك يمثل الحركات جميعها، يقدم مطالبها. ولكن هنا نركز خاصة على لماذا نيويورك. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي القوة الأكبر في العالم بعد الحرب العالمية الإقليمية الثانية، بالتالي هو في مركز القوة الأكبر إن شاء الله. ثم أيضا في المنظمة الأمم المتحدة، بحيث الإشعاع الدبلوماسي هو أكثر من القاهرة في حد ذاته. نعرف أن بورقيبة وجماعته والحركة الوطنية اتجهت نحو القاهرة بعد تأسيس الجامعة العربية. الجامعة العربية صغيرة بمقارنة مع المنظمة الأممية، ولكنه كان في ذلك المكان. ثم أيضا فرداته تتمثل في تمكنه من اللغة الإنجليزية، ومخاطبة العالم لم يكن بالنسبة للمشرق كان يعني باللغة العربية بطبع الحال، ولكن كان التأثير محدودا، بينما هو كان يملك اللغة الإنجليزية. ونكتفي بذلك في الحقيقة، لأنه كان في نفس الوقت يقوم بدور مراسل صحيفة المصري المصرية التي كانت أكثر الصحف انتشارا في مصر أنذاك، 150 ألف نسخة كانت تباع يوميا، بالتالي كان له تأثير أيضا حتى على هذا المستوى. هذه تكمن فرادة العابد بوحافة. لكن أيضا العابد بوحافة كانت علاقاته الشبكية مع ممثلي أساسا البلدان العربية في المنظمة الأممية، ولكن أيضا التغيير بين الممثلين كان ينفذ إلى أروقة الأمم المتحدة، ولكن خاصة كانت له علاقات متينة جدا مع الصحافة الأمريكية، وكانت له علاقات أيضا مع المسؤولين وأصحاب القرار الأمريكي، كان يراسل رؤساء الأمريكان، كانت له علاقات مع نواب المجلس الكونغرس إلى آخره، كانت له علاقات أيضا مع كتاب الدولة. وهناك أسماء شهيرة جدا، عندما نقول هامفري الذي عرفه التونسيون عام 70، هو كانت له علاقاته منذ الخمسينات بهامفري الذي كان أحد السيناتور أمريكي، وحيث كان له دور فريد ومن نوعه في الحركة الوطنية. توجه المغاربي بدأ ما بين الحربين، وتدعم خاصة ما بعد الحرب العالمية الثانية مع تأسيس مكاتب المغرب العربي أساسا في القاهرة وفي بعض العواصم الأخرى في دمشق وحتى في الشرق الأقصى. إذن التوجه المغاربي أصبح يسيطر على الحركات الوطنية بصفة عامة، ولكن فرادة العابد بوحافة هنا أنه سبق بممثلي الحركتين الوطنيتين الجزائرية والمغربية في نيويورك، فكان إذن ناطقا باسم الجميع إن شاء الله، لأنه وحده إن شاء الله. ثم إذن يمتلك كل لغة، هم حتى عندما أتى الجزائريون وأتى المغاربة لم تكن لهم علاقاته، بل هم الذين استدلوا به، بمعنى أنه الذي أخذ بأيديهم وعرفهم على ذلك العالم هناك في العالم الأمريكي، لأنه كان يحسن اللغة الإنجليزية، وكانت له كما قلت علاقات متينة جدا في عالم الإعلام وعالم السياسة وعالم الدبلوماسية. في نستطيع أن نقول هو أول دبلوماسي مغاربي أو حتى عربي من خارج الدبلوماسية الرسمية كان في نيويورك، وعرف بقضايا المغرب العربي. هو كان لا يترك فرصة تمر دون أن يطرح قضية من القضايا، وهناك قضايا كبيرة طرحها العابد بوحافة وهو في نيويورك، من بين هذه القضايا مثلا استعمال السلاح الأمريكي من قبل القوات الفرنسية، حيث تدخل لدى مراكز النفوذ الأمريكي حتى لا تستعمل فرنسا أسلحتها ضد الوطنين المغاربيين إن شاء الله في الحركات الوطنية في المقاومة، وهذا ظهر خاصة في مع الثورة الجزائرية، ولكن حقيقة حتى في الأربعينات عندما احتج أو عرف الأمريكان أو حاول الضغط على الأمريكان حتى لا يسمحوا لفرنسا باستعمال الأسلحة التي صنعتها أمريكا ضد المقاومات في المغرب العربي، وهي قضايا أعتقد سبق غيره إن شاء الله. في الوقت الحاضر نحن نعرف هذه يقع الضغط ربما عدم استعمال السلاح الألماني أو غيره ضد غزة، ولكن هو طرح مثل هذه القضايا منذ الأربعينات وفي الخمسينات، فكان سباقا إلى العديد من هذه النقاط، من بينها مثلا النقاط التي أثارها آنذاك لكي يبين عجز السلطات الاستعمارية الفرنسية في توفير الغذاء حد ذاته في شمال أفريقيا وأساسا في تونس. هنا من بين عام 55 إذن ضغط على الإعلام وعلى السياسيين الأمريكيين حتى يوجهوا مساعدات عينية، بمعنى مساعدات في الحبوب والقمح لشمال أفريقيا، وكانت شمال أفريقيا إذن تحت الاستعمار آنذاك، وكان إدانة للاستعمار أنه لم يوفر أو ترك هذه الشعوب التي يسيطر عليها تواجه المجاعة، وكانت فضيحة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن هناك تحرك أمريكي ناهيك حتى 14 افتتاحية لصحف أمريكية تحدث هذا الموضوع تحت تأثير هو الموضوع أثاره هو، واستطاع أن يقنع به هذه الأوساط إن شاء الله، يدل على الفاعلية التي كانت له في الساحة الأمريكية.
1: تستمع هنا مستمعينا الكرام إلى شهادة الأستاذ الجامعي محمد ضيف الله.
8: هو لم يكن تحركوا بصفة رسمية بطبع الحال، هذا دبلوماسية موازية أو حتى دبلوماسية شعبية إن شاء الله، باعتباره جاية من مناضل غير ممثل رسمي إن شاء الله. لهيك أن الفرنسيين أنذاك كانوا يستهزئون منه ويسخرون منه في أنه لا يمثل لنفسه، أو أن اللجنة التي كان يمثلها لا تساوي شيئا، أو لم تنتخب، أو غير موجودة، أو غير قانونية إلى آخره، كانوا يسخرون منه. ولكنه كان على مستوى عملي تلك السخرية تدل على مدى جدواه ومدى نشاطه في الساحة الأمريكية وتأثيره أيضا، خاصة أنه كان يستغل الفرص بمراسلة الرؤساء الأمريكان، ولا يكتفي بأنها مراسلة مباشرة وإنما ينشرها في الصحافة آنذاك، فكانت تشكل ضغطا كبيرا باعتباره لا يتوجه فقط إلى المسؤولين وإنما يتوجه أيضا إلى الرأي العام الأمريكي في حد ذاته. والرأي العام الأمريكي، هذا الرأي العام الذي كانت بلده تحتل الصدارة وهي بعد الحرب إذن، وكأنما هي موجهة للسيطرة على العالم إلى آخره، فكان هو يركب تلك الموجة لإقناع الرأي العام بالضغط على المسؤولين وعلى مصادر القرار ودوائر القرار الأمريكية إذن، وقد نجح في ذلك أيما نجح. العابد بوحافة من بعد الاستقلال وقع تهميشه ربما نتيجة علاقته الشخصية مع بورقيبة. وتعرفون أن بورقيبة بصفة عامة لم يفسح المجال أمام العديد من المناضلين في الحركة الوطنية، وكأنما بورقيبة إذن هو المناضل الوحيد شأنه، هو تفرد بالنضال شأنه، وهو اللي جاب الاستقلال، وحتى شعبيا هو بورقيبة هو اللي جاب الاستقلال، وكأنما لم يساهم إلى جانب أي أحد ولا وجود للشعب إلى جانبه. هذه بصفة عامة. فالعابد بوحافة خاصة وأن الذين وجدوا حظوة هم أولئك الذين ربما عندهم نقص في نقطة الماء، فحتى يكون صعودهم إلى السلطة ما بعد الاستقلال الفضل فيه لبورقيبة. العابد بوحافة كان له هذا الماضي الكبير في نيويورك وفي الأمم المتحدة، وقع تهميشه هذا الجانب. ولكن الحقيقة أيضا لابد من الاعتراف أن هناك بعض الكتابات التي تمت بالعابد بوحافة، وهناك ماجستير قدمت في الجامعة التونسية حول العابد بوحافة، هناك بعض المقالات هنا وهناك، إذن لا نستطيع أن نقوله لم يكن موجودا، وإنما علينا نحن أيضا أن نسعى إلى الاطلاع على هذه المراجع حتى نأخذ فكرة، علما أيضا وأن التاريخ المحلي بصفة عامة يقع الكثير في من الجوانب يقع غمطها، وربما حتى العابد بوحافة غمط دوره هنا، هو ليس الوحيد. العابد بوحافة كان يشعر بذلك خطر عاش طويلا إذا، والصفحات السوداء كما عنوانها تلك الرسالة التي وجهها إلى بن علي سنة 88 تدل على وضعية الغبن التي كان يشعر بها طيلة آنذاك 30 سنة تقريبا بعد الاستقلال. نعم تم تكريمه، ولكن في آخر الأمر التكريم الأكثر تأثيرا هو ذلك الذي يجعل الناس يعرفونه على أي حال. أن يقع تكريم شخص بإسناد وسام له لا يعني كثيرا إلا في عناوين خبر أو في خبر من الأخبار في ذلك اليوم، ثم يقع تناسيه وتتواصل الحياة بعد ذلك بصفة عادية.
1: هكذا مستمعينا الكرام نصل إلى خاتمة حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، حلقة قادتنا إلى رحلة في سيرة رجل آمن بأن الكلمة موقف وأن الصحافة رسالة وأن النضال لا تقيده الحدود. وقد أجمع ضيوف هذه الحلقة على أن الدكتور العابد بوحافة شخصية وطنية استثنائية أدت أدوارا مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية التونسية وفي الدفاع عن قضايا المغرب العربي، غير أنها لم تنل ما تستحقه من حضور في الذاكرة الوطنية. وأكد كل من الدكتور نجيب طالب والأستاذ حسن مبارك أن العابد بوحافة من كبار رجال الحركة الوطنية، وأن ما قدمه من نضال داخل تونس وخارجها وفي الدفاع عن القضية المغاربية يجعله جديرا بأن يوضع في المكانة التي يستحقها بين رواد الحركة الوطنية، وأن تعاد قراءة مسيرته في ضوء الوثائق والمصادر التاريخية. ولعل أبرز ما نخرج به من هذه الحلقة هو أن التاريخ لا ينتهي عند ما دون في الكتب ولا يقف عند ما استقر في الذاكرة، فالتاريخ يبقى مشروعا مفتوحا تكتبه الوثائق وتثريه الشهادات وتصحح مساره البحوث العلمية الرصينة. فما زالت هناك خرائط تنتظر من يستكملها، وقوائم تحتاج إلى أن تستوفى، وشخصيات وطنية آن الأوان لإعادة الاعتبار إليها، لأن إنصاف التاريخ لا يكون بتقليل شأن أحد، بل بإنصاف كل من أسهم بصدق في صنعه. كانت هذه حلقة عن رجل غاب عن الأضواء لكنه لم يغب عن التاريخ، رجل ترك أثرا وبقي أثره ينتظر من يكشفه ويعيده إلى الذاكرة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة. دمتم مستمعين الكرام أوفياء للذاكرة، فبها تحيا الأمم وبها يبقى الأثر عابرا للأثير. إلى اللقاء.
0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
9: شعلاء المجعي.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. تتواصل في ولاية تطاوين تظاهرات المصيف الوطني للكتاب في مختلف المناطق الجهة بتنظيم سلسلة من الفقرات التي تحتضنها المكتبات العمومية والفضاءات الخارجية. انطلقت جمعية سند للطفولة بغنوشة جابس في جمعية تبرعات لفائدة الجمعية لأجل تأمين البرامج والأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية. في جرجيس تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان السياحة والتراث بالمريسة. دوليا في مستهل جلسة للحكومة، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رسميا للمرة الأولى رفض إسرائيل وثيقة النقاط 15 التي طرحها مجلس السلام بشأن قطاع غزة، وأكد أن الجيش لن ينفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس. قتل 7 أشخاص وأصيب نحو 35 آخرين اليوم في قصف شنته جماعة الحوثي على ميناء المخة ومناطق سكنية في المدينة غرب محافظة تعز اليمنية، وفق ما أفادت به مصادر طبية ووسائل إعلام يمنية حكومية. وقد أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم واسع بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع وتحشيدات، قالت إنها تابعة لقوات مدعومة من السعودية في منطقة المخة غرب محافظة تعز، فيما أفادت مصادر عسكرية بتعرض ميناء المنطقة لأكثر من 6 ضربات متتالية بطائرة مسيرة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرب على إيران دفعت مخزونات الأسلحة الأمريكية إلى مستويات مقلقة، ما اضطر واشنطن إلى سحب إمدادات كانت مخصصة لآسيا وأوروبا لتعويض النقص. وبحسب الصحيفة تراجع المخزون الأمريكي من صواريخ باتريوت الاعتراضية إلى أقل من 1700 صاروخ. أفادت شبكة سي بي إس الأمريكية بأن وزارة الحرب تمارس ضغوطا على شركات صناعة الأسلحة لتسريع وتيرة الإنتاج سعيا لتسجيل المخزونات بما في ذلك تلك التي استحفظت خلال الحرب مع إيران. انتهى الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني.

0: مجبرين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحيلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين،
2: الإذاعة التونسية، خلية الوثائقيات.

0: رؤية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: زليز سيدي قاسم.
2: من هنا من فوق هذه الربوة التي تطل على سبخة السجوم بدأت القصة، قصة صناعة زليز المطلي الذي لا يكاد يخلو منه منزل من منازل المدن التونسية العتيقة. ولم تعرف تونس قبل مجيء سيدي قاسم الزليز الملون المطلي.
3: سيدي قاسم الزليزي هي كنية جامع الأندلس، والاسم بالكامل أبو الفضل قاسم بن أحمد الصدفي الفاسي، جاء من فاس لكن هو أصوله أندلسية. جاء تونس في منتصف القرن الخامس عشر، ما عندناش وثائق تثبت سنة قدومه، لكن نعرفه توفي سنة 1496 ميلادي 902 هجري. استقر في البلاد التونسية في الفترة الحفصية، كانت فترة بناء السور الثاني لمدينة تونس. سيدي قاسم تجا كان قريب من البلاد، هذه بمكانة متميزة باش ينجم ياخو المكان هذا الموجود فيه، مكان استراتيجي اللي قريب من القصبة، وأيضا استراتيجي من ناحية الحرفة نتاعو، لأنه أبو الفضل ولا سيدي قاسم كان رجل دين وخزاف، وهو كخزاف يزمو الطين يزمو الطفل باش ينجم يخدم. هذاك علاش احنا كي ناخذوا المكان الموجود فيه اللي هو محاذي لحي الملاسين، ملاسين سي ملسة، لحد الآن في الملاسين مازالوا ملسوا في الطين، كان فما مقطع من الطين قريب يسميه الحفرة الصفراء. إذا سيدي قاسم اختار مكان استراتيجي، الطين قريب بحذاه، وككل رجل دين يحب يكون في مكان مرتفع. وأيضا لاحظنا أنه حتى من خلال اشتغالنا في الحديقة الدخان ما يدخلش وسط المدينة باتجاه الريح، يعني فماش تلوث في المدينة يلزم الدخان هذاك يخرج برا. إذا سيدي قاسم خذا المكان هذا، بنى فيه هذا المعلم الجميل اللي يوصفه أبو الغيث القشاش في القرن السادس عشر في الكتاب نتاعو اللي هو روضة من رياض الجنة، من ناحية الجمال المعماري والراحة النفسية الكبيرة الموجودة فيه.
2: الراحة النفسية والشعور بالطمأنينة التي يتحدث عنها محمد حشيشة مدير المركز الوطني للخزف الفني، لمسناها ونحن نطأ السقيفة الأولى لمعلم سيدي قاسم جليزي، الزاوية التي حولتها الدولة التونسية إلى مركز للتكوين في فن الخزف. راحة نفسية وطمأنينة ليس لأننا في حضرة ناسك متعبد، بل أيضا بسبب سطوة المكان الذي يأسرك بهندسته وجماله المعماري التي جعلت منه أحد أهم المعالم التاريخية والفنية في تونس.
3: خاصة جمال معماري الطابع الأندلسي المغربي الحفصي اللي فيه، من المعالم قليلة في البلاد التونسية اللي تجمع ثلاثة خاصيات هذية، كما نعرف في الزاوية هوني المزج ما بين الجص المربعات الخزفية والرخام الأسود والأبيض، وفي فترة حفصية ما كانتش موجودة الخاصية هذه، ويقال أنه حتى أبو الفضل جلب مع حرفيين من المغرب باش يبني المعلم هذا اللي متكون من المنزل متاعه، المدرسة ككل رجل الدين، والورشة ورشة الخزف متاعه الموجودة على حرف المدينة خارج المدينة.
2: القبة الهرمية المغلفة بالقرميد الأخضر تنادينا من بعيد، إجا وعمل طل. فهنا سر الحكاية، بل كل الحكاية، حكاية زليز سيدي قاسم، الزليز التونسي الفريد الذي يكسو المكان كشاهد على مهارة أبو الفضل، بدءا بالواجهة الرئيسية المؤدية إلى باحة داخلية مكسوة بزليز ذي طابع مميز لكواردا سيكا، وصولا إلى حائط ضريح الولي الصالح سيدي قاسم المكسو بزخرفة عفسة الصيد.
3: أبو الفضل كجاء كما قلنا جلب مع تقنية كانت موجودة في الأندلس وفي المغرب، هي تقنية لاكويردا سيكا أو الكوخ سيش بالفرنسية أو الخط المحيط الجاف. قبل قدوم سيدي قاسم كانت في تونس عندنا مربعات خزفية مطلية، هذه إضافة مهمة جدا قدمها أبو الفضل للخزف التونسي من ناحية المربعات الخزفية المطلية أو المزوقة خاصة بالزخارف الهندسية. شنية الكويردا سيكا؟ الكويردا سيكا هي تقليد للزليش، وهنا يجب أن نفرق بين الزليش جليس. ازاي نقبل زين ولا جين؟ الزليج هي قطع المفردات الخزفية، ناخذ مثال مربع 10 على 10 ابيض او ازرق او اصفر، نرسم عليه مفردات ثم نقوم بقص هذه المفردات ويتم تجميعها مثل فوسي فوسا، وهي تقنية اندلسية مغربية ما هيش موجودة في العادات نتاعنا في الحرف الموجودة في تونس. في الاندلس وفي المغرب في القرن الثاني عشر قاو الحرفة هذه فيها برشا جهد، فيها برشا خدمة، حبوا سهلوها، خذوا وعملوا خليط من الزيت واكسيد المغنيسي، قاموا برسم هذه المفردات بالمزيج هذية. الزيت ما يخليش الألوان تمتزج مع بعضها أثناء عملية الطلاء، ثم الزيت هذية في الفرن يتحرق ويعوضوا المنغنيز، المنغنيز هو ما يخليش الألوان أيضا تمتزج مع بعضها أثناء عملية الحرق في 980 درجة أو في 1000 درجة. هذاك عش خلينا نشوف المربعات 10 على 10 فيها مفردات مرسومة، ولكن نغزولها هي كان مفردات مركبة مع بعض البعض، وهذه الخاصية الكواردا سيكا اللي تعرفت برشا في الأندلس وفي المغرب انطلاقا من القرن الثاني عشر، وجاتنا تونس مع أبو الفضل في القرن 15، وأيضا تتميز بالزخارف الهندسية متاعها. الفترة الحفصية في الخزف تتميز بالأزرق والأبيض خاصة، وبالزخارف النباتية وبالخطوط المنحنية مع أبو الفضل، إضافة المربعات الخزفية والزخارف الهندسية بألوان جديدة مثل أكسيد النحاس يعطينا الأخضر، أكسيد الحديد يعطينا العسلي، أكسيد الأنتيمون يعطينا الأصفر. يعني خرجنا من الباليت متاع الأزرق والأبيض فقط، وليت عنا ألوان أخرى اللي مش نقاوم بعد في الخزف في تونس، خاصة في فترة القلالين من القرن 19 حتى بداية القرن 20، وهذه من التأثيرات المهمة جدا اللي جلبها مع أبو الفضل الخزف في تونس. كي نرى مربعات الخزفية عبر التاريخ في تونس، نجم تقول لي موجود في جامع عقبة المنافع في القيروان البريق المعدني، لكن هذه المربعات مربعات البريق المعدني حسب المؤرخين يعني هي جت من إيران، كانتش مصنوعة في البلاد التونسية، جت كطلبية سوغ كوموند. وبالتالي حتى بعض الباحثين متفقين أن المربعات الخزفية المطلية المزوقة بدأت مع سيدي قاسم في معلم سيدي قاسم لهنا، ومن ثم أيضا تعرف مربع مثل عفص الصيد الموجود برشا في المدينة، في الديار في المدينة، اللي حسب الرواية وحسب الخرافة كان نجم نقول سيدي قاسم أبو زكريا الحفصي هدا له أسد. الأسد هذاك كان يعيش مع المنزل نتاعو لهنا، نهار سيدي قاسم يشتغل الأسد هذاك تعدى على الطين، حط عفص البات نتاعو الساق نتاعو على الطين هذاك، سيدي قاسم خذاها وعملها في الأربة وخرج منها مربع عفص الصيد المشهور جدا بالبلاد التونسية. بعد الفترة الحفصية جت الفترة العثمانية، كانت فيها تأثيرات تركية، يعني كان فما بعض مربعات خزفية كانت تجي جاهزة من تركيا، ولكن أيضا دخلت بعض التأثيرات في الزخارف في الخزف التونسي. الفترة المهمة جدا والمزدهرة جدا في الخزف التونسي هي فترة القلالين، خاصة في المربعات الخزفية ولا حتى في بقية الأشكال الفخارية اللي نلقاو فيها زخارف متأثرة مباشرة بالقدوم سيدي قاسم، ثم بقدوم الموريسكيين من الأندلس، لأنه تونس كانت بوابة أفريقيا وأيضا بوابة البحر الأبيض المتوسط، وكل ما هو تجارة كان يبر مباشرة وضرورة بالبلاد التونسية، وكانت فما تأثيرات كبيرة ما بيننا وما بين أوروبا وما بين حتى أبعد شوية بلاد آسيا. وخاصة هوني كي نرجع لسيدي قاسم، ما كانش خزاف ورجل دين فقط، كان أيضا رحالة، كان تاجر كبير، وصل حتى للصين والإيران، يعني كانت فما تأثيرات مباشرة في الحرفة نلقيناها مباشرة في الخزف التونسي.
2: هكذا هي صناعة زليز، حرفة دقيقة ومربعات تحكي التاريخ، تحكي الجمال والفن والذوق والإبداع. مربعات لم تكن مجرد كساء لجدران المنازل والمساجد والقصور، بقدر ما كانت خطابا فنيا تعبيريا تطور عبر القرون وأخذ أسماء عدة: الكواردا سيكا، عفسة الصيد، المعدنوسي، المقروض، النعورة، نوارة الشمس، جناح الخطيفة.
3: لأن المعلم ماذا عرفت عدة عمليات ترميم، يعني المربعات الخزفية اللي وراك مباشرة هنا اللي هي بريق تقنية كوردة سكة هذه حقيقية، يعني ترجع فترة سيدي قاسم القرن 15. لكن عفص الصيد اللي نلقاه على اليمين عند دخول زاوية سيدي قاسم، عفص الصيد والمعدنوسة هذيك على حسب المؤشرات التاريخية هي القرن 16. المربعات اللي نلقاوها على اليمين داخل الغرفة هي مقاس نتاعها 7×7 هي أواخر القرن 16، يعني نعرفون بالمقاييس بنوعية الزخارف. على اليسار عفص الصيد والمعدنوسة هذه القرن 20، والنجم اللي حضوه حتى من ناحية الألوان مش نفس الألوان، مش نفس الطابع، كل فترة تاريخية عندها خاصية، ولا حتى أيضا كتغير عملية الحرق، لأنه في السابق عملية الحرق كانت داخل أفران من الخشب، وهذه تعطي احنا كنشوف المربعات الخزفية بالكواردة سيكا نشوف فيها البريق المعدني، هذيك تأثير عملية الحرق بالخشب وباستعمال مواد أخرى. لكن تم عملية الحرق داخل فرن كهربائي، يعني ما تعادش فيها الخاصية هذيك، وهذا نجم نلاحظوه من خلال المربعات الخزفية الموجودة في معلم سيدي قاسم الزليزي.
2: مربعات سيدي قاسم تزين العديد من المعالم في تونس، ومنها قهوة السوق التي اكتسبت شهرتها من مسلسل الخطاب على الباب فأصبحت تحمل اسمه. هذا المقهى يقول عنه صاحبه عادل المنوشي أنه صورة جميلة لفن يضاهي فن بيكاسو وقد يفوقه.
1: لكن سيدي قاسم الجليزي قبل البانتر بيكاسو، يعني يعمل لنا اللون الاخضر من المعدنوس، يعمل لنا اللون الاصفر مفصل عظمه، يعمل لنا اللون الارجواني من الزعفران، يخلط الثلاث الوان هذوما ويخرج لنا اللون الازرق. اليوم نعيش في صوره من التاريخ خلتني اليوم فرحان في حياتي.
4: عندكم مربعات زليز نادرين الوجود، اسمه كواردا سيكا، كواردا سيكا بالاسبانيه يا قليل الثقافه.
5: قال لك هذا المحل هذا معلم، معلم معماري وتاريخي، فندق بني في بداية القرن 19، والزليج الذي يزينه يمثل مجموعة فريدة من نوعها من خزف القلالين التونسيين.
3: أيضا فما أسطح بعض المباني اللي كنت تطلع لها نجم تشوف المدينة العتيقة، لكن أيضا تلقى فيها مربعات خزفية جميلة جدا تحكي عدة فترات. راو بعض القلالين كان فما شملة اللي هو كان من الفخاخرية مع شملة ومع تيسي ومع عبد الرزاق ومع الخراز. أيضا فما تطور في الخزف بصفة عامة، لكن مع هذا مباشرة أواخر القرن 19 كانت بدأت عندنا موجة من المربعات الخزفية جاءت مع الاستعمار، جاءتنا من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا خاصة، اللي هي مربعات تتغير في المقاييس، نقول 15 على 15 20 على 20 بتقنية أخرى بألوان أخرى، ما عادش كلها يدوية.
2: وتتواصل الحكاية، حكاية زليز سيدي قاسم، فحيث يرقد رقدته الأبدية تنتصب مدرسة الخزف الفني في تعطي هذا الفن العريق إمكانيات أخرى للبقاء أزمنة قادمة.
3: هنا المركز الوطني الخزف الفني التدريس تصير بالموديل، يعني بالهدف نحبه نخلطه من خلال كل حصة من تقنية تقريبا نختصوا فيها احنا في تدريسها تقنية كورداسيكا. سمع جامعة قصبة 4000 مربع خزفي بتقنية كورداسيكا، قمنا بإنجازنا في معلم سيدي قاسم زيزي سنة 2007. نعتقد أن وجودنا هون مكاش مصدفة، هو تواصل التاريخ، تواصل لمعرفة هذا الرجل اللي قدم الكثير للبلاد التونسية، لو مش كشف الخزف لكن أقل حاجة نجم نحافظ عليها هي الحرفة هذه والتقنية اللي متميز بها واللي عرفها سيدي قاسم زليز.
0: كنتم مع زليز سيدي قاسم، قراءة النص سعيدة زغبي، إعداد وإنجاز أحلام المساحلي، إخراج أنس الزمالي.
6: معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحلفي بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مذبحة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاية؟
1: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: ظهري أيا قيلوا يا عم الشاهد، ظهري تعوج، ربي سهل هالقصر.
1: تقيل كلام هذا، مازال بكري يا ربع، النهار بارد والنسمة ما شاء الله بحري.
0: انت حتى الراحة تفرهد يا عم الشاهد، وبعد الراحة تحلى الخدمة.
1: 500 كيلومتر قطعناهم ماشيين، وباش نقطعوهم في الرجوع، توكل بدين الخدمة وتبغي ترتاح؟ عض على قلبك وصن على كمامك وتفكر على الجينة. والله لو عندي صحة كيف العادة ويطوعوني مالي زرع نحصد ليل ونهار.
0: قل لي يا عم الشاهد، عملت حساباتك قداش الحصاد يصور في النهار؟
1: حسب التقدير الحصاد يحاسب على 10 كيلو قمح في النهار، يمكن أقل شوي، هذا الحصاد الفالح.
0: لا شوي بكل شوي.
1: خيرات يا رابح خيرات، قول ربي يدوم هالنعمة، 10 كيلو قمح يوكلوا عيلة نهارين ولا ثلاثة. صاحبنا بكار عند الزرع بزايد، يمكن يخدمنا شهر ولا خير، ما كناش نطمعوا بيه، الفضل لله وصاحبنا الراضي.
0: شوفوا شوفوا صالحة هاوي حربت ماشي جاي، كثر متنسنيس، ردي بالك لنا الشرهانة.
2: صالح ما هو كبران علينا احنا، وقد هو كبران على جماعتهم. صالح اش ضيعت اخوي؟
3: سيدي ردوا بالكم على السبون، اللي نلقاه يطيح في السبون بزايد لا صالح نبلغ عليه عرض.
1: شرهي ما عندكش فينا ثقة صالح، الله يبعد علينا رزق الحرام، العمايل هذه ما هيش في طبعنا يا سيد.
2: والله
3: مرتك يا شاهد وراها برشة زبون.
2: إيه؟
3: الله أعلم، يمكن ويمكن.
2: خوي بيني وبينك ربي كان ننوي على الشر، وريني ترى وين الزبون اللي تقول عليه وراي.
3: شرهانة الحساب في العشية
2: أبي،
3: أما لك أنت يا هني ماشي للطاش مع الأخرى.
1: فكرك بالخير، هزلهم في شورك شوي السويقة، وعطي للأولاد هالحكة نفع، وقول لهم ما يقيلوش. ها شد الحكة وشد هاي السويقة. ها بارك الله فيك.
3: هات يا سيدي هات. ها ها شبابة هالحكة.
1: إهب وين السبول اللي يقول عليها الزفت؟
2: بجد عليه
1: واحد كذاب نتفاهم هو قدور علينا.
2: اي
1: ماذا بهم يفسدوا سمعتنا باش يطردنا بكار. لكن ردوا بالكم تحذروا وما تعملوش اغلاط يحصلنا بها.
2: ربي فكنا من بلاه وبعد علينا شر هالمخلوق.

0: وجمال اللي هنا لذات حينار تبور اثنين.
1: الله الله الله الله الله، واش هذا؟ اسمو المفرط يكون خلاصة. اسمو عنا عزوز تعبة خدوة جي وتلمد الطايح.
2: وعلاش تحرم فينا من طلقية السبور الطايح يا سي قدو؟
1: العزوز هذه ما عندها شكون يخدم عليها، كانت نشمو عاونوه.
2: كيفاش نعاونوه؟ نطيحوا السبور ورانا؟
3: نكسر الكلاب يا سلطانة وانهي في اللي بين يديك، خليها تحصل يا سي قدو.
1: ما تخافش نوصي فيها، ولا عندكم فيها شك؟ عيب بلا مانس.
2: سكتها يا هادي، كلامها يكسر الدماغ وزيد السخانة من عند ربي. خويا الهادي يا مروان نطاوع يا زينة، أني الزرع وهو المنشئ. واش بك ساكت يا طاهر؟ مش عوايدك
3: يا سلطانة؟ ظهري تعوش ويدايا جرح مقوى زرعهم وزيد عليه الشوك. احنا نسموه شوك والجمال هم يسموه بك. بك زي الحنش يعطيه اخذة.
2: الدنيا بالمعكوس، في عوض نسي يشكوها من عزرة تعبي. زي ما يقولوا الحجرة قالت راسي وجعني من المطر، جاوبتها الطوبة قالت ما لقاني نسكت خير.
3: شي خيري هالطفلة ما تفهم كان بالهمز.
2: البهيم من همز والفهيم من غمزة. مانيش بهيمة يا اخويا الهادي. شوف جرتي وربعيتك داس، أنا أحسن حصادة بيربر.
3: خلوها تتكلم، إيش بيكم؟ هنا كنا ساكتين. قول اللي يجي في بالك يا سلطانة وراسي سد.
2: طمنتني، الله يطمنك يا طاهر.

0: كيف السبة حبيب القلب ما طلش اليوم؟
1: كانت على عمار، قالوا سافر العاصمة عندها نهاري.
0: منين سمعت؟ ولا هو قالك؟
1: طوى سمعت الخبر من صالح وقدور، وحسب كلامه ماشي حوم على ماكينة حصاد يبغوا يشراها.
0: ماكينة حصاد؟ ناوي يقطع قسام؟ ربي يقطع قسم.
1: لطف عليه، ربي خليه لهلا ومالي.
0: هاي هاي هاي يا حيدة، ما يهونش عليك، هاني فكت بيك، افردك انت نار من تحت الرماد.
2: على شكون تتكلموا يا صباي؟
0: خطيك، والمي يجري من تحت رجلي ورجليه.
2: المي؟
0: هي يجري وانت راقد على وذنيك يا طاهر، يا ساهر على الفاضي.
2: ساهر على الفاضي؟
0: السياسة ما خلتش فيك.

0: سيدي واش كنتك من دعا الشمية باللوز انت الانور؟
1: هات يا راضي هات والمغلوب يخلص.
2: قلل الكارت عادي شكب شكب
0: حكم ربي عليكم. انسى تخدم ورجالك فسد في الصوار.
3: خلينا ساكتين هالراجل في عوض اللموك تلوم فينا.
0: وعلاش سيدي تلموا فيا انا؟
3: دخلت البرانية وخرجت ولاد بلادك. اش عطوك البرانية؟ دول خلنا عطوك كيفه.
0: خسارة يا ريت جيتوا تصبروا الخدمة كيفهم وانتم مفالحين كان تولدوا في صغار وتهملوا. انسى تولد وتربي وتخدم هو الرجال تسردك.
2: يا زمكم كرازي نبدوها سكوعك
0: بالله. انت عمر ما تحب تو نجبد الزماغ ونوريك الحساب وشكون يخلص فيا؟ لولا مرتك مبارك.
1: ايواش او جاكم السهل حتى هو يخدم طلت الحانوت ما تفوتيش.
2: يمكن جايب منا بالراضي.
4: فوت يا شيخ.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هيا مرحبا مرحبا. هيا اقعد بجنبي يا سي الشاهد واحكيلي اش عملتوا واش صورتوا؟ الجميعة هاللي تشوف فيهم لا يخدموا ولا حتى يعرفوا يحكوا. بقر الله في زرع الله. أنا وحدنا يا سي الشاهد الفرص تخلصوا منها قبل ما تعملها فيكم.
6: حرنا حرنا في هالكسراوي رأسهم لحم وكلامه مرزي وحنا معاه وحلة المنجل في القلة.
0: اسمعني اسمعني خبوا المقرون اللي هزتوه من راجل.
6: يا راضي راك صعبنا ايش هالكلام جد عليك العمل عملناها.
0: صلي على النبي يا سي الشاهد.
6: ألف ولا يزي
0: ناراني خايف عليكم. لو صاف اللي قالوها الجدرمية الكل عنده البنية المزيانة والراجل الدواي والشوشان. وإذا صدقكم ناه غير يا ما يصدقكمش. لكن خوذ رأي إذا الكسراوي ما فهمش روحه لازمكم تتفرقوا على بعضكم كل واحد يمشي لشيرة. وتوا قبل ما ننسى عندكم شي هكا ولد مرتوب ناشط يعرف كيفاش يتكلم وما هوش خواف.
6: لكن ما تقولش الشاهد يشكر في ولده نقول لك الطاهر ولدي.
0: أي يا سيدي أبعثه للليلة عندي قضية ما نتهنى عليها كان عند واحد فيك. وزيد نوصيك على الفرص بعدوها عليكم. وحتى المقرون يا سي الشاهد كان تحبوا تبيعوه نانشري.

0: الطاهر وين يا ابنوي؟
1: من المغرب ما ظهرش، قالوا عم الشاهد بعثه في قضية.
0: وشين هي القضية؟ الطاهر عمره ما فارقنا، هذه فيها واو.
2: الراضي عرض على عم الشاهد وعم الشاهد استعفى، قال تاعب ولا بعث ولده في عوض.
1: حتى هذا كلام في المشاكل مع بعضنا وفي الزرد الرواحهم.
2: جيت الكلام عم الكسراوي، خوذ بايك في المقروم، بين حقك يزي مترهدي. عم الشاهد نقدروه، لكن كيف يكبر بطنه يولي بلا ماخ. فهمه يا مين ودي اخوه، الهادي حشاء ما يناطحش، والمثل يقول عاملني كيف خوك وحاسبني كيف عدوك.
0: سلطانة عندها الحق، والشاعر قال ما تقول عندك صاحبك وحبيبك كان الفرنك اللي يبدا في جيبك.

0: تفضل تفضل ندخل ندخل.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. ما شافك حد. ندخل ندخل ندخل. هيا جيت. مرحبا. لا باس. ما فما حد.
1: لا لا باس.
0: هيا ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل. مرحبا بكم. نحب نرحب بالضيف المبجل سي طاهر الحداد.
2: مرحبا بكم. بارك الله فيك.
0: وسي طاهر كاتب وسكرتير الشيخ عبد العزيز الثعالبي مؤسس الحزب الدستوري. نحب نقول لكم اللي انا قريت مع سي طاهر الحداد في جامع الزيتونه. لم كنتي ما كملتش بطلت كيف مات الوالد الله يرحمه. وخلالي العائله اخواتي صغار والحنود. وسي طاهر الحداد جانا من العاصمه بالذمه باش يحدثنا على اش صاير تو في تونس العاصمه. هيا تفضل سي طاهر تفضل كلمه ليك.
2: بارك الله فيك اخويا الراضي على هالاستقبال. كما تعرفوا سي الراضي اعتبروه معناتها عضو ناشط وسري في الحزب التونسي لكون الشيخ الثعالبي من بعد تحول الحزب هذا الى الحزب الدستوري التونسي اللي مازال الشيخ الثعالبي هو الرئيس وانا كاتب الحزب على كل حال. حبيت نقول لكم اللي الاوضاع في الولايات التونسيه ما تعجبش بالكل. مجاعات امراض وهجره المعمرين والاستعماريين اللي يتزعمهم استعماري كبير وناقم على البلاد هو فيكتور دو كونيار.
3: دو كونيار
2: اي نعم هالخبيث هذا فيكتور واقف ضد مطالب الوطنيين في الإصلاح ونشر التعليم والحرية رغم اللي هو صاحب مشروع رفض التمييز العنصري بين القورة والأهالي قاعد يمارس في العنصرية في البلاد. ولذا هذه هي المطالب متاعنا ومطالب حزبنا وتو نحب نسمعكم واحد واحد.
0: اي نعم هاي هاي سيدي نتنظموا اشكون يبدأ الأول. انت طاهر هاي اسمع
2: فضل فضل سينوردي فضل

0: الظهر الحداد هذا الشاب قاري لسانه مطلوب. حدتنا على الجوع والامرار بالله خص الحمى. قال الحمى قتلت برشا ناس ولوبا هذا وصل للعاصمة وقرنباليا وبدي حتى في جهة الكاف وباجي وحتى سوق الربعة.
1: المرض في الكاف وسوق الربعة ها هو وصلنا
2: يسترنا منه ربي. ولكن من اجي جهة الوهد
0: مرض من عند ربي وزيد الجوع والوسخ وقلة الدواء والجراد قال وصل حتى سوسة.
1: يا لطيف اش بي صاحبكم هذا ما جاب كان الخبر المالح؟ لكن هو شو يبغي؟
0: يحب الناس في كل بلاد توقف ضد فرنسا. التوانسة عندهم حق في بلادهم والمستعمر حرمهم.
2: هذا بهلو يا أخي الكافي عامد لشفة فرنسا بعسكرها شكون يقدها؟
0: قال المقاومة ما هيش بالسلاح، يحب الناس تطالب بحق متاعها. علاش المستعمر والعوان متاعو عايشين والناس الأخرين جواعة ومرضى؟ الحصر الطاهر الحداد خلاني نمن برجال تونس. بلادنا فيها رجال ونسي يضحوا بفلوسهم ووقتهم ومعرضين حياتهم للخطر على جال الناس، والناس ساكتين خايفين. فرنسا تحبنا الكل خايفين ساكتين، لكن الناس بدأت تفيق والراضي فرنتو معروف حتى في العاصمة.
3: وانت يا طاهر اخي وعلاش حضورك معاه؟ هذا بلدية قريب، وانت ايش عندك بالذوق في هالسوق؟
0: سي طاهر الحداد قال الحزب الحر الدستوري ملزوم الناس كل تعلم به وتفهم الطلبات متاعه وتتوعى الناس. قال معركتنا مع الاستعمار باش تطول ولازم الجيل هذا يضحي من أجل الأجيال الجايين. كلام عجبني وليت قلت له قيدوني معكم.
2: خسارتك يا طاهر خسارتك، نصبولك من دهف وتحط فيه. الناس العاقلة تقول ابعد على الخطر وإن شاء الله تسلم منه.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة فتحي ميلاد، نور الدين العياري، المنصف العجنجي، منير العرقي، المنصف الشواشي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير الحجري، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: الثالثة هنا في تطاوين، تحية طيبة. في جرجيس تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان السياحة والتراث بالمريسة. تتواصل في تطاوين تظاهرة المصيف الوطني للكتاب في مختلف مناطق الجهة بتنظيم سلسلة من الفقرات التي تحتضنها المكتبات والفضاءات الخارجية. فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عون في عدد من الخطط. نتنياهو أعلن رسميا للمرة الأولى رفض الكيان وثيقة النقاط التي طرحها مجلس السلام بشأن غزة، وقال إن الجيش الصهيوني لن ينسحب قبل نزع سلاح حركة حماس. مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 35 اليوم في قصف شنته جماعة الحوثي على ميناء ومناطق سكنية في المدينة غربي محافظة تعز. شكرا على المتابعة، عبد الكريم حمدي في بين موسمين بعد قليل.

كلنا كان ظاهرة طيبة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى بين موسمين بتاريخ الأحد 9 و2026 من 3:03 إلى حدود الساعة 5. نتابع آخر أخبار فرقنا في جهة الجنوب الشرق على مستوى التحذير للموسم الجديد، الانتدابات والمدربين والمباريات الودية. اليوم مجموعة من الاستضافات تهم الرابطتين، الرابطة المحترفة الأولى على أبواب انطلاقة الموسم، والرابطة المحترفة الثانية مع أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي. المدرب المساعد دايماً النافق باش يكون حاضر معنا لتقديم آخر أخبار الفريق. أيضا في الرابطة الأولى الاتحاد الرياضي ببن قردان، رغم الصعوبات المادية ورغم الإشكاليات الإدارية في الفريق، عمار الجري رئيس الجمعية باش يكون حاضر معنا والحديث حول الأخبار والانتدابات في فريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. في الرابطة المحترفة الثانية اتحاد تطاوين، ماذا بعد استقالة الرئيس القديم مختار الأسود؟ هل ستكون هناك هيئة تسيرية تحمل المشعل وتنطلق في التحضير للموسم الجديد؟ عضو عن الهيئة التسيرية المزمع أن تقوم أو تواصل للنشاط في فريق الاتحاد الذي بتطوين السيد معزل النصري باش يكون حاضر معنا للحديث والإفادة.

إذن في الرابطة الثانية تحذيرات الملعب الجيبسي مع مدرب الفريق شاكر مفتاح مستقبل جيبس، متى تنطلق التحذيرات وماذا عن رفع الانتدابات رئيس الهيئة التسييرية علاء بوشعب؟ باش يكون حاضر معنا مال بوشامة. وأخيرا تنطلق التحذيرات وليد أحمد رئيس الجمعية وإفادة حول آخر أخبار الفريق أيضا أولمبيك مدنين، ولو أنه يعني سيد سمير حمرون كنت اتصلت به، ولكن خير أنه يتريث شوية ويكون تدخله في موعد قادمة. يبدو أنه إن شاء الله ثم بوادر إيجابية في فريق نادي أولمبيك مدنين، هذا طبعا إلى جانب صديق نادي السياري وآخر انتدابات ومدربي فريق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى جانب جملة من الأخبار والمواكبات الرياضية الأخرى. تحية لمفتاح الخبير لهندس هذا اللقاء تقنيا عادل جميل مغرفة الهاتف، ومعكم كالعادة في بين موسمين عبد الكريم الحمدي عددا وتقديما.

الثانية لكرة القدم، وذكر يوم الخميس الفارط كان الموعد مع سحب رزامة الدور التمهيدية لمسابقتي رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقيين للترجي الرياضي الجرجيسي، والعودة للوجهة الإفريقية من خلال كأس الكاف دور تمهيدي أول يوجه فيه نادي ديامبرز على سينيغاليا وأكاديمية ديامبرز على سينيغاليا، أكاديمية فتية باش أو فريق فتي باش يواجه فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بداية شهر سبتمبر، مباراة الذهاب في تونس ولقاء الإياب في السنغال في نفس المسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. سي اس اس يواجه شوتينغ ستار النيجيري في رابطة الأبطال. النادي الأفريقي مواجهة قوية ضد جوليبال مالي، والترجي الرياضي التونسي معفى في الدور الأول. في الدور الثاني يواجه إما سويح لليبيا وكأف زد من زنجبار. بالنسبة للنادي الأفريقي إذا ترشح أمام جوليبال مالي فإنه يواجه قوي مازيمبي أو ميديما الغنية.

0: فريق الاتحاد الرياضي ببنغردان وانطلاق ثلاث تحذيرات رغم صعوبة البداء وال يعني الحديث عن استقالة الرئيس عمار الجريلي يكافح ومشكور جدا من أجل أن لا يضمحل الفريق وأن يبقى في المستوى اللي تعرفوا به جماهير فريق الاتحاد الرياضي ببنغردان. انطلاق ثلاث تحذيرات ثم انتدابات وبالتأكيد ثم جديد نعرفوه من خلال تواصلنا مع السيد عمار الجريلي معنا في المباشر. سي عمار أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: شكرا لك يا شكرا على الاستضافة ومرحبا بك وإن شاء الله حب والحاجة نقول إن شاء الله حظ موفق على الفرق التونسية في المسابقات الإفريقية واتحاد بنغردان بدينا التحضيرات
0: هو الجار هو الجار ترجي جرجيس يعني يعود للوجهة الأفريقية كما كان اتحاد بنغردان في مواسم سابقة
1: جزء فرق أوفر إن شاء الله ربي يوفقهم ترجي جرجيسي في مسابقة الأفريقية إن شاء الله معنا يترشحوا للدور الثاني إن شاء الله يعملوا معنا باركور باهي وكيف كيف زاد الفرق التونسية اللي مترشحها كلها زاد
0: ترجي رياضي نادي الفرق
1: ربي يوفقهم وربي معنا إن شاء الله ديما هما يرفعوا الراية التونسية إن شاء الله.
0: شكرا لك شكرا سي عمار. خلينا نحكوا على فريق الاتحاد الرياضي ببنغردان عاد تقريبا منذ أسبوعين وأقل شوية للتدريبات تحت شرف المدرب سفيان الحدوسي تدريبات في بنغردان. مهم جدا أن نتحدث على زوز حاجات اللي هي توفر الأرضية والمواصفات لأن يقام التربص في بنغردان وهذا يعني نكتشفوه مع تربص اتحاد بنغردان وتنجم تحكينا عليه وتعطينا الإضافة. وثانيا الصعوبات المادية اللي خلت الفريق ما تنقلش خارج بنغردان.
1: والله ما جبنا في سفيان وتلقت التمارين عنده أسبوعين وريمي نص على حنا بنا خطر احنا عندنا بلاصة عندنا المرسى القصيبة عندنا المصيف عندنا معنا البلاصة ينجم حتى عملوا كي جانا سفيان خدم فيها معنا ينجم يعمل فيها تربوسات معنا عندنا مركز تربوسات في بنغردان في مرسى القصيبة معنا مركز تربوسات على الشاطئ خيرنا معنا حتى ضغط على المصاريف بشان نواجه الموسم اللي هو معنا مصاريف برشة خير المدرب أنا بالشعب التربص في بنغردان ومعنا وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله معنا كيف كما تحكي لي قلت لك على الظروف المادية معنا بصراحة أنا نداء لحبة بنغردان معنا بشوف الاتحاد وبصراحة معنا الجمعية كما قلت لك معنا ظروف مادية صعبة شوي أما ما عندنا حتى ما نعملوا هذا واجبنا يجب نخدمه بلو خيان مشكورين لهي المدير والمدعمين وإن شاء الله معنا إن شاء الله ربي يوفقنا. وبالنسبه للانتدابات انتدبنا معنا
0: خلينا مع الاطار الفني سي عمار شكون معاه سفيان الحدوسي على مستوى تدريب الفريق.
1: سي سفيان الحدوسي مع سي مهدي بن ضيف الله مدرب مساعد وسي عبد اللوي وسي معها معنا موعد بدني وسي علي المفتاح
0: علي المفتاح مدرب حراس
1: اي معنا ستاف يتكون من 6 افراد وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله ربي يعاونه.
0: به نمشي للانتدابات سي عمار انتدابات للفريق غازي العيادة من العمري فؤاد التيمومي تاج الاسلام سالم واشرف البراوي لحد الان خمسة انتدابات
1: وجبنا رمضان وكمارا زاد
0: ايوه
1: رمضان وكمارا
0: شريف كمارا وكيسلينغ رمضان ثنائي انشط الموسم الفارط في الشبيبه القيروانيه
1: اي هذوما الموسم الفارط شبيبة قيروان تو معانا ان شاء الله ربي يوفقهم معنا الانتدابات لحاجه بهم مدرب جبناهم وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله نعد موسم باي وإن شاء الله معنا ديما كما قلت لك بالمال هو المعنى اللي نجم
0: قوام الأعمال
1: قوام الأعمال معنا الاتحاد ريب صراحة يزم وقفة أنا بصراحة ونداء حتى البلدية بنغردان زادة من إذاعتكم أنا بصراحة معنا مشكورة هي وفرت لنا أمر معنا المبلغ اللي تعطي فيه الاتحاد بنغردان جمعية معنا تلعب في المحترفة الأولى رو شوية أحد البلديات الأخرين الناس تعطي ب 300 مليون نيعطي فينا في 120 مليون يقسموا من على مرتين نداء زاد للسيد كاتب العام بلدية مشكور والسيد أنا بصراحة ما أنا يلزم يعاونوا جميع شوي خطأ احنا بنغردان بطبيعتها معنا على التجارة البينية
0: ثم أي خصوصية متاع المنطقة هي. صحيح
1: معنا ما عندنا لما صانع لا عندنا حتى شيء معنا ورأس جديد مسكر معنا حتى بصراحة ما تنجمش معنا ثم خمسة ستة مدعمين هذوك هم نفسهم اي فارعوا في اتحاد بن قردان.
0: احنا مش نحكي الواقع سي عمار، يعني التجاره البينيه وال معناها اللي في المنطقه وقت اللي تكون معناتها ثم نشاط وثم حركيه
1: اي
0: الحبايه الحبايه عون الجمعيه
1: اي حبايه اتحاد بن قردان. بصراحه ما انا اتحاد بن قردان واقف على جمهوره، لا عندها لما صانع ولا عندها شيء، وشوي تمويل نتاع الوزاره مشكورين والسيد الوالي والمسؤولين
0: في
1: بن قردان. اتحاد بن قردان ما عندها لما صانع ولا عندها لا بترول ولا عندها شيء، او عندها لا سي بي جي ولا غيرها، عندها معبر راس جدير كان ثم خدمه المواطنين يتبرعوا للجمعيه كل واحد يعمل اشتراك، ما ثماش خدمه خويا، ما ثماش فلوس معناها. يعني كما قلت لك رئيس البلديه مشكور السيد الكتبه مشكور، ما بصراحه معناها المبلغ اللي قاعد معناه تاخذ فيه اتحاد بن قردان راه شيء ما فيه باس، معناه رئيس الجمعيه معناه جمعيه في الناسيونال عندها
0: طلب يرجعوه اذا ثم امكانيه يعملوا اضافه.
1: اتحاد بن قردان بصفه خاصه يلزم يفولها، خاطر ما ثماش تمويل، ما عندناش مثلا مصانع باش ندلوا عليهم ولا باش يعطونا ولا ما ثماش. بن قردان فيها راس جدير وفيها الدوله معاونتنا، السيد وزير الشباب والرياضه مشكور صبونا معناه القسط نتاعنا الاول، وش اسمه وصبت لنا شو اسمه البلديه زاد مشكوره، والسيد الوالي زاد والسيد معتمد وين نكلموهم زاد. اما ماني قلت لك معنا عندنا الشركه
0: اولا معنا مصاريف كبيره لفرق رابطه المحترفه الاولى،
1: مصاريف كبيره معنا بصراحه معنا بطوله محترفه معنا والمال ما ثماش
0: معنا وفرق
1: انا جمعيه راهي باش تبقى في تلعب في المحترفه الاولى، مصاريف وسكن وديبلاسمونات وشاريات معناها راني معناها راني اتحاد بن قردان فيها 500 مجاز وتخلص كيما قلت لك في عدد 35 واحد، معناها هذه مواطن شغل، معناها مواطن شغل جوارات ومدربين وإطار والناس كل عمل واحد الوضعيه بالطريقه دي ما تنجمش، معناها زوز مليارات معناها انت تاخذ منهم تمويل 500 مليون ولا 400 مليون والاخرين كلهم من الاحباء ما تنجمش شوي شهر لشهر كيما كي تشبع مثلا شهر شهر ب 30 و10 ب 5 ملايين وما ثماش شهر معناها قريب
0: يطلع. الدعوه موجهه وملحه لحبات اتحاد بن قردان للسلطات الجهويه لل يعني المدعمين الغيورين رؤساء سابقين
1: وكل المدعمين الغيورين باش نضلوا في بعض، ثم خمسه من الناس ولا سته مدعمين هذوك مشكورين جدا معناها واقفين مع اتحاد بن قردان مش من تو مش من سنه عندهم من وين يرحم والديهم، وثم ناس زاد حتى خدمة بن قردان وكل اللي مشكورين جدا اللي توفوا الله يرحمهم واللي قاعدين حي ربي يعطيهم الصحة. أما أخويا الناسيونال راهو تحب لها برشا فلوس برشا فلوس
0: واضح،
1: يعني علاش تقدمنا عملوا راهو ما حب حتى حد يشد الناس كل ثم
0: غير على الجمعية نعرف سي عمار نعرفوا غير على الجمعية، وكنا في أكثر من مناسبة حكينا هذا الأمر. خلينا نقدموا شوية في الحوار سي عمار على مستوى الانتدابات، خمسة انتدابات تونسية زوز انتدابات خارجية، مازال عندكم تفكير في أسماء أخرى الانتدابات اتحاد بن قردان؟
1: كيفاش قلت لي
0: انتدابات ثمانية أيوة. في مزيد تعزيز الفريق بانتدابات أخرى
1: حديث إن شاء الله بإذن الله
0: حول غفران النوالي سي عمار باش يكون معاكم ولا لا؟
1: لا
0: مش موجود مش مطروح،
1: كان قريت نعطيك الحاجة الرسمية اللي هي معناها قريت هذا اللي حكيت عليه اللي
0: سميتهم
1: رسميين، أما نجي نقول واحد لو جبناه وإحنا مازال ما صححش ولا ما تفهمناش احنا يارو ما حتى بتولي لازم نقولوا اي حاجه نصححوا له نبتوه على الصفحه نتاعنا ونقولوا عليه
0: باش يكون الامور رسميه. اي باش نختم معاك ببادره ممتازه، بادره في ظل الصعوبات الكبيره الفريق اتحاد بن قردان، ولكن عمار الجريمة ما ينساش الاصناف الشابه، قمت بزياره تشجيع للصغيرات في حديث معاية الشبان، يعني تحسب لأنه ديما بداية موسم للتركيز على صنف الأكابر.
1: والله ريت الشبان أنا أول حاجة الدوريجين تاعي ولد الشبان، أنا قعدت خدمت خمس سنوات قبل في الشبان، أنا الشبان هذوك أنا نحب أنا سنة سيد بشير عملنا هي مستقلة هي يترأسها سيد بشير البكوش مشكور
0: يعطيه الصحة سيد بشير،
1: عملنا هي للشبان خاصه باش هم يخدموا ارواحهم، اما راهو من واجبي باش نمشي لهم من واجبي باش ندعمهم ديما نطل عليهم كل يوم السبعه نتاع الصباح نمشي يترينوا الصباح هما وبارك الله فيه سي البشير عمل معناه مجموعه معاه وبدوا على فكره السنه وان شاء الله احنا نحبوا يحبوا بنقردان يكونون جوارات زاد حتى احنا عندنا برشا هروب صراحه ثم عندنا خمسه ولا اربعه تو في السنيور اما نحبوا يحبوا يكونون حارس مرمى سمح بنقردان قبل تطلع في الجوال عندنا تو قداش من عام ما طلعناش حارس مرمى يحبوا برشا ما نحبه انا اعطيت اخويا قلت له اعمل الواجب معاهم ويلزمك اخويا تخدم خدمه صحيحه وتجيب مدربين وجاب مدير فني معاه ويخدم على رواحه ان شاء الله ربي يوفقه وجبنا باش ندعموه وجبنا باش نخدموا الجمعيه احنا الدوريجين احنا اصلنا والله
0: اولاد الشبان اي كنت تنشط في الشبان به. سؤال اخير يا دلا تويس هل سيبقى مع اتحاد بنقردان ولا في ظل العروض الموجوده
1: شي غادي يا دلا تويس يا دلا تويس ولدنا وابواب الاتحاد يترينا تو مع الجمعيه وعامل مجهوده وان شاء الله ربي يوفقه وملاعبي باهي ومعناها الناس كل معناها شفاته ملاعبي معناها نتاع مستقبل مازال صغير وينجم يلعب في برشا فرق في تونس ولا في الخارج. بالنسبه لنا اي عرض مصلحه بنقردان ومصلحته هو يتفضل ان شاء الله ربي يجيبها لازم مصلحته هو يمشي مصلحته هو معناها باش يمشي مصلحته هو مصلحه اتحاد بنقردان خاطر راي مصلحه اتحاد
0: باش يستفيد الفريق اللي تكون فيه وعطاه هو
1: مصلحه بنقردان ومصلحته هي دتويس يلقى عرض فيه الباهي بنقردان.
0: من وين وصلت العروض من نجم الساحلي من اتحاد المناسير اذا مش فرق اخرى طلبت يا تويس؟
1: والله لا لا انا عندي عروض عندي عرض من نجم من اتحاد المنستيري للواقع معناها اللي اتصل بي وكلمني هو رئيس الاتحاد المنستيري اما
0: النجم
1: ما اتصلوش بي بصراحه اتصلوا بوكيل اللاعبين نتاعها ماني ما اتصلوش بي بصراحه
0: واضح جدا.
1: وبالنسبه كما قلت لك معناها بالله من اذاعتكم الموقره بالنسبه لاياد التويس مصلحه بنقردان ومصلحته هو وكان جاته فرصة أتمنى أن يشوفه في أعتى الفرق نشوفه حتى في الليكيب ناسيونال نشوفه يلعب في أعتى الفرق في الحي إن شاء الله ربي يوفقه
0: إن شاء الله.
1: وأنا نفرح كي واحد يتكون في بنقردان ويمشي يلعب جاته فرصة باش يحسن وضعيته ما عنديش حتى مشكلة إن شاء الله ربي يجيبها لازم.
0: مشكور جدا سي عمار يعطيك الصحة فتنا أنو رسميا الثنائي شريف كامارا وكيسلينغ رمضان باش يكونوا على ذمة اتحاد بنقردان الموسم القادم من الجانب الخمسة انتدابات خارجية في انتظار انتدابات أخرى. شكرا عمار الأجري رئيس اتحاد بنقردان.
1: شكرا
0: شكرا إلى اللقاء.

0: كل واحد فينا عنده حلم، بنعيش حياتنا نحارب عشان نحقق الحلم، بندور على فرصة. الفرصة دي بتغيرنا لأنها بتبقى وسيلة عشان نحقق حلمنا. في مبادرة فرصة بتغير مش مجرد حملة ضد السمنة ولا عمليات جراحية، دي مبادرة عشان تحقق بيها حلمك مهما كان حلم.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا وسهلا المشوار في بين الموسمين، ونواصل استضافتنا من اتحاد بن قردان الى اتحاد تطاوين، زوز فرق يعني كانوا في مواسم سابقه اليد في اليد في الرابطه المحترفه الاولى. اتحاد تطاوين الموسم اللي فارت الى نهايه البطوله يلعب من اجل الصعود، ولكن الصعوبات الماديه في كل الفرق تقريبا مع بعض الاستثناءات. الاتحاد الذي بتطاوين غموض تام في الايام القليله اللي فارت، هل سيواصل مختار الاسود المشوار ام سيقدم استقالته في الاخير؟ قدم استقالته، يبدو انه ثم بشارة ونوايا لهيئة تسييرية يعني ممكن لفترة معينة حتى تأخذ المشعل، تحط الفريق على السكة، ينطلق في التحضيرات ثم تواصل أم لا تواصل، هذاك شيء آخر. لكن احنا يهمنا الآن انطلاقة فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين للتحضير الموسم الجديد. هل ستكون هناك هيئة تسييرية؟ مشكورين مجموعة من العناصر من أبناء الجهة اللي ليلا نهارا يتواصلوا مع بعضهم من أجل الوقوف وأن يكونوا سند للفريق في هذه الوضعية الصعبة. معز النصري أحد أبناء اتحاد تطاوين في المهجر كان الأسبوع الفارت بناتنا هنا في إذاعة تطاوين، تحدث على وضعية الاتحاد الرياضي بتطاوين، ويعني من بين الفاعلين على مستوى ربما تكون هناك هيئة تسييرية قادمة لفريق الاتحاد تأخذ المشعل على الهيئة القديمة اللي استقلوا منها مجموعة من العناصر. معي في المباشر معز الحديث في هذا الأمر. معز أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا بك أخوي كريم وكيف مستمعين على الصفراء.
1: شكرا لك معز، يعطيك الصحة. يعني أيام أخيرة فيها برش جديد على مستوى الاتحاد الرياضي بتطاوين وأخباره، رغم أنه الأيام تجري بسرعة، عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية تقريبا شهر، الفريق مازال في غموض تام، ولكن ثم مجهود، ثم يعني تسارع متاع أحداث ربما تكون إيجابية لقدم الساعات. خلينا نبدو من تطورات الأيام القليلة لفارتا، مختار الأسود رسميا قدم الاستقالة، وبالتالي الهيئة المديرة بعد ثلاثة استقالات، يعني رئيس جمعية نائب رئيس وكاتب عام، يعني على مستوى قانوني ما عادش ثم هيئة مديرة لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. هنا جاء التفكير في هيئة تسييرية فيها مجموعة من الأشخاص بما فيهم معز النصري لانطلاقة التحضيرات أو للانطلاق للملمة الشمل في اتحاد تطاوين.
2: لا صحيح، معنا ما يخفاش على الناس كل يعني وضعية الاتحاد الرياضي بتطاوين منذ سنوات، يعني تقريبا أنا أحكي على شخصي من اللي 2014 مثلا، ديما فما مشاكل يعني في الصيف ولا في وسط العام ولا كذا، خاصة في انطلاقة الموسم، يعني ديما أكثر حاجة مصروف تكون للجميع في انطلاقة الموسم. كنا في معناها كان معناها الرؤساء الصافين وكل من المرحوم الله يرحمه محمد الغول، سي عكرمة الوذان، سي مختار الأسود، كانوا ينجموا يحاولوا ويلقوا في حلول، ولو أن حلول ترقية، يعني هو اللامباس وصلنا له تو، يعني تراكمات كما يحكي ديما في التوفيق ولا الناس اللي كانت شادة الجمعية وقريبة وكل ديما تحكي لامباس رانا ماشيين فيه، معناها خاطر قاعدة ديون نتاع الجمعية تزيد، يعني باش نوصل نهار وصلنا له الوضعية هذه، فهمت؟ اليوم معنا حتى كي تواصلنا مع سي مختار وكل في انه يواصل وكل ما عندوش حلول، السيد معزيد اعضاء الهيئة نتاعو استقالت، وضعية الشغور اللي صارت في الجمعية هي ذكية الحالة اللي خلت الناس معناها مشغولة على الجمعية ومتحيرة وكل. بون هي مبادرة، خلينا كل واحد ياخذ حقه، معناها
1: حطوها في اطار هاي
2: في يوسف الحمزي، هو معناها الحق اتصل معناها وحاول وداب فكرة بكذا، معناها كما نقولوا احنا بلغتنا خلينا نكونوا لغة نتاع تطوينية ولا نتاع الجنوب، احنا كذا نتاع جهوية حرقوا الحليب على جمعيته، فهمت؟ كما حرق برشا ناس وكذا، الحق معناها هي فكرة، ما زالت فكرة، راي لاهي مبادرة تنجم تسميها فكرة، تنجم تسميها مبادرة، ما ثم حتى شيء رسمي، خطر أصلا معناها ما ثماش أعضاء ولا هيئة مؤقته ولا شو تحب تسميها فهمت ولا هي تاثيريه ما فماش مش موجوده.
1: خلينا نقول مؤشرات ايجابيه ربما لي غيرة بعض الاشخاص
2: معناها في كريم معناها مؤشرات ايجابيه والله يبدا واقع في حاجه معناها هيك بسيط نتاع امل فهمت. لكن تجي تشوف واقع الجميع يعني كما قلت انت الاتصالات قاعده تصير يعني خلينا نعطي بسطة صغيرة برشا للجمهور يعني كي تقرأ التقرير المالي نتاع السنة الفارطة فقط ما رجعوش على تراكمات السنين الأخيرة. السنة الفارطة فقط ديون الاتحاد الرياضي بتطروين 400,000 دينار 400,000 دينار فيهم تقريبا 260,000 دينار لأعضاء الهيئة فقط. يعني باش الناس اللي تحكي ولا في التراكن ولا في الفيسبوك ولا في وسائل التواصل الاجتماعي على الناس هذه أعطوا للناس حقها يرحم والديكم. راه مش معقول إنسان تسبوه ولا تقوله ولا تخونوه ولا راهم مدفعين 260,000 دينار أعضاء الهيئة الموسم الفارط يعني وعلى راسهم رئيس الجمعية أكثر واحد يدفع سي توفيق القاصر سي محسن العدي سي عبد الحفيظ بوسعة والقائمة معناها تتواصل فهمتني. هذوما ناس حاطين 260 من مالهم الخاص في موسم فقط وما بالك بالمواسم الفارطة. تأكد من وين قداش دفع وتعرف الناس كل يعني فات 1,500,000,000 ولا أكثر فهمتني من المال الخاص. هذوما ناس ضحوا ما عادش ينجموا توفيق اوقاتك وما عادش ما عادش ينجموا. يعني اليوم كي باش نحكوا على بسيط امل هو بسيط امل يصنعوا تطاوين الكل بالمقابل تشوف مداخيل الملعب تصور يا حمدي مداخيل الملعب 11,000 دينار معقول جمعيه في الرابطه محترفه ثانيه ولايه كامله مدخله 11,000 دينار 11 مليون مداخيل ملعب اشتراكات 260 دينار يعني ما ينجمش يقابل بعض والمطالب نتاع الجمهور ولا الاحباء ولا نسموه كما نحبوا مع المصاريف نتاع الجمعيه ما يجيش. مع الجمعيه صافه تقريبا مليار كنت ما مثلا الاحباء في مداخيل الملعب والاشتراكات 260 دينار و 11,000 دينار مش معقوله ما تقابلش بعضها فهمتني. معناها تجي حتى الناس باش تصير ولا باش تعمل مبادره شكون باش تعملها مبادره ما يا اخي الحمل الجماعه ريش صحيح احنا نجموا في علاقاتنا فيه ونقبل معناها نعاونوا وموجودين في التقارير سير التوفيق قداش يعاون في سي فلان قداش يعاون في خليط الاحباء في فرنسا قداش تعاون في اشخاص قداش تعاون لكن ما تغطيش المصاريف اللي قلت لك راه 400,000 دينار ديون في الموسم الفارط فقط راهو مفزع معناها الرقم ما ينجم حتى حد يقدم ويقول لك لا نشد الجمعيه ونخدم. نجم تلقى حلول ترقيعيه تنجم كذا لكن راهو نرجع ونقول راهو السلطه عندها دور كبير معناها اليوم الفراغ اللي صاير في الجمعيه راه ما ينجم حد راهو نحكوا على المبادره نتاعنا مثلا ولا الجماعه راه ما تنجمش تكون على امر الواقع. راهو اليوم باش تضم بالكره كما قلت انت وقيت وكل راهو ثم على الاقل 250,000 دينار لازم يكونوا موجودين
1: حاضرين
2: باش تنجم تعاود خاطر عندك ديون تو لازم تخلصها فهمتني من اقامات من اجازات من ليزونجاجمون من المزودين اللي سالوك خاطرك باش تعاود تشري دبش باش تعاود تعمل اقامه باش تعاود تصحح الملاعبيه اللي باش تحافظ عليهم. ثم برشا حاجات معنا انتداب جاينا في السنيه زاد الناس ما في بلاش به تقريبا 150,000 دينار هذوما كلهم حاجات حاخه معناها اليوم لازم يتبدلوا فهمتني. اذا كان السلطه مثلا في حاله الشهور هذه ما تاخذش هي مبادره ونجلسوا مع بعضنا الناس كل وتشوفوا هي شنو تقدم تعمل معناها تو مطالبه السلطه تقريبا يا خويا باش نكونوا ايجابيين وتحب انت تكونوا ايجابيين السلطه تو مطالبه توفر 150 واحنا يا سيدي كمبادرة لازمنا احنا نصرفوا وكسروا راسنا في 100,000 دينار فهمتني؟ تولي هذاك ال 250 على الاقل ممكنة اما بتصرفاتنا الشخصية ما نجموش نفوتوا معناها المبلغ هكا نتاع 50 70 نتصرفوا قوشة دروات ما تنجمش توفر 250 في ظرف وجيز نتاع اسبوع معناها باش تبدا تنطلق التدريبات وكما قلت انت احنا والاطار معناها نهار 19 فهمتني؟ نكونوا عقلانيين في
1: التفكير نتاعنا في الجانب نتاعنا.
2: صحيح ثم اتصالات صحيح قاعدين نتصلوا بناس باش تكون في الهيئات نتصلوا بالناس اللي كانت بعيده تنجم تقرب بالناس الكل معناها بالعكس هي مبادره انها باش تلم الناس الكل وحتى الرؤساء اللي كانوا موجودين اتصلنا بهم انهم يكونوا معنا في اعضاء هيئه ولا يكونوا في السنتير من برا مع الجمعيه حقيقه معناها ثم تجاوب منهم بعد تجاوب باش يكون مادي ولا مش مادي الله اعلم لكن حتى ستيا مرار راه في الاخر خلاص بارك الله فيهم هم خاطرهم تعبوا ودفعوا برشا معناها بالعكس هم تو فلوسهم في الجمعيه وكلهم معناها تستنى هنا على الاقل يسترجعوا القليل من الكثير اللي دفعوه. دوكا هي الوضعيه اللي موجود عليه الاتحاد الرياضي بتطوين تو صراحه معناها الفكره موجوده لكن كل شيء موجود بيد السلطة.
1: هو كما حكيت
2: المعز هذه كلمة نجم تنطلق من رحم فكرة تولي على أرض الواقع. ثم بروجي، ثم حاجات نجم نخدم عليهم، ثم دوسيه نجم نحسن فيهم حسب ما شفنا، لكن ما نجموش نكونوا وحدنا
1: من غير تدخل السلطة، من غير التفاف الجماهير ولا رؤساء القدامى. معز، السؤال هنا شنو الخطوة اللي ربما فكرتوا فيها بداية الأسبوع معناتها في تواصلكم على السلطة الجهوية في ولاية تطاوين؟ في
2: ربما
1: أي معناتها باش تفكروا عنكم؟
2: احنا مثلا ما مصالح التواصل نحكي على المجموعه هذه. هو سي مختار مازال يقدم على الاستقاله نتاعه ظهر نهار الجمعه، قدم الاستقاله. المعلومه اللي عندي السيد الوالي في عطله حاليا، ما صارش تواصل من السلطه. دونك معناها مازالت الحكايه ما في البوامول كما نقولوا، ما فما حد شيء. معناها اللي ما قعدتش مع السلطه وشفت شنو ما عليك وما لديك وما ايش وعود، معناها بصراحه معناها تكون وعود نتاع ابد وتو من بعد نجو وراكم، لا ما تنجمش تكون، خاطر صارت في حالات سابقه وما ما ما ما ماناش قادرين كهيئه تسييريه ولا اللي كما انت حب تسميها، راهو ما تنجمش، راهي خاطر باش نقول لك الاهداف نتاع هيئه تسييريه في المجمع شنو تكون؟ هي تكون هيئة تسييرية موقتة لجمعية رياضية ولا أي جمعية، هي ضمان استمرار النشاط الرياضي إداريا وماليا، وفترة الفراغ اللي موجود فيها الجمعية والأزمة أنها تنفض، فهمتني؟ باش يكون تأمين للسير العادي في المرفق هذايا. مهمتها أخرى تنجم تقول لك إعداد الظروف الملائمة حتى لتسليم المهام لهيئة أخرى تكون منتخبة، خاطر أنت غدو باش تجي هيئة تسييرية ماكش منتخب، أنت ممكن باش تعينك مثلا السلطة ولا مبادرة منك ولا كيفاش عمل، ماكش منتخب. الهيئة اللي موجودة حاليا مازال في المنظمة تاعها عام، اليوم استقالت يعني في العام هذايا 6 شهور لنهاية السنة، معناها التسييرية لنهاية السنة تحضر فيها جلسة انتخابية، عندها المهام الإدارية طبيعة بالطبيعة يعني التسييرية اليومية نتاع الجمعية، ضمان عدم توقف النشاط، هذه من الحاجات اللي لازمها تكون موجوده. تمثيل الجمعيه قانونيا امام الهياكل والجهات الرسميه، هذه زادت تدخل في المهام التسييريه، والاشراف على الموظفين العاملين الموجودين فيها، الملفات الاداريه القائمه يعني هذوما الدوسيات يتحلوا بشوي بشوي. فيش عندنا تواصل مع الهيئه اللي موجوده حاليا طبعا، انا هما قالك حتى كان خرجنا والله يصرح به سي توفيق المره الاخرى في الاذاعه، احنا ما نجمش نخلوا جمعيتنا، بالعكس الناس اللي باش تجي باش تخدم باش نمدوها بالوثائق اللازمه باش نعاونوها في الامور الاداريه، حاجات ما يعرفوهاش. صحيح معناها انا متواصل مع سي توفيق الحق وسي محسن الكاتب العام، معناها قالك يا خويا احنا معاكم معناها في بدايه الموسم نعاونوكم في الامور كل، معناها هذه اللي ما زالت الاوليه لتوكي تلقوا انتم معناها جماعه وسرتوا تتفاهموا مع السلطه، معناها فهمت خاطر ثم اتصالات الحق ما نكذبش عليه، وصلت بناس ثم اللي اغرب معناها عبر عن الاستعداد والنصوص في الهيئه، ثم اللي قالك نعتذر لظروفه ولاخرى، اما كمجلم معناها كلها تكون ايجابيه للردود نتاعها.
1: معز هنا الجمهور الاتحاد يحب وضعية صعبة، والجمهور يعرف هذا والناس كل تعرف هذا، لكن شنو يعني ربما مطالبكم الاستعجالية ولا اللي تخليكم تواصلوا في هذا؟ نعرف ديما الصعوبات مع البداية، ولكن إذا ثم تواصل إيجابي مع السلطة مستعدين أنكم تقدموا بالجمعية تتواصلوا مع بعضكم
2: ما تحركنا في كريم، كان معناها باش نمشوا فيه برنامج كما قلت لك، مطالبنا واضحة معناها مع السلطة، اللي اليوم راهم ثم 250 ألف دينار ما فيهمش نقاش، معناها بعد ما ضغط على مصاريف، بعد ما شفنا التقارير المالية، بعد ما شفنا الحاجات الأولوية اللي يلزمها تو تصير معناها في القريب العاجل. ونزيد نشكر راهو اتصلنا بالناس اللي تحب فلوس من الجمعية واللي عندها ضمانات معناها في ورقة ضماناتها وكل عندهم أوراق، اتصلنا بهم قلنا لهم راهو حتى كان صارت هيئة تسييرية تصبروا علينا شوية، نحاولوا في طوال العام معناها نقصوكم شوية من ديونة باللي نقدر عليه، معناها بكامل الشفافية وبكامل معناها ما ثم حتى خلفية، راهو يلزم أول حاجة تصير إنه يحبس النزيف نتاع كل موسم تزيد ديون الجمعية على الأقل كموسم أول، تحبس النزيف هذا إذا كان نجمت تخلص شوية ديون فأحسن وأحسن، ولكن على الأقل كخطوة أولى أنك تعمل عام الديون تاعك يكون إكيليبري معناها بين المصاريف والمداخيل، على الأقل أن الجمعية ما تجيدش في النزيف هذايا إلى غاية بعد تولي الدوسيات كلها تولي واضحة قدامك، شنو اللي تنجم تحله وشنو تبدأ بالدوسي خاطر صراحة برشا دوسيات موش راهو معناها في جبهه الهيئه هذه ولا الهيئه اللي استقلت ظروف الجمعيه
1: تراكمات وتداعيات نتاع سنوات فارطه معز
2: معناها مطالب الاحباء راهو كي عملوا مثلا كان هما صرفوا 600 برك وما ما تصرفوش 400 ممكن كانوا يعملوا ضمان بقى اللي هو صرف الاخر معناها لعبوا على طلوع وما طلعش ممكن انت عامل 20 كريم كنت نجم ب 10% بركة تصير المنع غالب معناها برشا حاجات تخدم
1: هكا اصبح من الماضي معز فقط احنا السؤال الاخير
2: انا الماضي مش مشي مش مشي وتفسخ
1: ديما نحاول نكونوا ايجابيين ونبنوا المستقبل
2: تبرع على روحك وقفت غادي لا هذا يصيروا الجمعيه هذوما الناس عندها متخلفات في حق الجمعيه وحقهم زاد فلوس من حقهم انهم يطالبوا باش يسترجعوا فهمتني الكيفيه نتاع استرجاع فلوسهم وكذا بارك الله فيهم متفاهمين وضعيه الجمعيه الناس كانت تخدم في الجمعيه تعرف وثم ناس اخرى ما تصبرش عليك ماهيش اولاد الجهه وماهيش ابناء الجمعيه ناس مزودين ناس اللي عندهم الاقامه اللي عندهم الاكل اللي عندهم الكار اللي عندهم الوتيل هذوما الحاجات الزاد اليوميه نتاع انك باش تعمل ليزونجاجمون نتاعك باش تعمل الاجازات باش تعمل الكونترا تعمل ليزونسيرونس عندك السي ان اس اس هذوما حاجات ما فيهمش معناها مفاوضات ما تنجمش تتفاوض مع واحد أسوامها هيك هي للناس كل فهمتني
1: هو واضح هو واضح معز من كلامك انك انك تعطي في الوضعيه الصحيحه
2: كمبادره باش ما نقولوش احنا جانا هي تسيريه اي واحد ينجم يشد عاد كم باش تعطيه 250 تو اي واحد يشد جمس يا خويا السلطه تعطينا 150 واحنا سيدي نتصرفوا في 100 كبدايه
1: هو واضح من كلامك يا معز واضح من كلامك انك
2: جبنا الفور بتاعنا والسلطه زاد تحب توقف الجمعيه هاي لابور نتاعها كل وقت تخدم الناس كلها في قنيه واحده احنا البروجي نتاعنا نمشوا به للصلب يبدو فاهمينه بعد احنا نخدموا يا خويا على التوسيع هي على تعصير الاداره خاصه معناها انه نقص الشارج على الخدمه خاطر خدمه قاعده يخدموا فيها زوز وثلاثه من الناس وهذا ذكروا معناها توفيق وذكروا في مختار نفسه في مداخلاتهم السابقه برشا شارج على زوز وثلاثه من الناس ما تنجمش تخدم جمعيه محترفه بالعكس لازم توسيع الهيئه وتقسيم المهام كل واحد يخدم اللي طاش نتاعها باش ما يكسرش عليه الثقل باش ما تدخلش زاد الامور في بعضها ما تنجمش تكون انت امين مال وناطق رسمي ولاهي بالستاج ولا بتتعب بيصير الغلط بتنسى حاجات بتغلط في حق عبد بتكثر عليك الضغط
1: يا معز خلينا نسمع بعضنا شويه معز نحس انه رساله للاحباء هذا هو وقع في امتحان تطوين اليوم ثم ناس تحب تتحمل مسؤولية ولكن أمامها شروط أنها باش تتقدم ولكن في الأخير رسالة طمأنة لجمال الاتحاد شفوي
2: هي شروط هي خلينا نحسنوا في الكلمة هي شوانط قدامها مش شروط احنا مش شرطين معنا على مش شرط على جمعيتنا بالعكس معنا أنا
1: لا شروط لقبول المهمة يعني
2: انهم قدامك اللي مقابلين الكريم تفرض عليك انك معنا ما تنجمش باش تكذب على العباد ولا باش تكذب على روحك ولا باش تفرق روحك بالعكس انت كيف تقول لنا باش ندبر 100 مليون مثلا باش نديماري راك غرقت روحك انت وانت 100 مليون الله اعلم واحد بعث لي لازم يعمل كيفاش باش يستنبطهم هم مش سهلين زاد في وقتنا احنا مع الظروف الاقتصاديه مع اللي تحب عليه مع المداخيل راهو ثم حاجات يد الجمهور لازم يتحمل مسؤوليته مع الناس هذيا راه مش معقول كيما نعاود نقول 11 مليون مداخيل ملعب و260 دينار اشتراكات راهو حاجه معناها من شفتها في التقارير بصراحه نقول قلت لهم جماعه كيفاه معناها تنجموا تخدموا بالطريقه هذه معناها بارك الله فيكم اللي معناها تتحملوا في المسؤوليه
1: باهي معز لي احباء الاتحاد الرياضي بتطاوين ثم اتفاق شفوي اذا توفرت او توفر مبلغ مالي باش تكون هناك هيئه تسييريه وباش تنطلقوا في العمل الفني والاداري مع فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين هذا مرتبط بتواصلكم على السلطه وجلوسكم مع السلطه الجهويه وقتاش تتبلور هذه الامور وقت يعرف جمهور الاتحاد او احباء الاتحاد انه ثم هيئه جديده في الفريق او ثم انطلاقه جديده لفريق اتحاد الطويل.
2: يا خويا احنا كما قلت لك راهو الاتصالات مع الناس اللي باش تخدم في الهيئه قاعده تتبلور بشوي وحتى شكون باش يشد رئيس ولا شكون باش يشد امين مال ما ثماش حتى لا تقسيم ادوار لا حتى شيء هذه كلها تبقى فكره بالوير نتاعها والتبويب نتاعها يصير بشوي بشوي قاعدين الحق متصلوا ببنات كما قلت لك ثم تجاوب الحق فهمتني حتى من الجماهير اللي ماهيش قادره تكون في الهيئه ولا ماهيش قادره ماديا لكن ثم تحسهم فرحوا شوي معناها كي سمعوا بالاسماء مع اني معناها نعاود نقول لهم راهو يزيدكم تشكروا الناس اللي قبلنا خاطر اللي ضحوا بيه وعملوه راهو كبير ياسر فهمتني هذا للناس كل بقى كما قلت انت اتصال بالسلطه تو ما صارش بعد ما يصير جلسه مع السلطة ونشوفوا احنا شنو نجم نقدمه هم شنو نجم نقدمه اكيد بعد تتبلور وتتوضح الرؤيه للناس كل واذا كانت فهمنا ان شاء الله يصير الخير.
1: في كل هذا فكرتوا في عوده التدريبات للفريق ولا ما فكرتوش معز؟
2: والله ما تنجمش يا سي كريم تعطي ضغط ولا تعطي حتى هم ترينير تحكي معاه ولا حتى ملاعبيه فهمتني جاء صن دوسيات اللاعبيه قاعدين تعرضوا
1: على شنطة آخرة
2: اللي ما زال إيه ما تنجمش بالله أنت ماكشيت ما تدريش ممكن غدوة وراي ما تفهمش أنت وصلت تنجم تكون فهمتني أنا دائما سبق الخير لكن أنا غدوة مثلا ما تفهموش هي التسيرية تمشي تقعد مع السلطة تلقى الوجهات النظر متبعدة على بعضها خطر تحب ولا تكره اتحاد طويل مش فريق عادي فريق فريق نتاع عام انا عملوا نزل الملعب ولعب باش يرفع الام انا مصاريفه راه مش كيما الفرق الاخرى يعني كان يبدا عندك مطالب نتاع باش تطلع وكل راهو يلزمك تكون في حجم المسؤوليه وفي حجم الميزانيه وكذا اذا كان تلقى تتوافق في وجهه الراي وتشوف المبادرات نتاع السلطه مشجعه وكذا بيان سير معناها احنا ما
1: نشتغلش
2: بعد عجميه معناها نحكي على شخصي ولا حتى سيوسف سي خمسه ولا سته سنين الاخرين لكن سيوسف راه تذكروا معناها في موسم الصعود من البال من السي للبي وموسم الصعود من البي للأ هو كان نائب رئيس مع سي محمد الغول معناها مش جديد على كره القدم وحتى كيبعد معناها على التسيير يعرف كل صغير وكبير
1: متابع للشان الرياضي في الجهه ومتابع لفريق الاتحاد
2: وحتى الاعضاء اللي متصلوا به ناس كلها خدمت في الجمعيه وتعرف الجمعيه وقرابه وتعرفهم تطاوين ويعرفوا تطاوين وما انا مش باش نجيبوا ناس ما تعرفش الكوره ولا بعد على الكوره ولا ما لا معناها جست ان معناها الاشخاص اللي نجموا تكون فعلا معناها تشد بوست تعبي بلاصتها بالكدا وعندها علاقاتها وعندها كذا وعندها حسن التصرف وحسن التسيير انا هذا هو في الاطار هذا معناها
1: شكرا.
2: اذا كانت نظمت انت اداريا الباقي سهل معناها في الريكريتمون ومدرب وكذا هذوما حاجات معناها تصير حتى بالتليفون معناها مش الأكثرية معناها هي توفير السيولة المالية وحسن النية
1: لانطلاق الموسم الرياضي إن شاء الله
2: تنطلق الموسم الرياضي
1: لا صحة لخبر
2: الأكثرية معناها هو أنه باش تصور الأسبوع هذا وزاد إذا كان زاد معناها ما صارش الأسبوع هذا وتأخر كل من السلط المبادرة هذه راه تنجم تسقط في النوع أوتوماتيك مو خطر إلا هنا كانت باش تعطل أكثر إحنا تو معطلين معناها عندنا مؤخرين في البداية إذا كان باش تزيد تعطل أكثر من أسبوع آخر أما التزامات زاد أعضاء هاي أنا واحد من الناس ما نعيش في تونس في, في, في, في يوسف عنده تنقلات وخدمته ساعات يمشي للجزائر يمشي لتونس العاصمة ممكن ثم الأعضاء اللي باش تخدم هنا ثم حاجات زاد المبادرة هذه راهي عندها مربوطة بوقت
1: معز إن شاء الله إن شاء الله الأيام القادمة تكون
2: معايا استقالة مثلا المختار وتزيد توفر نتاع السلطة أكثر من أسبوع آخر ولي حتى البروجي اللي جاي بيه التحقيق ويولي صعيب شوي
1: باهي نحوصل ونختم يا معز شكرا ليك نقول وراه يعني إلى حد الآن هي تسيرية ماهيش بصفة رسمية فقط نوايا للالتزام مع الفريق في مدة معينة في هي تسيرية مربوط بالتواصل مع السلطة وثم رغبة يعني على عكس ما يقال أنه ثم رغبة من هذه المجموعة أنها تكون في هيئة تسييرية لفريق الاتحاد من أجل عودته للتدريبات وانطلاقته في التحضيرات للموسم الجديد. شكرا لك معز يعطيك الساعة على كل هذه التفاصيل وإن شاء الله القادم يجيب معناتها أخبار إيجابية وسارة لأحباء فريق الاتحاد الذي بتطوين. شكرا معز. شكرا معز الناصري عن الهيئة التسييرية اللي ربما تحمل المشعل في فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. بسرعة نمشي لهادي السياري عنده مجموعة من الأخبار تهم فرق الرابطة المحترفة الأولى على مستوى المدربين والانتدابات والكواليس لفرق الرابطة الأولى. هادي كالعادة وككل أسبوع عنده الجديد وعنده يعني الأخبار الآنية والحاضرة واللي يفيد بها المستمع. هادي أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بك كريم تحية ليك ولكل السادة المستمعين الموجات إذاعة تطاوين. قبل أسبوعين تقريبا من انطلاق الموسم الكروي 2026-2027 وبعض انتدابات أندية الرابطة المحترفة الأولى هتبدأوا بالمدربين كريم قبل لأنه فما برشة تغييرات على مستوى المدربين. النادي الإفريقي مدرب جديد ماهر الكنزاري عودة ترقي كام في الترجي تونسي نبيل كوكي كذلك مدرب جديد لنادي الديسفيرسي المدرب القديم الجديد توز ماري كو مدرب جديد الملعب التونسي البرتغالي الجنسية الاتحاد الرياضي المنسيري كذلك مدرب جديد رومان فولز الترجي الجرجيسي قرر المواصلة مع المنصف مشارك مدرب الموسم الفارط كريستيان بركوني المدرب الجديد للنجم رضي الساحلي الملعب اللو النجم المتلوي مدرب جديد أمين قارة شبيبة العمران قرر المواصلة مع أمين البيجي يعني استمرارية مع فريق الأولمبي شبيبة العمران عفوا. سفيان الحدوسي المدرب اللي كان غادر في آخر الموسم الاتحاد بنقردين يعود من جديد على في قيادة فريق الاتحاد الرياضي بنقردين. عماد بن يونس مدرب جديد لفريق المستقبل الرياضي بالبرسا. محمد عزيز مدرب جديد للنادي الرياضي البنزرتي. لسعد معمر على رأس الأولمبي البيجي أول مرة. يسري بالكحلي يواصل المسيرة مع فريق تقدم سقيت الدير اللي كان سعد معه للرابطة المحترفة الأولى. محمد علي نفخ المدرب الجديد للأمل الرياضي بحمام سوسة. وشمس الدين الزوادي المدرب يعني مدرب حمام لنف اللي كان سعد مع الفريق للرابطة المحترفة الأولى. تقريبا زوز أو ثلاثة تغييرات أو ثلاثة مدربين تقريب كريم شد معي الحساب اللي قروا يعني اللي مواصلوا مع الفريق بعد يعني قلت 3 من 16 يواصلوا مع الفريق قريب تقريبا 13 تغيير فعلى رأس الطر الفنية لفريق الرابطة المحترفة.
1: وأيضا هذه يظهر لي 3 أو 4 مدربين أجانب: البرتغالي الملعب التونسي، روماني الترجي، فرنسي الاتحاد المنستيري. هكا 3 مدربين، شكون آخر؟ ثلاثة مدربين أجانب.
3: براكوني
1: أربع مدربين
3: توز ماريكو مدرب الملعب التونسي.
1: على مستوى الانتدابات، أهم الانتدابات وأهم الصفقات هذه،
3: نبدأ بفريق النادي الأفريقي. إلى حد الآن تقريب 5 انتدابات: ياسين مرياح، معتز دام، هيكل الشيخاوي، ريان الجبالي، وتوسن كينينغ آخر انتدابات النادي الأفريقي، مع إبرام عقد احتراف للاعب شاب في صفوف النادي الأفريقي هو الظهير الأيسر محمد علي شوشان بعقد يمتد ل5 سنوات هذا في مخص فريق الأحمر والأبيض. فريق الترجي الرياضي التونسي يعني جملة من الانتدابات: محمد الحاج محمود، منتصر السيد الحارس، كذلك مرور الصحراوي، يوسف بشا، ميل فرنانديز، زموني بي، رأد الشيخاوي، عادل طيب، خيسوس كاستيلو اللاعب البيروفي. ويعني الحديث تقريبا هنا آخر الأخبار مازالت متواصلة، مسلسل طول أكثر من لازم، أكثر مسلسل مكسيكي هو اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو. لحد الآن ما فما شيء رسمي على الصفحة الرسمية لفريق الترجي الرياضي التونسي. نمشيوا لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. تقريبا يعني 4 انتدابات: غيث صغير، مؤمن الرحماني، حكيم موتيبي، وانتداب الشاب المدافع محمد أمين بن نصير 21 سنة عقد احتراف لمدة 5 سنوات. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي جملة من الانتدابات: الحارس وسيم المغزاوي 3 سنوات، حمدي العبيدي المهاجم لموسمين، المهاجم كيباسوي لعامين، ادم الطاوس ظهير ايسر لمدة 2 سنين، حازم بن حامد ظهير ايمن لمدة 3 مواسم، المدافع الصادق توجة لمدة 2 موسمين، المتوسط الميدان التونسي كذلك ياسين الكاسح لمدة 2 موسمين، المدافع المحور السنغالي سامباديوف مدة 2 موسمين، وريان اسماعيلي لمدة 2 موسمين. تقريبا 9 انتدابات في صفوف ترجي العكارة. فريق الملعب التونسي المهاجم البنيني يمضي ل3 مواسم اللي هو بيانفوني فينيونو 3 مواسم، الروج فخر الدين بن يوسف مدة 2 موسمين، المدافع المحوري عزيز الكناني ل2 موسمين، وسيم الشوالي يعود ابن الدار لمدة 3 مواسم، زكريا العاب لمدة 2 موسمين المتوسط الميدان التونسي، الجناح مالك شويخ لمدة 2 موسمين، ومتوسط الميدان الهجومي المامو ساليوتيون في الملعب التونسي لغاية جوان 2029. فريق النجم الرياضي الساحلي كذلك جملة من الانتدابات: الرغم الصعوبات المالية اللي يمر بها فريق النجم الساحلي، عزيز غوما لمدة 2 موسمين، النيجيري أمبروز أوشيكبو لمدة 3 مواسم، عثمان دياكيتي 3 مواسم، محمد سنغاري لموسمين، عبدالله العامري لمدة 2 موسمين، وأشرف بن ذياب كذلك يمضي لمدة 2 موسمين. هذا في مخصص انتدابات فريق النجم
1: هو الساحلي. فقط هذه في تفاعل معك حول النجم الرياضي الساحلي، تعرف ملف الديون في فريق النجم الرياضي الساحلي وعدم المشاركة في البطولة بسبب عديد المشاكل المادية وخلاص ديون سابقة، اليوم تم غلق ملف اللاعب محمد أمين بن عمر بقيمة 400,000 دينار، وبه ينتهي أو تنتهي الملفات اللي تمنع الإتوال من المشاركة في بطولة الموسم القادم، وهي 18 ملف يعني تم غلقها نهائيا، وبالتالي نجم الرياضي الساحلي سيشارك في بطولة الموسم القادم.
3: بالضبط كريم. نمشي لفريق مستقبل المرسى، قسيم عاشق قادم من الترجي التونسي، كذلك شان وشان الريان الحمروني، ياسين بوخريس الظهير الايسر لمدة 3 مواسم، كذلك المدافع الغاني عبد الودود لمدة 3 سنوات، نور ماني المهاجم القادم من أمل حمام سوس لمدة 2 موسمين، الكوني خلفه لمدة 2 سنوات قادم من فريق الترجي الجرجيسي، كذلك عامر العمراني المدافع لمدة 2 سنوات قادم من البطولة الليبية، ليلي أوريال اللاعب المتوسط والوسط الدفاعي من الإيفواري من أفريكا سبور أبيجان لمدة 3 مواسم، التعاقد كذلك مع المدافع فارس المسكيني لمدة 2 موسمين، حارس المرمى حمزة بشريفية 3 سنوات، نزال بالحاج عمر ل3 سنوات، محمد أمين بن بريك حارس القادم من فريق الجندوبة الرياضية كذلك أمضى لي 2 موسمين، وما ننساوش متوسط الميدان هارون العياري القادم من الاتحاد الرياضي بتطاوين. نواصل بسرعة قبل انتهاء الوقت. نادر البزار تشادي الهمامي، بلال مجري، والإيفواري محمد لمين الثراوري يشغل خطة متوسط ميدان الدفاعي قادم من جمعية الديوانة البوركينية. الاتحاد الرياضي المنستيري التقريبي لحد ما فماش حاجات رسمية حتى على الصفحة الرسمية، لكن هناك حديث عن الحارس إدريس العرفاولي تقريبا رسميا أمضى مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري الحارس القادم من فريق النادي الإفريقي. نجم متلوي 10 انتدابات بالتمام والكمال، محمد عز البجاوي حارس قادم من شبكة القيروان لمدة 2 موسمين، محمد عمر بالغيث لمدة 1 موسم، كذلك محمد علي الوريمي 2 عام، أسامة الهيشري لمدة 2 موسمين، أيوب التليلي لمدة 2 موسمين، عزيز الغريسي إعارة من فريق النادي الإفريقي ظهير الأيمن، أحمد الباشي عقد لمدة 1 عام قادم من فريق الانتصار السعودي، نجد الدبابي ل2 موسمين، عبيد الشابي ل2 موسمين، ومحمد عمر الجويني قلت عقد إعارة ل1 موسم قادم من فريق النادي الرياضي الصفاقسي وهو اللاعب المهاجم. شبيبة عمران لحد الآن ما نعرفش شنو الأسباب، ولكن لحد الآن 0 انتداب حسب الموقع الرسمي لفريق شبيبة عمران. ما عادش كذا كان فهم تسطرني الرأي ولا كريم، لا أخبار عن انتدابات في صف شباب عمران،
1: مش رسمية الانتدابات في الفريق، لكن ثم انتدابات ربما يعلن عليها في أيام قادمة، ولكن ثم مجموعة من الانتدابات اللي ما زالت ما تمش تقديمها على مستوى الصفحة الرسمية للفريق.
3: هذا هو. نواصل بسرعة. فريق الاتحاد الرياضي نعم، أشرف البوراوي عقد لمدة 3 مواسم، متوسط ميدان أيمن العمري، المدافع تاج الإسلام سالم لمدة 2 موسمين العائد للفريق، متعدد المراكز فؤاد التيمومي.

0: سلام من فريق شبكة القروان وغازي عبد الرزاق اللاعب الجديد القديم ابن الدار المخضرم يعود إلى صفوف فريق الأمل الرياضي بحلم سوسة. نختم مع فريق ساقيت الدير، يعني انتدابات بالجملة تقريبا 8 انتدابات، سامويل أوبينا جونيور، كذلك أمير الجوادية المهاجم، عبد القادر شوية حرس مستقبل جابس، محمد علي العمري، كذلك راشد الشلي، هادي المنتصر، ذي المعتوكي، واللاعب باتيونو إبراهيم. آخر انتدابات فريق التقدم ساقيت الدير. يبقى فريق نادي حمام لنفق. نعم
1: هاي ما الوقت حصلنا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. شكرا على المجهود يا هادي، يعطيك الصحة. ميلودي يقدم موجز الساعة 4.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الرابعة للأنباء. وزارة البيئة تؤكد تواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تنهز 50,000 طن، وذلك على الموقع الكائن بمنطقة سيدويكش من معتمدية ميدون. في جرجيس تنطلق في حدود 5:30 من مساء اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان السياحة والتراث بالمريسة. فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عون في عدد من الخطط. تطلق غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. العالم، قالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل لأي اتفاق نووي. شكرا على المتابعة. النشر البحرية ثم المشوار يتواصل مع عبد الكريم في بين موسمين.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 9 أوت 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن للتوقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس. الرياح شمالية شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. شرق تونس هذه الليلة هناك سحب عابرة، والرياح شمالية شرقية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج والرؤية جيدة. أما خليج كبس هذه الليلة الرياح شرقية تتجه شمالية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر قليل الاضطراب وهناك سحب عابرة. بالنسبة ليوم الغد، خليج كبس يوم الغد الرياح شمالية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية تكون جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. جزء ثاني من بين موسمين الى حدود الساعه الخامسه، بدايته باستضافه لسيد شاكر مفتاح، مدرب جديد لفريق الملعب الجيبسي، عديد المحطات وعديد التجارب لهذا المدرب سواء في الرابطه المحترفه الاولى ولا الثانيه، ويعني فكره كبيره على الرابطه المحترفه الثانيه، وكان يعني سنوات حقق الصعود مع عديد الفرق، وعنده تجربة يستثمرها هذا الموسم مع فريق السيدة. كيفاش كانت أجواء بداية التحضيرات؟ رأيه في الانتدابات وشنو برنامج التحضيرات لانطلاقة الموسم الجديد؟ سي شاكر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة تطاوين، ومرحبا بكافة أهلنا في الجنوب، وخاصة أحباء الملعب الجيبسي.
0: السيد الملعب الجيبسي الموسم الفارط كان على بعد خطوة من الصعود، ما تحققش، ولكن ما يحسب للهيئة المديرة ولحباء الملعب الجيبسي أنهم ما هبطوش ديما، أنهم ديما الصعود هو العنوان الأبرز لكل موسم. كعلاش عملوا انتدابات قيمة وجابوا مدرب عنده خبرة؟ سي شاكر مفتاح، انطلقت في التحضيرات ماذا الفريق؟ كيفاش كانت الأجواء في البداية؟
1: أكيد كما تفضلت، معناتها من الحاجات الإيجابية والإيجابية جدا أنه هيئة الملعب الجيبسي رغم خيبة الأمل اللي في نهاية الموسم الماضي ما حالفش الحظ الفريق باش يصعد للرابطة الأولى، الآخر وقت قعدوا يلعبوا الصعود، يمكن فريق ثاني كان بتدخل فيه عدة مشاكل، يمكن تصير معناتها عملية كينو إحباط، لكن العكس هو اللي صار. معناتها اللي فهمته أنه هيئة الملعب الجيبسي كانت عندها ثقة في العمل اللي قامت به الموسم الفارط، وكان عندها شعار واحد كونه ما ينجم، معناتها ما ينجم يوصلوا إلا بالعمل، والعمل يتطلب معناتها تحذيرات على بكري، يتطلب لم الشمل، يتطلب تكوين فريق معناتها وضعه على السكة الصحيحة. من الأجل هذا تم الاتصال بي معناتها منذ مدة من طرف رئيس النادي في عاصمة جيزة. أنا قبلت رغم أنه للمواسم الأخيرة كنت معناتها في أما في الرابطة المحترفة الأولى وخارج أرض الوطن،
0: أي في تجارب خارج أرض الوطن،
1: قبلت لأني نعتبر روحي ندرب في فريق كبير، وهو بالفعل فريق كبير، ما خذرتش للانتماء لأي رابطة، لأنه خذرت الاسم الفريق، عراقة الفريق، تاريخ الفريق، وخاصة طموحات الفريق. من أجل هذا قبلت المهمة رغم اللي نعرف مهمة صعبة تتطلب برشا عمل، والعمل هذا أهم شيء هو تكوين مجموعة من شأنها أن تنافس على صعود ويكون عندها مزيج من الخبرة والطموح، وهذا اللي معناتها عملنا عليه الفترة اللي فاتت على مستوى الانتدابات أو تعويض اللاعبين اللي خرجوا من الفريق. خرجوا من الفريق أقل شيء 10 أو 12 لاعب، بطبيعة باش يتم تعويضهم، كانت معناتها انتدابات مدروسة على مستوى المراكز اللاعبين، على مستوى الخبرة، وعلى مستوى
0: قيمة اللاعبين. سي شاكر، حتى القيمة الفنية للملاعبية، يعني اللاعبين عندهم خبرة ولعبوا برشا في الرابطة المحترفة الأولى.
1: أكيد زيد على هذا معناتها مشينا برشا في الكوتي مونتال، المونتال اللي هو معناتها أول شيء معناتها يكون اللاعب منضبط، ثاني شيء يكون عنده الرغبة في الانتماء، رغم الرغبة باش يلعب في الرابطة الثانية، رغم اللي يبدأ عنده تجربة في الرابطة المحترفة الأولى يكون عنده رغبة في الرابطة الثانية ورغبة باش يحقق نتائج للفريق. مشينا في التمشي هذا، صار إلى حد الآن خليني نقول معناتها أوفيسيالمون 9 انتدابات في مختلف معناتها اللي كومبارتيمون مسيناهم باش نعوضوا معناتها كما قلت المغادرين، مع اللاعبين اللي ما موجودين من الموسم الفارط معناتها السكيلات دو ليكيب معناتها دخلنا اللاعبين القدم والجدد باش نكونوا معناتها مجموعه.
0: شكرا. اذا كان عندك فكره على الملاعبيه ولا على اللي تم انتدابهم يسالش معاك تتذكروهم نتعاون.
1: اي ما يسالش. اشرف كرير حارس مرمى عنده خبره وخبره طويله في خاصه في الرابطه المحترفه الاولى. نضال حاج عمر ظهير يمين لاعب شاب لكن عنده خصال معناتها بدنيه وفنيه محترمه كان في هلال مساكت. امين بن مسعود يشغل خط ظهير يسار ولاعب وسط دفاعي يسار لاعب يساري. فريقه الاصلي هو مستقبل المرسى الموسم اللي فات كان في مستقبل القصري معروف في قلب دفاع جندوبة الرياضية ذي لاعب
0: إن شاء الله
1: باش يكون عنده معناتها مستقبل كبير حتى في كرة القدم التونسية إن شاء الله. وائل بن عثمان كيف كيف قلب دفاع لعب في الاتحاد المنصيري لعب في الرجيش. طه المسعودي كان ينشط في الرديف والرابطة المحترفة الثانية وكان قائد فريق. نفس الشيء لاعب نجم يكون كظهير يسار او وسط يسار او رواق لاعب يساري. على المرزوقي معناتها لاعب خبره لاعب
0: غني عن التعريف
1: على عده فرق وفرق تلعب معناتها من اجل الالقاب كانت عنده رغبه كبيره زاد باش يكون موجود معنا وقاعد يتدرب معناتها بكل حماس. الشلي كان من أحسن لاعبين في الرابطة الثانية وكان ينتمي للمستقبل القصري. هذوما معناتها 9 لاعبين موجودين مع المجموعة حاليا قاعدين يدربوا. مازال عندنا مركز تم حول الله معناتها من اليوم الغدوة معناتها يصير الحسم فيه. هذا هما هذيا الانتدابات. توا عندنا شوية معناتها باش نمشيو في ليفانتين معناتها حتى إذا تم نقايس يمكن باش تكون على طريق مع اللاعبين اللي ما يدخلوش في الكوتا. قاعدين نمشي خطوة خطوة لكن كل خطوة عندها حسابها كل خطوة محسوبة. بالاشتراك مع الناس كل راو باش نكون واضح الانتدابات صحيح أو الكلمة الأولى والأخرى كانت ليانا على المستوى الفني لكن ثم حتى ثم لاعبين جاوا على طريق المديرة لكن ما تجاوزوش المدرب معناتها ثم عدة لاعبين أخرين تم اقتراحهم رفضتهم لعدة أسباب لكن في فنيا أنا اللي أعطيت رأيي معناتها في اللاعبين هذوما تم انتدابهم وبالطبيعة معناتها بعد ما صار التوافق على مستوى المادي وعلى مستوى ثاني مع الهيئة المديرة إلى حد الآن قاعدين نخدموا في كنف معناتها الاحترام والانسجام وإن شاء الله نواصلوا معناتها وأن نوصلوا بالفريق الطريق النجاح.
0: باهي سي شكر. أنا باش نسألك أنا شكون معاك إطار فني موسع في الفريق وشنو هو برنامج تحضيراتكم في المدة القادمة؟
1: والله بالنسبة للإطار الفني معناتها نعتذر يمكن مازال الأولاد جدد معايا معناتها عندي الأسامي لكن يمكن ما عنديش الاسم بالكامل. صابر طرابلسي كان مساعد مدرب صابر طرابلسي معناتها
0: قيمة ثابتة
1: شيء لاعب دار عدة فرق في الرابطة المحترفة الأولى كان حتى في المنتخب وأهم شيء عنده لعب في الدرجة في الرابطة الثانية في عدة فرق ودرب في الرابطة الثانية سواء كمساعد مدرب أو كمدرب أول. نفس الشيء ما كانش اعتباطي الاختيار هذا لأنه كما قلت لك لاعب معناتها عنده خبرة كبيرة في الرابطة الثانية اليوم أصبح مدرب ينجم باش يفيد على عدة مستويات. محمد علي المعد البدني نفس الشيء في الجهة غني على التعريف. اشتغل معناتها في عدة نوادي سواء في اتحاد تطاوين في مستقبل جابس الملعب الجابسي الموسم الفارط كان موجود في الملعب الجابسي هذه حاجة مهمة لأنه عنصر بالإطار الفني كان متواجد الموسم الفارط مهم ومهم جدا على المستوى عدة أشياء. أحمد مدرب حراس. حمزة بالنسبة لل معناتها الاناليز معناتها التحليل
0: التحليل
1: هذا مبدئيا معناتها هذا الإطار الفني اللي موجود واللي قاعد يشتغل يخدم معناتها تقريبا 10 أيام عندنا معناتها نحن قاعدين نخدمه مع بعضنا بالنسبة للبرنامج، برنامج طوى عملنا ثمان أيام معناتها تمرين في جابس ما بين ملعب وما بين قاعة التقوية، نستأنفوا غدوة التمارين إلى حد يوم الجمعة. يوم السبت يدخل الفريق في تربص تحضيري بمدينة عين دراهم باش يدوم حتى السبت اللي بعد من 15 إلى 22، خلاله باش نقوموا بمبارتين وديتين، ثم عنا يومين راحة نرجع نتدربوا أسبوع في جابس، ثم ندخلوا من جديد في تربص ثاني إن شاء الله باش يكون في مدينة سوسة من 1 إلى 7 تقريبا في التاريخ هذا. مباريات ودية لكل مبرمجة ما بين 7 إلى 8 مباريات ودية. تعرف فما مشكل في برمجة المباريات الودية، لأنه فرق الرابطة الأولى باش يرجعوا معناتها للمباريات الرسمية، عدة فرق من الرابطة الثانية مازالت ما استأنفتش التمارين نتاعها ما رجعتش. الرابطة الثالثة نفس الشيء، ما ثماش فريق رجع معناتها ينشط، ولذا باش نلقوا شوية صعوبات على مستوى معناتها المباريات الودية، لكن نظرا لأهميتها باش نحاولوا البرنامج نتاعنا نكملوه كما مسطرينه على مستوى المباريات الودية.
0: واضح جدا، واضح سي شاكر، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل، بل التوفيق لك في تجربة متجددة مع فريق الملعب الجيبسي إن شاء الله.
1: كلمة
0: تفضل. هي
1: أهم عنصر جماهير الملعب الجيبسي،
0: هاي رسالة الجماهير.
1: هاي أنا وقت اللي قبلت المهمة نعرف كل شيء، ومع خبرتي في الكرة التونسية عندي فكرة على الجماهير الكل. جمهور صعيب، لكن جمهور يموت على فريقه بلغة الكرة، يحب فريقه، وأهم شيء متعطش لرؤية فريقه في الرابطة المحترفة الأولى المكان الذي يستحقه. معناتها لكن نحييهم بالمناسبة، وإن شاء الله باش يكونوا هما السند رقم واحد للاعبين قبل كل شيء، مش لينا، للاعبين وللفريق في الموسم هذايا. الأخطاء، الحاجات اللي صارت قبل نحطوها على جهة، اليوم صفحة جديدة، اليوم فريق قاعد يتبنى من جديد، اليوم طموحات معناتها ما نقولش جديدة لكن طموحات معناتها بجدية، وراهي ما تصيرش تحقيقها من طرف واحد، من طرف مدربة وهيئة مديرة ولاعبين، جمهور يمكن هو الطرف رقم واحد من أجل تحقيق الهدف هذا، ونحييهم بالمناسبة
0: إن شاء الله. كما العادة هو في جمهور فريق الملعب الجيبسي ديما وراء فريقه في السراء ولا الذراء، وأحسن مثال أنه رغم خيبة الموسم الفارط مع انطلاقة الموسم بدأ يدفع بالفريق إيجابيا، وبالتأكيد باش يكون السنة كما حكيت للاعبين والإطار الفني من أجل تتويج الموسم بالصعود لملا. شكرا لك سي شاكر، يعطيك الصحة.
1: شكرا، مشكورين.
0: شكرا، وبالتأكيد باش تكون معاك محطات إذاعية ومداخلات إذاعية قادمة في تدريبك لفريق السيدة. شكرا شاكر مفتاح من الملعب الجيبسي إلى الجار. مش موجود السي علاء بوشاعة اللي هو رئيس الهيئة التسييرية لفريق المستقبل الرياضي بجابس. وضعية صعبة، كان يحكي على انتدابات، كان يحكي على تحذيرات وبرنامج مسطر بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي، العكس تماما، زليزة يعني تراكم لديون ومشاكل إدارية بالجملة، منع انتداب في الفترة الفارطة، يعني خبز يومي بالنسبة لي هيئة فريق مستقبل جابس اللي غلق بعض الملفات. إن شاء الله مع سيد علاء بوشاعة رئيس الهيئة التسييرية ناخذ شنو ثم جديد على مستوى الأمور خاصة الإدارية وموضوع الانتدابات، في حديث معه منذ تقريبا ساعتين قبل البرنامج، أحكى على غلق ملفات خارجية بالنسبة للاعبين الفرقة. إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معنا ويأكد لي هذا الخبر، ولكن مشكلة كبيرة على مستوى عودة التدريبات الفريق على حاضر معايا سيد علاء بوشاعة، يأكد لي الكلام اللي كنت نذكر فيه. سي علاء أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: أهلا بيك
0: شكرا ليك سي علاء. أنا كنت نحكي ونقدم أنه ربما خبر مفرح هو غلق ملفات الخارجية على مستوى الملاعبية اللي يطالبوا بمستحقاتهم في علاقة بالفيفا في فريق مستقبل جابس.
2: هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو أول حاجة مش غلق ديفينيتيف مي الحمد لله الجمعة هذه حاولت الدونس ودخلت في نيغوسياسيون مع المحامي نتاع اللاعبين هذوما الفرق. الحمد لله لقينا معناتها فورمول اللي باش ان بروتوكول داكور ان شاء الله بيناتنا اللي باش نحلوا به الاخطاء المونطون هذايا وشاق ان شاء الله في بدايه الاسبوع القادم الاجراءات نتاع رفع منع الانتداب للفيفا.
0: شنو مازال بالنسبه للملفات لفريق مستقبل جابسي على
2: باهي؟ مبدئيا خمسه ملفات هما بالنسبه لمنع الانتداب المحلي وصلونا خمسه ملفات من الجامعه التونسيه. بدينا في الاتصالات ان شاء الله كيف كيف في نفس الوقت زاد الاسبوع الجاي ان شاء الله نشوفوا نتواصلوا الى حلول وسطى ان شاء الله بتدخلات جميع الاطراف وتكاثف الجهود نتاع رجال النادي بقدرة ربي ان شاء الله نوصل حلول فيه.
0: البوادر الإيجابية هذه سي علاء على مستوى إداري معهاش بوادر ربما على مستوى فني، لأنه قرينا وشفنا يعني تقريبا منذ أسبوع إمكانية عودة الفريق للتدريبات مع أحمد بوريشة، لكن الأمر هذا ما صارش على مستوى تدريبي وعودة الفريق للتحضيرات.
2: صحيح كلامك صحيح. هو عملنا محاولة، احنا حاولنا نلموا أولاد صغار معناها مبدئيا مش نرجعوهم للتدريب ونشوفوا معناتها شنو ناقصنا ونشوفوا اللي متصلنا حتى ببعض اللاعبين اللي ينجموا يكونوا معنا ان شاء الله في الموسم القادم. الله غالب صارت شويه مشاكل هيك داخليه قدره ربي كيف كيف فانا قاعدين نخدموا عليهم ان شاء الله بدك كيف كيف تتحل باش نحاولوا في وسط الاسبوع القادم ان شاء الله نرجعوا مدادي كلام. فنيا بالنسبه للمدرب مازلنا ان شاء الله قاعدين نلوجوا في مدرب في مستوى مستقبل الرياضي في جيرش. ثم برشا اسامي ان شاء الله
0: يعني سي علاء هنا ثم بعض الاسماء اللي تم تداولها مش صحيح لحد الان ما دخلتوش في نقاش مع مدربين يعني باسماء اللي ربما يتم تداولها
2: شخصيا باسمي انا كرئيس جمعيه ما دخلتش في نيغوسياسيون ديريكت مع حتى اونترنور جوست الاسامي كلها مطروحه. قاعدين نشوفوا بالطبيعه حوايج كما هذه القرارات هذه ما تنجمش تكون احاديه معناتها باش نتشاوروا مع بعضنا كعائله كبيره معناتها عائله مستقبل رياضي الجابر والناس اللي برا والناس اللي داخل اللي في الهيئه والهيئه الموسعه والعباد اللي تفهموا الفنيين معناتها نصوروا ماذا بينا يكون سيرتو القرار نتاع الانتداب نتاع المدرب والستاف تكنيك لازم يكون بالاجماع على خاطر الفتره الجايه هي فتره معناها كيف ما تعرف سونسيبل برشا وكيف طايحه بالديفيزيون برشا حوايج معناتها كل شيء بحسابه ينجم يكون لازم نكونوا متفقين على الخطوات
0: اسم المدرب والخطوات القادمه فقط. سي علاء معناتها من هنا الوسط الاسبوع يعود الفريق للتدريبات
2: بحول الله بقدره الله اللي باش يعود يرجع ان شاء الله حتى الاتصالات قاعده جاريه مع بعض اللاعبين.
0: هو في هذا الاطار الملاعبيه ثم ملاعبيه مازالوا سو كونترا مع فريق مستقبل جابس من
2: فما شكون
0: عدد نتاعهم محترم
2: لا ماهوش ياسر مش ياسر عربي مي كهو تعرف جوالات لعبت في كاي كيف ويستهلك في البيع معناتها يا اما لو في تبدا معش عندك هو ملوث
0: يشوف في روح ملاعب نتاع رابطه
2: ولا يقول لك اني مش نلعب في رابطه ثانيه تتبدل المعطيات الكل واحنا ما نجيبوش لاعب معناتها
0: ما عندوش رغبه فيه
2: معنا ما عندهاش رغبه فيه كل سوا اسمه كل سوا اللي كاليتي اللي عنده دونك اللي ما فماش لونفي هنا باش يكور معناتها مستقبل الرياضي بجيبس مدوف على وين حتى لاعب.
0: ربي يعاونكم سي علاء، نربي عونكم مجهود كبير على مستوى منع الانتداب والملفات اليومية إن شاء الله بالتوفيق وعودة سريعة لمستقبل جابس. شكرا على مشاعر رئيس الهيئة التسييرية لفريق مستقبل جابس. شكرا وإلى اللقاء.

0: احلى سنه واسعدها.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. 35 دقيقه بعد الساعه الرابعه نواصل المشوار في بين موسمين والحديث حول تحذيرات فرق الرابطة المحترفة الأولى والثانية للموسم الجديد. الرابطة المحترفة الأولى موسمها ينطلق بين 22 و 23 أوت الجاري، وموسم الرابطة المحترفة الثانية ينطلق 19 و 20 سبتمبر القادم. معي في المباشرة السيد وليد أحمد رئيس فريق الأمل الريذي ببوشمة في موسمه الثاني في الرابطة المحترفة الثانية. صعوبات مادية بالجملة، ولكن ما يحسب لهيئة وليد أحمد أنها تعمل في هدوء من أجل استقرار الفريق. موسم ممتاز جدا مع المدرب زهير النصف الموسم الفارط، زهير خرج ربي يوفقه، ولكن الهيئة المديرة مواصلة المشوار وأعطت الثقة المدرب مبارك الزطال لانطلاق كمدرب للفريق يوم الجمعة الفارط مع بداية التحضيرات. كل التفاصيل حول آخر أخبار الفريق ناخذها في المباشر مع السيد وليد أحمد. سي وليد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا بك كريم، وتحية لكل مسامعي ذات طويل.
1: شكرا لك. قدمت لأمل الريذي ببوشمة كأفضل ما يكون الموسم اللي فارت، أول موسم في الرابطة الثانية يضمن البقاء مع مرتبة محترمة وانطباع جيد.
2: الحمد لله، كما حكيت أخوي كريم، الموسم اللي فارت هو الموسم في الرابطة المحترفة الثانية. الحقيقة تقييم الموسم هذا تقييم إيجابي، في أول تجربة في مرتبة مشرفة مع أداء ممتاز حقيقة الكامل للعبية، إن شاء الله ربي يوفق الخدمة. زاد الميريت يرجع للستاف الكل على رأسهم زهير الناصفي نوجهولة تحية كبيرة. السيد خدم خدمة كبيرة في مدة 5 سنين فاتوا، إنسان يفرض الاحترام معنا في السنوات الفارطة، خدم خدمة باينة للناس الكل، ربي يوفق إن شاء الله في مسيرة الكروية الجاية إن شاء الله.
1: انطلاقة التحذيرات للموسم الجديد كانت يوم الجمعة الفارط مع المدرب مبارك الزتال، اتفقتوا مع صبر صغير، ما توصلتوش يعني وما توصلش الاتفاق إلى بداية التحذيرات، فخيرتوا أنكم ديما تركزوا على المدرسة الجابسية من خلال مبارك الزتال.
2: والله كما قلت الاتفاق كان مع سي صابر صغير في البداية، الحقيقة في الأخير معناه انسحب لأسباب شخصية، نحترمه القرار اللي خذاه، ربي يوجه خير إن شاء الله وربي يوفقه. بعد النهار ولا زوز اتفقنا مع سي مبارك زطال، غني على كل تعريف، يعرف الرابطة المحترفة الثانية، تجارب كبيرة في المنتخبات الوطنية، نتصوره إن شاء الله زاد مع الإفكتيف الموجود مع اكتمال النصاب الإطار الفني زاد في الأيام القليلة القادمة، تكون إن شاء الله الإطار الفني كامل إن شاء الله النهارين ثلاثة جايين إن شاء الله.
1: أمل بوشمة غدروه برشا ملاعبية، كان الموسم الفرد مؤثرين في الفريق.
2: صحيح، هو برشا مغادرين منهم مهدي خيري اللي انتقل للأولمبي الباجي، هشام البلطي، هيثم الهلالي، سليم الزمزمي، الكلهم الحقيقة كانت العقود متاعهم هي مدة سنة ومشوا لأرواحهم إن شاء الله، كما قلت زاد حتى هم ربي يوجههم خير. الإطار الفني مطالب مع الهيئة المديرة إن شاء الله باش معناها
1: تعوض الملاعبية
2: نعوض الملاعبية في البوست النقصين وموجودين إن شاء الله.
1: انطلقتوا في الانتدابات، سمعنا بحسين المسعدي ولكن وحسن المسعدي، لكن يبدو أنه ما ثماش توافق معاه ومش باش يكون على ذمة أمل بوشمة.
2: لا لا لا لا، السيد ياسر ما في الآخر ما سهلش ربي فيه، كما قلت لك فما برشا اسماء مطروحة،
1: نجموش نفيدوا أحباء أمل بوشمة ببعض
2: الأسماء. والله كريم خويا ما فما حتى ومعناها
1: رسمي لحد الآن،
2: قاعدين الاتصالات محلولة معاهم وقاعدين ماشيين في خطى ثابتة معاهم، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. الوقت اللي يمضي ان شاء الله رسمي انا اكيد في الصفحه الرسميه ان شاء الله باش نعلن.
1: شنو برنامج التحذيرات لأمل بوشمة الى بدايه الموسم فرطة الثانيه؟
2: التحذيرات ان شاء الله هي كما تعرف بدات اولينس اول حصه تدريبيه ان شاء الله نورمالمون 10-12 يوم، فما تربص مازال زاد حتى هو مش متاكد مين بالضبط، فما زوز ولا ثلاثه بلايص نصور نايلين ثلاثه اخرين زاد نتأكد وين نجم يكون التربص. وفي الأثناء هذا كما قلت لك قاعدين حرصين على الانتدابات الجديدة اللي باش تطعموا للفريق, وإن شاء الله نعدوا موسم باهي كما الموسم الفارط, نحافظ على السمعة الباهية اللي عملتها أبو شمس في السنوات الأخيرة, وربي يجيبنا في الصواب.
1: فقط سؤال أخير وليد, شكون معاه مبارك الزتار على مستوى التدريبي؟
2: والله مع سي مبارك موجود سي مسعدي معود بدني اللي خادم معنا موسم الفارطة, سي علي بن عبد الله مدرب حراس, وسي عبد المنعم شيباني مدرب
1: مساعد
2: ثاني في انتظار المدرب المساعد الأول, إن شاء الله من هني الغدوة يتأكد لسم إن شاء الله
1: مع اختيارات مبارك الزتار. شكرا لك سي وليد, يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل.
2: ربي يبارك لك
1: إن شاء الله. شكرا وليد أحمد رئيس جمعية الأمل الرياضي ببوشامة. باش نختم استضافاتنا مع صديقنا والمدرب المساعد لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي أيمن منافق, والحديث حول أكثر فريق في فرق جهة الجنوب الشرقي, يعني جاهزية إلى حد الآن واستقرار تحذيرات انطلقت منذ شهر جويليا, بداية شهر جويليا إلى حد الآن الفريق يعني في الطريق الصحيح. باش نسألوها أيضا على رأيه في ديامبرز, هذا الفريق السنغالي منافس الترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أيمن أهلا وسهلا, مرحبا بك.
0: مرحبا بك أخوي عبد الكريم, مرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا لك. أخبار الترجي الرياضي الجرجيسي تهمنا, وبالتأكيد أكثر واحد ينجم يفيدنا بالأخبار هو أيمن منافق وكل اللي ترى الفني في الفريق. كيفاش تقيم تربص سوسة أيمن؟
0: والله تربص سوسة كان ناجح الحق على جميع المستويات, وأنا تربص دام مدة 8 أيام كانت لعبنا فيها 4 مقابلات ودية. أنا تقريبا معنا وقفنا على زول اللاعبين معنا مدى جاهزية بتاعها, كيف بدينا معنا نحضروا الموسم بتاعنا معنا في الشواء متاع السيستام متاع كيفش نلعب وكيفش كيف زادة ثمان لاعبية جدد زادة باش معنا يخرطوا على الأولاد اللي بدوا من الأول. الحق كان تربص ناجح على جميع المستويات, ان شاء الله ان شاء الله ماشي في الطريق الصحيح ان شاء الله.
1: ان شاء الله ايمن, ثم ملاعبيه جدد يعني في الفريق قدموا الاضافه, كانوا هدافين حمدي العبيدي كان هداف ايضا, معناتها انطباع جيد لبعض الملاعبيه واخرهم ريان اسماعيلي اللي هو ابن الجمعيه او ابن زرجيس وعمل تجربه في الملعب التونسي ثم ياتي الى جرجيس.
0: أكيد ظهر لما كما تعرف ناس كل معنا الموسم الأخير ترى جرجيس كان نجح في الانتدابات, معنا دونك الانتداب أكيد باش يكون مدروس, معنا النادي باش نجيبوهم لازم يكونوا يعطوا الإضافة للفريق. الحمد لله معنا الانتباعات الأولى معناها إيجابية جدا. الحق النادي معنا رغم اللي هم معنا فيهم اللي خلط مخر, لكن كانت إضافة للفريق الحق. أنا في المباراة البودية هذه أنا الأوقات اللي لعبوهم وأنا ثم تفاوت أنا في الأوقات نتاع اللعب, لكن الحق كل اللاعبين المتدربين كانوا الحق في المستوى. إن شاء الله يبرهنوا هذا في الرسمي إن شاء الله.
1: قبل ما نحكي على المشاركة الأفريقية, شنو برنامج تحضيرات الترجي الجرجيسي إلى بداية الموسم في باقي الأيام؟
0: والله على اساس كنا معنا في برنامج من الاول باش نعمل مباراه وديه في جرجيس, لكن للاسف ما فماش فرق في الجنوب الشرقي حاضره معنا في الوقت الراهن باش معنا باش تلعب مباريات وديه. دونك تلزينا باش نعاود ونخرج مره اخرى, وبرمجنا مقابله مع سقيط الدائر ان شاء الله اليوم 16 في صفاق معنا باش تكون مباراه وديه الاخيره قبل بدايه البطوله. نسق عادي الأسبوع هذا إن شاء الله.
1: ما فماش تربو ساخر يسبق انطلاقة البطولة؟
0: لا أنا مش نكمل
1: تحضيرات عادية في جرجيس. هاي
0: تحضيرات عادية في جرجيس تتخلى لها مقابلة ودية في صفاقس مع سقيط الدائر,
1: مع تقدم سقيط الدائر به. أيمن, عودة ترجي جرجيس إلى المشاركة الأفريقية والمنافس هو نادي ديامبرز السنغالي, المباراة ومباراة الذهاب في تونس ومباراة الإياب في السنغال.
0: والله صحيح مشاركة ثانية هذه الترجي الجرجيس إن شاء الله تكون مشرفة. كنت حاضر في المشاركة الأولى.
1: صحيح.
0: الفريق السنغالي الحق معنا ما عندناش عليه
1: أكاديمية ولا من أنا قريت الأكاديمية. أكاديمية من مجموعة من ملاعبية الفرنسيس معناتها اللي عندهم
0: أي الحارس لما وفما باتريك فييرا كيف كيف مساهمين في ال دخلنا الحق معنا شفنا نقوله مبدئيا معنا دونك ديما تاخذ المجمل تاع الفريق هذا معنا شنو تكون هو الفريق هذا صعد الموسم الفارط لكن كي جينا نشوفه في التاريخ يعني تكون هو 2009 برامو معنا دونك يسمى فريق جديد وصل هز بطولة السنغال دونك معنا معروف الفريق هذا يكون فريق يعمل جيل باهي وبعد يبيع فهمني معنا دونك في برشا لاعبيه اللي ينشطوا في اوروبا معنا خارجين من النادي هذا دونك كما قلت سونتر فورماسيون يعيش من بيع الملاعبيه وعندهم اوبجيكتيف اخر حسنا فهمنا شفنا اللي هو معنا يحبوا يخدموا بلادهم ويحبوا يخدموا الجهه تاعهم ويكونوهم حتى مستوى العلمي وكل شيء شفنا سونتر كبير برشا فيه ليسي فيه ملاعب فيه كل شيء الحق فهمني وعملوا برشا توأمة مع فرق يظل حتى أولمبيك مارسي عمين معها توأمة دونك فريق يكون يبيع مبدئيا معنا فكرة كبيرة برشا عن مختار فال معنا اللي لعب معنا في الترجي الجيس موجود في الفريق هذا ان شاء الله ان شاء الله الحق عندنا ملعبية لعبوا معنا من السنغال
1: يعطيكم الإفادة ديالو
0: حول الله باش يعطينا معنا فكرة كبيرة على الفريق هذا وتعرف التجربة كيف فريق إن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله نكونوا جاهزين وربي يوفقنا
1: إن شاء الله على مستوى لو أنه هذا ديما أيمن على مستوى فني لكن على مستوى حتى إداري ومستوى ثم اجتماعات متواصلة بين الإدارة والإطار الفني معناتها جاهزين نفسانيا جاهزين تحضروا في أرواحكم المشاركة إن شاء الله تكون جيدة وتاريخ بصمعة ترجي الجرجيس على مستوى إفريقي
0: ديجا قبل معنا المكالمة كنا في اجتماع مع الإدارة الحق معنا ناقشنا التحذيرات بداية موسم ناقشنا موضوع معنا التربص شنو اللي صار ما صار شنو ناقصنا شنو اللي لازم كيف جبدنا معنا أكيد على المشاركة الإفريقية اللي اللي دار الحق معنا كبتنا اللي هم يحبوا يمشوا بعيد في الكاس الافريقيه هذه مش انا مش نشاركوا مشاركه كاك معنا دونك هم حاضرين كل ما هم مادي معنا باش يمشوا ابعد ما يكون الحق معنا حضرنا حكايه شو اسمه زاد كيف نسقنا حكايه
1: التجاوزات والتحاليل الحكايه
0: صحيح دونك معنا باش تجي في وقت ما عندك الحق في اسبوعين معنا قبل ما تسافر لازم تكون عندك
1: وحتى القائمه يظهر لي تقدموها الاسبوع القادم القائمه النهائيه للملاعبيه
0: صحيح الاسبوع القادم اخر اجل باش تقدم معنا القائمه الاوليه كيف كيف لازم قبل اسبوعين تكون معنا عامل التلقيح نتاعك دونك برمجنا حق بعد فتيت الدائر باش نطلع لتونس باش نعملوا الترقيح وان شاء الله نعودوا في الطائره تعرف معنا تعب وبعد بريباراسيون وشارج كبير دونك بحول الله باش نحاولوا معنا باش نمشوا نعملوا في باستير غادي الترقيح ونروحوا ان شاء الله في الطائره باش نحضروا المقابله الاولى تاع الاولمبيك بالجزائر
1: ان شاء الله بالتوفيق مجهود كبير للهيئه المديره يعطيها الصحه كل الاداره في فريق ترجي جرجيس وجماهير ترجي جرجيس اللي تدفع بالفريق وطبعا الاطار الفني والملاعبيه اللي هما يعني اللي على الميدان اللي الفاعلين على ارضيه الملعب بالتوفيق ان شاء الله وبدايه موسم طيبه ان شاء الله للترجي الرياضي الجرجيسي وايطار الفني ايطار الفني شكرا لك يا ايمن يعطيك الصحه وملتقانا ان شاء الله معك في موعد قادمه
0: شكرا
1: ايمن منافق قبل ما نختم حكيت على نادي اولمبيك مدنين كان مفترض انه يدخل معنا السيد سمير حمرون قلت انه اعتذر لانه عنده جلسه تشاوريه الليله مع بعض الاعضاء الهيئه المديره وما الى ذلك ثم جلسه انتخابيه موعدها يوم الخميس 13 شهود غدوه اخر اجل قبل الترشحات يعني سمير حمرون يحب ربما يتحدث مع كل الاطراف المتداخله في نادي اولمبيك المدينة حتى يكون ربما تقديمه لملف رئاسته لفريق نادي اولمبيك المدينة يكون في احسن الظروف لا شيء رسمي للامانه لا شيء رسمي اكد لانه لا شيء رسمي بالنسبه لمهمه رئاسته لفريق نادي أولمبيك مدين مازال في أمور مشاورات وما إلى ذلك في انتظار موعد الجلسة العامة الانتخابية. وعلى مستوى التحضير الفريق انطلق بأبناء النادي مع المدرب نصف الحداد. جمعية جربة رياض ذويب هو المدرب الجديد للفريق وانطلاقة التحضيرات يوم 19 أوت. والأمل الرياضي بجربة ميدون اليوم الموعد مع جلسة عامة انتخابية انطلاقا من الساعة 7 بمقر النادي بملعب المرحوم طارق مرابط. إن شاء الله جديد يكون حاضر معنا في موعدنا الرياضية القادمة. هكذا بين موسمين التحية لمفتاح الخبير لهندس هذا اللقاء تقنيا عادل جميل مغرفة الهاتف. ضيوف الكرام اللي دخلوا معايا عمر الجريش شكل مفتاح وليد أحمد معزل النصري على بشاعة أيمن منافق يعني كل المجموعة اللي أثت الحصة اليوم من خلال فرق من خلال أخبار فرقنا في جهة الجنوب الشرقي. ملتقانا يتجدد معكم مستمعنا الكرام في لقاءات إذاعية قادمة. شكرا وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الخامسة للأنباء. أكدت وزارة البيئة تواصل استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة. في جرجيس تنطلق في حدود 5:30 من مساء اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان السياحة والتراث بالمريسة. فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشروعة باختبارات لانتداب 580 عون في عدد من الخطط. قتل 7 أشخاص وأصيب نحو 35 اليوم في قصف شنته جماعة الحوثي على ميناء ومناطق سكنية غربي محافظة تعز. أعلنت الخارجية السورية اليوم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، تشمل نقل إدارة المنشآت المدنية إلى الدولة السورية وتحويل القواعد والمنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. ونختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم على خطوطها ذات الجهد العالي سينقطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء 11 من أوت الجاري من الساعة 5 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على منطقة تلالت والمربطين والحرية وسيمبارك وطريق أمراسن وراء المستشفى. شكرا على المتابعة. المشوار مع شكري في أصايل بعد قليل.

0: مثل طو اش نجر تحت موب صحيح
1: محنج الحاكم ضيخين ولا يمثيد بركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
0: صحاب شك هو اش بش يعملوا لي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليمات يد بس عندي زط سلعه فيه شوف صحابك تاع اللي سي دبر لنا بيها بيه وطلف الحديد ايه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا برفقه المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازم نجيبوا لكم يا بخي
4: ايه الاولاد الفم يا بي
5: هيا يوري طيبوا كوراج
4: هي مشاش المهرجان مشاش
2: المهرجان مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
6: ايش هي زطلة
2: زطلة شبيه مهبول تحب بسينا
7: شبيه الحكاية شو سمعت تو؟
2: مسيا
7: ولا لي ولا لي مسيا هو قسمت تقول في الزات لا
2: تقولش ما قلتش
7: مسيا ولا لني أنا
2: تكلم فيه
7: مسيا ولا لني أنا
2: أكيد
7: مسيا ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيا
2: فتسيدا يا مالك يا مالك

0: C'est bien, monsieur.
1: C'est bien.
2: Si vous voulez, voilà. Change la veste.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: أسايل. أسايل. أسايل.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل
3: مساء الخير ومساء النور مستمعينا الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذه الإطلالة المسائية اليومية، فسحة للثقافة، فسحة للفنون، فسحة للتواصل، وفسحة للمواكبات أيضا في

تقريبا عطلة نهاية الأسبوع نسخة اليوم الأحد التاسع أو العاشر من شهر أوت 2026. مرحبا بحضراتكم جميعا من توحة الساعة الثامنة ثلاث ساعات من البث المباشر كما قلت اليوم الأحد 9 أوت معكم حتى الساعة الثامنة بحول الله في فريق الإنتاج معايا اليوم. تحية من جيكم عن زميلي وصديقي مفتاح خبير في هندسة المباشر, عادل الجميل في قاعة الهاتف, مجموعة من الزملاء في التنسيق مختلف الفقرات, واليوم عندنا برشا حقيقة تنويعات برشا مواكبات وبرشا استضافات. تعرفوا يعني مازلنا نعيش في أجواء فصل الصيف تقريبا, احنا في منتصف العطلة مازلت نعيش في أجواء منعشة, أجواء جميلة, أجواء مزيانة متاع مناسبات اجتماعية كلها فرحة وكلها محبة وكلها صلة رحم وكلها تواصل. أيضا مازلنا نعيش في أجواء متاع التبحيرة, وتحية لكل المصطفين في مختلف شواطئنا في الجنوب الشرقي وعلى كامل الشريط الساحلي في تونس. تحية باهية صح لكم الكل, من وصيكم طبعا ديما على الإنسان ديما رد باله خاصة اللي عنده مصغيرات هكا, ومعناها ديما إنسان ينتبه ويكون هكا فايق شوية ومصحصحة شوية. أيضا كيف نحب تحية لكل السادة مستعملين للطريق, طريق الأمان وطريق آمن لكم جميعا سواء كنتم قاصدين ربي في كل الاتجاهات داخلين ولا خارجين الجنوب الشرقي. رفقتكم السلامة, ربي معكم وربي يحفظ الجميع. توقيتنا توسط قيق بعد الساعة الخامسة, مازلنا معكم حتى الساعة الثامنة. نبدأ بصوتك شوية موسيقى, ما عندك مفتاح طل الصيف.

نواصل مع حضراتكم في أصيل تحت شعار العالم يصغي، فلنشارك أفكار تصنع الفرق. أسجل ستار منذ ساعات قليلة في جزيرة جربة على فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس من تنظيم الفعاليات المطار من تنظيم جمعية قرطاج للمناظرات. بعد شوية بشكون معنا السيدة ريم الهمامي أكثر تفاصيل من مديرة الملتقى على الدورة الأولى من شعار بالعربي. جيد جدا عندما تتلاقح الأفكار وتلتقي الأفكار من أجل معناها نوصل إلى تحقيق فضاء لأصحاب التجارب الملهمة للمبدعين في فضاء يحتفي باللغة العربية والحوار والأفكار لتصنع أثر حقيقي في مجتمعاتنا ومساحة للأصوات والمبادرات التونسية والعربية. إن شاء الله بقدر ربي بعد قليل تكون معنا سيدة ريم الهنامي. أيضا مش تكون عندنا إطلالة تقريبا على مدى معناها البرنامج الكل على مدى 3 ساعات من تول 8 إطلالة على مختلف المهرجانات والثقافية والمناسبات والتظاهرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من الاستضافات بالمباشر وبالحضور معنا في الاستوديو لضيوف كما قلت معناها بشي نورونا وبشي قدمونا الجديد. وستشوفوا بعد شوية بالمتابعة علاش معناها اخترنا ضيوف وشنو باش يقدمونا كمادة. مرحبا بكم من الآن. كما قلت حقيقة مش متعود برشا معاكم في أصائل لأول مرة تقريبا في الشبكة الصيفية دي في تعبير لزميلتي نادية سلموك. سترجع نادية لحد الجاي معاكم. أنا شكري معاكم اليوم في تعبير كما قلت لنادية. نحب تحية كبيرة اليوم باعتبارين ضمننا أيضا في فريق الإنتاج زميلتي هادية جاري، شكرا ليك. فيروز أحمد شكرا، وأيضا زميلتي شعلة المشعي، وأيضا صديقنا الإعلامي صلاح الدين الفاي، شكرا لك صلاح. مجموعة كبيرة الحقيقة من الأغاني كعادتي صلاح بدنا بها. الأول أغنية كنا سمعناها منذ قليل بصوت نهاد طربية طل الصيف. نحب نرجع مرة أخرى وللموسيقى قبل ما نمشي للجربة. نحب تحية كبيرة بصوت الفنان العربي الكبير فقيد الأغنية العربية والمغربية محمد حسن. فالأغنية المزيانة الجميلة هذه تحية لكل ضيوفنا العرب اللي شرفونا في تونس وفي الشرق.

0: نرجع لنوصل معكم في أصيل في هذا اللقاء المباشر مع حضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وين بيوصلكم بث إذاعة طويل. نرجو لكم جميعا رفقة ممتعة معنا على موجاتنا بالموسيقى بالمواكبات بالأخبار في مختلف جهات الجنوب الشرقي. ركزوا ديما على الجنوب الشرقي على جغرافية بثنا على يعني الأحداث الثقافية الاقتصادية ربما وإحنا نعيش في يوم عطلة رسمية باعتبار نهار الأحد أيضا كيف مثلا نعيش على أجواء من التوقيت الصيفي توقيت الحصة الواحدة تقريبا الصيف معناها في تونس يمثل هو في حد ذاته معناها برنامج خاص تونسي يعدل وقته ومزاجه وذهنيته تقريبا على خصوصية فصل الصيف في تونس. مازال برشا وقت عندنا للتبحير عندنا شوية وقت للأعراس للمناسبات الاجتماعية نحاولوا شوية شوية مهرجانات بعض السهرات بعض المهرجانات كملت بعض الأخرى تنطلق اليوم تقريبا بمعدل تقريبا في كل مدينة في كل قرية ثم أيام ثقافية ثم مهرجان ثم نشاط ثقافي ثم حركية ثقافية الحقيقة وهذا مهم جدا في فصل الإنسان في حاجة للراحة في حاجة للاستجمام وفي حاجة الإنسان مش يتفرها شوية. نمشي توا إلى المنطقة الجبلية مع زميلنا وصديقنا عبد السلام جدودة وقراءة في المشهد الثقافي. عبد السلام مرحبا بك.
1: مساء الخير زميلي شكري تحية لك تحية لكل مستمعي وأحباء إذاعة تطاوين في الأمسية الجميلة هذه.
0: شكرا لك من أعلى قمة الجبال جينا التحية من مطمطة المزيانة وحركية ثقافية كما قلت منذ قليل عبد السلام على غرار تقريبا كل مدن الجنوب الشرقي.
1: أكيد كان شهدت معتمدية مطمطة القديمة أو ما يعرف بمعتمدية مطمطة سلسلة من المهرجانات انطلقت بمهرجان شعب سمعنا في دورته الرابعة أيام 5 و6 أوت. منذ اليوم انزل الستار على مهرجان فرحة تشرين في دورته 8 وفي نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله باش نكونوا مع على موعد مع مهرجان نقولوا أميرة الجبال طمزرت. الحركية ثقافية كبيرة فما سياحة داخلية فما سياحة خارجية فما أجواء الناس اللي جت وروحت في الفترة هذه المطماطة عاشت على وقع المهرجانات هذه اكتشفت العديد والعديد من البرامج. باش نحاول نحكي على أهم ما جاء في المهرجانات زوزها ثم وما منتظر في مهرجان طمزرت. الغاية من المهرجانات هذه كانت هي كما نقولوا احنا عودة الأهالي المنطقة هذه والتشبث بها والفكرة كانت باش الأولاد الصغار اللي عاشوا البرة من المنطقة هذه يرجعوا لبلادهم يعرفوا العادات يعرفوا التقاليد يعرفوا أهم ما موجود في المنطقة هذه ويحافظوا عليهم. وذاك علاش شفنا نشاط وحركية كبيرة حتى في المناطق هذه أسبوع قبل المهرجانات الناس كلها روحت لديارها نظفت جيرت حضرت كما نقولوا احنا الأماكن اللي باش تصير فيها الاستعراض الأماكن اللي باش تصير فيها الأنشطة الثقافية هذه وكانت جلسات تقريبا منذ اختتام الدورات السابقة كانت جلسات في دول أوروبية في فرنسا في إيطاليا للجالية الخارجية ثم جلسات في تونس للناس اللي في تونس وبعتالي جلسات لهنا في مطمطة كان الهدف منها هو كما نقولوا احنا وضع الخطوط العريضة لأهم الأنشطة هذه. أيضا كان الهدف منها الاستعداد المادي تعرفوا خاصة أن العمل الجمعياتي أصبح عمل مضني كبير في ظل نقص الموارد وفي ظل كما نقولوا احنا العروض المشتة خاصة وأن العروض اللي صارت كل اللي هنا هكا 4 عروض في تشين وزوز في شعب سمالة كانت عروض الدخول متاعها مجان يعني باش تشوف قيمة العمل اللي قاعدة تقوم به الناس هذما أراه مش بالسهل باش تجيب عروض في التوقيت هذا بالقيمة هي وتكون مجانية.
0: صحيح.
1: أنا شخصيا تقريبا وكبت كل العروض حتى كان من بعيد شفت حضور جماهير كبير شفت فرحة كبيرة شفت لمة كبيرة شفت ناس عادت المناطق هذه عندها مدة ياسر ما شفتهاش خاصة العرض متاع الحضرة اللي صار في مدرسة شعب سماعلة وقت اللي نشوف برشا ناس دخلوا المدرسة هذه عندهم أكثر من 20 و30 سنة ما دخلوهاش وقت نشوف برشا ناس لمتهم السهرة هذه وهم عندهم مدة متفرقين وقت نشوف برشا ناس رجعوا لديارهم اللي كانت مهجورة في وقت من الأوقات اليوم انضافت ولت ديار جديدة معناها شيء يتفرح شيء تسعد. الأكيد أن باش تكون كما نقولوا احنا فما ناس تسابق مع ذاتها باش يكون الحمل كبير دورات القادمة باش تكون فيها رهان كبير يلزمك تعمل قيمة الدورة هذه. عندي ثقة في الناس اللي قاعدة تخدم في المهرجانات وفي الهيئات هذه أن باش تعمل ما خير. كما قلت مش بالسهل في مناطق هذه. وقت اللي نحكي على منطقة الشعب سمعنا تقريبا تبعد حوالي 10 كيلومتر على مطماط القديمة، ومنطقة تشين تبعد تقريبا حوالي 12 كيلومتر على مطماط القديمة أيضا. المناطق هذه ما عادش فيها برشا سكان نتيجة الأسباب النزوح والهجرة، شوية من العوامل الطبيعية والأمطار اللي نقص بصفة كبيرة، وأيضا الناس كلها تحوم على الخبزة، تحوم على التمدرس، وتحوم على وليداتها باش تنجح باش تقرا. اللي شدني في العروض هذه تقريبا 3 أو 4 نقاط. النقطة الأولى أن كل هيئة متاع مهرجان حاولت قدر الإمكان باش تبرز العادات والثقافات والتراث والفن المعماري اللي موجود في المنطقة هذيك، وحاولت باش تبسطها وباش تبيتها من خلال سواء العروض اللي صارت في الاستعراض أو حتى سواء من معارض اللي أقيمت. الحاجة الثانية وهي دوز ورشات صارت في مهرجان تشرين. الورشة الأولى هي كيفية حياكة أو صناعة البرنوس والكشابية في منطقة تشرين، والورشة الثانية واللي معنا اختتمت بشهيد كيفية تقطير معناها والحصول على زيوت من الأعشاب الجبلية مثل الزعتر والكليل واوا. وكانت أمانة ورشات ناجحة وتأثير كان كبير وحضور كان متميز. عمل كبير ياسر قاموا به الأعضاء ضمة. كما قلت الرهان باش يكون كبير في الدورات القادمة، خاصة في ظل العروض هذه اللي كانت متميزة واللي حضرها كل من الفنان الكيلاني سليق، أيضا شاب عماد، اسم سليم، وعديد الأسماء. المنتظر باش يكون زاد ايضا الاعين باش تكون نهايه الاسبوع على مهرجان تمزرت. مهرجان تمزرت باش يكون كما قلنا حتى هو معناها فيه انتظارات كبيره، خاصه بعد نجاح مهرجان شعب صناع على مهرجان مطماطه. الخصوصيه نتاع مهرجان تمزرت باش يكون بربري امازيغي، كي نعرفوا منطقه تمزرت منطقه بربري منطقه امازيغيه.
0: نعم.
1: عندها عادات وثقافه موروث ثقافي أمازيغي بربري كبير كبير كبير. إلى حد الآن المنطقة هذيك قاعدة محافظة على عاداتها، محافظة على التقاليد نتاعها، محافظة على كل موروث ومكونات المنطقة هذه. الرهان باش يكون صعيب ياسر كما قلنا. أميرة الجبال قاعدة لحد الآن تستعد، العمل كان كبير ومتواصل، صار جلسات كما قلنا في تونس وفي فرنسا. باش تكون عروض زادة أيضا متميزة، عروض باش تكون مجانية، معناها لما وفرحة وجو ثقافي كبير ياسر في مطماطة، معناها خلى الناس تفرح وكما نقولوا احنا تتلم. واهم تقريبا زوز عناصر تقريبا في نفس المهرجانات هذية، حتى الاهالي المنطقة كانوا متفاهمين ان العرس نتاعهم باش تكون تقريبا اسبوع او 4-5 أيام قبل المهرجان، والا 4-5 أيام بعد المهرجان باش يضمنوا حضور الناس للعروسات وحضور المهرجان هذا، وباش يكون حضورهم كبير. وحتى الجاليه الفرنسيه معناها الجاليه التونسيه اللي في فرنسا او في الدول الاوروبيه وحتى في الخليج معناها برمجت معناها الاجازات نتاعها على الموعد هذا. حتى اللي موجودين في الجربة في تونس كيف كيف حبوا باش تكون لما وباش تكون فرحه، فرحتين، فرحه العريس، فرحه المهرجانات. والناس هذه وقفت حبة تنجح في المهرجانات نتاعها، حبة تبرز الثقافات والعادات والثقافات، وحبة كما نقولوا احنا تبين لولادها ارض جدادكم راهي ارض معناها غنيه فيها برشا حاجات، فيها برشا مميزات يلزمكم تستحفظوا عليها ويلزمكم ترجعوا. وانا حبيت نسميها المهرجانات هذه مهرجانات العوده الى الارض، وكما نقولوا احنا التمسك بها، التمسك بالعادات والتقاليد، لان حبينا ولا كرهنا تو برشا حاجات ولينا نرجعوا لها وتاكدنا ان فيها كما نقولوا احنا المصلحه الماديه والمعنويه والسياحيه والثقافيه والتراثيه.
0: نعم.
1: هنيئا لهم بهذا النجاح، نشد على ايديهم، نتمنى النجاح في باقي المشوار.
0: شكرا لك عبد السلام، الحقيقه كلام فيه برشا عبر وفيه برشا معاني، خاصه تاصيل الكيان البعد المحلي وحرص هذه المنطقه على تفاعلهم الايجابي على نجاح هذه التظاهرات الثقافيه عبر ربط مواعيدهم الخاصه حفلاتهم العامه بالمهرجان، وترغيب الجمهور للحضور والتفاعل والمشاركه في مهرجان محلي يخدم الجهه ثقافيا واقتصاديا. شكرا لك صديقي عبد السلام.
1: شكرا لك ايضا، تحيه لك، تحيه الفريق العامل معك.
0: شكرا. شكرا شكرا وتحية لكل مستمعينا الكرام وين يسمونا في المنطقة الجبلية المزيانة. المنطقة الجبلية هذه يعني من المناطق الحقيقة المزيانة برشا في تونس في الجنوب الشرقي اللي عندها جمهورها صحيح ربما مش فقط في الشتاء وربما حتى توا في الصيف تنجم تكون مسلك معناها سياحي فيه فرجة وفيه معناها اكتشاف وفيه برشا مناظر حلوة وأنيقة جدا. مش نعدو برشا بعد شوية شكون عندنا معناها عودة إلى ندوة علمية على غاية من الأهمية كي نحكوا على تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة. جيوبارك ظهر نموذج مدير مهرجان مدينة الثقافي الطرف من ضمن الأطراف المنظمة باش يكون حاضر معنا اليوم في أصيل بأكثر تفاصيل. نرجع للموسيقى بدينا بتحية من الشقيقة ليبيا نرجع طوب بصوت الفنان الكبير عبد الله المناعي يلا تفضل
2: سقط الدمع الحاج همالة والساب جمني الخيل ردتني يا حليلي يا حليلي

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.

الموسيقى التونسية دياب صوت فنوال غشان في كلمات الشاعر الكبير ولد مرس ولد الجنوب الشرقي لازهر الشعير، وتحية لكل عائلة الشعير بمرس. نبقى ديما في أجواء المواكبات، أجواء المهرجانات المرضية، نحكي شوية على خصوصية ثقافية باعتبار ديما صيف صحيح يرتبط بالبحر وبالإجازة وبالترفيه وأيضا بالمطالعة باعتبار نعيش على أجواء المهرجان الوطني ديما صيف الكتاب في دورته 33. كنا عملنا حصة خاصة كما تذكروشي في مصيف الإبداع عبر مواجهة نهار الجمعة قبل اللي فات في تطاوين في المكتبة الجهوية بمدينة تطاوين. اليوم المكتبة متنقلة من مدينة سنين بالمكتبة العمومية سيدويكش، المكتبة العمومية الجيم، والمكتبة العمومية بميدون في هذه الأوقات اليوم لحد صهوت انطلاقا من الساعة الرابعة مساء عند الساعة ونص تقريبا تو من اللي بديت نشاط معناها للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، عبارة على تشجيع، عبارة على إغراء معناها وحث الناشئة والشباب والعموم الجمهور الكل معناها الناس كل الأولياء على المطالعة، أهمية المطالعة، القراءة باللغة الكل العالمين الكل في كل المضامين تقريبا مهم برشا اليوم حقيقة. المهرجان هذا في طريقة للمصارحة مع الجمهور، لترغيب الجمهور، لترغيب خاصة الكلام، ده معناها في أهمية أنهم يقرأوا. اليوم ثم تحدي كبير الحقيقة في أمام معناها الهجمة الكبيرة للهواتف الذكية والهجمة التقنية الكبيرة، معناها اليوم تحدي كبير أنه النجم نقنع والنجم الرغب والنجم نحبب صغيرات في المطالعة الورقية في حب الكتاب، خاصة كنشوفوا معناها الحقيقة المستوى المتدني شوية، خاصة تكشفوا الامتحانات الوطنية كنشكوا على ألاف الأسفار في الإنجليزية في العربية حتى في العربية حتى الشعب الأدبية معناها تعبير سقيمة في بعض الأحيان وأعداد مدنية شوية. هذا كله الحقيقة ما ثم حتى حل له إلا الإقبال على المطالعة لتنمية الزاد اللغوي ولي نتعرفوا على مطالعة الحقيقة فوائدها لا تحصى ولا تعد. أكاليش نحب نثمنه ومعناها ونأكده على أهمية التفاعل الإيجابي مع المشاركة وتفاعل مع المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي ينتظم تقريبا بأغلب المكاتب العمومية والجهوية بمختلف ولايات الجمهورية. ستة يربع على مواجهتنا نمشي شوية للموسيقى الخليجية بصوت الفنان محمد عبدة للأغاني تقريبا اللي قليل برشا باش نسموها لا تناظرني.

طيب كنا منذ قليل في الاتصال بضيفتنا السيدة ريم الهممي مديرة المنطقة بالعربي اللي انتظم منذ ساعات قليلة تظيم اليوم في جزيرة جربة وأسجل عليه الستار منذ ساعات قليلة نجارة إن شاء الله قلت بعد أخبار الساعة السادسة. أنا فقدت بسرعة ملاحظة جينا من في الكواليس من مدينة تطاوين لتشهد المدينة معناها يوميا أصبحت الدار يوميا ازدحام كبير في الحركة المرورية وحركة مرورية خانقة جدا بسبب حركة الشاحنات الثقيلة وسط المدينة في أوقات ذروة الموضوع هذا كذا مرة. الحقيقة تحدثنا ونشدنا السلطة البلدية في انتظار الحل النهائي في انتظار الحزام في انتظار طريق الحزامية على الأقل السلطة الجهوية سيما بلدية الجهة معناها الحازم مؤخرا على أنظف بلدية في الجمهورية ومبروك لبلدية تطاوين. نتمنى أنه يتفاعلوا شوية مع صوت المواطن وحلول سريعة ومؤقتة على الأقل في الفصل الصيف لأنه بمجد معناها أصبحت الحركة مزدحمة بطريقة معناها تحبلك برشا صبر وبرشا وسعة بال باش نجم تخرج وتدخل من مدينة تطاوين بسبب الحركة الكبيرة وخاصة حركة الشاحنات الثقيلة المتوجهة إلى القطر الليبي. هذه الملاحظة وصلناها هكذا كما جاتنا منذ قليل من بعض المستمعين. نعود نتقابل معكم إن شاء الله بعد الأخبار بعد نشرة السادسة للأخبار. ما زال عندنا برشا مواكبات وبرشا موسيقى وبرشا أغاني. صوت ميادة نتصور ولا عليا ما نحبش فضة وذهب أفهمني وخذ اللي تحب.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين وفي أبرز عناوينها: تواصل العمل على استكمال الدراسات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة. وزارة الأسرة تطلق غدا مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. وفي العالم، طهران تضع شروطا لفتح مضيق هرمز، وواشنطن تؤكد قرب التوصل إلى اتفاق.

0: إلى تفاصيل الأخبار ونبدأها بالشأن الجهوية. يتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن بالموقع الكائن بمنطقة سدويكش من معتمدية ميدون، وذلك وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب غسان يامون حول تعطل المشروع. في ولاية تطاوين تتواصل تظاهرة المصيف الوطني للكتاب في مختلف مناطق الجهة بتنظيم سلسلة من الفقرات التي تحتضنها المكتبات والفضاءات الخارجية كهيئة مدير المطالعة والمكتبات بالمندوبية الجهوية للثقافة بالجهة لبودربالة. وأكثر في التفاصيل في متابعة أمنها الزميل خميس بوطان.
1: عروض وورشات فنية طبعا توظف الكتاب والقراءة في إدماج المحيط أو محيط المكتبة في العملية المعرفية، توظيف الكتاب في العناية بالبيئة، تمكين الاقتصادي للأسرة، إدماج الفئات الهشة في القراءة، وتجهيز بعض المكتبات بكتب قراءة على طريقة برايل، وتوفير بعض المراجع بهذه الكتابة، مسابقات في المطالعة والترغيب في القراءة، إذا مسابقات ترفيهية وعروض مسرحية ومسرحة بعض القصص، وتتواصل إلى حدود يوم 15 أوت بمختلف مكتبات الجهة.
0: في جابس انطلقت جمعية سند للطفولة بغنوش في إطلاق مبادرة لجمع التبرعات المالية لفائدة الجمعية، وذلك من أجل تأمين البرامج والأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية وأحداث نواد هادفة. رئيس الجمعية مدثر سويسة تحدث لزميلة هند رزق.
2: الأهداف اللي رسمناها هو أنه توفير المحافظ والأدوات الأساسية لفائدة من الأطفال المنتمين إلى العائلات المعوزة ومحدودي الدخل والأيتام بمناسبة العودة المدرسية. كذلك إذا سنحت الظروف باش يتم تمويل برنامج المرافقة التربوية طيلة السنة الدراسية القادمة من خلال تنظيم دروس مجانية للتدارك والدعم. كذلك باش نعملوا قوافل صحية متعددة للاختصاصات بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة. إحداث نواد العلم والتكنولوجيا الرقمية الرياضيات والحساب الذهني وتنمية المهارات والقيادة ونادي تحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وتجهيزهم بالوسائل واللوازم التربوية والثقافية اللازمة. ندائي إلى جميع أهالي غنوش في الداخل والخارج تقديم يد المساعدة ونجاح الحملة هذه. نجم يتصل بنا بالجمعية كان مقرنا نهج ابن سينا غنوش، نجم تتصل بالسيد رئيس الجمعية وربي يجزيكم كل خير.
0: في شأن جهوي آخر، انطلقت مساء اليوم بجرجيس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان السياحة والتراث بالمريسة تحت شعار من بحرنا نحي تراثنا أو نحي تراثنا، لتتوصل إلى غاية 12 من أوت الجري، متضمنة عديدة من الفقرات يستعرضها مدير المهرجان بوراوي البجي.
3: اليوم تم تدشين المعرض الفلاحي الإيكولوجي موجودين فيه العديد من الفلاحة متاع الجهة، كيف تم عرض التايكواندو في الليل، تم سهرة، تم يوم الطفل، تم يوم المرأة، تم يوم السياحة، عرض سينمائي للمخرج محمد زرن، بعدها عندنا كومبوكت ريسر البوكس أنجليز، غدوة عندنا السيد التحليل للأولاد الصغار، في الليل تم بدر جرجيس مسك الختام بحلة بعد ربع يوم يوم 12 مع سهرة وترية مع شيف دوركستر شكري حوالة.

0: بالنسبة للعرض الفلاحة البيولوجية هذه فقرة قارة باش تكون متواجدة طيلة الأربع أيام.
1: في بقية أخبارنا الوطنية، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف شنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف أو أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وذلك بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، ذلك بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه. تطلق غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. وتأتي هذه المبادرة لإفادة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. في أخبار العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز مرجحا إبرامه خلال الأيام المقبلة. في سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اليوم عدم وجود مفاوضات حاليا بين إيران وأمريكا، مشيرا إلى أنه يجري تبادل رسائل عبر وسطاء. وقال عرقشي أن طهران لا ترى أي إمكانية للعودة إلى طاولة التفاوض ما لم توقف واشنطن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم. أعلنت وزارة الخارجية السورية اليوم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، تشمل نقل إدارة المنشآت المدنية إلى الدولة السورية وتحويل القواعد والمنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. قتل 7 أشخاص وأصيب نحو 35 آخرين اليوم في قصف شنته جماعة الحوثي على ميناء ومناطق سكنية غربية محافظة تعز. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نعود ونلقاكم تمام السابعة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: معركة واترلو، موقعة عسكرية تعد من أشهر المعارك في التاريخ الأوروبي والعالمي. اندلعت في 18 من شهر جوان سنة 1815 بالقرب من قرية واترلو الواقعة جنوب العاصمة البلجيكية بروكسل. وشهدت معركة واترلو المواجهة الحاسمة بين قوات الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت من جهة وقوات التحالف الأوروبي مدعومة بالقوات البروسية الألمانية من جهة أخرى. جاءت المعركة بعد عودة نابليون إلى الحكم فيما عرف بفترة 100 يوم إثر هروبه من منفاه في جزيرة إلبا، وقد سعى إلى استعادة نفوذ فرنسا في أوروبا، إلا أن القوى الأوروبية سارعت إلى تشكيل تحالف عسكري لإيقاف تقدمها. استمرت المعركة يوما واحدا لكنها كانت دامية وحاسمة، ورغم النجاحات الأولية التي حققتها القوات الفرنسية، فإن وصول التعزيزات البروسية الألمانية إلى ساحة القتال أرجح كفة قوة التحالف، وانتهى الأمر بهزيمة نابليون هزيمة نهائية. مثلت معركة واترلو نقطة تحول كبرى في التاريخ الأوروبي، إذ وضعت حدا لحروب نابليون بونابرت في أوروبا التي استمرت سنوات طويلة وأدت إلى إعادة رسم التوازنات السياسية في القارة الأوروبية. وبعد هزيمته في موقعة واترلو نفي نابليون إلى جزيرة سانت هيلانا في المحيط الأطلسي، حيث أمضى بقية حياته حتى وفاته. وما تزال معركة واترلو تستحضر إلى اليوم باعتبارها رمزا لنهاية عصر نابليون وبداية مرحلة جديدة في تاريخ أوروبا الحديثة.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: أصايل أصايل

0: جديدا.
1: أصايل
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.

0: بصوت الفنان أمير الحلوي ندشر معكم الساعة الثانية في أصيل 17 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء هنا عبر موجات إذاعة الطويل. نوصل مع حضراتكم مستمعينا الكرام في التنويعات الثقافية في المتابعات وفي مواكبات العالم ويصغي، فلنشارك أفكار تصنع الفرق. الأرض تتكلم عربي، ومنذ ساعات قليلة تقريبا أسجل الستار على فعاليات تظاهرة تحت الشعار العالم يصغي فلنشارك أفكار تصنع الفرق. قلت اليوم الأحد في جربة دورة أولى من المؤتمر بالعربي في من تنظيم جمعية كارتاج للمناظرات، احتفاء بإدراج جربة جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومهم برشا يعني تأصيل الحقيقة لكيان، ومهم برشا الاحتفال بلغة الضاد لغة القرآن الكريم. سعادة جدا باش تكون معنا مديرة الملتقى الأستاذة ريما حمامي. سيدة ريما مرحبا بك.
1: عسلامة سي شكري، شكرا لك وشكرا لإذاعة الطويل مع الاستضافة.
0: شكرا لك، عجبتني برشا يعني إعطاء الفرصة للمبدعين وأصحاب التجارب الملهمة في فضاء يحتفي باللغة العربية. سيدة ريما،
1: إذن كان الفعالية جدا ناجحة الحمد لله. كان اليوم مليء بال يعني بالتعلم بالنسبة لجميع المشاركين، سواء المتحدثين أو المشاركين اللي كانوا موجودين معنا، اللي كانوا تقريبا في حدود 200 مشارك. الحمد لله أن الفعالية لقت نجاح كبير ومبادرة بالعربي، ولو أنها لأول مرة في تونس العديد من الشباب كانوا سمعين بها وكانوا متحمسين أنها جيت مش بركة لتونس إما جبناه لهم الجربة. فالحمد لله الحضور كان مميز وتمت الإفادة وحسب الأثر اللي حصلنا عليه.
0: مهم برشا حقيقة لتفاعل الجمهور الحاضر معنا بهذه المبادرة، ولو أنك أنت في أول مرة تقريبا في جربة في دورة أولى، واختيار العنوان أستاذة ريمة معناها مهم برشا نتصور الحوار والاحتفاء باللغة العربية وفسح المجال للمبدعين للمهتمين بمجال اللغة بصفة عامة.
1: صحيح سي شكري، احنا اختيار العنوان بالعربي في جربة والشعار بتاعنا كان افكار تصنع الفرق. الفكرة انه تعودنا على كونفرنس السير هذي يكون الفكرة نشر قصص نجاح. النجاح كلمة فضفاضة، كلمة خلينا نقول فضولية، فاحنا حبينا نوصل حاجة اكثر حقيقية وهي قصص ملهمة. فكرة بالعربي هي نشر القصص الملهمة. يعني الهدف مش انه يكونوا معنا ضيوف عندهم عدد كبير من المتابعين والا مشاهير والا لا، فكرة انه يكونوا معنا ضيوف صنعوا تغيير فعلي حتى ولو ما هوش ظاهر للجمهور، ولكن هم حققوا يعني صنعوا الفارق في جهتهم وفي وطنهم، وهذا اللي كان موجود معنا اليوم. يعني الحمد لله كان معنا 5 ضيوف مميزين متنوعة وحصل الإلهام الحمد لله.
0: يعني جيد، يعني بداية موفقة وناجحة إذا بتحد في جزيرة جربة اليوم. هذا ربما يخليكم معناها تفكروا من توا معناها في لقاءات قادمة سيما في الجنوب الشرقي. سيدة ريما،
1: صحيح هو مؤتمر بالعربي هو لأول مرة في تونس. احنا في جربة كان لنا شرف وتحدي استقبلوا بحضورنا. الدورات الجاية والله الحقيقة الحماس للدورات الجاية جينا اليوم من الجمهور. يعني اليوم في كل خطوة خلال المؤتمر كنت نقابل شكون من مختلف الأصناف العمرية، يعني دينا جماهير من تطاوين، من العاصمة، من مستير، من مدنين، من ليبيا أيضا. يعني أصدقاء المجال المناظرات في ليبيا انضموا لنا، خاطر بالعربي يعني أول مرة يكون في شمال إفريقيا، فهم انضموا لنا من كل هذه الجهات، وكل واحد فيهم كانت الجملة التي يرددها نستناو في النسخة القادمة. فأكيد احنا كلنا حامين في النسخ القادمة، مش بالضرورة ربما في جربة، ولكن المهم أن نحافظ على وجود العربي في تونس.
0: نعم، مهم جدا الحقيقة هذه التظاهرات اللي حقيقة فريدة من نوعها وتعطي ربما هكا حاجة جديدة للمشهد الثقافي في تونس. كل التوفيق لكم أستاذة ريما الحمامي.
1: شكرا لك، عايزك
0: شكرا. اسمع شوية من موسيقى ما عندك مفتاح بصوت سيد مكاوي. الأرض تتكلم عربي، بعدها مباشرة نمشوا نعملوا إطلالة إلى جرجيس، إلى مدينة جرجيس باش تاخذوا فكرة على الأيام التجارية بجرجيس. الأيام التجارية من تنظيم مشترك مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، وزميلتي شعلة على عين المكان.

0: تصور كانت جولة مفيدة من تطاوين، مشينا للجربة، نرجع طول جرجير، قبلها بطمطة، بطمطة، جربة، تطاوين، سوا جرجيز. جرجيز مع صديقتنا ومرسلة الإذاعة الإعلامية شعلاء المجعي، موجودة في جرجيز. تحديدا الموضوع، موضوع المداخلة باش يكون الأيام التجارية بجرجيز، اللي هو كما قلت تنظيم مشترك ودعم لوجستي من المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، وفرصة لمجموعة من الحرفيين والتجار لعرض معناها منتوجاتهم وتبادل الأفكار، وفرصة أيضا للمواطن الجرجيسي والتونسي والضيوف جرجيس، خاصة الفترة دي فيها برشا حقيقة ضيوف وبرشا أبناء جرجيس العائدين في الخارج وزوار المنطقة بصفة عامة. شعلة الكلمة ليك بعد، ترحب بك.
1: مرحبا بك، شكري، تحية ليك، تحية لهذا لكل فريق اللي أمن معك أصيل هذا المساء. بالفعل كما أشرت، هي في الحقيقة الأيام التجارية تندرج ضمن المهرجان الدولي، المهرجان التجاري الدولي بجرجيس اللي كان انطلق نهار 1 أوت توصل حتى 20 أوت. مجموعة من العارضين حوالي 250 جناح، 70 منهم مختصين في الصناعات والحرف التقليدية، واللي تشرف عليهم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمدنين. احنا معنا مجموعة من العارضين، مش نحاولوا نتحدث ونحاولوا أنه نشجعوهم بالفعل، لأنهم فما حويجات تسهل أنه نشجعوهم على الحرف نتاعهم وعلى أنهم يبرزوا المنتوج نتاعهم. كما أخونا صديقنا صادق شامخ اللي هو مختص التسويق على الخشب بولاية مدنين. في صادق، مرحبا بك عبر موجات الإذاعة.
2: مرحبا عايش، مرحبا بك. أنا صادق شامخ، حرفي في التسويق على الخشب من ولاية مدنين. كنت نخدم في نابل ونقلت الصنعة هذه، كنت نخدم فيها غديك في نابل، وكي نقلت هنا لقيتها مش موجودة، حبيت نحياها هنا في مدنين. جت الفكرة من كنت عامل حانوت متاع أثاث مستعمل، جت الفكرة من غادي، وما أن المواد الأولية تكلف لي غالية وكل شيء، وهي صنعة تقليدية بس ما غليش على الناس، وبس هنا نلقى روحي في السوام وكل شيء. وليت ناخو حاجة قديمة ونعاود نرممها، نخدمها من جديد، وساعات حتى لوح مكسر وكل شيء نعاود نصنع، نصنع منها سنادق، نصنع منها طواول، نصنع منها محامل متاع كتب قرآن، ونزينها ونعمل، نعمل فيها مروح أخرى، نعمل فيها مروح أخرى بالتزويق وبالدهن وكل شيء الألوان، ونخرج منهم حاجة تحفة ما شاء الله، هاكم تشوفوا معناها حاجات باهية وكل شيء.
1: وبالفعل شكري، كي نقوله تحفة يعني تحفة، هي مجموعة من التحف ما شاء الله معنا على الإتقان، وخاصة أن أخونا الصادق كل شيء يعمل وحده، كتابة التزويق ولا حتى خدمة صنع التحف هذه بالمادة نتاع الخشب، أو ربما إضافة لمسة أخرى من الإبداع على مختلف القطاع. باهية ماشية الأمور، فما إقبال على السلع نتاعك؟
2: الإقبال إن شاء الله، هو بحكم كما قلت لكم هي الصنعة هذه ما كانتش متداولة، ما كانتش موجودة، قاعد نلوج هنا على المناطق ناهي اللي قاعده معناها يحبوا الحاجات هذه، نمشي في المعارض ونمشي في وثم ناس يحبوا في ديارهم يحطوا حاجه تقليديه. ان شاء الله بدات تراجع الناس، وحتى في الاثاث القديم ولو يجيبوا لي في حاجات، هم وحدهم كي يلقى ابناك ولا يلقى حاجه مخدومين انا خادمهم كيما الابناك نتاعو، واللي يقول لي تنجم تخرجهم لي هكا، نخرج نقول لي خرجهم لك، واللي يجيبوا لي في السناده ننصلح لهم فيهم ونرمم فيهم ونرجل فيهم. وعندي حاجة أخرى، ولو عندنا الميزون دوت لهنا وكل شيء، ولو زاد هم يجيوا نصنع لهم، ونجي نصنع لهم حاجات على حسب البقعة اللي هو فيها، تتطلب كراسي، تتطلب مرافع بالمترو، نقيسها لهم بالمترو قداش الطول متاعها، قداش يحب مرفع كما هذا، معناه أخونا رياض في طريق تطاوين عنده ميزون دوت، جي خذي القياس قداش لازم مرفع نخدمه ولا قداش من طابوري قداش كذا، وليت نخدم بالحاجات هذه. وان شاء الله نفكر تو الحاجه اللي قاعد غير قاعد الرجل فوراقي، ان شاء الله باش نولي ندخل وليدات صغار نعلمهم ان شاء الله، لان الواحد مش باش يقعد ديما معناها
1: هذا هو اللي حبيت نقوله لك صادق، علاش ما تعطيش المشعل للصغيرات الاخرين، وخيرتين اخرين يحبوا يبعدوا ويحبوا يوروا السلع تحت.
2: ان شاء الله باذن الله هذاك هو البرنامج حتى انا اللي نخمم فيه، وان شاء الله باذن الله نكونوا سبب ان شاء الله باش نعلموا برشا وليداته. تو بديت باولادي انا ومرتي، علمتهم وولوا يخدموا معايا طري يعاونوا فيا لاني انا حتى كيما حكيت معاك اختي بكري النجار نمشي النجار باش يخدمني معاش يوسعوا بالهم في صنعه تقليديه انا نبدا قاعد حاط جلد حاطه قاعد عليه نتاع عز ونتاع وقاعد في القاعة ومرات يعمل لي في كاستي وانا نخدم ندق بالمسمار
3: ونخدم خدمة كيف؟
2: خدمة بتاع كيف يرحم والديك نخدم فيها ناخذ لأنها تتطلب وقت برشا نقوم نخدم حتى في الليل نقوم ما الشباب تو خاصة يحبوا معناها الفلوس أكثر ويحبوا معناها وقت قصير ما ينجمش يقلق ليلي بتشد 6 سوايع 8 سوايع يقول لك يتعب فهمت مش كيفني أنا عادي ما أنا نخدم ما أنا ناخذ وقتي كل نرقد حتى ساعة ساعتين ما عنديش مشكلة أنا تو في المعرض أختي هنا مبات هنا ومبات نخدم ونزين في الليل ونبدع وعمل كيف وشايخ ومعنا وما شاء الله
3: يعطيك الصحة يعطيك الصحة في صالح صلى ربي
2: يوفقك
3: هكا الجناح معروف معناها أي لحظة
2: عليك نحب نشكركم أنتم بالتخصيص إذاعة التطويل ربي يجزيكم خير ويرحم والديكم قاعدين تشجعوا فينا وقاعدين معناها تجوا توصلونا في صوتنا الله يبارك فيكم ويرحم والديكم ربي يجزيكم خير
3: ربي يوفقك
2: عايش يا ربي يبارك فيك
3: شكرا لك نواصلوا شكري ناخذوا جناح آخر يعني برشا أجنحة في الحقيقة فما حتى شيء ناخذوا شوية على الجناح هذية فما شيء بسيسة هيك اليوم العشية موجودة
4: إن شاء الله موجود البسيسة بسيس من وزيت بسيس بيساش متاعنا العكارية هي عكارية مرفيزيتي معناتها نزيدو عالبات نزيدو عالبيساش من وزيت موجود عندنا البسيس موجود عندنا التاي حرفيات نخدمه على روحنا إن شاء الله ربي يعاوننا ويعاون الناس كلها وربي يجيب القسم للناس كلها إن شاء الله
3: ثم إخبار في الأيامات هذوما الكل
4: الحمد لله قسم من عند ربي الحمد لله ربي يسهلنا إن شاء الله ويسهل الناس كلها ومرحبا بكم زيدوا تعالوا مازال ناقصين شوي مرحبا بكم
3: يا ربي يوفقك شكرا كما حكينا معناها المعروضات والأجنحة مختلفة ناخذوا كل ما يتعلق بك البلاسيور وك لي زاكسسوار نتاع النساء ونتاع صغار احسن نتاع تعرفوا لي
4: منيا
3: منيا شنو بالضبط المعروضات باش تمثل بالضبط نشوفوا في برشا اقبال الحقيقه على الجناح نتاع
4: الاكسسوارات والحوايج العربي اكثر نفس العربي شركة وولادات وكاش كبرات لي خواتم وما شاء الله
3: ثم اقبال
4: الحمد لله
3: ممكن يسامن هذايا مع موسم الاعراس
4: الحمد لله
3: صلى ربي يوفقك منيا يعطيك الصحة معناها في الوقت هذا شكري نعرف اللي تكثر الحركة العشية خاصة في تبرد الدنيا شوية معناها فما عديد يعني الزوار قاعدين يدخلوا من جرجيس ومن خارج جرجيس احنا ناخذوا اختنا منيا اللي هي مختصة جناحها مختص في يعني بيع الملابس الجاهزة الملابس التقليدية منيا عسلم
5: عسلم مرحبا بكم ومرحبا بالإذاعة معنا الأقبال من العشية الأقبال مريقل
3: وصباح
5: صباح شوي
3: العشية ذي
5: العشية من بعد العصر ذي
3: نشوف فما في حوار بينك وبين الحريفات على أنه نقول فما أسعار تقريبا
5: نتعامل مع الكليون نساعدوه شوية نسهلوا له معناتها باش يشري الحاجة لولا منهم واحدة هاي منا تعمل لي كذا مرحبا بكم المهم وإن شاء الله ربي يجيب القسم للناس الكل
3: إن شاء الله
5: فما ناس جاية من بعيد فما ناس جاية من معناتها نساعدوهم إن شاء الله اللي بيجينا نساعدهم
3: يعطيك الصحة شكرا لك يا منيا تقريبا هذه هي الأجواء في المعرض التجاري الدولي بجرجيت واللي فيه كما حكينا منذ البداية 70 جناح مختص للحرف والصناعات التقليدية في خطوة أولى معناها المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية تشجع في الحرفيين على مستوى ولاية مزيم إن شاء الله تتواصل البادرة هذه خلي على الأقل هالحرفيين هذوما ينجموا يروجوا المنتوج نتاعهم في مناسبات كما هكا شكرا
0: نعم فعلا شعار مهم جدا الحقيقة، هكذا معارض بالحجم هذا وبالإقبال هذا وبالمشاركة هذه باعتبار الحقيقة الصناعات التقليدية فضلا على أنها معناها مورد رزق وأصبحت رافد اقتصادي، هي أيضا تأصيل لهوية ولكيان تونسي أصيل نحبه يكون ديما حاضر وديما يكون معناها مجدد وديما يكون معناها موجود. شكرا لك شعلة، شكرا لضيوفك،
3: شكرا لك. شكرا
0: بقيت يوم موفق شعلة، شكرا لك الحقيقة مجهود كبير لزميلتي شعلة، وجولة كانت مزيانة برشا في رقة المعرض أيام التجارية بجرجيس. 36 دقيقة على موجاتنا، مازلت عندنا برشا مواكبات وبرشا معناها استضافات من حتى الثمانية بقت ربي في أصيل بتاريخ اليوم السبت 9 من شهر أكتوبر. هذه السيدة وردة في واحدة من أنغامها الجميلة.

دندنا دندنا

0: توقيتنا صباح الربع على موجاتنا، مازلنا معكم في المواكبات وفي التنويعاتنا في الجنوب الشرقي. الحقيقة معناها نتنقلوا من جهة لأخرى وين ثم نشاط وثم أكتيفيتي، إلا وتكون الإذاعة ديما حاضرة. نرجع لجرجيز باعتبار المنطقة دي واحدة، الحقيقة جرجيز من أكبر المعتمديات الجنوب الشرقي في الأنشطة الثقافية والمهرجانات، منطقة ساحلية معناها برشا، الحقيقة حركة برشا جرجيز. في السياق هذا تقريبا سعادة باش يكون معنا في المباشر سيد بوروي الباجي مدير المهرجان السياحة والتراث بالمليسة، منطقة المليسة بجرجيز. كنت معه في الأوف منذ قليل، قلت نعرف موش سهل سي الباجي في الظرف هذا، معناها باش إنسان ينجم يعمل تحدي كبير أنه يعمل مهرجان للسياحة والتراث سيما في منطقة تعتبر مليسة منطقة صغيرة 20 كيلومتر تقريبا على جرجيز. التفاصيل الكل معك سي بوراوي الباجي، مرحبا بك على موجتنا.
1: عايش مرحبا فيك، تحية إلى مستمعي إذاعة التطاوين. اليوم بحول الله هي المريسة ما هي صغيرة، المريسة كبيرة ما شاء الله، حتى للبيبان، حتى لحياة البيبان كبيرة المريسة. على كل اليوم الافتتاح بعد درجين بالضبط 10 دقائق من الافتتاح من طرف السلطات المحلية والجهوية على إيقاع بالطبيعة دي، نحن نستبركوا ياسر فرقة جوجو على إيقاع فرقة جوجو. بعدها
0: فقط سي بوروي كان تسمح رجاء المناء حتى مش نجم نسمعك جيدا وصوتك يوصل واضح، أخو منطقة فيها تغطية الهاتف يلصوت كم شي وجيه خطر ما نعرفش
1: توضح لي خليك بلاس فيها ما نمشيش بلاسة واحدة اللي
0: باهي جيد، خليك في بلاسة هذه تفضل.
1: على كل على كل عندنا فقرة قارة في البرنامج اللي هي المعرض الحاجات البيولوجية، هذا من المنتج إلى المستهلك، معناها اليوم عن نشوف أو ثم الشريح ثم العظام ثم الخضار ثم البطاطا ثم
0: سي بوراوي نتصور نسعى شوي موسيقى، ما عندك مفتاح في الدار تأكيد واتصال ثانية بضيفنا السيد بوراوي الباجي مدير مهرجان المليسة في دورته الأولى.

0: قلت لقنا مازال متواصل معكم حتى لفرنيا، مثل عندنا برشا فقرات ما نعرفش اللي كان بالإمكان العودة بي، في انتظار تأكيد العودة لضيفنا سي بوراوي الباجي باش يواصل حديثه على مهرجان المريسة في دورته الأولى. المهرجان انطلق كما قلت اليوم الأول دورة للمهرجان، والمهرجان هذايا من بحرنا نحيي تراثنا، هذا هو الشعار وبالي يخدم عليه مهرجان السياحة والتراث بالمريسة بجرجيس. إذا كان الأمور تقنية توا 5-5 نرجع لك ضيفنا سي بوراوي، تفضلي.
1: شكرا. على كل اليوم بعد 10 دقائق ينطلق المعرض، ينطلق المهرجان، يعني كما طلعت الفوق خلاص دارش. المهم ان شاء الله ملابس كل ما توزن معنا وباش يخططين المعرض الفلاحي. بعدها عندنا عرض للطيروسين او الحمام الزاجل.
0: نعم.
1: بعدها عندنا قاعة فتنس جرجيس باش تعمل عرض في التايكواندو. طبعا فرقة جوجو موجودة في الافتتاح، وان شاء الله بعدها بالضبط معنا ثم سهرية 8 تاع الليل مع الفنان شفيق المحمدي.
0: نعم.
1: السهرية الأولى
0: تقريبا هذا هو ابرز ما يميز ربما اليوم الاول للمهرجان هذا، كما قلت سي بوراوي هو من بحرنا نحيي تراثنا، تقريبا هذا هو الشعار اللي تحمله.
1: هذا هو الشعار. نعم. هذا هو الشعار السنه هذه.
0: جيد.
1: باش نحاولوا نحثوا الناس على مثله البحر، ولد البحر، خاطر معناها تشوف بيت الناس بعديا سير ياسر على الحوت. اليوم في جرجيس عندنا 123 جزار تمشي ماضي ثلاثة على عشية، معناها ما تلقاش كيلو لحم. وفي وقت جرجيس موجود فيها الحوت بصفة كبيرة.
0: نعم.
1: وشوفوا معناها البحارة قاعدين ينصبوا على الشط بالمنتوج متاعهم بالصيد متاعهم، وهذا معناها نحاولوا حتى إذا كان حتى نمسوا معناها 5% من أهالي جرجيس باش يرجعوا ياكلوا الحوت. فهمتني سما معنا سما نجحنا.
0: زين سي بوراوي، هي المريسة فيها برشا بحارة يشتغلوا في قطاع البحر، تصور
1: فيها برشا بحارة، فيها قرابة بالضبط 47 بحارة.
0: نعم.
1: بركة كاسوس اللي يرسوا فيه ستة بابورات أو حاليا ستة فليك صغار، وعندنا البحارة اللي معنا بالشباك هذوما في طرف واد علوان. بالطبيعة واد علوان معروف بالقاروس ومعروف ياسر ياسر بالدرغال، حوت الدرغال.
0: نعم.
1: وبنا فيه بنا كبيرة ياسر. عندنا بعض الناس منا قاعدة تخدم، قاعدة منا تخدم في في في, في الصيد متاع الدرغال.
0: نعم. نعم. بالإضافة أيضا ثم ظلي مشاركات من جمعيات كما جمعية الحمام الزجل، كما جمعية علوم الطيور، مجتمع المدني.
1: ثم جمعية الحمام الزجل، ثم طيور زينة، ثم فتنس للتايكواندو.
0: أي مركب شماخ أيضا نصور.
1: أي ثم الأخت إيمان شلبي منها هي من الروشن موجودة الفل هني وتسكيمنا كل ما هو في لحى بيولوجية.
0: ثم من الفقرات اللي عجبتني برشا سي بوراوي المسابقة الطبخ التقليدي الجرجيسي لبنات مواطنين بالخارج، مهم برشا تعريف برشا الفكرة بصراحة.
1: هذه لاحظناها لاحظ العام الأول العام اللي فات كان ثم عرض على فكرة من الأخ المنتج اللي هو سي محمد الزرن، يحكي على المرأة اللي كانت تتكلف بالعرس السمراء اللي هي الثقة متاع العرس اللي هي من مولات العرس. احنا قبل كنا نذولها أمي. شفنا الدباغ انا في آخر معناها كيفاش ابناء وبنات مواطنين بالخارج معنا دخلوا في دباغ كبير ياسر، فهمتني علاش ما تحكوناش علاش ما تقولناش علاش كذا واحد. اسني خممنا فيهم قلنا لي ما لا شاركوا بنات مواطنين من الخارج في الطبخ. يعني ثم الأخت إيمان درين هي اللي باش تنشط الفقرة هذية.
0: نعم.
1: والسيدة فريعة نعيمة فريعة هي رئيسة اللجنة. طالما هذه باش يطيبوا الكسكسي بالحوت والملسوس بالحوت والزف والأسفة بالوزف.
0: نعم. أيضا في الفلاحة الإيكولوجية نصور مهم برشا موضوع ساعة وموضوع الفلاحة الإيكولوجية سيد بوراوي معنا برشا مواضيع الحقيقة. أيضا تكريم أبناء جرجيس معنا المبدعين من أبناء جرجيس
1: حاجة معنا أني نخبة أبناء جرجيس اللي موجودين معنا في تونس العاصمة وفي خارج تونس العاصمة هذوما ناس معنا المفروض نعرفوا بهم هم ما عارفين تو تشوف ما عارفين على المستوى العالمي مش معرفين في جرجيس مش معقول اليوم بعد تقول له امين بوحافه يقول لك شكون امين بوحافه امين بوحافه معروف على المستوى العالمي
0: صحيح.
1: في جرجيس ما تعرفش مش معقول لذا قلنا الناس هذوما نستدعوهم ونعرفوا بهم لهذا الجرجيس نقول لهم ماما ولادنا ها هي النخبه نتاعنا ونكرموهم مع
0: هذا وسي بروي بجي حبينا مصافحة سريعة معك شرب قطبي نرجع للتفاصيل إن شاء الله مع زميلتي سالة في الأيام القادمة.
1: تحياتك
0: شكرا شكرا كل التوفيق ليك سي بروي لكل خير معك في المهرجان المريسة في دورته الأولى بجرجيس 7 غير درجين تقريبا على مواجهتنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أكدت وزارة البيئة تواصل استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بإنجاز مشروع وحدة معالجة وتثمين النفط.

لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وذلك لإفادة النساء بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. في العالم، وصلت اليوم دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، فيما تستقبل السلطات المصرية دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من القطاع للعلاج في المستشفيات المصرية. قتل 7 أشخاص وأصيب نحو 35 آخرين اليوم في قصف شنته جماعة الحوثي على ميناء ومناطق سكنية في مدينة طرز غرب اليمن. انتهى الموجز، إلى اللقاء. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: على إيقاعات الموسيقى نرجع معكم مستمعينا الكرام إلى ما تبقى من أصيل بتاريخ اليوم الأحد 9 من شهر أوت 2026 ونهاية أسبوع مريح وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. غدوة نرجع للعمل، مازلنا في على إيقاع طبعا فصل الصيف وحصة الواحدة، لكن غدوة يوم عمل وبالتوفيق لكم الكل. كما قلت من المواعيد الهامة من حبوش تعدى هكا، لازم نرجع ديما العلامات المضيئة والأحداث المهمة جدا اللي ترتبط بالتنمية وترتبط بالمواطن وترتبط بالأرض بالأساس وبمخزونة في جنوب شرقي. أتحدث عن تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السيوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة، جيوبارك الظهر النموذج. هذا عنوان لندوة علمية انتظمت منذ أيام قليلة في مدنين، برشا أطراف كانت تنظم وكانت فاعلة في تنظيم الندوة هذه. المهم أنه ثم منها علامة صحية نتصورها الانتباه إلى هذا الموروث وتثمينه وإعادة الروح فيه من جديد. سيد مدير مهرجان مدنين الثقافي في دورته الحالية 46 الأستاذ مروان عثامنة معنا على خط البرنامج من الأطراف المساهمة في الندوة العلمية هذه. سي مروان مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا ومرحبا بكافة مستمعين الكرام الأعزاء.
0: شكرا لك سيد مروان عثامنة، انت سيادتك مدير الدورة 46 لمهرجان مدين الثقافي الدولي، والمهرجان في دورته ينفتح على الثقافة وينفتح على الندوات العلمية وبدليل المشاركة في تنظيم الندوة العلمية هذه.
1: صحيح، كما كان في الماضي البعيد مهرجان مدين الثقافي الدولي أنا تنظم ندوات فكرية وإعلامية توجهنا في الدورة هذه الندوات العلمية تحديدا في اختصاص هام وهام جدا، خلينا المنظور الثقافي وتثمين الموروث الثقافي الجيولوجي في جيوبارك الظاهر اللي هو مشروع هام وهام جدا، خلينا كنموذج في حضور ثلة من الخبراء والباحثين والأساتذة المختصين في علم الآثار والتراث، كذلك الجانب الإداري والسلطة الجهوية والمحلية اللي ساهمت مساهمة كبيرة وفعالة في هذا اليوم، والمجتمع المدني اللي دوره كبير ياسر في مثل هذه المحافل، خاصة ناشطين محليين وشركات الستارت اب ووكالات الأسفار والجامعات اللي موجودة ومنتصبة ومنكبة على هذا الموضوع.
0: هو تقريبا سيد مروان أكثر من 100 مشارك من صناع القرار والخبراء والأكاديميين المتخصصين في العلوم الجيولوجية ومعناها والتنموية بصفة عامة. أهم شيء ربما سؤال باختصار، حبينا ربما مخرجات الندوة هذه، التوصيات المرتقبة من المبثقة على هذه الندوة.
1: هو صحيح، أكثر من 100 مشترك، 8 محاضرات من ثلة من المختصين والخبراء كما ذكرناهم في السابق. المحاور الهامة كلها تم استهدافها في الندوة هذه، خاصة على غرار الاعتبار الاعتراف الدولي اليونسكو والتعريف بمسار المعايير لبرنامج 2030، شروط اليونسكو اعتراف عالمي بمسار نجاح التوصيات، التشكيلات الجيولوجية النادرة الطباقة مثالا، وجبال طباقة من أهم الجبال الموجودة في منطقتنا أخذناه كمثال في هذه الندوة، والتكريس أنه يكون في منحة سياحي هام وهام جدا، وتعريف به كموروث جيولوجي ثقافي إنساني كبير ياسر، خطر في العمق الإنساني بالجهة. مواشرة التغيرات المناخية طرقنا لها الندوة هذه، خاصة الحلول القائمة على الطبيعة وحماية المراعي اللي هي كانت معناها توصيات مهمة جدا، وأمنها الدكتور حاتم الختالي اللي هو معناها معهد منطقة القاحلة، خبير وأستاذ حاضر في هذه الندوة. المؤشرات الاقتصادية كذلك والاجتماعية بجهة الجيوبارك شنو أفاقها، كانت معناها بمحاضرة الدكتور رياض البشير كذلك من معهد منطقة القاحلة، والسياحة البديلة في الجنوب التونسي، قصص النجاح اللي هي معناها تتروى ونبنوا عليها في المستقبل تكون نجاحات أخرى في مشاريع أخرى عن طريق المحاضر الأستاذ محمد صدق الدبابي في ما قبل الأخيرة في المحاضرة ما قبل الأخيرة، وختامها كان مع تحليل المخاطر البيئية وتحليل الشركاء من قبل السيد زين العابدين كسيكسي، وهو رئيس منصة جمعية منصة البيئة والتنمية المستدامة بمنطقة القاحلة، اللي احنا شركاء كجمعية مهرجان وجمعية منصة البيئة والتنمية المستدامة شركاء في هذا العمل في ندوة علمية أولى كانت في ديوان تنمية الجنوب وبحضور ثلة من الخبراء والمختصين لنعملوا التوصيات والمخرجات اللي ستكون ورقية في قادم الأيام بتكون هامة وهامة جدا في عدة مشاريع هاتفة ومسؤولة على مستوى الثقافي على مستوى التراث وعلى مستوى السياحة البديلة.
0: نعم، عموما سيد مروان، المشهد السياحي والثقافي والتنموي عامة في الجنوب الشرقي سيما تطوين بالدين وتونس بصفة عامة يعني يعلق أمل كبير على المشروع هذا اللي إن شاء الله في السنوات القادمة يا ربي معناها تبدأ كالماكينة تدور معناها وتبدأ معناها العجلة الاقتصادية معناها ويأتي المشروع أكلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله هي الأفكار موجودة.
0: نعم.
1: المشاريع موجودة.
0: نعم.
1: والسواعد موجودة.
0: والإرادة موجودة.
1: الإبداع والخلق موجود بالنسبة لثلة من الطاقات الشابة النيرة والجمعيات المستنيرة التي معناها ذأبت على هذا العمل. في قادم الأيام في المستقبل القريب نتمنى أن تكون ثم عدة مشاريع تنهض تنمويا وتمثل نموذج كبير ياسر خاصة في جيوبارك الظاهر اللي هو يمتد على ثلاثة ولايات هامة وهامة جدا في الجنوب الشرقي جابس مدينة تطاوين. كلنا اليد في اليد من أجل إعلاء راية الوطن أولا، وثانيا تكون مشاريع عندها بعد عالمي لأن المشروع هذا هو بالأساس عالمي ونحبه نثمنوه أكثر وأكثر.
0: شكرا لك، هذه كانت مصافحة سريعة صديق مروان عثيمنا، تحية لك تحية لكل الأصدقاء اللي معاك في جمعية مهرجان مدنين الدولي، ونلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة
1: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء. شكرا.
1: إلى اللقاء.
0: شكرا. نرجع للموسيقى التونسية ونرجع لهدايا صديقنا صلاح الرفاعي بصوت الفنان محمد أحمد.

0: نواصل دائما على هذه الموجات بعد موجة الفنان التونسي الكبير محمد أحمد. نواصل معكم فيما تبقى من أصائل لليوم. الحصة هذه الفقرة الأخيرة بشكون كما قلت مخصصة لاستضافة ضيف عزيز كريم حل بيننا في الاستوديو. قبل هذا نحب نمشي نعمل إطلاع على باريس. نحب نحيي تحية كبيرة صديقنا وابن الإذاعة منتج معروف في الإذاعة بطابع تراثي اليوم الحقيقة أسعدني برشا تليفونه. تحية كبيرة ليك صديقنا الأستاذ الموسيقي الإعلامي حسن العميري. مازلنا نذكره لتوا برامجك من وحي الخيمة وكل البرامج التراثية وفترة مزيانة برشا برشا برشا وقتها نأسسوا للأعمال التراثية معك سي حسن العميري مع الفقيد محمد مرابط مع عم جنيد الجامعي ربي يشفيه مع برشا اسماء الحقيقه ما نحبش نذكر برشا اسماء ما ذكرهاش وما توا. فتحيه لهم الكل. وهمزه الوصل بينه وبين كان صديقنا الاعلامي صلاح الدين الرفاعي اللي كالعاده ديما الحقيقه معنا وفي المواكبه وفي الاخبار وفي ايضا شويه كتقاطق اغاني هكا من الزمن الجميل. فشكرا لك سي صلاح ودار دارك. ضيفي اللي حل بين في الاستوديو تقريبا هو ايضا من العائله التونسيه بالمهاجر من باريس شاب تونسي من الناس اللي ربما اللي اختارت فضلت ربما انها تنتقل للعمل والاقامه في فرنسا في باريس. الامر ما كانش سهل وكانت قصه نجاح وقصه نجاح كبيره. طبعا شويه بالتفاصيل الكل مع صديقنا ياسين مرابط. ياسين مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك خويا شخري ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل وتحية إكبار لكل العاملين بالإذاعة وعلى رأسهم سيطها وكل الإخوة وتحية لصلاح الدين الرفاعي الصديق والأخ الأكبر وتحية لكل المستمعين مرة أخرى.
0: شكرا لك يا سيد ياسين. وتصور صديقنا صلاح معنا على خط البرنامج. صلاح ألو ألو
2: اهلا وسهلا مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا سي صلاح شنحوالك مرحبا بيك.
2: اهلا بيك ونس بالرخيان اللي معاك مفتاح
0: ياسين نعم معي ياسين معي مفتاح معي عادل كل
2: عادل اخونا عادل جميل وياسين اخونا ياسين اللي نحب نرحب به ترحاب كبير لانه موجود حاليا بحذق في تطوين. هو اخ وصديق عزيز جدا وانسان ناشط في المجتمع المدني في فرنسا ويشتغل معناها شغلانه ممتازه جدا مذهبيه يحكي لك عليها شويه
0: أكيد.
2: ويحكي على مشاريعه المستقبليه ان شاء الله تتحقق ان شاء الله تتحقق
0: إن شاء الله.
2: سامحني ياسين كان
1: ربي
2: قلت كلام هذا
1: ربي يبارك فيك سيصلح لا
2: أخوي وصديقي وعشير عمر
0: صحيح.
2: وإنسان معناها ناشط وإنسان مثقف وإنسان وعي وإنسان متعلم ومتربي والعائلة ومقتدر ما بسم الله ما شاء الله عليه يعني وعنده حب التطوين لا يوصف
0: صحيح. مهم جدا الحقيقة هذا هو سي صلاح ربما لأن الحقيقة تعرف الأبناء تونس في الخارج ديما يفضلوا صيف باش يعني طلع على عائلاتهم لكن ديما ثمك العلاقة الحميمية الفطرية معناها ياسين بينك وبين تونس وبين تطاوين نتصور حاجة تجري في الدم هذه.
1: والله هو الأمثال أمامنا كما سي صلاح وغيرهم من أكابر البلد وعلى أيديهم تعلمنا وما عندناش مزية باش نرجعوا شيء من الكثير مما قدمته البلاد هذه والجهة هذه لأبنائها وأنا واحد من المنتفعين بجميع الخدمات اللي تمتعت بهم لما كنت هنا وتعليمي وصغري وفي المستوى التعليمي في المستوى الرياضي في جميع المستويات في العلاقات في بداية العمل الجمعيات والمجتمع المدني تعلمته في تونس ما تعلمتهوش في فرنسا والحمد لله وإن شاء الله نرجعوا شيء من كثير نعم. تستحق الجهة هذه تستحق البلد هذا.
0: نعم شكرا ياسين. ياسين دي كما ذكرت صلاحته مسؤول بشركة في فرنسا وتجربة شوية ربما تفاصيل لكن أيضا مهم برشا أنك تنشط في الحقل الاجتماعي العمل الإنساني العمل الجمعياتي في باريس كل ما هو عنده علاقة بالجالية التونسية وبرشا جالية تونسية في فرنسا وأيضا عنده علاقة بتونس في يعني مساعدات ومدد للمساعدة وعطينا فكرة كان تسمح.
1: والله هو باختصار العمل الجمعياتي بدأ منذ تقريبا تقريبا 15 سنة نشط في زوز أو ثلاثة جمعيات. جمعية فرنسية هذيك موجهة عملها الخيري لإفريقيا كاملة بما فيهم تونس، وزوج جمعيات المنتفعين الأولين فيهم هما تونس وتتاوين. عمل خيري، عمل تضامني، وهذا ما معناه ماهوش مزية ولا ماهوش حاجة اكسبسيونال عملناها. هذا واجب، ديما نقولوا واجب، نحاولوا نرجعوا شوية، نحاولوا نعطوا شوية ونتكافلوا. البلد هذه مستحقة أبنائها الكل على جميع المستويات.
0: اليوم يعني ما يخفاش ياسين على الناس كل أنه ربما هالتقلبات المناخية والظروف الاقتصادية والتحولات اللي يعرفها العالم كل تقريبا أصبحت معناها الأمور ماشية زي ما شوية الحكاية، ما عادش مقبل ربما.
1: صحيح، للأسف الأمور ماشية تصعب على جميع الدول وعلى جميع النطاقات، نطاق المناخي، نطاق الاقتصاد اللي هو مهم جدا. إذا كان هي كما العائلة، هي الدولة كما العائلة، إذا كان فيها 5-6 أفراد كل واحد يشتغل لحاله لا يستقيم الحال. إذا كانت تتكافل الجهود ويد في اليد ونخدم مع بعضنا الناس، كل إنسان يقدم الإضافة في المجال بتاعه، بإذن الله نجم نتخطو كل الصعوبات ونجم نعاونوا بلادنا، وخاصة نأكد على جاليتنا بالخارج اللي هي جالية كبيرة ياسر، وفيها كوادر معناها كبيرة على المستوى العالمي، ينجموا ينفعوا برشا البلاد هذه وينجموا يعودوا بالنفع من قريبة وبعيد على البلاد هذه. وبإذن الله قاعدين نشتغلوا وإن شاء الله ربي يلم الشمل وعين الجميع.
0: جيد، ما تراش سيد ياسين ربما الثورة التقنية هذه وسرعة التواصل والاتصال ربما في العالم اليوم، القرية الكونية بالشبكة العنكبوتية وغيرها، أصبح هذا عامل مساعد ربما.
1: احنا تحبوا لا تكره توا في فتره نتاع عولمه ونتاع ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو المستقبل. اذا نركب الموجه فنجم نلتحق بالعالم المتقدم، اذا ما نركبوش الموجه فمالوريزمون نبقوا فما ديما فارق في التكنولوجيا وفي التقدم. اليوم جات عندنا فرصه اليوم باش الناس كل تستعمل الذكاء الاصطناعي. احنا نحاولوا نستعملوه خاصه في لي زابليكاسيون، خاصه في لي سيت ويب. برشا شركات اليوم تستغنى مالوريزمون على دي تكنيسيان دي انجينيور باش يتعوضوا بالذكاء الاصطناعي. اخرهم نقرا في تقرير على امازون، تقريبا في اوروبا ما يقارب 35 الف مهندس مشتغل في امازون باش يقع الاستغناء عليه ولتعويضها بالذكاء الاصطناعي. اليوم عندنا كفاءات، عندنا ديز انجينير ما شاء الله، عندنا ديز ابليكاسيون يتخدموا هنا في تطاوين، فما مؤسسات تخدم هنا تعمل في ديز ابليكاسيون، نعرفهم، نعرف الاشخاص، نعرف المهندسين ما شاء الله عليهم، مستقرين هنا في تطاوين، عمرهم ما خرجوا من تونس ويخدموا هنا لفائدة شركات أوروبية عالمية ويسون أجور كما نقولوا على المستوى التكنولوجي. اليوم المجال مفتوح للجميع، كل واحد يلزم ياخذ البار متاعه على بكري لأنه الوقت ما ينتظرش.
0: حاجة أخرى ياسين، عدد كبير من التوانسة اليوم في فرنسا معناها يمشوا في اتجاه الصناعة اليدوية، يمشوا في اتجاه ربما الأشغال اليدوية، صناعة الخبز، المرطبات، الصناعات التقليدية، هذا كله نتصور في مأمن نسبيا من التحولات التقنية.
1: بالضبط. اليوم الذكاء الاصطناعي حاجة باهية برشا وتعوض برشا الإنسان، لكن فما الصناعات اليدوية هي المستقبل. مثلا أنا ديما نقول بلومبي مثلا، خباز، سودار، هذه حوايج ما تتنجمش تتعوض بالذكاء الاصطناعي وباللي روبو. دونك المستقبل راهو ماشي في الاتجاه هذا، ماشي اون باراليل هما الذكاء الاصطناعي كابليكاسيون سيت، والا العمل اليدوي الحرفي اللي هو راه ما نجموش نستغلوه عليه وما نجموش نعوضوه لا بروبو ولا بذكاء اصطناعي ولا حاجه. الاختصاص زي ما نقول حتى مالوريزمون جينيراليست ميدسان جينيراليست يتعوض فاسيلمون بتشات جي بي تي ولا تشات وقاعدين يخدموا على ليزابليكاسيون هذو باش يعوضوا في المستقبل ما عادش باش يكون فما ميدسان جينيراليست مثلا هذا هذا مثال ولا ان انجينيور مثلا جينيرال لازم انجينيور مختص في دومين معين نفس الشيء في صناعة اليدوي اذا كان ما عندكش انسان يتقن حاجه معينه صناعي يدوي مثلا صايغ مثلا خباز مثلا فماش حاجه اسمها ان جينيراليست باش تنحى حاجه اسمها جينيرال دونك هذاك علاش يا اما تكون مختص في حاجه معينه او تكون صاحب حرفه وعندك صناعه يدوي
0: نعم هذه دار ربما اسمها فينا خاصه اللي يحبوك يفكروا باش يخرجوا للخارج ويهاجروا بدهم يكون عندهم اقبال على التكوين المهني وعندهم اتقان صناعه معينه حرفه معينه
1: المستقبل هو التكوين المهني
0: المستقبل
1: بلغه اوضح المستقبل هو التكوين المهني
0: صناعه اليدين
1: بالضبط صناعه اليدين
0: مهم برشا
1: يخدم الانسان بذكاء يخدم بذكاء باستعمال الذكاء الاصطناعي باش يعاونه
0: نعم
1: يخدم بارتي من العمل اليدوي
0: صحيح
1: ما تنجمش تخدم عمل يدوي 100% وما تنجمش تخدم تعتمد على الذكاء الاصطناعي 100% دونك باش يمشوا هما بالتوازي مع بعضهم يكملوا بعضهم الواحد الاخر
0: جيد جدا طيب في الاتراضية سيد ياسين ربما أنت بالإضافة معناها نشاطك الاجتماعي كما ذكرت سيادتك منذ قليل تشتغل في إطار في شركة مختصة في مجال البلاستيك الميكانيك بصفة عامة هي أيضا تعتبر صناعات يدوية بشكل من الأشكال
1: نعم. نعم أنا تكويني الأصلي تكويني أنا قريت في سوسة تكويني الأصلي هو في صناعة القوالب والبلاستيك دونك الاختصاص بالضبط هو بروغراماتور دي ماشين كوموند نيميريك وكونسيبتور دي سيستم ميكانيك هذا الاختصاص اليوم نعم صحيح العمل نتاعي ريسبونسابل في البرودكسيون في شركة نصنع تو سكي بياس بلاستيكي ميكانيك في جميع الـ الـ الـ الـ الـ في جميع النطاقات نعتمد برشا على العمل اليدوي صحيح والآلات بالطبيعة ولكن العمل اليدوي راه هو لاباز هو يمثل تقريبا 70% من الشغل ومن بعد تجي التكنولوجيا وتجي الآلات يكملوا هما مكملات
0: تو ما شاء الله سنوات سيد ياسين في باريس نتصور عندك اكثر من 10 سنين يعني
1: اكثر
0: تقريبا 20 سنه تقريبا عقدين تقريبا في الخارج بديت تفكر شويه شويه ربما في العوده في الاستقرار في انه بعث مشاريع هيك صغيره شويه حتى في جيتك في طويل وفي تونس نحكي بصفه عامه معناها
1: اكيد والله نخدم على هذا الشغل اليومي معناها نخدم على الجانب هذايا شراكة مع صديقي وابن منطقتي ابن المستورية سي شكري الحاجي اللي هو مهندس في الإعلامية ومن الكفاءات الكبرى في باريس ما شاء الله عليه نخدموا على الجانب هذا نخدموا على ديزابليكاسيون ونخدموا على طورنا يمكن دورة روز ابليكاسيون بيانتو باش يخرجوا بحول الله للعموم لربط مقيمين بالخارج ببلادهم دونك نخدموا في على الجانب هذا وعلى المستوى الشخصي زاد ان شاء الله نخدم على مشروع بحول الله في تطوين وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله يرى النور عن قريب باذن الله
0: ترى صدقا ياسين ثم لهوه بابناء تونس في الخارج في المتابعه في التغطير في التسهيل ربما بعض الامور ثم ما زلت شويه روتيني داره ما زلت ثم شويه
1: ما ثم مالوريزمون البيروقراطيه الاداريه
0: هو نعم.
1: ثم شويه معناها تو اليوم في فرنسا ما نحكوا الواقع اليوم في فرنسا باش تفتح شركه معناها على البي سي نتاعك في 30 دقيقه تفتح شركه
0: نعم
1: كونت بنكير وكابيس وكل شيء ومعرف الجبايه وكل شيء في, في, في, في نصف ساعه بينما في تونس يلزم تتطلب يلزمك تكون حاضر يلزم يلزم شويه وقت الربط بين الادارات مازال عندنا شويه تاخير في الجانب هذا ولكن لاباس نجم نوصل بحول شويه خدمه يلزم يخدموا شويه على البيروقراطيه يعني يعملوا لنا شباك موحد هذا اللي هو موجود ديجا اما يعملوا لنا شباك موحد اما يلزم يكون باش تسهل للمواطنين من الخارج لا يعقل باش تجي على خاطر ورقه في نهار باش تجي تصحح ورقه وترجع ولا باش تطلع ورقه من اداره لا يعقل. معناها الناس ما عندهاش الوقت، معناها التعطيل زايد. يلزم استغلال العولة، يلزم استغلال التكنولوجيا. اليوم السكان موجود، اليوم الاوراق الاداريه عن بعد موجوده. احنا في عالم عولمه، يلزمنا نسهلوا
0: ونترجموا الاشياء هذه الى واقع. هذا هو اذا الحقيقه من النقاط اللي تشكوا برشا وقلق برشا مواطنين بالخارج في العوده سيد ياسين هو غلاء تكلفه العوده.
1: صحيح صحيح. نحكي لك على شخصي ولا نحكي
0: عام؟ كان نموذج فقط ياسين. روحت في البطو ولا بالطياره؟
1: انا العائله روحوا في البطو وانا روحت بالطياره. دونك التكلفه تكلفت 4200 يورو بي فقط العائله وانا. دونك لكان تتخيل معناه انسان معناه متواضع، معناه يخدم شهرية على قدها، كيفاش باش يعمل؟ معناه اليوم بصراحه بصراحه بصراحه غلاء معيشي، خاصه غلاء التذاكر راهو مشكل كبير ياسر. اليوم نشوفوا جيراننا في ايطاليا او في اسبانيا او في اي بلد داخل اوروبي. بصراحه انا والله على فكره عندي في الهاتف نتاعي ونوريها لك الصوره. نهار في سنتر كوميرسيال في باريس نعمل في دوره، نشوف إن سمان في أوتيل في المستير 349 يورو إي كومبري بي دافيون والسيجور. معناها مش معقول جمعة كاملة في أوتيل ماكل شارب 4 إتوال دو بلوس وتخلص 349 يورو، بينما أنا ناخذ بي طيارة ألي سامبل 350 يورو. هل يعقل؟
0: طبعا
1: لا يعقل. دونك فما خلل في الجانب هذا، يلزم بصراحة الدولة تساعد مواطنيها في الجانب هذا، خاصة في التذاكر. وخاصة الشركة الناقلة تونيسير عندها صعوبات نتفهم. أنا اليوم مشيت وهزيت شكون للمطار بصراحة تأخير سبع ساعات لا يعقل
0: لا يعقل بالكل.
1: دونك أعطيني شجعني أنا باش نعاون الناقلة التونسية تونسية. ماذا بينا كنا نخدموا على الجانب هذا، لكن إذا تولي فيها تعطيلات وتولي فيها ناس كبار وناس مرضى واحد ما ينجمش يستنى في المطار سبع سوايع.
0: رغم كل المشاكل هذه ورغم كل هذه البيقراطية تبقى بلادنا ونحبوه ياسين جدا.
1: طبعا ما عندناش بلاد أخرى.
0: فنحاول الحقيقة والحقيقة مش رامي يرود أبناء تونس الخارج سيما في فرنسا باعتبارها الوجهة التقليدية، ديما موجودين وديما حاضرين في كل المناسبات الحقيقة، من كورونا للمساعدات الاجتماعية لغيرها برشا جمعيات التوبة تجهيزات شفتها في جربة يا سيد ياسين. معناها مدارس بدائية يتم تجهيزها بالكامل، معناها بوسائل إدارية وتجهيزات إدارية. هذا كل الحقيقة راهو معناها ثورة
1: والله يترجم حسب. شوف عندي احتكاك برشا من وزارة التطوين، وأنا عندي أصدقاء في جمعيات أخرى. بصراحة الناس تخدم برشا، الناس تخدم برشا وناس تعاون في البلاد وبدون ادخار أي جهد، وما عندناش مزية راهو ديما الناس تجري وناس تحب تخدم ويقول لك ديما مقصرين. وهذا في حق أهلنا وفي أخي شكون في شكون نخدموا وفي أهل كل واحد عنده عائلة هنا وعنده أرض وعائلته هنا.
0: سعدنا برشا سيد ياسين بالاستضافة دي، شفت وقت تمر بسرعة معناها معك.
1: كل السعادة لي ويعطيكم الصحة على الاستضافة ومشكورين جدا.
0: أنت في زيارة عائلية نتصور ككل عام أنا.
1: زيارة عائلية بالطبيعة، وإن شاء الله وإن شاء الله ديما نزوركم وبارك الله فيكم والحق ما كنتم مقصرين في الاتصال بينا وديما تسألوا علينا في الخارج وبارك الله فيكم. وهمزة الوسط معنا الأستاذ صلاح الله يبارك له.
0: نعم سي صلاح الدين الرفاعي زميلنا معناها اللي مر من هناك ما يقال ملتوى ما زال الحقيقه معناها سي صلاح ديما يشارك في كل البرامج. وزميلنا خميس في ساره الجمعه
2: قول له معاك راهو
0: سي صلاح مر اهلا وسهلا
2: ما زلت معاك ونسمع فيه راهو كنا فيك راهو ياسين نعرف مليح كما نعرف روحي راهو كنا فيك وقلت واضح راهو عنده معناها يخدم في شركه من الشركات الكبرى وعنده مسؤوليه كبيره وراهو معناها ما تصورش قداش معناها عنده رغبة كبيرة بأن يعمل حاجة للتطوين هذه راني ما نشكش فيها وبحول الله ينفذها.
0: نعم
2: فهمني ولكن راه يتكلم معك كل تفاضل لكن انت اللي قال لك 4200 يورو تفهم هو معناها تذاكر سفر عارف قداش 4200 فوق ال 14000 دينار
0: تونسي
2: اكثر من 14000 دينار معقول هذا؟
0: لا غير معقول بالكل لا يقبل.
2: مش معقول كيفاش تحب التونسي يتشجع ويجي ويجيك
1: بمشي. ان شاء الله نتجاوزوها ان شاء الله نتجاوزوها.
2: خارج الموضوع هذا نحب نحكي فيها خطر مهمه جدا جدا جدا.
0: تفضل تفضل.
2: نعم الاربعاء الجاي ان شاء الله باذن الله نعرف 12 بس كسوف كسوف شمسي في العالم كامل، ربما جزء منه باش يكون في تونس. راهو الكسوف هذا من اخطر ما ثم اذا كان الانسان بلغتنا الدارج نقول يبرك في الشمس. راهي مضر للعين. ثم نظارات خاصة جدا باش تشوف بها الكسوف. تصور هنا في الصيدليات الفرنسا نفذوا معاه ثم حتى نظارات. لأن كلها ناس شرط بس نجم تشوف الكسوف هذا اللي هو بس يكون أكثر ما بتشوفوه في تونس ممكن شوية جزء منه. تعرف الكسوف يعني كيجي القمر يجي ما بين الأرض والشمس.
0: نعم.
2: فتحس القمر تحسب على الأرض نور الشمس تبقى كان هالة صغيرة بركة. ولكن راو اخطر جدا على عيون الناس. يعني نزيد ننبه نهار الأربعاء الجاية وممكن في العشية مؤخر شوية، ولكن راو حتى تبرك فيها شوية راو مضرة للعين.
1: إن شاء الله عليه
2: تسلم. نظارات خاصة جدا صحيح. جدا جدا.
0: نعم.
2: راو نعاود ونأكد مربية حتى في برامجكم قدوا بعد غدوة.
0: نعم.
2: تنبهوا الناس لشي هذا لأنه يعني باش يتشاف في فرنسا بتشاف في إسبانيا
0: في البرتغال في روسيا
2: وفي جزء منه باش يتشاف في تونس.
0: شمال افريقيا جزء منها كالمغرب الجزائر تونس أيوة. وليبيا في بعض الاجزاء من بلدان هذه تشاف الكسوف يوم الاربعاء القادم.
2: مشكور للحضور الاخ.
0: شكرا.
2: نورنا اليوم خونا ياسين ان شاء الله.
0: شكرا
2: ربي يفضل العائله وفضل الصغيرات
1: في المتعب
2: الصحه ان شاء الله.
1: شكرا صديقي واخي. شكرا ربي يبارك لك تصلح.
2: وتحياتي لكم
0: كل شكرا. بارك الله فيك. شكرا ليلى ممتعة وتحية ليك وتحية صديقنا حسين العماري مرة أخرى. سيد ياسين مرة أخرى شكرا ليك على قبولك الدعوة.
1: كل شكر لك.
0: مرحبا بك.
1: يعطيك الصحة وتحية مرة أخرى لكل المستمعين وشكرا خاص لكل العاملين بالإذاعة على كل المجهودات اللي تعملوا بها وما قصرتوش في كل مرة على استضافتكم الجالية وبارك الله فيكم وربي يعينكم وتحية لكم جميعا.
0: شكرا لك سيد ياسين مرابط كان ضيفنا لجبع ثانية مباشرة يعدي في عطلة في جاي من باريس بتونسي كما قلت ابن الجي ابن المنطقة المنصورية كما شفتوا وتحدثوا سمعتوا معنا تحدث على برشا نقاط تم إقامته في الخارج وتم الجالية التونسية بصفة عامة. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة. شكرا للزملاء حتى تحية كبيرة لمفتاح خبير عادل جميل في قاعة الهاتف. تحية لشعلة المجعي هدية قالي صلاح الدين الرفاعي عبد السلام جدودة كل الزملاء اللي كانوا معايا اليوم في تأمين حصة خاصة من أصيل. نتقابلوا جمعة جيب قلت ربي في مصيف الإبداع مباشرة من حسي جنبي. إلى اللقاء.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. يتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وذلك على الموقع الكائن بمنطقة سدويكش من معتمدية ميدون وفق ما أفادت به وزارة البيئة. تحت شعار العالم يصغي فلنشارك أفكارا تصنع الفرق، تنطلق اليوم بجزيرة جربة فعالية الدورة الأولى من مؤتمر بالعربي في تونس، ويأتي هذا المؤتمر احتفاء بإدراج جزيرة جربة

0: شروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. تطلق غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من شهر أوت من كل سنة. أعلنت تنسيقيات تمثل أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل عن تنظيم تحرك وطني يوم 12 و13 من أوت الجارية أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وليا نكدت حركة حماس تمسكها بخطة مجلس السلام ذات 15 نقطة لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة والانسحاب والإعمار محذرة من تعطيلها، وذلك عقب رفض تل أبيب الخطة واشتراطها نزع سلاح الحركة أولا وسط دعوات إقليمية للالتزام بتنفيذ كامل استحقاقات الاتفاق. تتجه المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز نحو تفاهم قريب وسط مؤشرات على تحسن أجواء الحوار بين طهران وواشنطن، فيما تؤكد إيران أن أي اتفاق على مسار ملاحي جديد لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: تغطية إذاعية حول العمارة التونسية. زليز سيدي قاسم.
1: من هنا من فوق هذه الربوة التي تطل على سبخة السجوم بدأت القصة، قصة صناعة زليز المطلي الذي لا يكاد يخلو منه منزل من منازل المدن التونسية العتيقة. ولم تعرف تونس قبل مجيء سيدي قاسم الزليز الملون المطلي.
2: سيدي قاسم الزليزي هي كنية جامع الأندلس، والاسم بالكامل أبو الفضل قاسم بن أحمد الصدفي الفاسي جامع فاس، لكن هو أصوله أندلسية. جاء تونس في منتصف القرن الخامس عشر، ما عندناش وثائق تثبت سنة قدومه، لكن نعرفه توفي سنة 1496 ميلادي 902 هجري. استقر في البلاد التونسية في الفترة الحفصية، كانت فترة بناء السور الثاني لمدينة تونس. سيدي قاسم في جاء كان قريب من البلاد، حظي بمكانة متميزة باش ينجم ياخو المكان هذا الموجود فيه، مكان استراتيجي اللي قريب من القصبة، وأيضا استراتيجي من ناحية الحرفة متاعه، لأنه أبو الفضل ولا سيدي قاسم كان رجل دين وخزاف، وهو كخزاف يزمو الطين يزمو الطفل بجم يخدم. هذاك علاش احنا كي ناخذوا المكان الموجود فيه اللي هو محاذي لحي الملاسين، ملاسين سي ملسة، لحد الآن في الملاسين مازالوا ملسوا في الطين، كان فما مقطع من الطين قريب يسميه الحفرة الصفراء. إذا سيدي قاسم اختار مكان استراتيجي، الطين قريب بحده، وككل رجل دين يحب يكون في مكان مرتفع. وأيضا لاحظنا أنه حتى من خلال اشتغالنا في الحديقة الدخان ما يدخلش وسط المدينه باتجاه الريح، يعني تفمش تلوث في المدينه يلزم الدخان هذاك يخرج برا. اذا سيدي قاسم خذا المكان هذا، بنى فيه هذا المعلم الجميل اللي يوصفه ابو الغيث القشاش في القرن السادس عشر في الكتاب نتاعو اللي هو روضه من رياض الجنه، من ناحيه الجمال المعماري والراحه النفسيه الكبيره الموجوده فيه والراحه الصراحه.

0: الراحة النفسية والشعور بالطمأنينة التي يتحدث عنها محمد حشيشة مدير المركز الوطني للخزف الفني لمسناها ونحن نطأ السقيفة الأولى لمعلم سيدي قاسم جليزي، الزاوية التي حولتها الدولة التونسية إلى مركز للتكوين في فن الخزف. راحة نفسية وطمأنينة ليس لأننا في حضرة ناسك متعبد، بل أيضا بسبب سطوة المكان الذي يأسرك بهندسته وجماله المعماري التي جعلت منه أحد أهم المعالم التاريخية والفنية في تونس،
1: خاصة جمال معماري الطابع الأندلسي المغربي الحفصي اللي فيه، من المعالم قليلة في البلاد التونسية اللي تجمع ثلاثة خاصيات هذية كما نعرف الزاوية هوني، المزج ما بين الجص المربعات الخزفية والرخام الأسود والأبيض، وفي الفترة الحفصية ما كانتش موجودة الخاصية هذية، ويقال أنه حتى أبو الفضل جلب ماحرفين من المغرب باش يبني المعلم هذا اللي متكون من المنزل متاعه، المدرسة ككل رجل الدين، والورشة ورشة الخزف متاعه الموجودة على حرف المدينة خارج المدينة.
0: القبة الهرمية المغلفة بالقرميد الأخضر تنادينا من بعيد، إجا وعمل طلع. فهنا سر الحكاية، بل كل الحكاية، حكاية زليز سيدي قاسم، أزليز التونسي الفريد الذي يكسو المكان كشاهد على مهارة أبو الفضل، بدءا بالواجهة الرئيسية المؤدية إلى باحة داخلية مكسوة بزليز ذي طابع مميز لكواردا سيكا، وصولا إلى حائط ضريح الولي الصالح سيدي قاسم المكسو بزخرفة عفسة الصيد.
1: أبو الفضل كي جاء كما قلنا جلب مع تقنية كانت موجودة في الأندلس وفي المغرب، هي تقنية لكويردا سيكا أو الكوخت سيش بالفرنسية أو الخط المحيط الجاف. قبل قدوم سيدي قاسم كانت في تونس عندنا مربعات خزفية مطلية، هذه إضافة مهمة جدا قدمها أبو الفضل للخزف التونسي من ناحية المربعات الخزفية المطلية أو المزوقة خاصة بالزخارف الهندسية. شنية الكويردا سيكا؟ الكويردا سيكا هي تقليد للزليش، وهنا يلزم الفرق بين الزليش وجليس، الزين قبل الزين ولا الجين. الزليش هي قطع المفردات الخزفية، نأخذ مثال مربع 10 على 10 أبيض أو أزرق أو أصفر، نرسم عليه مفردات ثم نقوم بقص هذه المفردات وتم تجميعها مثل الفسيفساء، وهي تقنية أندلسية مغربية ما هيش موجودة في العادات متاعنا في الحرف الموجودة في تونس. في الأندلس وفي المغرب في القرن الثاني عشر قاول الحرفة هذه فيها برشا جهد، فيها برشا خدمة، حبوا سهلوها، اخذوا وعملوا خليط من الزيت وأكسيد المغرب، قاموا برسم هذه المفردات بالمزيج هذية. الزيت ما يخليش الألوان تمتزج مع بعضها أثناء عملية الطلاء، ثم الزيت هذية في الفرن يتحرق ويعوضوا المنغنيز، المنغنيز هو ما يخليش الألوان أيضا تمتزج مع بعضها أثناء عملية الحرق في 980 درجة أو في 1000 درجة. هذاك عش خلينا نشوف المربعات 10 على 10 فيها مفردات مرسومة، ولكن نغزولها هي كأنها مفردات منكبة مع بعض البعض، وهذه الخاصية الكوردا سيكا اللي تعرفت برشا في الأندلس وفي المغرب انطلاقا من القرن الثاني عشر، وجاتنا تونس مع أبو الفضل في القرن الخامس عشر، وأيضا تتميز بالزخارف الهندسية متاعها. الفترة الحفصية في الخزف تتميز بالأزرق والأبيض خاصة وبالزخارف النباتية وبالخطوط المنحنية مع أبو الفضل، إضافة المربعات الخزفية والزخارف الهندسية بألوان جديدة مثل أكسيد النحاس يعطينا الأخضر، أكسيد الحديد يعطينا العسلي، أكسيد الأنتيمون يعطينا الأصفر، يعني خرجنا من الباليت متاع الأزرق والأبيض فقط، وليت عنا ألوان أخرى اللي مش نقاوم بعد في الخزف في تونس، خاصة فترة القلالين من القرن السادس عشر حتى بداية القرن العشرين، وهذه من التأثيرات المهمة جدا اللي جلبها مع أبو الفضل الخزف في تونس. كي نرجع مرابط الخزفية عبر التاريخ في تونس، نجم تقول لي موجود في جامع عقبة المنافع في القيروان البريق المعدني، لكن هذه المربعات مربعات البريق المعدني حسب المؤرخين يعني هي جت من إيران، كانتش مصنوعة في البلاد التونسية، جت كطلبية سوق كوموند، وبالتالي حتى بعض الباحثين متفقين أن المربعات الخزفية المطلية المزوقة بدأت مع سيدي قاسم في معلم سيدي قاسم هنا، ومن فم ايضا تعرف مربع مثل عفسة الصيد الموجود برشا في المدينه في ديار في المدينه، اللي حسب الروايه وحسب الخرافه كان نجم نقول سيدي قاسم ابو زكريا الحفصي هدا له اسد، الاسد هذاك كان يعيش معه في المنزل نتاعو لهنا، نهار سيدي قاسم يشتغل الاسد هذاك تعدى على الطين، حط عفسة البات نتاعو الساق نتاعو على الطين هذاك، سيدي قاسم خذاها وعملها في الاربعه وخرج منها مربع عفسة الصيد المشهور جدا بالبلاد التونسيه. بعد الفتره الحفصيه جت الفتره العثمانيه كانت فيها تأثيرات تركية، يعني كان فما بعض مربعات خزفية كانت تجي جاهزة من تركيا، ولكن أيضا دخلت بعض التأثيرات في الزخارف في الخزف التونسي، الفترة المهمة جدا والمزدهرة جدا في الخزف التونسي هي فترة القلالين، خاصة في المربعات الخزفية ولا حتى في بقية الأشكال الفخارية اللي نلقاو فيها زخارف متأثرة مباشرة بالقدوم سيدي القاسم، ثم بقدوم الموريسكيين من الأندلس، لأنه تونس كانت بوابة أفريقيا وأيضا بوابة البحر الأبيض المتوسط، وكل ما هو تجارة كان يبر مباشرة وضرورة للبلاد التونسية، وكان ثم تأثيرات كبيرة ما بيننا وما بين أوروبا وما بين حتى أبعد شوية بلاد آسيا، وخاصة هوني كنرجع لسيدي قاسم ما كانش خزاف ورجل الدين فقط، كان أيضا رحالة، كان تاجر كبير ووصل حتى للصين والإيران، يعني كانت فما تأثيرات مباشرة في الحرفة نلقيناها مباشرة في الخزف التونسي.
0: هكذا هي صناعة زليز، حرفة دقيقة ومربعات تحكي التاريخ، تحكي الجمال والفن والذوق والإبداع، مربعات لم تكن مجرد كساء لجدران المنازل والمساجد والقصور بقدر ما كانت خطابا فنيا تعبيريا تطور عبر القرون وأخذ أسماء عدة: الكوارداسيكا، عفسة الصيد، المعدنوسي، المقروض، النعورة، نوارة الشمس، جناح الخطيفة.
1: لأنه المعلم هذا عرف عدة عمليات ترميم، يعني المربعات الخزفية اللي وراك مباشرة هنا اللي هي بتقنية كوارد السكة هذه حقيقية، يعني ترجع فترة سيدي قاسم القرن 15، لكن عفص السيد اللي نلقاوه على اليمين عند دخول زاوية سيدي قاسم، عفص السيد المعدنوسة هذيك على حسب المؤشرات التاريخية هي القرن 16. المربعات اللي نلقاوها على اليمين داخل الغرفة هي مقاس نتاعها 7x7 هي أواخر القرن 16، يعني نعرفهم بالمقاييس بنوعية الزخارف. على اليسار عفص السيد المعدنوسة هذه القرن 20، والنجم اللي يحضروا حتى من ناحية الألوان مش نفس الألوان، مش نفس الطابع، كل فترة تاريخية عندها خاصيتها، ولا حتى أيضا كتغير عملية الحرق، لأنه في السابق عملية الحرق كانت داخل أفران من الخشب، وهذه تعطي احنا كنشوف المربعات الخزفية بالكواردة ساكة نشوف فيها البريق المعدني، هذيك تأثير عملية الحرق بالخشب باستعمال مواد أخرى، لكن تم عملية الحرق داخل فرن كهربائي، يعني ما تعادش فيها الخاصيات هذيك، وهذا نجم اللي لاحظوه من خلال المربعات الخزفية الموجودة في معلم سيدي قاسم الزليزي.
0: مربعات سيدي قاسم تزين العديد من المعالم في تونس، ومنها قهوة السوق التي اكتسبت شهرتها من مسلسل الخطاب على الباب فأصبحت تحمل اسمه. هذا المقهى يقول عنه صاحبه عادل المنوشي أنه صورة جميلة لفن يضاهي فن بيكاسو وقد يفوقه.
2: لكن سيدي قاسم الجليزي قبل البانتر بيكاسو، يعني يعمل لنا اللون الأخضر من المعدنوس، يعمل لنا اللون الأصفر مفصل العظمة، يعمل لنا اللون الأرجواني من الزعفران، يخلط الثلاث ألوان هذوما ويخرج لنا اللون الأزرق. اليوم نعيش في صورة من التاريخ خلتني اليوم فرحان في حياتي.
3: عندكم مربعات زليز نادرين الوجود، اسم كوارداسيكا، كوارداسيكا بالإسبانية يا قليل الثقافة.
4: قال لك هذا المحل هذا معلم، معلم معماري وتاريخي، فندق بني في بداية القرن 19، والزليج الذي يزينه يمثل مجموعة فريدة من نوعها من خزف القلالين التونسي.
1: أيضا فما أسطح بعض المباني اللي كنت تطلع لها نجم تشوف المدينة العتيقة، لكن أيضا تلقى فيها مربعات خزفية جميلة جدا تحكي عدة فترات، راو بعض القلالين كان فما شملة اللي هو كان من الفخاخرية مع شملة ومع تيسي ومع عبد الرزاق ومع الخراز، أيضا ثم تطور في الخزف بصفة عامة، لكن مع هذا مباشرة من أواخر القرن 19 كانت بدأت عنا موجة من المربعات الخزفية، جاءت مع الاستعمار، جاءتنا من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا خاصة، اللي هي مربعات تتغير في المقاييس، نقول 15 على 15 20 على 20 بتقنية أخرى بألوان أخرى، ما عادش كلها يدوية.
0: وتتواصل الحكاية، حكاية زليز سيدي قاسم، فحيث يرقد رقدته الأبدية تنتصب مدرسة الخزف الفني التي تعطي هذا الفن العريق إمكانيات أخرى للبقاء أزمنة قادمة.
1: هنا المركز الوطني للخزف الفني التدريس تصير بالموديل، يعني بالهدف نحبه نخلطه له من خلال كل حصه من التقنيه تقريبا نختصوا فيها احنا في تدريسها تقنيه كوارداسيكا. سمعت جامعه القصبه 4000 مربع خزفي بتقنيه كوارداسيكا، قمنا بانجازنا في معلم سيدي قاسم الزليزي سنه 2007. اعتقد ان وجودنا هون مكاش من الصدفه، هو تواصل التاريخ، تواصل لمعرفه هذا الرجل اللي قدم الكثير للبلاد التونسيه، رغم مش كشف الخزف، لكن اقل حاجه نجم نحافظ عليها هي الحرفه هذه والتقنية اللي متميز بها واللي عرفها سيدي قاسم الزليزي.
5: كنتم مع زليز سيدي قاسم، قراءة النص سعيدة زغبي، إعداد وإنجاز أحلام لمساحلي، إخراج أنس الزمالي.
6: معمارنا
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: أي ظهري أي نقيله يا عم الشاهد، ظهري تعوج، ربي سهل هالقصب.
1: تقيل كلام هذا، ما زال بكري يا ربح، النهار بارد والنسمة ما شاء الله بحري.
0: انت حتى الراحة تفرهد يا عم الشاهد، وبعد الراحة تحلى الخدمة.
1: 500 كيلومتر قطعناهم ماشيين، وباش نقطعوهم في الرجوع، توكل بدين الخدمة وتبغي ترتاح؟ عض على قلبك وصن على كمامك وتفكر على الجينة. والله لو عندي صحة كيف العادة ويطوعوني مالي زرع نحصد ليل ونهار.
0: قل لي يا عم الشاهد، عملتش حساباتك قداش الحصاد يصور في النهار؟
1: حسب التقدير الحصاد يحاسب على 10 كيلو قمح في النهار، يمكن أقل شوي. هذا الحصاد الفالح.
0: لا شوي بكل
1: خيرات يا رابح، خيرات، قول ربي يدوم هالنعمة. 10 كيلو قمح يوكلوا عيلة نهارين ولا ثلاثة. صاحبنا بكار عند الزرع بزايد، يمكن يخدمنا شهر ولا خير، ما كناش نطمعوا بيه، الفضل لله والصاحبنا الراضي.
0: شوفوا شوفوا صالحة هاوي حربت ماشي جاي، كثر متنسنيس، ردي بالك لنا الشرهانة.
2: صالح ما هو كبران علينا احنا، وقد دور كبران على جماعتهم. صالح اش ضيعت اخوي؟
3: سيدي ردوا بالكم على السبون، اللي نلقاه يطيح في السبون بزايد ما صالح نبلغ عليه عرش.
1: شنهي ما عندكش فينا ثقة صالح؟ والله بعد علينا رزق الحرام، العمايل هذه ما هيش في طبعنا يا سيد.
2: والله
3: مرتك يا شاهد وراها برشة زبون. الله أعلم، يمكن ويمكن.
2: خوي بيني وبينك ربي كان ننوي على الشر، وريني ترى وين هالزبون اللي تقول عليه وراي.
3: أشرهانة الحساب في العشية
2: أبي،
3: أما لك أنت يا هني ماشي للطاش مع الأخرى.
1: فكرك بالخير، هزلهم في شورك شوي السويقة، وعطي للأولاد هالحكة نفع، وقول لهم ما يقيلوش. ها شد الحكة وشد هاي السويقة. ها بارك الله فيك.
3: هات يا سيدي هات. ها ها شبابة هالحكة.
1: إهب وين السبول اللي يقول عليها الزفت؟
2: جد عليه
1: واحد كذاب نتفاهم هو قدور علينا.
2: اي
1: ماذا بهم يفسدوا سمعتنا باش يطردنا بكار. لكن ردوا بالكم تحذروا وما تعملوش اغلاط يحصلنا بها.
2: ربي يفكنا من بلاه ويبعد علينا شر هالمخلوق.

0: وجمال اللي هنا لذات عين عارف بغور اثنين.
1: الله الله الله الله الله، واش هذا؟ اسمو المفرط يكون خلاصة. اسمو عنا عزوز تعبة، خذوا تجي وتلمد الطايح.
2: وعلاش تحرم فينا من طلقية السبور الطايح يا سي قدو؟
1: العزوز هذه ما عندها شكون يخدم عليها، كانت نجمو عاونوه.
2: كيفاش نعاونوه؟ نطيحوا السبور ورانا؟
3: نكسر الكلاب يا سلطانة وارهي في اللي بين يديك، خليها تحصل يا سي قدو.
1: ما تخافش نوصي بيها، ولا عندكم فيها شك؟ هاي إلى مين؟
2: سكتها يا هادي، كلامها يكسر الدماغ وزيد السخانة من عند ربي. خويا الهادي يا مرواني مطاوع يا زينب، أني الزرع وهو المنشئ. واش بك ساكت يا طاهر؟ مش عوايدك
3: يا سلطانة؟ ظهري تعوش ويدي الجرح، مقوى زرعه وزيد عليه الشوك. احنا نسموه شوك والجمال هم يسموه بك. بك زي الحنش يعطيه اخذة.
2: الدنيا بالمعكوس، في عوض نسيش كوهام العزرة تعبي. زي ما يقولوا الحجرة قالت راسي وجعني من المطر، جاوبتها الطوبة قالت ما لقاني نسكت خير.
3: خير خير هالطفلة ما تفهم كان بالهمز.
2: البهيم من همز والفهيم من غمزة. مانيش بهيمة يا اخويا الهادي، شوف جرتي وربايتك داس، أني أحسن حصادة في البر.
3: خلوها تتكلم، إيش بيكم؟ هنا يكوننا ساكتين. قول اللي جي في بالك يا سلطانة وراسي سد.
2: طمنتني، الله يطمنك يا طاهر.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كيف السب حبيب الكلب ما طلش اليوم؟
1: كانت على عمار، قالوا سافر العاصمة عند نهارين.
0: منين سمعتي؟ ولا هو قال؟
1: طوى سمعت الخبر من صالح وقدو، وحسب كلامه ماشي حوم على ماكينة حصاد يبغوا يشراها.
0: ماكينة حصاد؟ ناوي يقطع قسام؟ ربي يقطع قسم.
1: لطف عليه، ربي خليه لهلا ومالي.
0: هاي هاي هاي يا وحيدة، ما يهونش عليك، هنفكت بيك، اثرتك انت نار من تحت الرماد.
2: على شكون تتكلموا يا صبايا؟
0: خطيك، والمي يجري من تحت رجلي ورجلي.
2: المي؟
0: هي يجري وانت راقد على وذنيك يا طاهر، يا ساهر على الفاضي.
2: ساهر على الفاضي؟
0: السياسة ما خلتش فيك.

0: هاي سيدي واش كنتك مندع الشمية باللوز انت الانور
1: هات يا راضي هات والمغلوب يخلص
2: قللها الكارت عادية شكب شكب
0: حكم ربي عليكم انسى تخدم ورجال تفسد في الصوار
3: خلينا ساكتين هالراضي في عوض اللموك تلوم فينا
0: وليش سيدي تلوموا فينا
3: دخلت البرانية وخرجت ولاد بلادك اش عطوك البرانية دور خلنا عطوك كيفه
0: خسارة يا ريت جيتوا تصبروا الخدمة كيفهم وانتم فالحين كان تولدوا في صغار وتهملوا انسى تولد وتربي وتخدم هو الرجال تسردك
4: يا زم فمك الرازي لم بدوها سكوعك
0: بالله انت عمر ما تحب تو نجبد الزماب ونوريك الحساب وشكون يخلص فيا لولا مرتك مبارك
1: ايواس او جاكم السهل حتى هو يخدم طلت الحانوت ما تفوتش
4: يمكن جايب مناب الراضي
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام هيا مرحبا مرحبا هيا يقعد بجنبي يا سي الشاهد واحكيلي اش عملتوا واش صورتوا جميعا هاللي تشوفيهم لا يخدموا ولا حتى يعرفوا يحكوا بقر الله في زرع الله أنا وحدنا يا سي الشاهد الفرص تخلصوا منها قبل ما تعملها فيكم
6: حرنا في هالكسراوي رأسهم لحم وكلامه مرزي وحلنا معاه وحلة المنجل في القلة
0: اسمعني خبوا المقرون اللي هزتوه من الراجل
6: يا راضي راك صعبنا ايش هالكلام جد عليك العام اللي عملناها
0: صلي على النبي يا سي الشاهد
6: ألف ولا يزي
0: ناراني خايف عليكم لو صاف اللي قالوها الجدرمية الكل عنده البنية المزيانة والراجل الدواي والشوشان وإذا صدقكم ناه غير ما صدقكمش لكن خوذ رأي إذا الكسراوي ما فهمش روحه لازمكم تتفرقوا على بعضكم كل واحد يمشي لشيها وتوا قبل ما ننسى عندكم شي هكا ولد مرتوب ناشط يعرف كيفاش يتكلم وما هوش خواف
6: لكان ما تقولش الشاهد يشكر في ولده نقول لك الطاهر ولدي
0: أي سيدي أبعثه لليلة عندي قضية ما نتهنى عليها كان عند واحد فيك ونزيد نوصيك على الفرص بعدوها عليكم وحتى المقرون يا سي الشاهد كان تحبوا تبيعوه نا نشري

0: البحر وينها بنوي؟
1: من المغرب ما ظهرش، قالوا عم الشاهد بعضها في قضية.
0: وشين هي القضية؟ الفهر عمره ما فارقنا، هذه فيها واو.
2: الراضي عرض على عم الشاهد وعم الشاهد استعفى، قال تاعر ولا بعث ولده في عور.
1: حتى هذا كلام في المشاكل مع بعضنا وفي الزرد الرواحهم.
2: جيت لكلام عم الكسراوي، خذ بايك في المقروب، بين حقك يزي مترهدي. عم الشاهد نقدروه، لكن كيف يكبر بطنه يولي كلام آخر. فهمه يا مين الديخون الهادي حشاء ما يوضحش، والمثل يقول عامل لي كيف خوك وحاسبني كيف عدوك.
0: سلطانة عندها الحق، والشاعر قال ما تقول عندك صاحبك وحبيبك كان الفرنك اللي يبدا في جيبك.

0: هيا تفضل تفضل ادخل ادخل.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. ما شافك حد هون. ادخل ادخل ادخل. هيا جيت. مرحبا. لاباس؟
1: لاباس.
0: فما حد؟
1: لا لاباس.
0: هيا ادخل ادخل ادخل ادخل ادخل. مرحبا بكم. نحب نرحب بالضيف المبجل سي طاهر الحداد.
2: مرحبا بكم بارك الله.
0: وسي طاهر كاتب وسكرتير الشيخ عبد العزيز الثعالبي مؤسس الحزب الدستوري. نحب نقول لكم اللي انا قريت مع سي طاهر الحداد في جامع الزيتونة. لم كنتي ما كملتش بطلت كيف مات الوالد الله يرحمه. وخلالي العائلة اخواتي الصغار والحنود. وسي طاهر الحداد جانا من العاصمة بالذمة باش يحدثنا على اش صاير تو في تونس العاصمة. هيا تفضل سي طاهر تفضل كلمة ليك.
2: بارك الله فيك أخوي الراضي على هالاستقبال. كما تعرفوا سي الراضي اعتبروه معناتها عضو ناشط وسري في الحزب التونسي لكونه الشيخ الثعالبي. من بعد تحول الحزب هذا إلى الحزب الدستوري التونسي اللي مازال الشيخ الثعالبي هو الرئيس، وأنا كاتب الحزب على كل حال. حبيت نقول لكم اللي الأوضاع في الولايات التونسية ما تعجبش بالكل. مجاعات، أمراض، وهجرة المعمرين والاستعماريين اللي يتزعمهم استعماري كبير وناقم على البلاد هو فيكتور دو كونيار.
0: دو كونيار
2: أي نعم، هالخبيث هذايا فيكتور واقف ضد مطالب الوطنيين في الإصلاح ونشر التعليم والحرية، رغم اللي هو صاحب مشروع رفض التمييز العنصري بين القورة والأهالي قاعد يمارس في العنصرية في البلاد. ولذا هذه هي المطالب متاعنا ومطالب حزبنا. وتو نحب نسمعكم واحد واحد.
0: اي نعم. هاي هاي سيدي نتنظموا اشكون يبدا له. انت طاهر. هاي اسمع.
2: تفضل تفضل سي نورتي تفضل.

0: غير علمنا. الظاهر الحداد هذا الشاب قاري لسانه مطلوب. حدتنا على الجوع والامراض بالاخص الحمى. قال الحمى قتلت برشا ناس، والوباء هذا وصل للعاصمه وقرنباليا، وبدي حتى في جهه الكاف وباجي وحتى سوق الاربعة.
1: المرض في الكاف وسوق الاربعة ها وصلنا.
2: يسترنا منها ربي، ولكن من اجي جهه الوهر.
0: مرض من عند ربي، وزيد الجوع والوسخ وقله الدواء والجراد، قال وصل حتى سوسه.
1: يا لطيف، اش بي صاحبكم هذا ما جاب كان الخبر المالح؟ لكن هو شو يبغي؟
0: يحب الناس في كل بلاد توقف ضد فرنسا. التوانسة عندهم حق في بلادهم، والمستعمر حرمهم.
2: هذا بهلو يا اخي، الكافي عند لشفة فرنسا بعسكرها شكون يقدها؟
0: قال المقاومة ماهيش بالسلاح، يحب الناس تطالب بحق متاعها. علاش المستعمر والعوان متاعو عايشين والناس الاخرين جواعة ومرضى؟ الحاصل الطاهر الحداد خلاني نمن برجال تونس. بلادنا فيها رجال ونسي يضحوا بفلوسهم ووقتهم، ومعرضين حياتهم للخطر على جال الناس، والناس ساكتين خايفين. فرنسا تحبنا الكل خايفين ساكتين، لكن الناس بدأت تفيق. والراضي فرنتو معروف حتى في العاصمة.
3: وانت يا طاهر اخي، وعلى شحضورك معاه؟ هذا بلدية قريب، وانت ايش عندك بتذوق في هالسوق؟
0: سيد طاهر الحداد قال الحزب الحر الدستوري ملزوم الناس كل تعلم به وتفهم الطلبات متاعه وتتوعى الناس. قال معركتنا مع الاستعمار باش تطول، ولازم الجيل هذا يضحي من أجل الأجيال الجايين. كلام عجبني، وليت قلت له قيدوني معكم.
2: خسارتك يا طاهر، خسارتك، نصبولك من دهف وتحط فيه. الناس العاقلة تقول ابعد على الخطر وإن شاء الله تسلم منه.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة فتحي ميلاد، نور الدين العياري، المنصف العجنجي، منير العرقي، المنصف الشواشي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير الحجري، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء. موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكدت وزارة البيئة أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع نحو نموذج دائري لمعالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة في إطار اتفاقية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية وبتمويل من التعاون الياباني والتعاون الإيطالي، حيث تشمل المرحلة الأولى إنجاز وحدة للتثمين الطاقي للنفايات المتأتية من النزول باستعمال تقنية البيوميثان بطاقة استيعاب تبلغ 6000 طن. اختتمت اليوم أشغال هاكاثون المطوية 2035 تحت شعار ابتكر لأجل وحدتك، تظاهرة ركزت على الابتكار الترابي وتحديات التنمية المستدامة والتصرف المستدام في الموارد المائية لمواجهة شح المياه. تتواصل بولاية تطاوين تظاهرة المصيف الوطني للكتاب في مختلف مناطق الجهة بتنظيم سلسلة من الفقرات تحتضنها المكتبات والفضاءات الخارجية. تطلق غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة.

لانتداب من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. دوليا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، وأوضح أن التفاهم المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق التي تبقى مرتبطة بتحقق شروط أخرى حسب تعبيره. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية إعلان ما وصفته الصحيفة بالنصر على إيران وإنهاء الحرب من دون التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. نهاية الموجز، ملتقانا الإخبارية القادم سيكون على رأس الساعة في نشرة أخبار الليلة.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل. نبدأها بأبرز العناوين. قريبا انطلاق أشغال المركز الإقليمي لمعالجة الأورام بالمستشفى الجامعي بجابس، وتواصل العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة. مبادرة وطنية تطلق غدا لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف الجهات. ودوليا تقرير يؤكد أن الرئيس الأمريكي يدرس إنهاء الحرب على إيران وإعلان النصر بلا اتفاق نووي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الليل. أفادت المديرة الجهوية للصحة بولاية جابس نرجس عنابي في تصريح للزميل محمد علي كاشا أن المركز الإقليمي لمعالجة الأورام ستنطلق أشغاله قريبا بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية. وأوضحت أن هذا المشروع الممول من قبل الجانب الصيني بكلفة جملية تقدر بـ40 مليون دينار ينفذ داخل المستشفى الجامعي بجابس، وذلك بهدف تقريب خدمات العلاج الإشعاعي والكيميائي لمرضى الجنوب التونسية.
2: بشرة سعيدة، الحمد لله يا ربي. المركز الإقليمي للأورام إن شاء الله على قريب باش ينطلق في الأشغال متاعه، خاطر قبل ما تبدأ الأشغال رئيس فما أشغال أخرى معناها سبقت، معناها بارشة أشغال تقنية وفنية ولوجستية وكل، الحمد لله يا ربي معناها كل شيء في ثنيته ولباس وبشرة سارة، معناها إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله تنطلق الأشغال. بالنسبة للمشاريع الأخرى إن شاء الله يا ربي حتى هي شدة ثنيتها والحقيقة معناها

0: والمهن الخضراء المستدامة والاقتصاد الأزرق، السياحة المستدامة وتثمين الموارد المائية والبيئية، وفي محور التشغيل والشباب مرافقة حاملي المشاريع والحد من هجرة الشباب. تتواصل أشغال مشروع تطهير مدينة رمادة من قبل الشركة المكلفة بالإنجاز، وتتجاوز الكلفة الجملية لهذا المشروع 45 مليون دينار، وينتفع به قرابة 10,000 مواطن، فيما تنطلق قريبا أشغال مشاريع تطهير بعدد آخر من المناطق بولاية تطاوين، وفقا لما أكدته المدير الجهوية لديوان التطهير بولاية تطاوين سعيدة العبيدية.
1: بالنسبة للمشروع التطهير في رمادة راه ما توقفش، أما المقاول يمكن الخدمة نتاعها من عطلة في آخر الشهر كيف كيف زادة، وقاعد يلم في المواد الأولية. المشروع مش بالضرورة راه كل ما هو من الأشغال، قد المشروع فيه مراحل نتاع دراسات نتاع المصادقة على أمثلة، وكل في نفس البرنامج عندنا مشروع تطهير مدينة ذهيبة كيف كيف انطلق المشروع مع المشروع تطهير مدينة رمادة، والمقاول قاعد يخدم أمورة واضحة، وعندنا مشروع توسيع وتهذيب محطة التطهير بتطاوين في المراحل الأخيرة.
0: يتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وذلك على الموقع الكائن بمنطقة سدويكش من معتمدية ميدون، وذلك وفقا لما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يمون حول تعطل هذا المشروع. وأوضحت وزارة البيئة أن مسار إعداد المشروع الذي انطلق منذ سنة 23 و2000 شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رمسار، ووطنيا ضمن الملكة العمومية للمياه. وفي الجانب التمويلي أدرج المشروع ضمن برنامج المساعدة الفنية والتمويل مع البنك الدولي لإنجاز وحدة المعالجة والتثمين في شكل شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتوازيا مع ذلك يتم حاليا تنفيذ مشروع نحو نموذج دائري لمعالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة في إطار اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من التعاون الياباني والتعاون الإيطالي، حيث تشمل المرحلة الأولى إنجاز وحدة للتثمين الطاقي للنفايات المتأتية من النزول باستعمال تقنية البيوميثان بطاقة استيعاب تبلغ 6,000 طن. وأشارت وزارة البيئة إلى أن مسار القبول الاجتماعي لمشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة يرتبط كذلك بمشروع إنجاز المنطقة الصناعية على الموقع المجاور بمنطقة سدويكش. في جرجيس انطلقت مساء اليوم فعالية الدورة الثانية من مهرجان السياحة والتراث بالمريسة ليتواصل إلى غاية 12 من أوت الجارية. تظاهرة تتضمن أنشطة الصيد والبحر والتعريف بالموروث البحري والتوعية البيئية والفلاحة الإيكولوجية، ويستعرض أهم هذه الفقرات مدير المهرجان براوي الباجية.
2: اليوم تم تدشين المعرض الفلاحي الإيكولوجي، موجودين فيه العديد من الفلاحة متاع الجهة، كيف كيف تم عرض التايكواندو في الليل، تم سهرة، تم يوم الطفل، تم يوم المرأة، تم يوم السياحة، عن عرض سينمائي للمخرج محمد الزرن، بعدها عن كومبات ديريسر البوكس أنجليز، غدو عن السيد التحليل للأولاد الصغار، عن في الليل تم بدر جرجيس مسك الختام بحلة بعد ربع يوم يوم 12 مع سهرة وترية مع شيف دوركستر بشكل حوالة. بالنسبة للعرض الفلاحة البيولوجية هذه فقرة قارة باش تكون متواجدة طيلة الأربع أيام.
0: هذا وتتواصل طيلة أيام المهرجان الفقرة القارة أيام الفلاحة من خلال عرض وبيع المنتجات الفلاحية والتحويلية المحلية بأسعار مناسبة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للمبادرات والاقتصاد التضامني. إلى شأن الوطني، تطلق غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لإفادة النساء

0: الفتيات بكل جهات الجمهورية بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من شهر أوت من كل عام. مبادرة وطنية ستمتد على امتداد سنة كاملة انطلاقا من أوت الجارية إلى غاية شهر أوت من العام المقبل لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي لنائب البرلمان عوض فاشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وأشارت الوزارة وعلى إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية أنه تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه للمصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. وأوضحت أن مشروع المجلة تضمن بالإضافة إلى الجدول التفصيلي في الإجابة صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بهذه المجلة. أعلنت تنسيقيات تمثل أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل عن تنظيم تحرك وطني يومي 12 و13 من أوت الجاري أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطلتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وجاء في البيان أن التحرك يأتي بعد مرور 222 يوما عن صدور القانون في ظل عدم استكمال الإجراءات التطبيقية داعيا إلى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية وإطلاق المنصة الإلكترونية والانطلاق في انتداب الدفعة الأولى بعنوان سنة 26 و2000 وفقا لما ورد في نص البيان. نولي تقديم نشرة أخبار الليل مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الدولي ووفق بيان للحركة أعربت حركة حماس اليوم عن تمسكها بتنفيذ خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن قطاع غزة والحيلولة دون تعطيل مسار تنفيذها. جاء ذلك عقب إعلان رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب الخطة وتمسكه بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب صهيوني من القطاع. وأشارت الحركة إلى جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليها ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها. وفي السياق ذاته دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم إلى استكمال الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة وتنفيذ خارطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في القطاع تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية ودعم لجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة المدمر. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق التي تبقى مرتبطة بتحقق شروط أخرى. وتزامنت التطورات مع مؤشرات على تهدئة نسبية في المواقف الأمريكية والإيرانية مع استمرار المحادثات الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات أوسع. هذا وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية إعلان النصر على إيران وإنهاء الحرب من دون التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وحسب المسؤولين ناقش الرئيس الأمريكي هذا التصور سرا مع كبار مساعديها إذ قد يكون أكثر استعدادا لتمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى. ووفقا للصحيفة يرى الرئيس الأمريكي أن القدرات الاستخباراتية الأمريكية ستكون قادرة على الأرجح على كشف أي محاولة إيرانية لإعادة بناء المنشآت المتضررة أو العمل سرا على تصنيع قنبلة نووية. ويتوقع مسؤولون أن يرفع ترامب الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئ إيران في حال إعادة طهران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية. إلى هنا تكملت عناصر هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: معركة واترلو، موقعة عسكرية تعد من أشهر المعارك في التاريخ الأوروبي والعالمي، اندلعت في 18 من شهر جوان سنة 1815 بالقرب من قرية واترلو الواقعة جنوب العاصمة البلجيكية بروكسل. وشهدت معركة واترلو المواجهة الحاسمة بين قوات الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت من جهة وقوات التحالف الأوروبي مدعومة بالقوات البروسية الألمانية من جهة أخرى. جاءت المعركة بعد عودة نابليون إلى الحكم فيما عرف بفترة 100 يوم إثر هروبه من منفاه في جزيرة إلبا، وقد سعى إلى استعادة نفوذ فرنسا في أوروبا، إلا أن القوى الأوروبية سارعت إلى تشكيل تحالف عسكري لإيقاف تقدمه. استمرت المعركة يوما واحدا لكنها كانت دامية وحاسمة، ورغم النجاحات الأولية التي حققتها القوة الفرنسية فإن وصول التعزيزات البروسية الألمانية إلى ساحة القتال أرجح كفة قوة التحالف، وانتهى الأمر بهزيمة نابليون هزيمة نهائية. مثلت معركة واترلو نقطة تحول كبرى في التاريخ الأوروبي، إذ وضعت حدا لحروب نابليون بونابرت في أوروبا التي استمرت سنوات طويلة وأدت إلى إعادة رسم التوازنات السياسية في القارة الأوروبية. وبعد هزيمته في موقعة واترلو نفي نابليون إلى جزيرة سانت هيلانا في المحيط الأطلسي، حيث أمضى بقية حياته حتى وفاته. وما تزال معركة واترلو تستحضر إلى اليوم باعتبارها رمزا لنهاية عصر نابليون وبداية مرحلة جديدة في تاريخ أوروبا الحديث.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: دندنة.
1: سيدة عليا
2: مرحبا.
1: احنا في دارك، واعتقد وان لطفك وكياستك اللي خبرتنا بها تتمنى ايضا هاللطف هذا تعبره للسادة النظارة الكل.
2: يا سيدي مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا باخوانا التونسيين، وخاصة المفاجأة الكبرى اللي اليوم شرفتني وزارتني اخواننا المصريين، المطربة الكبيرة والمعروفة واللي غنية على التعريف في الحقيقة، السيدة فايدة كامل. والأخت صفية شامية، وبخلاف صفية شامية اللي هي زميلتي وأختي في أن واحد، الأخت لبلبة. والمفاجأة الأخرى الأخ المطرب الكبير العظيم اللي أول مرة زار تونس، هو السيد محمد العزبي. يا سيدي شرفتونا في تونس، شرفتونا في بلادكم الثانية، وخاصة في بيتكم وبيتي. مش قولكم نبدأ بشوية موشحات
1: موشحات شرقية؟
2: ونشد العود. أنا نعم هكا
1: شنو؟
2: نشد العود.
1: العود يا ساتر، ليلة ليلة مفاجآت. السيدة فايدة كامل، الإخوان المصريين، سي حسن الغربي، سي بشار، وأنتي تعزف العود؟
2: نعزف في داري، مش في التلفزيون في الإذاعة.
1: علاش ما قلتش بيه هذه؟
2: هوني يا
1: على كل حال.
2: مرحبا
1: تفضل.

0: البال.
1: في البال تحتفي اليوم بالمطربة التونسية عليا اللي استطاع نجمها في مطلع الخمسينيات بداية من دراستها في رحاب الرشيدية على أيدي خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي المعروف بزرياب، وهو الذي أطلق عليها عليا تيمنا بأخت الخليفة العباسي هارون الرشيد عليا ابنة إبراهيم المهدي، وكانت شاعرة ومطربة. كما أن الفضل يعود إلى عازف الكمان رضا القلعي الذي اكتشف باكرا مواهبها الصوتية بحكم علاقة المصاهرة التي تربطه بعائلتها. التحقت وهي في بداية الشباب بفرقته الموسيقية التي أسسها سنة 1949 وأطلق عليها اسم المنار، وأطلق على عليا اسم فتاة المنار. غنت بيا رحال التي ولدت يوم 4 فيفري سنة 1936 بتونس العاصمة تحت لقب فتاة المنار حتى لا تثير حافظة عائلتها، وتألق نجمها بأغنية ظلموني حبيبي تأليف رضا القلعي وتلحينه، فضلا عن أغنية تراثية أسهمت في شهرتها وهي بعنوان يا قلبي واش اللي بكاك بالله.

0: كانت عليا نجمة السهرات الرمضانية التي كانت تحييها فرقة المنار في قاعة الفتح بباب السويق التي سميت كذلك تيمنا باسم المطربة فتحية خيري التي يعود إليها الفضل في التدخل لدى البي لفتح تلك الكافيشانتا التي بقيت الوحيدة التي لم تشملها التهي العمرانية. المحطة الثانية من رحلة عليا التونسية كما تعرف في الشرق كانت الفرقة البلدية للموسيقى العربية التي بعثت سنة 1954 وتولى قيادتها آنذاك الموسيقار محمد السعادة. أما المحطة الثانية فقد كانت فرقة الإذاعة التي أسست عام 1957. كانت عليا من أبرز عناصر المجموعة الصوتية التي انبعثت نواتها الأولى في فيفري 1957 إلى جانب الفرقة الموسيقية الأولى والثانية بإشراف الفنان علي السريتي.
1: أنا المسكين المظلوم.
0: كان خميس الترنان يلقن المجموعة الصوتية مآثر التراث العربي الأندلسي أي المألوف الذي كان تولى تدوين نوباته الموسيقية محمد التريكي، فحقق الرقم القياسي في المحافظة على التراث بمعدل 13 نوبة بتونس مقابل 12 بالجزائر و11 بالمغرب و10 بليبيا. ولمع نجم علي أيضا على الصعيد المغاربي بأغان من ألحان الفنانين المغاربة مثل أحمد البيضاوي وأحمد بن عبد السلام إلى جانب الألحان الليبية لكاظم نديم وحسن العريبي. في المحطة الرابعة في مسيرتها الفنية استقلت علي بفرقتها الموسيقية التي كان يقودها الفنان حسن الغربي وكانت تحمل اسم فرقة العصر.
1: أنا الوحيد المحروم.
0: لقبت عليا في الستينيات بمطربة الجيل قبل انتقالها في السبعينيات إلى القاهرة بتشجيع من أم كلثوم التي سمعت إليها خلال زيارتها لتونس لإقامة حفل عام 1968. نستمع إلى هذا التسجيل وفيه يتحدث كل من دلندا عبدو، أحمد حمزة وعليا.
2: كنت مع سي بشير رحال في الاتحاد المسرحي ونخرج وقتها أنا صغيرة، نخرج نمثل لبرا، فهمتني؟ حيث ما يخلينيش نروح لدارنا في لتها، نبات في دار سي بشير رحال، حيث عليا وتحية وسميرة، معناها عائلة واحدة، أنا واحدة منهم، عبارة يقول لي أنت واحدة من بناتي.
3: تعرفت على عليا في الرشيدية سنة 57، كانت تسجل فيها أغاني وتبرد وحنا نمشيو الرشيدية بالطبيعة، ومن بعد جات الفترة انتاع الإذاعة، توظفنا الإذاعة مع بعضنا سنة 57 في نفس السنة، وقعدنا سنوات مع بعضنا، سجلنا الموشحات والملوف مع مخميس الله يرحمه. سافرت هي، سافرنا مع بعضنا في الحقيقة برشا مرات، وسافرت هي للشرق وتقابلنا في عدة مناسبات مع مطربين ومطربات في مناسبات وطنية في معناها في الشرق، في سوريا، في الكويت، في العراق، في وكانت عليا وقت اللي تكون مثلا في بقعة تقترحني، تعمل لي تليفون هي تقول لي أي أحمد رانا راه باش تجيب حدايا، راه عندنا حفلات وأنا نفس الشيء
4: الوحيد أنا شنو نقولوا اللي لقات بلاصتها قات مكانتها في القاهرة، وما كانتش عبرت سبيل وإلا متطفلة، بل يعني خذت منصب عن جدارة وتعاملوا معها الملحنين كمطربة كاملة باعتبارها أن عندها إمكانيات صوتية كبيرة، وباعتبارها يعني تحذق الزخرفة، يعني تعرف الزخرفة كيفاش تحلي الغناء وتعطيه من عنده، وهذا شيء يعني قليل. مش تعمل كاساتات، مش تشتغل، مش تلقى فضاء كبير برشا، وكي مشيت وقتها المشي للقاهرة سعيد.
5: الغربة في حد ذاتها تجربة كبيرة، والوحدة تعلم برشا حاجات. طبعا تجربتي أنا في الخارج ما كانتش سهلة، هذه بالنسبة للخطوة اللي أنا خطيتها بالنسبة للشرق، سبت كنز في الواقع، إنه محبة الناس ليا، وكان كل الفنان كل ما يكثر الجمهور يكثر في جمهوره، كل ما يبدأ مرتاح. أنا كسبت جماهير وفيرة والحمد لله، هذا اللي كسبته.
0: تهافت الملحنون المصريون على صوت عليا، فلحن لها محمد الموجي طرح الهوى، وبليغ حمدي دمعة عيني دمعة، وشكلت مع حلمي بكر ثنائي ناجح، فغنت من ألحانه علي جراء ويا حبايب مصر، وقد سجلتها قبل حرب رمضان أكتوبر 1973، فأصبحت حديث الناس وترددت عبر الإذاعة المصرية، مما دفع رئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إلى منحها قلادة النيل تقديرا لمسيرتها الإبداعية. عادت عليا إلى تونس مرة أخرى في عام 1988، وتوفيت يوم 19 مارس سنة 1990 بينما كانت تستعد لإحياء حفل عيد الاستقلال في اليوم التالي، وقد أصيبت بنوبة قلبية أودت بحياتها، ونظمت لها جنازة وخرج موكبها من مقر الرشيدية.
6: في البال

0: انسى العناء وانت قريب مني.
1: يا عزيزي
2: عروس الصحراء موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يتواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وذلك على الموقع الكائن بمنطقة سدويكش من معتمدية ميدون وفقا لما أفادت به وزارة البيئة. تطلق غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. أعلن ائتلاف أوروبي عن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي، بما يفتح أفاقا أمام تطوير قدرات الإنتاج بعدد من البلدان منها تونس. دوليا، شدد المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ماليدونوف في مقابلة مع قناة صهيونية اليوم على أن أي انسحاب للجيش الصهيوني من غزة سيكون مرهونا بنزع السلاح الكامل والمتحقق منه من حركة حماس، وهو ما يمثل ضوءا أخضر يمكن قوة الاحتلال من التذرع به لتواصل عدوانها في القطاع، وفي خطوة تعكس تماهيا كليا مع الموقف الصهيوني المعلن. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق التي تبقى مرتبطة بتحقق شروط أخرى. كشف الرئيس الإيراني عن وجود خطة كانت معدة لإدخال قوة برية إلى الأراضي الإيرانية خلال الحرب، مؤكدا أنها أحبطت بفعل الضربات الإيرانية ورفض دول الجوار المشاركة فيها. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرب على إيران دفعت مخزونات الأسلحة الأمريكية إلى مستويات مقلقة، مضطرة واشنطن إلى سحب إمدادات كانت مخصصة لآسيا وأوروبا لتعويض النقص.

مرحبا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من دندنة الذي يتواصل إلى منتصف الليل. ليش ليش يا جارة أغنية من أشهر أغاني التراث العراقي، غنيت من طرف العديد من المطربين وسنستمع إليها في فقرة دويتو بصوت كل من عصام كمال ومشاعل.

وهذه مستمعينا كانت الأغنية قبل الأخيرة في لقائنا. شكرا لكم على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات كل الفريق الذي سعد بمصاحبتكم في سهرة الليلة. تصبحون على خير.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز منتصف الليل. أكدت وزارة البيئة أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع نحو نموذج دائري لمعالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة في إطار اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من التعاون الياباني والإيطالي، حيث تشمل المرحلة الأولى إنجاز وحدة للتثمين الطاقية للنفايات المتأتية من النزول باستعمال تقنية البيوميثان بطاقة استيعاب تبلغ 6000 طن. اختتمت يوم الأحد أشغال هاكاثون المطوية والتي انتظمت لفترة امتدت 3 أيام. تظاهرة ركزت على الابتكار الترابي وتحديات التنمية المستدامة والتصرف المستدام في الموارد المائية لمواجهة شح المياه. تتواصل بتطوين تظاهرة المصيف الوطني للكتاب في مختلف مناطق الجهة بتنظيم سلسلة من الفقرات. تطلق اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن بمختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات. هذه المبادرة ستمتد على امتداد سنة كاملة. أعلنت تنسيقيات أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل عن تنظيم تحرك وطني يومي 12 و13 من أوت الجاري أي أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام. دوليا، نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. هذا وأفاد موقع المرشد الإيراني بأن الرئيس الإيراني التقى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: 1902 هجري استقر في البلاد التونسية. في الفترة الحفصية كان فت بناء السور الثاني لمدينة تونس. سيدي قاسم تجار كان قريب من البلاد، حظي بمكانة متميزة باش ينجم ياخذ المكان هذا الموجود فيه، مكان استراتيجي اللي قريب من القصبة وأيضا استراتيجي من ناحية الحرفة نتاعه، لأنه أبو الفضل ولا سيدي قاسم كان رجل دين وخزاف، وهو كخزاف يزم الطين يزم الطفل باش ينجم يخدم. هذاك علاش احنا كي ناخذوا المكان الموجود فيه اللي هو محاذي لحي الملاسين، ملاسين سي ملسة لحد الآن في الملاسين مازالوا يملسوا في الطين، كان فما مقطع من الطين قريب يسميه الحفرة الصفراء. إذا سيدي قاسم اختار مكان استراتيجي الطين قريب بحذاه، وككل رجل دين يحب يكون في مكان مرتفع. وأيضا لاحظنا أنه حتى من خلال اشتغالنا في الحديقة الدخان ما يدخلش وسط المدينة باتجاه الريح، يعني فمش تلوث في المدينة يلزم الدخان هذاك يخرج برا. إذا سيدي قاسم خذا المكان هذا بنى فيه هذا المعلم الجميل اللي يوصفه أبو الغيث القشاش في القرن 16 في الكتاب نتاعو اللي هو روضة من رياض الجنة، من ناحية الجمال المعماري والراحة النفسية الكبيرة الموجودة فيه.
1: الراحة النفسية والشعور بالطمأنينة التي يتحدث عنها محمد حشيشة مدير المركز الوطني للخزف الفني لمسناها ونحن نطأ السقيفة الأولى لمعلم سيدي قاسم جليزي، الزاوية التي حولتها الدولة التونسية إلى مركز للتكوين في فن الخزف. راحة نفسية وطمأنينة ليس لأننا في حضرة ناسك متعبد، بل أيضا بسبب سطوة المكان الذي يأسرك بهندسته وجماله المعماري التي جعلت منه أحد أهم المعالم التاريخية والفنية في تونس،
0: خاصة جمال معماري الطابع الأندلسي المغربي الحفصي اللي فيه، من المعالم قليلة في البلاد التونسية اللي تجمع ثلاثة خاصيات هذية كما نعرف في الزاوية هوني، المزج ما بين الجص المربعات الخزفية والرخام الأسود والأبيض. وفي فترة حفصية ما كانتش موجودة الخاصية هذه، ويقال أنه حتى أبو الفضل جلب مع حرفيين من المغرب باش يبني المعلم هذا اللي متكون من منزل متاعه، المدرسة ككل رجل الدين، والورشة ورشة الخزف متاعه الموجودة على حرف المدينة خارج المدينة.
1: القبة الهرمية المغلفة بالقرميد الأخضر تنادينا من بعيد إجا وعمل طلع، فهنا سر الحكاية بل كل الحكاية، حكاية زليز سيدي قاسم، أزليز التونسي الفريد الذي يكسو المكان كشاهد على مهارة أبو الفضل، بدءا بالواجهة الرئيسية المؤدية إلى باحة داخلية مكسوة بزليز ذي طابع مميز لكواردا سيكا، وصولا إلى حائط ضريح الولي الصالح سيدي قاسم المكسو بزخرفة عفسة الصيد.
0: أبو الفضل كجاء كما قلنا جلب مع تقنية كانت موجودة في الأندلس وفي المغرب، هي تقنية لكويردا سيكا أو الكوختسيش بالفرنسية أو الخط المحيط الجاف. قبل قدوم سيدي قاسم كانت في تونس عندنا مربعات خزفية مطلية، هذه إضافة مهمة جدا قدمها أبو الفضل للخزف التونسي من ناحية المربعات الخزفية المطلية أو المزوقة خاصة بالزخارف الهندسية. شنية الكويردا سيكا؟ الكويردا سيكا هي تقليد للزليش، وهنا يجب أن نفرق بين الزليش وجليس، الزين قبل زين ولا جين. الزليج هي قطع المفردات الخزفية، نأخذ مثال مربع 10×10 أبيض أو أزرق أو أصفر، نرسم عليه مفردات ثم نقوم بقص هذه المفردات وتم تجميعها مثل فسيفساء، وهي تقنية أندلسية مغربية ما هيش موجودة في العادات متاعنا في الحرف الموجودة في تونس. في الأندلس وفي المغرب في القرن 12 لقاوا الحرفة هذه فيها برشا جهد فيها برشا خدمة، حبوا سهلوها، خذوا وعملوا خليط من الزيت وأكسيد المغرب، قاموا برسم هذه المفردات بالمزيج هذية. الزيت ما يخليش الألوان تمتزج مع بعضها أثناء عملية الطلاء، ثم الزيت هذية في الفرن يتحرق ويعوضوا المنغنيز، المنغنيز هو ما يخليش الألوان أيضا تمتزج مع بعضها أثناء عملية حرق في 980 درجة أو في 1000 درجة. هذاك عش خلينا نشوف المربعات 10×10 فيها مفردات مرسومة، ولكن نغزولها هي كأنها مفردات منكبة مع بعض البعض، وهذه الخاصية الكوردا سيكا اللي تعرفت برشا في الأندلس وفي المغرب انطلاقا من القرن 12 وجاتنا لتونس مع أبو الفضل في القرن 15، وأيضا تتميز بالزخارف الهندسية متاعها. الفترة الحفصية في الخزف تتميز بالأزرق والأبيض خاصة وبالزخارف النباتية وبالخطوط المنحنية مع أبو الفضل، إضافة المربعات الخزفية والزخارف الهندسية بألوان جديدة مثل أكسيد النحاس يعطينا الأخضر، أكسيد الحديد يعطينا العسلي، أكسيد لونتيموان يعطينا الأصفر، يعني خرجنا من الباليت متاع الأزرق والأبيض فقط وليت عندنا ألوان أخرى اللي مش نقاوم بعد في الخزف في تونس، خاصة فترة القلالين من القرن 19 حتى بداية القرن 20، وهذه من التأثيرات المهمة جدا اللي جلبها مع أبو الفضل الخزف في تونس. كي نرجع المربعات الخزفية عبر التاريخ في تونس نجم تقول لي موجود في جامع عقبة المنافع في القيروان البريق المعدني، لكن هذه المربعات مربعات البريق المعدني حسب المؤرخين

0: هي جت من إيران، كانت مصنوعة في البلاد التونسية، جت كطلبية سوق كوموند. وبالتالي حتى بعض الباحثين متفقين أن المربعات الخزفية المطلية المزوقة بدأت مع سيدي قاسم في معلم سيدي قاسم لهنا. ومن فم أيضا تعرف مربع مثل عفط الصيد الموجود برشا في المدينة، في الديار في المدينة، اللي حسب الرواية وحسب الخرافة كان نجم نقول سيدي قاسم أبو زكريا الحفصي أداله أسد. الأسد ذلك كان يعيش معه في المنزل نتاعو لهنا. نهار سيدي قاسم يشتغل، الأسد ذلك تعدى على الطين، حط عفط البات نتاعو الساق نتاعو على الطين هذاك. سيدي قاسم خذاها وعملها في الأربة وخرج منها مربع عفط الصيد المشهور جدا بالبلاد التونسية. بعد الفترة الحفصية جت الفترة العثمانية، كانت فيها تأثيرات تركية، يعني كان فما بعض مربعات خزفية كانت تجي جاهزة من تركيا، ولكن أيضا دخلت بعض التأثيرات في الزخارف في الخزف التونسي. الفترة المهمة جدا والمزدهرة جدا في الخزف التونسي هي فترة القلالين، خاصة في المربعات الخزفية ولا حتى في بقية الأشكال الفخارية اللي نلقاو فيها زخارف متأثرة مباشرة بالقدوم سيدي قاسم، ثم بقدوم الموريسكيين من الأندلس، لأنه تونس كانت بوابة أفريقيا وأيضا بوابة البحر الأبيض المتوسط، وكل ما هو تجارة كان يبر مباشرة وضرورة للبلاد التونسية. وكان ثم تأثيرات كبيرة ما بيننا وما بين أوروبا وما بين حتى أبعد شوية بلاد آسيا. وخاصة هوني كي نرجع لسيدي قاسم، ما كانش خزاف ورجل دين فقط، كان أيضا رحالة، كان تاجر كبير، وصل حتى للصين والإيران. يعني كانت فما تأثيرات مباشرة في الحرفة نلقيناها مباشرة في الخزف التونسي.
1: هكذا هي صناعة زليز، حرفة دقيقة ومربعات تحكي التاريخ، تحكي الجمال والفن والذوق والإبداع. مربعات لم تكن مجرد كساء لجدران المنازل والمساجد والقصور، بقدر ما كانت خطابا فنيا تعبيريا تطور عبر القرون وأخذ أسماء عدة: الكوارداسيكا، عفصة الصيد، المعدنوسي، المقروض، النعورة، نوارة الشمس، جناح الخطيفة.
0: لأن المعلم هذا عرفت عدة عمليات ترمي، يعني المربعات الخزفية اللي وراك مباشرة هوني اللي هي بتقنية كوارد السكة هذه حقيقية، يعني ترجع فترة سيدي قاسم القرن 15. لكن عفط الصيد اللي نلقاوه على اليمين عند دخول زاوية سيدي قاسم، عفط الصيد والمعدنوسة هذيك على حسب المؤشرات التاريخية هي القرن 16. المربعات نلقاوها على اليمين داخل الغرفة هي مقاس نتاعها 7 على 7 هي أواخر القرن 16، يعني نعرفوهم بالمقاييس ونوعية الزخارف. على اليسار عفط الصيد والمعدنوسة هذه القرن 20، والنجم اللي حضوها حتى من ناحية الألوان مش نفس الألوان، مش نفس الطابع. كل فترة تاريخية عندها خاصيتها، ولا حتى أيضا كتغير عملية الحرق، لأنه في السابق عملية الحرق كانت داخل أفران من الخشب، وهذه تعطي احنا كنشوف المربعات الخزفية بالكواردة ساكة نشوف فيها البريق المعدني، هذيك تأثير عملية الحرق بالخشب وباستعمال مواد أخرى. لكن تم عملية الحرق داخل فرن كهربائي، يعني ما تعادش فيها الخاصية هذيك، وهذا نجم نلاحظه من خلال المربعات الخزفية الموجودة في معلم سيدي قاسم الزليزي.
1: مربعات سيدي قاسم تزين العديد من المعالم في تونس، ومنها قهوة السوق التي اكتسبت شهرتها من مسلسل الخطاب على الباب فأصبحت تحمل اسمه. هذا المقهى يقول عنه صاحبه عادل المنوشي أنه صورة جميلة لفن يضاهي فن بيكاسو وقد يفوقه.
2: لكن سيدي قاسم الجليزي قبل البانتر بيكاسو، يعني يعمل لنا اللون الاخضر من المعدنوس، يعمل لنا اللون الاصفر مفصل العظمه، يعمل لنا اللون الارجواني من الزعفران، يخلط الثلاث الوان هذوما ويخرج لنا اللون الازرق. اليوم نعيش في صوره من التاريخ خلتني اليوم فرحان في حياتي.
3: عندكم مربعات زليز ندري الوجود، اسم كوارداسيكا، كوارداسيكا بالاسبانيه يا قليل الثقافه.
4: قال لك هذا المحل هذا معلم معماري وتاريخي، فندق بني في بداية القرن 19، والزليج الذي يزينه يمثل مجموعة فريدة من نوعها من خزف القلالين التونسي.
0: أيضا فما أسطح بعض المباني اللي كتطلع لها نجم تشوف المدينة العتيقة، لكن أيضا تلقى فيها مربعات خزفية جميلة جدا تحكي عدة فترات. راو بعض القلالين كان فما شملة اللي هو كان من الفخاخرية، مع شملة ومع تيسي ومع عبد الرزاق ومع الخراس، أيضا ثم تطور في الخزف بصفة عامة. لكن مع هذا مباشرة أواخر القرن 19 كانت بدأت عنا موجة من المربعات الخزفية، جاءت مع الاستعمار، جاءتنا من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا خاصة، اللي هي مربعات تتغير في المقاييس، نقول 15 على 15 20 على 20 بتقنية أخرى بألوان أخرى، ما عادش كلها يدوية.
1: وتتواصل الحكاية، حكاية زليز سيدي قاسم، فحيث يرقد رقدته الأبدية تنتصب مدرسة الخزف الفني في تعطي هذا الفن العريق إمكانيات أخرى للبقاء أزمنة قادمة. القادم.
0: هنا في المركز الوطني للهذا الفني التدريس تصير بالموديل يعني بالهدف نحبوا نخلطوا له من خلال كل حصه من تقنيه تقريبا نختصوا فيها احنا في تدريسها تقنيه كوادسيكا سمع جامعه قصبه 4000 مربع خزفي بتقنيه كوادسيكا قمنا بانجازها في معالي السيد قاسم الزيزي سنه 2007. اعتقد ان وجودنا هون مكاش مصدفة، هو تواصل التاريخ، تواصل لمعرفه هذا الرجل اللي قدم الكثير للبلاد التونسيه رغم كشف الخزف، لكن اقل حاجه نجم نحافظ عليها هي الحرفه هذه والتقنيه اللي متميز بها واللي عرفها سيد قاسم الزيزي.
5: كنتم مع زليز سيدي قاسم، قراءة النص سعيدة زغبي، إعداد وإنجاز أحلام لمساحلي، إخراج أنس الزمالي.
1: معمارنا
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرغاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مقتل.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنتي من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: ظهري أيا قيلوا يا عم الشاهد، ظهري تعوج، ربي سهل هالقصر.
1: تقيل كلام هذا، ما زال بكري يا ربع، النهار بارد والنسمة ما شاء الله بحري.
0: انت حتى الراحة تفرهد يا عم الشاهد، وبعد الراحة تحلى الخدمة.
1: 500 كيلومتر قطعناهم ماشيين، وباش نقطعوهم في الرجوع، توكل بدين الخدمة وتبغي ترتاح؟ عض على قلبك وصن على كمامك وتفكر على الجينة. والله لو عندي صحة كيف العادة ويطوعوني مالي زرع نحصد ليل ونهار.
0: قل لي يا عم الشاهد، عملتش حساباتك قداش الحصاد يصور في النهار؟
1: حسب التقدير الحصاد يحاسب على 10 كيلو قمح في النهار، يمكن أقل شوي، هذا الحصاد الفالح.
0: لا شوي بكل شوي.
1: خيرات يا رابح خيرات، قول ربي دوم هالنعمة، 10 كيلو قمح يوكلوا عيلة نهارين ولا ثلاثة. صاحبنا بكار عند الزرع بزايد، يمكن يخدمنا شهر ولا خير، ما كناش نطمعوا بيه، الفضل لله وصاحبنا الراضي.
0: شوفوا شوفوا صالحة هاوي حربت ماشي جاي، كثر متنسنيس، ردي بالك يا للا الشرهانة.
2: صالح ما هو كبران علينا احنا، وقد دور كبران على جماعتهم. صالح اش ضيعت اخوي؟
3: يا سيدي ردوا بالكم مع السبول، اللي نلقاه يطيح في السبول بزايد ما صالح نبلغ عليه عرش.
1: شنهي ما عندك شوية نفيقة صالح؟ الله يبعد علينا رزق الحرام، العمايل هذه ما يشفي طبعنا يا سيد.
2: والله
3: مرتك يا شاهد وراها برشة زبون. إيه؟ الله أعلم، يمكن ويمكن.
2: خوي بيني وبينك ربي كان ناين ننوي على الشر، وريني وين هالزبون اللي تقول عليه وراي.
3: أشرهانة الحساب في العشية
2: أبي،
3: أما لك أنت يا هني ماشي للطاش مع الأخرى.
1: فكرك بالخير، هزلهم في شورك شوي السويقة، وعطي للأولاد هالحكة نفع، وقول لهم ما يقيلوش. ها شد الحكة وشد هاي السويقة. ها بارك الله فيك.
3: هات يا سيدي هات. ها ها شبابة هالحكة.
1: إيب وين السبول اللي يقول عليها الزفت؟
2: بجد عليه
1: واحد كذاب نتفاهم هو وقدور علينا.
2: أي
1: ماذا بيهم يفسدوا سمعتنا باش يطردنا بكار. لكن ردوا بالكم تحذروا وما تعملوش أغلاط يحصلنا بها.
2: ربي يفكنا من بلاه ويبعد علينا شر هالمخلوق.

0: وجمال اللي هنا نبدأ هينار تبور
1: الله الله الله الله الله. واش هذا؟ اسمو المفرط في كل بلاصة. اسمعوا، عنا عزوز تعبة، خذوا تجيو وتلمد الطايح.
2: وعلاش تحرم فينا من طبقية السبور الطايح يا سي قدو؟
1: العزوز هذه ما عندها شكون يخدم عليها، كانت نجم معاونه.
2: كيفاش نعاونوه؟ نطيحوا السبور ورانا؟
3: نكسر الكلاب يا سلطانه ولا في اللي بين يديك، خليها تحصل يا سي قدو.
1: ما تخافش، نوصي بيها. ولا عندكم فيها شك؟ هاي الى مانس.
2: سكتها يا هادي، كلام هيكسر الدماغ وزيد السخانه من عند ربي. خويا الهادي يا مروان نطاوع يا زين، اني الزرع هو المنشئ. واش بك ساكت يا طاهر؟ مش عوايدك
3: يا سلطان؟ ظهري تعوش ويدايا جرح، مقوى زرعهم وزيد عليه الشوك. احنا نسموه شوك والجمال هم يسموه بك. بك زي لحنش يعطيه اخذه.
2: الدنيا بالمعكوس، في عوض نسيش كوها من عزرة تعبي. زي ما يقولوا الحجرة قالت راسي وجعني من المطر، جاوبتها الطوبة قالت ما لقاني نسكت خير.
3: شيخ يعني هالطفلة ما تفهم كان بالهمز. يالله
2: البهيم من همز والفهيم من غمزة. مانيش بهيمة يا اخويا الهادي. شوف جرتي وربايتك داس، اني احسن حصادة بيربع.
3: خلوها تتكلم، اش بيكم؟ هنا يكوننا ساكتين. قولي اللي يجي في بالك يا سلطانة وراسي سد.
2: طمنتني، الله يطمنك يا طاهر.

0: كيف السبة حبيب القلب ما طلش اليوم؟
1: كانت على عمار قالوا سافر العاصمة عندها نهار.
0: منين سمعت؟ ولا هو قالك؟
1: طو سمعت الخبر من صالح وقدو، وحسب كلامه ماشي حوم على ماكينة حصاد يبغوا يشراها.
0: ماكينة حصاد؟ ناوي يقطع قسام؟ ربي يقطع قسام.
1: لطف علي، ربي خليه لهلا ومالي.
0: هاي هاي هاي يا حيدة، ما يهونش عليك، هاني فكت بيك، افردك انت نار من تحت الرماد.
2: على شكون تكلموا يا صبايا؟
0: خطيك، والمي يجري من تحت رجلي ورجليه.
2: المي؟
0: هي يجري وانت راقد على وذنيك يا طاهر، يا ساحر على الفاضي.
2: ساحر على الفاضي؟
0: السياسة ما خلتش فيك.

0: لك غفل
1: اي شفتك ازاي تعني زين المغني
2: هاي سيدي هاي هاي سيدي واش كنتك من دع الشمية باللوز انت الانور
3: هات يا راضي هات والمغلوب يخلص
4: قلل الكارت عادية شكب شكب
2: حكم ربي عليكم انسى تخدم ورجال تفسد في الصوار
5: خلينا ساكتين هالراضي في عوض اللموك تلوم فينا
2: وليش سيدي تلوموا فينا
5: دخلت البرانية وخرجت ولاد بلادك اش عطوك البرانية دول خلنا عطوك كيفهم
2: خسارة يا ريت جيتوا تصبروا الخدمة كيفهم وانتم فالحين كان تولدوا في صغار وتهملوا انسى تولد وتربي وتخدم هو الرجال تسردك
4: يا زمكم كرازي لم بدوها سكرك
2: بالله انت عمر ما تحب تو نجبد الزماب ونوريك الحساب وشكون يخلص فيا لولا مرتك مبارك
3: ايواش او زاكم السهل حتى هو يخدم طلت الحانوت ما تفوتيش
4: يمكن جايب ابنا من راضي
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام هيا مرحبا مرحبا هيا يقعد بجنبي يا سي شاهد واحكيلي اش عملتوا واش صورتوا الجميعة هل تشوف فيهم لا يخدموا ولا حتى يعرفوا يحكوا بقر الله في زرع الله أنا وحدنا يا سي الشاهد الفرص تخلصوا منها قبل ما تعملها فيكم
6: حرنا حرنا في هالكسراوي رسم لحم وكلام مرزي وحلنا معاه وحلة المنجل في القلة
2: اسمعني اسمعني خبوا المقرون اللي هزتوه من راجل
6: يا راضي راك صاحبنا ايش هالكلام جد عليك العمل عملناها
2: صلي على النبي يا سي الشاهد
6: ألف ولا يزيه
2: ناراني خايف عليكم لو صاف اللي قالوها الجدرمية الكل عندكم البنية المزيانة والراجل الدواي والشوشان وإذا صدقكم ناه غير ما يصدقكمش لكن خوذ رأي إذا الكسراوي ما فهمش روحه لازمكم تتفرقوا على بعضكم كل واحد يمشي لشيرة وتوا قبل ما ننسى عندكم شي هكا ولد مرتوب ناشط يعرف كيفاش يتكلم وما هوش خواف
6: لكان ما تقولش الشاهد يشكر في ولده نقول لك الطاهر ولدي
2: أي سيدي أبعثه للليلة عندي قضية ما نتهنى عليها كان عند واحد فيك ونزيد نوصيك على الفرص بعدوها عليكم وحتى المقرون يا سي الشاهد كان تحبوا تبيعوه نا نشريه

0: البحر وينها بنوي؟
1: من المغرب ما ظهرش، قالوا عم الشاهد بعضها في قضية.
0: وشين هي القضية؟ الطاهر عمره ما فارقنا، هذه فيها واو.
2: الراضي عرض على عم الشاهد وعم الشاهد استعفى، قال تاعب ولا بعث ولده في عوض.
1: حتى هذا كلام في المشاكل مع بعضنا وفي الزرد الرواحهم.
2: جيت لكلام عم الكسراوي، خوذ بايك في المقروب، بين حقك يزي مترهدي. عم الشاهد نقدروه، لكن كيف يكبر بطنه يولي كلام آخر. فهمه يا ميلو دي خوف، الهادي حشاء ما يوضحش، والمثل يقول عامل لي كيف خوك وحاسبني كيف عدوك.
0: سلطانة عندها الحق، والشاعر قال ما تقول عندك صاحبك وحبيبك كان الفرنك اللي يبدا في جيبك.

0: تفضل تفضل ادخل ادخل.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. ما شافك حد. ادخل ادخل ادخل.
1: هاي جيت.
0: مرحبا بك. لاباس؟
1: لاباس.
0: فما حد؟
1: لا لاباس.
0: هاي ادخل ادخل ادخل ادخل. مرحبا بكم. نحب نرحب بالضيف المبجل سي طاهر الحداد.
2: مرحبا بكم. بارك الله فيك.
0: وسي طاهر كاتب وسكرتير الشيخ عبد العزيز الثعالبي مؤسس الحزب الدستوري. نحب نقول لكم اللي انا قريت مع سي طاهر الحداد في جامع الزيتونة. لم كنتي ما كملتش بطلت كيف مات الوالد الله يرحمه. وخلالي العائلة اخواتي الصغار والحنود. وسي طاهر الحداد جانا من العاصمة بالذمة باش يحدثنا على اش صاير تو في تونس العاصمة. هيا تفضل سي طاهر، تفضل كلمة ليك.
2: بارك الله فيك أخوي الراضي على هالاستقبال. كما تعرفوا سي الراضي اعتبروه معناتها عضو ناشط وسري في الحزب التونسي لكونه الشيخ الثعالبي، من بعد تحول الحزب هذا إلى الحزب الدستوري التونسي اللي مازال الشيخ الثعالبي هو الرئيس، وأنا كاتب الحزب على كل حال. حبيت نقول لكم اللي الأوضاع في الولايات التونسية ما تعجبش بالكل، مجاعات، أمراض، وهجرة المعمرين والاستعماريين اللي يتزعمهم استعماري كبير وناقم على البلاد هو فيكتور دو كونيار.
3: دو كونيار
2: أي العم هالخبيث هذا فيكتور، واقف ضد مطالب الوطنيين في الإصلاح ونشر التعليم والحرية، رغم اللي هو صاحب مشروع رفض التمييز العنصري بين القرى والأهالي، قاعد يمارس في العنصرية في البلاد. ولذا هذه هي المطالب متاعنا ومطالب حزبنا، وتو نحب نسمعكم واحد واحد.
0: اي نعم. هاي هاي سيدي تنظموا. اشكون يبدا الاول؟ انت طاهر. هاي اسمع.
2: فضل فضل سي نورتي فضل.

0: الظهر الحداد هذا الشاب قاري لسانه مطلوب. حدثنا على الجوع والامراض بالاخص الحمى. قال الحمى قتلت برشا ناس، والوباء هذا وصل للعاصمه وقرنباليا، وبدي حتى في جهه الكاف وباجي وحتى سوق الاربعه.
1: المرض في الكاف وسوق الاربعه ها وصلنا،
2: يسترنا منها ربي. ولكن من اجي جهه الوهد
0: مرض من عند ربي، وزيد الجوع والوسخ وقله الدواء والجراد، قال وصل حتى سوسه.
1: يا لطيف، اش في صاحبكم هذا ما جاب كان الخبر المالح؟ لكن هو شو يبغي؟
0: يحب الناس في كل بلاد توقف ضد فرنسا. التوانسة عندهم حق في بلادهم والمستعمر حارمهم.
2: هذا بهلو يا اخي، الكافي عند لشفة فرنسا بعسكرها شكون يقدها؟
0: قال المقاومه ماهيش بالسلاح، يحب الناس تطالب بحق متاعها. علاش المستعمر والعوانم تاعو عايشين والناس الاخرين جواعة ومرضى؟ الحصر الطاهر الحداد خلاني نمن برجال تونس. بلادنا فيها رجال ونسي يضحوا بفلوسهم ووقتهم ومعرضين حياتهم للخطر على جال الناس، والناس ساكتين خايفين. فرنسا تحبنا الكل خايفين ساكتين، لكن الناس بدأت تفيق. والراضي فرنتو معروف حتى في العاصمة.
3: وانت يا طاهر اخي، وعلاش حضورك معاه؟ هذا بلدي قريب، وانت ايش عندك بالذوق في هالسوق؟
0: سيد طاهر الحداد قال الحزب الحر الدستوري ملزوم الناس كل تعلم به وتفهم الطلبات متاعه وتتوعى الناس. قال معركتنا مع الاستعمار باش تطول، ولازم الجيل هذا يضحي من اجل الاجيال الجايين. كلام عجبني، وليت قلت له قيدوني معاكم.
2: خسارتك يا طاهر، خسارتك. نصبولك من دهف وتحط فيه. الناس العاقله تقول ابعد على الخطر وان شاء الله تسلم منه.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة فتحي ميلاد، نور الدين العياري، المنصف العجنجي، منير العرقي، المنصف الشواشي، الرزقي العوني، سلاح العمدوني، سمير الحجري، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.